بمسيرات إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى، ووثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى اليوم 29 من أغسطس. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ينس لاركي إن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة. وأكد لاركي أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيسي إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها، كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. واستمراراً لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملاً أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة ب1500 وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعملنا. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدرش أجيبها. طبعاً من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان ب2 شيكل، اليوم البنشر ب10 شيكل و15 شيكل. الرقعة كانت ب5 شيكل، الرقعة اليوم بتجيبها شي ب50 شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث منع جيش الاحتلال شابا من العودة إلى منزله في جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب شرق نابلس بعد هجوم تعرض له مع عدد آخر من الشبان أثناء العمل في المنزل قيد الإنشاء. وكان الجيش والمستوطنون هاجموا المنزل وحاصروا 7 شبان داخله وأصابوا عددا منهم.
1: منزل لعائلة بيروتي، منزل جديد حاصره المستوطنون وجيش الاحتلال هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى منازل العائلات حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعلن هذا الجبل منطقة عسكرية مغلقة. هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها بعد إعلان جيش الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع جبل رأس العين، هذه هي المكان، منطقة عسكرية يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كل هذه المساحة. هاجم المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة البيروتي هنا وحاصر مجموعة من الشبان قبل أن يقوم باحتجازهم. هب الناس لإنقاذ المنازل، لكن جيش الاحتلال تدخل وقام بقمع المواطنين الفلسطينيين، إصابات بالاختناق واحتجاز ل6 شبان قام بإطلاق سراحهم بعد الاعتداء عليهم. طبعا نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون من هذا الجبل في هذه الصورة هنا. في الأثناء يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين ولؤي بيروتي من الوصول إلى منزله. تعرض هذا المنزل الجديد على أطراف الجبل لاعتداء جديد من قبل المستوطنين وهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البيروتي تضاف إلى عائلة حسان وأبو ريدة المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لؤي أصيب في الهجوم الأخير على منزله وتم احتجازه مع عدد من الشبان كانوا يعملون على ترميم المنزل. لؤي الحمد لله على سلامتكم. الآن أنت بتنظر إلى المنزل تبعك المستوطنين فيه وأنت لا تستطيع الوصول إليه.
2: شعور صعب صراحة، شعور صعب. أنا الجيش اليوم قال لي ممنوع تتواجد في المنزل، ممنوع توصل إليه، وحكى لي حتى في معنى أمر هدم في المنزل، حكى لي ممنوع تيجي للبيت نهائيا. فشعور صعب تشوف هسه المستوطنين بعد كل الاعتقال اللي عملوه فيه، وهذا تشوف المستوطنين هي وطلع البيت وطلع السطح ولا كانه في شيء، فشعور صعب هذا.
1: ايش ممكن تعمل؟
2: ما في اليد حيلي، يعني مش عارفين شو نعمل. يعني الحمد لله صامدين، احنا مش فاقدين الامل، بس في النهايه احتلال يعني. ومش بس منزلي انا، في منزلين كمان لاولاد عمامي واكثر من 14 منزل حوالي، هذول جميعهم مش قادرين يوصلوا منازلهم نهائيا.
1: وهذا الجبل بالتأكيد يعني الذي يتعرض لهجمة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ هنا أيضا بأن المستوطنين يقومون بالتجوال في هذا الجبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل نحو 3 أسابيع المنطقة عسكرية مغلقة، نلاحظ أنه يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، لكن نلاحظ أن المستوطنين يتجولون في هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. هذا الجبل الذي أيضا سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، يحاول المستوطنون أن يطردوا كل المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون بتأهيل منازلهم في هذا الجبل. كذلك أيضا تعرض المواطنون الفلسطينيون وتحديدا عائلة طوباسي مع مجموعة من الصحفيين لهجمة من قبل المستوطنين. عائلة طوباسي كانت رحلت في قرية جالود المجاورة نتيجة هجمة من قبل المستوطنين وأيضا برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل المحاصر من قبل الجيش والذي تعرضت فيه هذا المنزل أيضا وعدد من المواطنين الفلسطينيين لهجمة، حصار وتنكيل واعتقال واحتجاز قبل إطلاق سراحهم، لكن يمنع عليهم الوصول إلى منازلهم في هذا الجبل. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال. وفي قرية جالود جنوب شرقي نابلس هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجنبيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته بردود، إضافة إلى إصابة الصحفيين الاثنين بجروح. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمصة جنوبي الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله واعتدوا بالضرب على نشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع.
3: وهو مدخل من بلدة المغير.
0: يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث نصب حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي والوحيد المتبقي بعد إغلاق المداخل الأخرى منذ بداية الحرب. وتعرضت البلدة لهجومين خلال الساعات الماضية من المستوطنين، فيما يفتح جنود الاحتلال الحاجز لساعة أو ساعتين ويواصلون عمليات التنكيل بالمواطنين. قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، إلا أنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى.
4: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بزشكيان.
5: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
4: بينما وزير خارجية إيران عباس عرقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
6: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
4: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
7: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
4: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
8: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
4: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم. وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: وضع فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق شروطا للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد وانتشار الجيش على حدود إقليم كردستان. في المقابل أكد الإقليم على حاجته للمساعدات العسكرية الأمريكية.
9: الموعد النهائي لحصر السلاح في العراق يقترب، ومع اقترابه يرتفع سقف مطالب بعض الفصائل مقابل تسليم سلاحها، تضع شروطا يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. 10 شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافياً بنظرها.
10: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
9: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية. فضلاً عن ذلك تطالب أيضاً بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان، هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي. سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية. تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة. فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني عبر مقاطع مصورة دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
11: تتسع رقعة المواجهات في السودان على أكثر من محور، من كردفان ودارفور غرباً إلى النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في شمال كردفان أعلنت عناصر من الجيش دخول منطقة البعشوم ضمن تحركات عسكرية تشمل محاور أم بادر وحمرة الشيخ والمزروب. بالتزامن مع هذه التحركات شهدت مناطق كلبوس وأبو سروج شمالي الجنينة في ولاية غرب دارفور مواجهات بين الجيش والقوات الموالية له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. لكن التطور الأبرز جاء من إقليم النيل الأزرق، فالجيش أعلن الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكوري لتعزيز قواته ورفع قدراتها القتالية بعد ساعات من إعلان تحالف تأسيس الموالي للدعم السريع السيطرة على منطقة بكوري وسركم جنوب شرقي دمازين. التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
0: أعلن وزير الدفاع في النيجر ساليف مودي سيطرة على التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة نيامي، مؤكدا أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المواقع الحيوية التي تعرضت للاستهداف. من جانب آخر أكد السفير الروسي في النيجر أن قوات الفيلق الإفريقي ساعدت قوات الحرس الرئاسي في دحر الانقلابيين.
12: عاصمة النيجر نيامي تفيق على أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات، لا يعد هذا الحدث نادرا في مدينة ألفت عنف الجماعات المسلحة وصولة الانقلابيين. هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، مجموعة من العسكريين المتدمرين تركوا خطوط التماس في المواجهة مع المجموعات المسلحة ليسيطروا على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، القاعدة الجوية 101 التي تقع قرب مطار ديوري حماني المطار الرئيسي في النيجر، وتضم مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل المشكلة حديثا، والتي تضم إلى جانب النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو. سريعا تمدد ما بدأ كتمرد عادي لجنود متذمرين ليصبح محاولة انقلابية واجهت فيها وحدات من الجيش النيجيري قوات الحرس الرئاسية التي بقيت على ولائها للرئيس عبد الرحمن تشياني. بيان لوزير الدفاع سليفو مودي بثه التلفزيون الرسمي يؤكد استعادة السيطرة على جميع المرافق الحيوية ودحر المحاولة الانقلابية في مهدها. والسفير الروسي في نيامي يؤكد أن قوات الفيلق الإفريقية الروسية ساعدت الحرس الرئاسي في استعادة القاعدة 101 من يد الانقلابيين. نفس القاعدة كانت قد تعرضت لهجمات دموية في السابق أدت لمقتل العشرات من جنود وضباط الجيش في هجمات للمجموعات المسلحة التي أدت حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد الجيش النيجيري إلى تذمر في قطاع واسع من الضباط والجنود الشباب الذين يشعرون بالغبن وأنهم وقود حرب تبدو حتى الآن خاسرة. لا يستبعد أيضا أن تجاذبات الخارج ألقت بظلالها على أزمة الداخل النيجيري، حيث حلت قوات الفيلق الإفريقي الروسية محل القوات الفرنسية، وأخلت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قاعدتها الرئيسية في منطقة الساحل في أغاديز شمالي النيجر تحت ضغط قادة نيامي الجدد الذين علقوا كل مشاكل البلاد على الشماعة الغربية، ما جعل النيجر الغنية باليورانيوم محور صراع نفوذ لا ينتهي في الساحل الإفريقي.
0: أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات شرق البلاد، وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغابات والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. هذا وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت السلطات الرسمية على إثر حدادا عاما 3 أيام.
13: نحن الآن في قلب مدينة تكسنة بولاية جيجلة الجزائرية، المنطقة التي اجتاحتها النيران خلال اليومين الماضيين. هنا المشهد يبدو وكأن الحريق انتهى، ولكن في الحقيقة الأرض لا تزال ساخنة تحت أقدامنا، وفي بعض النقاط يمكن رؤية بقايا النار وهي تواصل إحراق ما تبقى من الغطاء النباتي. ما نراه هنا هو مرحلة متقدمة وتأتي بعد مرور جبهة النار. الأشجار تكاد تكون عارية تماما واحترقت، والجمر لا يزال منتشرا تحت الرماد، ولهذا لا تعني السيطرة على ألسنة اللهب بالضرورة أن خطر الحريق انتهى. فرق الإطفاء تواصل مراقبة هذه المناطق بحثا عن بؤر ساخنة والتي يمكن أن تعاود الاشتعال. تكسنة كانت واحدة من أكثر المناطق التي واجهت فيها فرق التدخل ظروفا صعبة بسبب طبيعتها الجبلية وكثافة الغطاء النباتي. اليوم بينما يتراجع اللهب من المشهد تبدأ عملية أخرى، وهو التأكد من إخماد البؤر النارية، وهذا ما يفسر هذا المشهد الذي نراه الآن. حريق لم يعد يرى من بعيد لكنه لا يزال واضحا تحت أقدامنا. فاطمة حمدي من تكسنة بجيجل الجزائر للتلفزيون العربي.
0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة في بلدة ميلي بمنطقة كييف إلى 37 قتيلا بينهم رئيس بلدية ديمتروفسكي. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعا للأسلحة في قرية ميلي قرب العاصمة كييف، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.
14: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة. وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا. نجري تحقيقا في الحادث، ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتا، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
0: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع عدد ضحايا السيول الجارفة إلى أكثر من 675 قتيلا. في الأثناء قدرت السلطات أن الخسائر جراء الكارثة التي ضربت البلاد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
15: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيدا لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولا.
16: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به. أشعر بأن ذهني ضبابي وكأن قلبي يعصر. هناك أصدقاء في السوق لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا.
15: لكن مأساة الناجين لا تتوقف عند فقدان المنازل والممتلكات. ففي منطقة نيبالية قريبة من الحدود مع الصين تصل جثامين ضحايا السيول إلى ذويهم بعدما جرفت المياه كل ما اعترض طريقها. ومع اتساع نطاق الكارثة ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال ومنطقة تيبت الصينية إلى أكثر من 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. وخلف هذه الأرقام عائلات تعيش الانتظار وتنتظر خبرا قد يعيد إليها غائبا أو يؤكد أسوأ مخاوفها. وبينما تتوصل عمليات البحث تواجه السلطات تحديا آخر، فقد جرفت المياه جثامين إلى مناطق بعيدة عن مواقع الكارثة، فيما تجد المستشفيات صعوبة في حفظها بسبب نقص مرافق التبريد اللازمة. ومع انحسار المياه تبدأ صورة الدمار في الظهور تدريجيا. نحو 20 جسرا دمرت، بينما يعتقد أن أشخاصا لا يزالون عالقين داخل أنفاق تابعة لمحطات لتوليد الكهرباء. ومع اتساع الاحتياجات تتجه الأنظار إلى الدعم الدولي، فقد عرضت الهند والصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول أخرى إرسال فرق بحث وإنقاذ، بينما طلبت نيبال دعما فنيا متخصصا في عمليات الإنقاذ داخل الأنفاق والتعرف على الجثامين وإجراء فحوص الحمض النووي. لكن ما جرفته المياه لن يعود بسهولة، فالحكومة النيبالية تقدر كلفة إعادة الإعمار بما بين 4 و5 مليارات دولار، بينما لا تزال عملية حصر الأضرار مستمرة.
0: نهاية النشرة. الآن إلى برنامج تواصل، إلى اللقاء.
17: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. قارورة المياه تتحول إلى رمز للبرستيج والثراء، أثرياء الماء. ترند ساخر يجتاح منصات التواصل الاجتماعي في تونس. اختفاء مصارع وهروب آخر خلال أسبوع واحد فقط في مصر، والسلطات الرياضية تفتح تحقيقا عاجلا. حبوب مخدرة غريبة على شكل ترامب تغزو الأسواق الأوروبية.

مشاهدينا، في هذا الصيف الطويل والحار كلنا منعيش هالحالة والأجواء اللي شايفينها في هذه الصورة التي تظهر هنا على الشاشة. درجات الحرارة مرتفعة وحاجة ملحة إلى شرب المياه بشكل متواصل،

0: الريفية؟ لا مشاهدينا، فهذا غير ممكن أيضا، لأن مياه الصنبور ليست آمنة للشرب في معظم مناطق تونس، وهذا ما سبب تفاقما في أزمة المياه. في الأيام السابقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حجم الأزمة الحقيقية في تونس، وشهدت مجموعات بشرية كبيرة وهي تصطف أمام البقالات في محاولة للحصول على عدد من قوارير المياه. خلينا نشوف مع بعض هذا المقطع وبعدين نرجع منكمل القصة معاً.
1: كارفور رياض الأندلس.
0: مقاطع أخرى مشاهدينا انتشرت مشاهدينا على المواقع وهي تظهر اعتراض عشرات الأشخاص لعربة شحن تحاول المرور لإيصال العبوات إلى السوق، لكن الجموع تحاول إيقافها والاستحواذ على قوارير الماء. لنشاهد معا. في الحقيقة يبدو الأمر صعبا للغاية، لا سيما وأن درجات الحرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق، كما أن التيار الكهربائي في انقطاع مستمر، ما أثقل كاهل المواطن التونسي. القصة رغم جديتها أثارت مشاهدينا موجة سخط وسخرية واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، وألف رواد المنصات الرقمية مشاهد تمثيلية كوميدية يسخرون فيها من تفاقم أزمة المياه. فمثلا أحدهم شبه سعر الماء بسعر الذهب، وآخر صور نفسه وهو يستجم في منتجع سياحي بجوار قوارير مياه ويحافظ عليها من السرقة وكأنها كنوز باهظة الثمن. خلونا نشوف مع بعض.

كما رأيتم مشاهدينا، الأزمة شديدة ومتفاقمة في ظل غياب واضح للحل، ولكن يا ترى ما الأسباب وما الذي جعل الأمور تصل إلى هذا المستوى من الحاجة؟ الأسباب متعددة، سننقل لكم أبرزها. وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مسؤولين قولهم أبرز أسباب الأزمة تعود إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل خلال الصيف، ما أدى إلى تعطل وحدات تصنيع كبيرة في المعامل. أوضحوا أيضاً أن انقطاع الكهرباء تسبب أيضاً في حدوث إعطال فنية في معدات التصنيع، وبطبيعة الحال فإن أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار وإعادة تشغيل الوحدات تستغرق مدة ليست قصيرة، وهو ما تسبب في اضطراب سلسلة الإنتاج والتوريد. آخرون برروا الأزمة باستنزاف المخزون الاستراتيجي من مياه الشرب المعبأة نتيجة عمليات شراء بالجملة وتخزين غير مسبوق من قبل المواطنين، علماً أن تقارير محلية كشفت أن قطاع المياه المعدنية المعلبة يضم حالياً 31 وحدة تعليم موزعة على 13 محافظة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 520 ألف قارورة في الساعة الواحدة. ورغم ذلك فالأزمة متواصلة. الرئيس التونسي قيس سعيد عقب على الأزمة وأكد في تصريحات له أن هناك جهات لم يسمها تحاول إثارة الفوضى في البلاد من خلال افتعال أزمات انقطاع المياه والكهرباء واحتكار المياه المعدنية. أما وزارة التجارة وتنمية الصادرات

0: أصدرت من جهتها بياناً حاولت من خلاله السيطرة على أسعار عبوات المياه، ووضعت الحد الأقصى لهامش الربح الخام لبيع المياه المعدنية المعبأة ب 15% لتجار الجملة و 15% لتجار التقسيط. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات، وفي مقدمتها البيع المشروط والامتناع عن البيع أو احتكار البضائع أو حتى إخفائها. الأزمة هذه إذا ما استمرت كما يقول خبراء فإن تبعاتها لن تنحصر في تأثيرها السلبي على الجوانب الحياتية للمواطن التونسي، بل تتعدى ذلك إلى النشاطات الثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية أيضا. وهذا فعلا ما بدأت تشهده تونس. نادي ديامبرس السنغالي يفترض أن يلتقي الأسبوع المقبل منافسه نادي الترجي الجرجيسي ضمن إطار كأس الكونفدرالية، لكنه اشترط قبيل المواجهة توفير كميات من مياه أو من المياه المعدنية طيلة فترة إقامته في تونس والتي ستمتد لخمسة أيام، وبخلاف ذلك سيلغي النادي المباراة. والآن دعونا مشاهدينا نمر على تغريدات المعلقين بخصوص هذا الموضوع. البداية من بلومي الذي علق وقال: أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار ولم تحل هذه المشكلة، بالعكس هي في طريق تصاعدي، والسبب غياب الردع وغياب المسؤولية. تغريدة أخرى نقرأها من جبريل الذي علق قائلا: تعتمد مئات محطات الضخ والآبار العميقة على التيار الكهربائي، ومع تزايد أحمال الاستهلاك وانقطاعات الكهرباء في فصل الصيف تتوقف محطات الضخ عن العمل مسببة انقطاعا مفاجئا للمياه. تعليق آخر من درة قالت فيه: للأسف ما يحدث هو من المضحكات المبكيات. أخيرا مع كتب توفيق قائلا: المياه أو هناك شاحنات توزع الماء بالطريق العام على المواطنين والمشكلة بسيطة، ولكن تم افتعال أزمة من لا شيء. للمزيد ينضم إلينا خليل كلاعي مراسل التلفزيون العربي في تونس. أهلا وسهلا بك في تواصل. دعنا نبدأ بالبداية بهذا السؤال: ما هي الأسباب الحقيقية التي يتم تداولها في الشارع التونسي والتي كانت وراء ربما النقص الحاد في قوارير المياه المعدنية بالأسواق رغم وجود مصانع محلية للتعبئة؟
1: في الواقع فإن الشارع التونسي يتداول الكثير من الأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة. أبدأ بالتحية لك لنا ولمشاهدي التواصل. الشارع التونسي يتداول في الواقع الكثير من الأسباب والتفسيرات والاعتبارات وراء الكمنة وراء هذه الأزمة، لكن مدى حقيقية هذه الأسباب وارتباطها فعليا بالأزمة القائمة في قطاع ومجال المياه المعدنية يناقش. بكل الأحوال فإنه من بين الاعتبارات الرئيسية المتداولة على نطاق واسع قانون الصكوك الذي وقع إقراره مطلع سنة 2024، وهذا القانون الذي يمنع استعمال الصكوك البنكية كوسيلة ضمان تسبب في تأخير عدد من الشركات والمصانع العاملة في قطاع المياه المعدنية لصفقات تزود بالمواد الأولية، وبالتالي هذه الشركات وهذه المصانع لم تكن لها القدرة بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ على الاستعداد لمواجهة ذروة الاستهلاك. هذا اعتبار، هذا أحد الاعتبارات، لكن هناك تفسيرات أخرى كذلك تربط هذه الأزمة بالاضطرابات الحاصلة في مضيق هرمز والصعوبة التي تلاقيها بعض المصانع والشركات في تحصيل المواد الأولية، خاصة المواد البلاستيكية التي تستخدم في صناعة العبوات عبوات المياه المعدنية. لكن هناك أيضا أسباب أخرى من بينها القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في مارس أذار 2022، والذي يشدد العقوبة على المحتكرين والمضاربين، ومن نتائج هذا القانون وهذا المرسوم وفق التحليلات ووفق الآراء المتداولة على نطاق واسع خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، من نتائجه أن الكثير ممن لديهم إمكانيات الخزن والاحتفاظ إما بالمياه المعدنية أو بغيرها من المواد الغذائية لم يعد بإمكانهم القيام بعملية الخزن وفق المعتاد وفق القواعد السابقة لدخول هذا القانون حيز النفاذ، وبالتالي سعي كل ما لديه مخازن تبريد كبيرة إلى تجنب أن يكون محل شبهات أو محل
0: طيب أستاذ خليل، سؤال آخر يعني ذلك أتطرق إلى هذا الجانب أيضا. يعني هل تحولت أيضا السخرية السوداء ربما على تيك توك وفيسبوك والفيديوهات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوسيلة الوحيدة حاليا لتفريغ الإحباط من الأزمات المعيشية التي يعيشها حاليا ربما الشعب التونسي؟
1: طبيعيا لنا كل ما بلغت أزمة ما مبلغها فيتحول سلوك جانب فئة من الشارع التونسي للتعامل مع هذه الأزمة يتحول إلى نوع من السخرية. عرفنا ذلك في أزمات سابقة خاصة فيما يعرف بفترة الطوابير، طوابير السكر، طوابير الحليب، طوابير الدقيق، طوابير الخبز، وهي أزمات مختلفة في التزود والتزويد عرفتها تونس خاصة في الفترة المتراوحة بين 2022 أو نهاية 2022 وبداية 2023، وجوبهت تلك الأزمات خاصة على مستوى التفاعل الافتراضي بالسخرية وبمقاطع فيديو مماثلة. هذه الأزمة تبدو ثقيلة جدا على المجتمع التونسي، خاصة أنها في الواقع هي ثلاث أزمات تتقاطع مع بعضها البعض: الانقطاعات المتواترة في التيار الكهربائي، الاضطرابات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تحدث عن المياه التي تزود التونسيين أو تزود بها التونسيين من خلال شبكات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، لكن أيضا هذه الأزمة في قطاع المياه المعلبة والمياه المعدنية. ثلاث أزمات، ثلاث مختنقات تتقاطع تلتقي مع بعضها البعض وتتزامن مع قبة حرارية هي الثانية من نوعها خلال هذه الصائفة، وبالتالي هذه الأزمة بدت ثقيلة جدا على التونسيين وأثارها ثقيلة ومؤسفة في بعض الأحيان، خاصة حين تسببت في وفيات. وأستند هنا إلى بيان المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وبالتالي لم يكن هناك
0: خليل كلاعي مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك، كنت معنا من تونس، شكرا لك على كل هذه المعلومات.

32 ميدالية حققتها بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في تورونتو الإيطالية، 10 ذهبيات وإحدى 11 فضية ومثلها برونزية، إنجاز كبير. مصر الأولى فيه عربياً والسادسة على مستوى الميداليات، ورغم كل هذا فلا أحد يتحدث عن هذا الإنجاز، الجميع يتحدث عن شيء واحد، منتخب المصارعة. وهذا أيضاً لا يتحدث الناس عنه بسبب إنجازه، وإنما لأسباب أخرى تماماً. زياد حجاج ومحمد مصطفى الشامي لاعبان ضمن البعثة المصرية، ذهبا ولم يعودا. أحدهما كان يشارك في بطولة العالم للمصارعة للشباب، والآخر كان يشارك في بطولة ألعاب البحر المتوسط. الأول هو زياد حجاج، شاب عمره 19 عاماً، توج ببطولة إفريقيا في وقت سابق ورشح لبطولة العالم، وذهب بالفعل ضمن البعثة المصرية إلى سلوفاكيا، لكنه لم يعد. طيب كيف؟ تقول رواية الاتحاد المصري للمصارعة إنه بينما كانت بعثة المنتخب تستعد للتوجه للتدريبات، أبلغهم زياد أنه سيلحق بهم، لكنه لم يفعل. أغلق هاتفه أو أغلق واختفى، وانقطع الاتصال به حتى هذه اللحظة. بسرعة أحالت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس البعثة للجنة الانضباط للتحقيق معه في ملابسات اختفاء اللاعب، واستدعي والد زياد في مصر لسماع أقواله وفق مصدر لموقع القاهرة 24 دون تحديد الجهة التي استدعته. هل هي وزارة الداخلية أم النيابة العامة أم جهة أخرى؟ طبعا هذا لأن أسر اللاعبين وفق اتحاد المصارعة وقعت تعهدات قبل سفر أبنائهم بعودتهم إلى الأراضي المصرية مع البعثة، لكن حتى أسرة زياد لا تعرف عنه شيئا حتى الآن وفق تصريحات محامي الأسرة. يعني الشاب في حكم الغائب، لا أحد يعرف عنه شيئا. أما الثاني عزيزي المشاهد فهو محمد الشامي، فقصته أكثر وضوحا، وبجملة واحدة ختم بها منشورا طويلا اختصر الحكاية كلها بحسبة بسيطة: لو ظللت 15 عاما أخرى في نفس مكاني لن أتمكن من الحصول على مسكن أتزوج فيه. أما حكايته فلا تختلف عن قصة زياد كثيرا، فهو أيضا بطل مصري في لعبة المصارعة، حصل على عدة ميداليات إفريقية وعالمية، وشارك في بعثة المنتخب في دورة ألعاب البحر المتوسط في تورونتو الإيطالية بعد زياد بيومين تقريبا، وفي طريق عودته للقاهرة استغل فترة الترانزيت في مطار روما وهرب من البعثة في المطار. هذه المرة كان تصعيد الدولة أكبر، وزارة الشباب والرياضة أحالت الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادثتين، وطلبت من اللجنة الأولمبية تقارير تفصيلية عن التحقيقات التي أجريت داخلياً مع مسؤولي البعثتين، بعثة إيطاليا وسلوفاكيا. طبعاً المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي في مداخلة تلفزيونية في الإعلام المصري قال إن اللاعبين هربا لتحقيقهما نتائج متواضعة، حيث خرجا من دور 16 في البطولة، لكن هذه روايته وهناك روايات أخرى أيضا. نفس السيناريو تقريبا مع اختلاف تفاصيل بسيطة يتكرر في أغلب البطولات التي تشارك فيها مصر. كلمة السر إهمال اللاعبين في هذه اللعبة وعدم تقديم دعم كافٍ، كما هو ظاهر في منشور الشامي الطويل الذي نشره بعد هروبه من بعثة المنتخب، والذي كتب فيه قائلا: في لحظة معينة والدي تعب والحياة صارت صعبة عليه، وأنا أكبر إخواني، كان لازم حد يضحي ويتحمل المسؤولية. غصبا عني لقيت نفسي كبرت ومش عارف أطلب من والدي حاجة، والدعم الذي بيجيلي بيخلينيش أعيش حياة كريمة، ولو حصلت إصابة ما كنتش هلاقي دعم بعد كل ما حققته من إنجازات. بعد هذا المنشور أبدى كثيرون تعاطفهم وتفهمهم لموقف المصارع الشامي،
خلونا نشوف جزء من تعليقات الناس بخصوص هذا الموضوع. البداية من تغريدة تامر الذي علق فيها قائلاً: أنا ما أقدرش ألوم على محمد الشامي في أي كلمة كتبها، لو في لوم هيبقى على اللي وصلوه للمرحلة دي. ظروف بقى ولا أشخاص ولا قلة تقدير، المهم إنه غياب التقدير للناس اللي بيحبوا بلدهم بجد هيخلي عندك مليون محمد الشامي في كل مجال، وبرضه مش هتقدر تلوم حد منهم. أما فارس فقد علق قائلاً: من 10 سنين كان ممكن تلاقي ناس بتلومه في الكومنتات، دلوقتي دعم كأنه كسب بطولة العالم، ما هو لما بطل عالمي في لعبة فردية كل هدفه يجيب شقة بس، فإزاي هيحس بالانتماء للبلد؟ ربنا يوفقه. خالد أيضا يخالفهم الرأي قائلا: عايز يسافر حقه، خصوصا أن معظم الألعاب الفردية الصرف فيها والرعاية تعبانة، بس ما يسافرش على حساب الاتحاد وياخد مكان زميله أحق بي منه، هو كده سافر على حساب حد تاني كان المفروض هو اللي يسافر ويشارك مكانه. أما إسراء فقد علقت قائلا على حالة اللاعب زياد: هو يعني إيه واحد يهرب في بلد تانية من بعثة المنتخب فتروح تاخد والده وتستجوبه؟ هو والده اللي هربه ولا والده كان معاه؟ الدولة والقانون لا يجب أن يخضعوا للترندات، وأصلاً بدل أن تتحرك سفارتنا لبيان مصير زياد اللي إحنا مش عارفين هو اختفى ولا هرب ولا اختطف ولا إيه اللي حصل له، نعمل عليه حملة كأنه مجرم ونستدعي أسرته ونبهدلهم. رشا أيضاً علقت قائلة: كان قلبي حاسس إنه ضحية، بالمناسبة أي مرتب المفروض بعد خبرة 5 سنوات يكون كافي لبناء ثروة حتى لو ثروة بسيطة، المرتب اللي ما يدفعش قسط شقة قابلة للتملك خلال 5 سنين ما يبقاش اسمه مرتب، ده اسمه بدل استعباد.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، في تواصل قلما يمر يوم بدون ما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضر في قصصنا. يعني شخصيته المثيرة للجدل وكسر البروتوكول الرئاسي والقواعد الدبلوماسية لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي جعلته دائم الحضور في كل خبر وفي كل قصة. بالحقيقة جدليات ترامب كثيرة، ولكن اليوم ما رح نتناول شخصية ترامب بحد ذاتها، ولكن نتطرق إلى تأثيره على جوانب أخرى في الحياة، وطبعاً مش بالضرورة يكون تأثير اليوم غير شكل. لكن القصة وما فيها مشاهدينا أنه انتشر بهولندا في الآونة الأخيرة نوع خطر من حبوب تدعى إكستاسي. هذه الحبوب واسعة الانتشار في وسط الشباب والمراهقين الذين يرتادون باستمرار النوادي والحانات الليلية، حيث يتم بيعها وتناولها بكثرة في تلك الأجواء. يعني حبوب رأس ترامب صارت تباع في الحانات، وبدأ كثيرون يجربونها مع أنها خطيرة وتسبب تلفاً في أجزاء من الجسم وأحياناً تؤدي إلى الوفاة. مشاهدينا، هذه الحبوب المخدرة ليست حديثة الظهور والانتشار، ولكن الجديد في الموضوع هو شكلها المحدث طبعاً، حيث بدأت الجهات المصنعة لها بتشكيل الحبة على هيئة رأس الرئيس الأمريكي كما هو ظاهر هنا على الشاشة. بعد ورود تقارير تفيد بانتشارها بنسب كبيرة، كان لابد من تدخل السلطات الصحية في هولندا. معهد هولندي للإدمان والصحة النفسية أصدر بياناً رسمياً يحذر فيه عزيزي المشاهد من استخدام هذه الحبوب التي تحتوي على تركيز عالٍ من مادة PMMA، وهي مادة كيميائية شديدة الخطورة وقد تؤدي إلى الوفاة أحياناً. بيان المعهد أيضاً أوضح أنه لحد الساعة لم تسجل وفيات أو حالات مصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بهذه الحبوب، ولكن يجب الحذر منها لاحتوائها على مواد شديدة السمية. طبعاً أصبحت هذه القصة اهتمام وسائل الإعلام الدولية، بينها صحيفة الاندبندنت البريطانية التي نشرت مقالاً تناولت فيه ما يحدث في هولندا، وقالت مادة الإكستاسي الموجودة في صميم الحبة المخدرة ممنوعة رسمياً من التداول في هولندا، ورغم ذلك تعد واسعة الانتشار خصوصاً خلال المهرجانات الموسيقية. قدر تقرير حكومي صدر عام 2024 عدد المستخدمين بنحو 550 ألف شخص سنوياً، وعن مضارها يقول مختصون بعد تناولها بعشرين دقيقة فقط يبدأ تأثيرها على كيمياء الدماغ، فتسبب الجفاف الحاد أو التسمم المائي والسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو الفشل الكلوي إذا ما أخذت بجرعات عالية. أما إذا أخذت الجرعات العادية فتسبب الاكتئاب الحاد وشعوراً بالحزن الشديد والإرهاق البدني واضطرابات النوم والضعف الإدراكي، يعني تسبب مشاكل مؤقتة في الذاكرة وحتى في التركيز. مشاهدينا، ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها حبوب أو إكستاسي على هيئة رأس ترامب، ففي عام 2017 ضبطت الشرطة الألمانية الآلاف من الحبوب البرتقالية، بينما ضبطت السلطات البريطانية أعداداً مماثلة منها في مهرجان موسيقي أقيم عام 2018 في المملكة المتحدة. وفي عام 2019 عثرت شرطة فلوريدا بالولايات المتحدة على أعداد كبيرة منها، بينما عثروا في إندينيا على أقراص تحمل عبارة عظيم مجدداً مطبوعة بأحرف كبيرة على ظهرها. والآن أعزائي المشاهدين، دعونا نقرأ بعض من التعليقات بخصوص هذا الموضوع. البداية من مايكل الذي علق قائلاً: هذه الحبوب ستحول عقلك إلى رماد وستجعل بشرتك برتقالية اللون وسينتهي بك الأمر كمجرم. تغريدة أخرى من بيتي يقول:
كتب: يمكن إذا تم بيع هذه المنتجات بشكل قانوني في المتاجر لتتمكن من التحكم في فعاليتها وتطبيق إجراءات وقائية لمنع إساءة استخدامها والتعامل معها بالطريقة الصحيحة للحد من الضحايا. تغريدة بيلي قال فيها: نتناول الحبة وتختبر شعور أن تكون ترامب ليوم واحد. أخيراً تغريدة كتب مايك فيها: كل ما يتعلق بترامب قاتل، إنه بمثابة لمسة الموت. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصة التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في ليوسيل، هذه عناوين. 5 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المستشفيات بعد استهداف مخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية ويحاصرون منازل في قرية قصرى جنوبي نابلس. إيران تؤكد أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، وعراقجي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. قتلى وجرحى في استهداف مسيرة للدعم السريع سوق الدلنج جنوب كردفان. الجيش السوداني يعلن دخول مناطق في ولاية شمال كردفان.

أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة، ومن بين الشهداء مواطن فلسطيني سقط إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الإسعاف إنها نقلت الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر الطبي. وفي وقت سابق سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى. وثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى يوم أمس. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ينس لاركي إن وقف إطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة. وأكد لاركي أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيسي إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كمية كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا إلى المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها، كما نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بأعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافات طويلة أملا أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعا خلص التوجيه انا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب انهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب 150 تجيب احلى دراجة. اليوم الدراجة ب 1500، وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعملنا. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة ما أقدرش أجيبها. طبعا من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، و يعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بيعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال وبتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمستعشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيب هش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث منع جيش الاحتلال شابا من العودة إلى منزله في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق نابلس بعد هجوم تعرض له مع عدد آخر من الشبان أثناء العمل في المنزل قيد الإنشاء. وكان الجيش والمستوطنون هجموا المنزل وحاصروا 7 شبان داخله وأصابوا عددا منهم.
1: منزل لعائلة بيروتي، منزل جديد حاصره المستوطنون وجيش الاحتلال هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى منازل العائلات حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويعلن هذا الجبل منطقة عسكرية مغلقة. هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها بعد إعلان جيش الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع جبل رأس العين، هذه هي المكان، منطقة عسكرية يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كل هذه المساحة. هاجم المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة البيروتي هنا وحاصر مجموعة من الشبان قبل أن يقوم باحتجازهم. هب الناس لإنقاذ المنازل، لكن جيش الاحتلال تدخل وقام بقمع المواطنين الفلسطينيين، إصابات بالاختناق واحتجاز ل6 شبان قام بإطلاق سراحهم بعد الاعتداء عليهم. طبعا نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون من هذا الجبل في هذه الصورة هنا. في الأثناء يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين ولؤي بيروتي من الوصول إلى منزله. تعرض هذا المنزل الجديد على أطراف الجبل لاعتداء جديد من قبل المستوطنين وهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البيروتي تضاف إلى عائلة حسان وأبو ريدة المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لؤي أصيب في الهجوم الأخير على منزله وتم احتجازه مع عدد من الشبان كانوا يعملون على ترميم المنزل. لؤي الحمد لله على سلامتكم. الآن أنت بتنظر إلى المنزل تبعك، المستوطنين فيه وأنت لا تستطيع الوصول إليه.
2: شعور صعب صراحة، شعور صعب. أنا الجيش اليوم قال لي ممنوع تتواجد في المنزل، ممنوع توصل إليه، وحكى لي حتى في معنى منع، في معنى أمر هدم في المنزل، حكى لي ممنوع تيجي للبيت نهائيا. فشعور صعب تشوف هسه المستوطنين بعد كل الاعتقال اللي عملوه فيه، وهذا تشوف المستوطنين هي وطلع البيت وطلع على السطح ولا كانه في شيء، فشعور صعب هذا.
1: ايش ممكن تعمل؟
2: ما في اليد حيلي، يعني مش عارفين شو نعمل. يعني الحمد لله صامدين، احنا مش فاقدين الامل، بس في النهايه احتلال يعني. ومش بس منزلي، انا في منزلين كمان لاولاد عمامي واكثر من 14 منزل حوالي، هذول جميعهم مش قادرين يوصلوا منازلهم نهائيا.
1: وهذا الجبل بالتأكيد يعني الذي يتعرض لهجمة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ هنا أيضا بأن المستوطنين يقومون بالتجوال في هذا الجبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل نحو 3 أسابيع المنطقة عسكرية مغلقة، نلاحظ أنه يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، لكن نلاحظ أن المستوطنين يتجولون في هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. هذا الجبل الذي أيضا سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، يحاول المستوطنون أن يطردوا كل المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون بتأهيل منازلهم في هذا الجبل. كذلك أيضا تعرض المواطنون الفلسطينيون وتحديدا عائلة طوباسي مع مجموعة من الصحفيين لهجمة من قبل المستوطنين. عائلة طوباسي كانت رحلت في قرية جالود المجاورة نتيجة هجمة من قبل المستوطنين وأيضا برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل المحاصر من قبل الجيش والذي تعرضت فيه هذا المنزل أيضا وعدد من المواطنين الفلسطينيين لهجمة، حصار وتنكيل واعتقال واحتجاز قبل إطلاق سراحهم، لكن يمنع عليهم الوصول إلى منازلهم في هذا الجبل. فهد العصا، التلفزيون العربي، بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال. وفي قرية جالود جنوب شرقي نابلس هجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجنبيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته بردود، إضافة إلى إصابة الصحفيين الاثنين بجروح. واعتدى مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في خلة الحمصة جنوبي الخليل، وانطلق المستوطنون من بؤرة أنشأوها قبل 3 أشهر بالقرب من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وبدأوا استفزاز المواطنين هناك والاعتداء عليهم. كما اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة البدوي قرب بلدة الطيبة شرق رام الله واعتدوا بالضرب على ناشطين أجانب مناهضين للاستيطان، كما حاول المستوطنون اقتحام منازل الفلسطينيين في التجمع.
3: هو مدخل بلدة المغير حاليا.
0: يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المغير شمال شرق رام الله، حيث نصب حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي والوحيد المتبقي بعد إغلاق المداخل الأخرى منذ بداية الحرب. وتعرضت البلدة لهجومين خلال الساعات الماضية من المستوطنين، فيما يفتح جنود الاحتلال الحاجز لساعة أو ساعتين ويواصلون عمليات التنكيل بالمواطنين.
3: هذا هو وضع المغير من أكثر من 15 يوم.
0: دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة إلى إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير ضمانات لإجرائها بصورة نزيهة تعزز الوحدة الوطنية وتنهي الانقسام. وأكد التجمع توجيه مذكرة العشائر للوسطاء والضامنين تدعو فيه لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مسار لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية. قدمت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة عليها. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إن القرارات الصادرة عن المحكمة ملزمة، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل لها وأن الفلسطينيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة. وأكدت بريتوريا أنها ستواصل استخدام جميع السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لقرارات المحكمة. قضت قاضية اتحادية أمريكية بعدم دستورية استخدام إدارة الرئيس الأمريكي بعض أحكام قانون الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب جامعيين غير أمريكيين والشروع في إجراءات ترحيلهم على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين وانتقادهم لإسرائيل. في الأثناء وجهت القاضية في ولاية كاليفورنيا انتقادات شديدة اللهجة إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بسبب توظيفهما بعض بنود قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف طلاب بسبب تعبيرهم عن آراء سياسية سعت الحكومة إلى الحد منها. قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، إلا أنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى.
4: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بزشكيان.
5: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
4: بينما وزير خارجية إيران عباس عراقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
6: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
4: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
7: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
4: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
8: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
4: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم. وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: في جنوب لبنان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات الجنوب، وشنت طائراتها غارة عنيفة استهدفت بلدة المنصوري بقضاء صور. وفي وقت سابق شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات استهدفت محيط النبطية الفوق جنوبي لبنان. كما نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة طلوس الجنوبية. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا ببلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. إلى سوريا، حيث بدأت الدورة الاستثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في شمال محافظة سويداء جنوب سوريا بعد إعاقة قوات تابعة لحكمة الهجرية عبور الطلاب إلى مراكز الامتحانات. وشهدت المحافظة وقفة احتجاجية للطلاب وذويهم اعتراضا على منع قوات الحرس الوطني عبورهم من المدينة إلى ريف المحافظة الشمالي. وكانت السلطات السورية أجلت موعد انطلاق الامتحانات لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للوصول إلى مراكز الامتحانات. وننتقل الآن إلى الزميلة سونيا الوافي وشرح لمعاناة الطلاب السوريين في محافظة سويداء.
9: طلاب سوريون يمنعون من اجتياز الامتحانات الوطنية، مشهد آخر من أزمة تتداخل فيها خيوط اللاعبين في محافظة السويداء جنوبي البلاد، المحافظة التي لا تزال خارج نطاق سيطرة الحكومة تعيش على وقع مسار متعثر من التفاهمات بين دمشق ومجموعات محلية، نص آخرها على إعادة عدد من البلديات إلى سيطرة الدولة. لكن هذا المسار لا يزال يواجه عوائق عديدة. على الأرض يبرز ملف الطلبة الذين أتيح لهم التقدم إلى الامتحانات ضمن دورة استثنائية أقرت بموجب مرسوم رئاسي كأحد مظاهر التجاذب بين دمشق وحكمة الهجري، أحد زعماء الطائفة الدرزية في المنطقة وقواته التي عملت على عرقلة وصول الطلبة صباح اليوم إلى مراكز الامتحانات خارج المدينة. السويداء مشاهدينا تعد أحد أبرز الملفات العالقة التي تعمل دمشق على معالجتها بعد الانتهاء من ملف قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد وأعلن حلها رسميا قبل أيام. لكن ملف المحافظة ذات الغالبية الدرزية يواجه عوائق تتشابك فيها العوامل المحلية بالإقليمية، حيث تربط إسرائيل مسار المفاوضات مع دمشق بما تصفه بأنه حماية الدروز جنوبية سوريا، في حين يعيد الهجري ربط ملف المحافظة بإسرائيل واعتبار الدروز جزءا منها، وهو ما يلاقي رفضا في أوساط الطائفة الدرزية نفسها.
0: وضع فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق شروطا للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد وانتشار الجيش على حدود إقليم كردستان. في المقابل أكد الإقليم على حاجته للمساعدات العسكرية الأمريكية.
8: الموعد النهائي لحصر السلاح في العراق يقترب، ومع اقترابه يرتفع سقف مطالب بعض الفصائل مقابل تسليم سلاحها، تضع شروطاً يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. عشرة شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافياً بنظرها.
10: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
8: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية، فضلاً عن ذلك تطالب أيضاً بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان، هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي. سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية، تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة، فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
0: قال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إن تنظيم السلاح في العراق هدف وطني دستوري مشروع وأساس لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته وكرامته. وحذر العامري من أن يتحول تنظيم السلاح إلى مدخل للصدام بين أبناء البلد الواحد والمذهب، منبها أنه لا يجب أن يتحول إلى خصومة بين الدولة والمقاومة.
11: تنظيم السلاح بيد الدولة هدفاً وطنياً دستورياً مشروعاً وأساساً لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته ووحدته وكرامته، وهو بالتأكيد ليس قراراً خارجياً وإنما عراقي بامتياز، ونرفض أي تدخل أجنبي في هذا الأمر ولا نسمح به. وهذا الموضوع يجب أن يدار بمنتهى الحكمة والحنكة والمسؤولية الوطنية العالية، يجب أن لا يتحول إلى مدخل لا سامح الله للاصطدام بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء المذهب الواحد، وهذا ما لا يرضاه أحد، وأن لا يتحول إلى خصومة بين الدولة والمقاومة.
0: قالت الحكومة العراقية أنها استردت أموالاً وأصولاً بقيمة تتجاوز 1 مليار دولار خلال حملتها ضد الفساد، فضلاً عن تسجيل 26,000 إخبار عن قضايا تتعلق بالفساد. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن السلطات ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد، كما أشار إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يركز على الجانب الوقائي في الحملة عبر عملية التدقيق الاستباقي للعقود. أفاد الإعلام الحكومي في اليمن بمقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر إثر هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صباح السبت على موقع عسكري جنوب مدينة تعز. واستهدفت المسيرة الموقع العسكري التابع للواء 35 مدرع في منطقة قدس، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة. هذا ونشر الجيش اليمني مقاطع مصورة لما قال إنها عمليات استهداف واسعة بالطيران المسير لمواقع وثكنات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مختلفة. وأظهرت تلك المقاطع هجمات بالطائرات المسيرة استهدف بعضها مواقع وتجمعات في المنطقة العسكرية الخامسة، فيما نفذ الطيران المسير الحكومي ما قال إنها مقرات حوثية تستخدم لأغراض قتالية في المنطقة العسكرية الثالثة. قال مدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي إن نحو 35 هجوما حوثيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ميناء المخا ومرفأ باب المندب، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22، وتسببت في خروج الميناء عن الخدمة وتدمير معداته إلى جانب أضرار طاولت الأرصفة والمكاتب. وقدر الشرعبي تكلفة إعادة تأهيل الميناء وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقفه أثر على مصادر دخل أكثر من 1500 عامل وموظف آلاف الأسر المرتبطة بنشاطه. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي عن تطورات الأوضاع الميدانية والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.
12: في الوقت الذي يعني تتحدث فيه قوات الحكومة المعترف بها عن حجم الأضرار الكبيرة في ميناء المخا وأيضا عن عدد من العمليات والاستهدافات العسكرية التي نفذتها قوات حكومة صنعاء، تقول هذه القوات قوات حكومة صنعاء بأنها في الأصل يعني ستبقى تستهدف تحشيدات عسكرية تابعة لقوات الحكومة المعترف بها والمدعومة من السعودية، سواء كان الأمر في المخا أو في أي مناطق أخرى يعني ترصد فيها مثل هذه التحشيدات. وبالتالي فإنها تقول بأن هذه الاستهدافات سواء على المخا أو على المناطق الأخرى تهدف في الأصل إلى ردع أو استهداف تحشيدات عسكرية يجري الإعداد لها من قبل طرف الحكومة المعترف بها وبإسناد سعودي لتنفيذ مخططات عسكرية، والهدف هو إفشال تنفيذ هذه المخططات العسكرية. ولكن في المجمل تقول حكومة صنعاء بأنها ماضية في تنفيذ هذه الهجمات سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية كما حصل خلال الأيام الماضية، سواء في مأرب أو في المخا أو في مناطق أخرى في تعز ومناطق أخرى وجبهات قتال مختلفة على امتداد البلاد. ولكن خلال ساعات هذا اليوم عادت جبهة تعز وتحديدا الجبهة الجنوبية لتشهد عملية استهداف، يقول الجانب الحكومي المعترف به بأنها نفذت بطائرة مسيرة تتبع قوات حكومة صنعاء على معسكر اللواء 35، وما أدى إلى في منطقة قدس طبعا في الاتجاه الجنوبي من محافظة تعز، ما أدى إلى يعني قتيل من الجنود وسقوط آخر يعني آخرين جرى هذا الاستهداف، بالإضافة أيضا إلى ما كان قد أعلن خلال ساعات الليلة الماضية أن جانب القوات الحكومة المعترف بها كان قد نفذ سلسلة من الغارات بالطائرات المسيرة أو عمليات الاستهداف براجمات الصواريخ. وفقا لما ورد في الإعلام الحكومي استهدفت مواقع وتحشيدات لقوات حكومة صنعاء في اتجاهات مختلفة من محافظة مأرب وفي نطاق المنطقة العسكرية الثالثة، علاوة أيضا على عمليات استهداف نفذت في منطقة دمت في محافظة الضالع وفقا لما أعلنه جانب الحكومة المعترف به، بالإضافة أيضا إلى يعني عودة لمواجهات متقطعة ولكن في اتجاهات مختلفة من جبهات محافظة تعز بشكل أخف على ما كان عليه خلال الأيام الماضية، بالإضافة أيضا إلى تنفيذ عدد من العمليات والهجمات أيضا في جبهات الكسارة وصرواح وهيلان في الاتجاهين الغربي والجنوبي من محافظة مأرب.
0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني عبر مقاطع مصورة دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
13: تتسع رقعة المواجهة في السودان على أكثر من محور، من كردفان ودارفور غربا إلى النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في شمال كردفان أعلنت عناصر من الجيش دخول منطقة البعشوم ضمن تحركات عسكرية تشمل محاور أم بادر وحمرة الشيخ والمزروب. بالتزامن مع هذه التحركات شهدت مناطق كلبوس وأبو سروج شمالي الجنينة في ولاية

0: التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازوغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة، منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
1: الآن إلى زميلة ريما شلون وشرح للوضع الإنساني في مدينة نهود بولاية غرب كردفان، حيث يعيش السكان أزمة غذاء حادة.
2: أعلاف الحيوانات أصبحت وجبة رئيسية وحيدة في مدينة النهود بولاية غرب كردفان بعد أن كانت بوابة التجارة والزراعة. ماذا يحدث في النهود وما أهميتها الاستراتيجية، ولماذا تفرض الدعم السريع حصارا كاملا عليها؟ النهود إحدى أكثر مدن غرب كردفان اكتظاظا بالسكان، 110,000 نسمة يعيشون وضعا إنسانيا صعبا. موقع النهود الاستراتيجي جعل منها نقطة معارك من أجل السيطرة عليها، فهي تشكل حلقة وصل وبوابة رئيسية تربط بين ولايات كردفان ودارفور والعاصمة السودانية، ما يجعلها نقطة عبور وتحكم لوجستية وعسكرية بالغة الأهمية. الأوضاع في النهود تدهورت أكثر بعد سيطرة الدعم السريع عليها في مايو 2025 في معارك أدت حينها إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص وفق تقارير إعلامية. مرصد كردفان قال إن العلف من مخلفات معاصر الزيوت أصبح الوجبة الرئيسية في المدينة بعد أن وصل سعر كيس الحبوب إلى أكثر من 160 دولارا أمريكيا، وطلب المركز بضرورة تأمين طرق إنسانية وعدم استخدام الغذاء وسيلة ضغط. في الأيام الماضية قوات الدعم السريع تحكم حصار المدينة وتفرض إغلاقا كاملا يشمل الأسواق والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تقييد حركة المواطنين وقطع خدمات الإنترنت وفق غرفة طوارئ دار حمر. الدعم السريع تواجه اتهامات عدة في النهود، التقارير تشير إلى ارتكابها إعدامات ميدانية وتصفيات جسدية، إلى جانب حملات اختطاف واعتقال قسري لمئات الأشخاص، وسط مطالبات للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين. ما الذي يعده المسلحون هناك؟ مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية حذر قبل أيام من أنه رصد تحركات للدعم السريع تدل على استعدادها لارتكاب مجازر في النهود بعد عزلها عن العالم بقطع الإنترنت والاتصالات. مصادر سودانية محلية قالت إن قوات الدعم السريع تسعى لتحويل النهود إلى مقر قيادة متقدم تنطلق منه باتجاه مناطق شمالي كردفان. تأتي هذه التطورات في النهود بعد تمكن الجيش السوداني الأسبوع الماضي من استعادة مناطق واسعة شمال كردفان خلال عملية عسكرية أجبرت الدعم السريع على التراجع، ما جعل النهود ومحيطها ضمن نطاق التصعيد العسكري.
1: أعلن وزير الدفاع في النيجر ساليف مودي سيطرة على التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة نيامي، مؤكدا أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المواقع الحيوية التي تعرضت للاستهداف. من جانب آخر أكد السفير الروسي في النيجر أن قوات الفيلق الإفريقي ساعدت قوات الحرس الرئاسي في دحر الانقلابيين.
3: عاصمة النيجر نيامي تفيق على أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات. لا يعد هذا الحدث نادرا في مدينة ألفت عنف الجماعات المسلحة وصولة الانقلابيين. هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، مجموعة من العسكريين المتدمرين تركوا خطوط التماس في المواجهة مع المجموعات المسلحة ليسيطروا على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، القاعدة الجوية 101 التي تقع قرب مطار ديوري حماني المطار الرئيسي في النيجر، وتضم مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل المشكلة حديثا، والتي تضم إلى جانب النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو. سريعا تمدد ما بدأ كتمرد عادي لجنود متذمرين ليصبح محاولة انقلابية واجهت فيها وحدات من الجيش النيجيري قوات الحرس الرئاسية التي بقيت على ولائها

0: للرئيس عبد الرحمن تشياني.
1: 2026.
0: بيان لوزير الدفاع ساليفو مودي بثه التلفزيون الرسمي يؤكد استعادة السيطرة على جميع المرافق الحيوية ودحر المحاولة الانقلابية في مهدها. والسفير الروسي في نيامي يؤكد أن قوات الفيلق الإفريقية الروسية ساعدت الحرس الرئاسي في استعادة القاعدة 101 من يد الانقلابيين. نفس القاعدة كانت قد تعرضت لهجمات دموية في السابق أدت لمقتل العشرات من جنود وضباط الجيش في هجمات للمجموعات المسلحة التي أدت حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد الجيش النيجيري إلى تدمر في قطاع واسع من الضباط والجنود الشباب الذين يشعرون بالغبن وأنهم وقود حرب تبدو حتى الآن خاسرة. لا يستبعد أيضا أن تجاذبات الخارج ألقت بظلالها على أزمة الداخل النيجيري، حيث حلت قوات الفيلق الإفريقي الروسية محل القوات الفرنسية، وأخلت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قاعدتها الرئيسية في منطقة الساحل في أغاديز شمالي النيجر تحت ضغط قادة نيامي الجدد الذين علقوا كل مشاكل البلاد على الشماعة الغربية، ما جعل النيجر الغنية باليورانيوم محور صراع نفوذ لا ينتهي في الساحل الإفريقي.
2: أفادت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من إخماد القسم الأكبر من حرائق الغابات التي اجتاحت ولايات شرق البلاد. وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية إخماد 110 حرائق من أصل 174 اندلعت في اليومين الأخيرين في الغابات والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. هذا وكانت موجة حرائق واسعة طاولت ولايات جزائرية عدة خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأعلنت السلطات الرسمية على إثره حدادا عاما 3 أيام.
3: نحن الآن في قلب مدينة تكسنة بولاية جيجل الجزائرية، المنطقة التي اجتاحتها النيران خلال اليومين الماضيين. هنا المشهد يبدو وكأن الحريق انتهى، ولكن في الحقيقة الأرض لا تزال ساخنة تحت أقدامنا، وفي بعض النقاط يمكن رؤية بقايا النار وهي تواصل إحراق ما تبقى من الغطاء النباتي. ما نراه هنا هو مرحلة متقدمة وتأتي بعد مرور جبهة النار. الأشجار تكاد تكون عارية تماما واحترقت، والجمر لا يزال منتشرا تحت الرماد، ولهذا لا تعني السيطرة على ألسنة اللهب بالضرورة أن خطر الحريق انتهى. فرق الإطفاء تواصل مراقبة هذه المناطق بحثا عن بؤر ساخنة والتي يمكن أن تعاود الاشتعال. تكسنة كانت واحدة من أكثر المناطق التي واجهت فيها فرق التدخل ظروفا صعبة بسبب طبيعتها الجبلية وكثافة الغطاء النباتي. اليوم بينما يتراجع اللهب من المشهد تبدأ عملية أخرى، وهو التأكد من إخماد البؤر النارية، وهذا ما يفسر هذا المشهد الذي نراه الآن. حريق لم يعد يرى من بعيد لكنه لا يزال واضحا تحت أقدامنا. فاطمة حمدي من تكسنة بجيجل الجزائر للتلفزيون العربي.
2: عاشت تونس خلال الأيام الماضية أزمة غير مسبوقة في عبوات المياه المعدنية تنضاف إلى أزمات عدة هذا الصيف، منها انقطاع الكهرباء وشح المياه، ما ولد مستويات من الضجر الشعبي جراء صعوبات غير مسبوقة بالحياة اليومية، بينما تبرر الرواية الرسمية كل هذه المشاكل بالمؤامرة الخارجية. تفاصيل مع زميلة رولا حيدر.
4: سمو رواد التواصل الاجتماعي الصورة التالية: تستيقظ من شدة الحر جراء انقطاع الكهرباء فلا تجد بالصنبور المياه التي تعينك على بدء يومك، وإذا توجهت لشراء ما يلزم فقط للشرب قابلت أرففا فارغة، تحاول الخروج إلى الطريق فلا تحصل على ما يلزم من وقود، مشكلات بطبيعة الحال متداخلة ومتراكمة أيضا. فالكهرباء تشهد انقطاعات دورية امتدت في بعض المناطق إلى ساعات طويلة، في حين حذرت منظمات حقوقية من تسجيل وفيات في المستشفيات والسجون جراء هذا الانقطاع. تحيل الشركة التونسية للكهرباء والغاز الأمر إلى الضغط الشديد على الشبكة أثناء موجات الحر، لكن مختصين أشاروا أيضا إلى زيادة الأعطال وضعف أعمال الصيانة رغم ثبات الإنتاج. أزمة أفضت إلى أخرى، هذه المرة مع المياه، سواء القادمة من الصنبور للاستخدام اليومي أو تلك المعبأة التي يعتمد عليها الأغلبية اضطرارا في ظل تردي حال الشبكات. وعليه ظهرت في تونس مشاهد غير مسبوقة كتدافع مواطنين على الشاحنات للحصول على المياه المعدنية، مسؤولو شركة المياه يشيرون إلى أن السدود عند نحو 60% من قدرتها، وأن جانبا من الأزمة يتعلق بانقطاع الكهرباء عن محطات الضخ، وهو السبب نفسه الذي تورده الغرف التجارية بشأن تعطل سلاسل إمداد المياه المعبأة نتيجة تأثر الإنتاج بالمصانع. أزمة ثالثة تتعلق بامتداد الطوابير أمام محطات الوقود، جزء من التفسير يعيد الأمر إلى تنفيذ سائقي شاحنات النقل إضراباً الأسبوع الماضي اعتراضاً على رفض السلطات التعاطي مع مطالب نقابية بشأن زيادة الأجور وحقوق الضمان الاجتماعي. هذه الأزمات أسفرت سريعاً عن مشاهد احتجاج كخروج عشرات الشبان ليلاً في مدينة نابل شمالي البلاد لإحراق صناديق القمامة. في سياق غير منفصل، لا يزال الشارع التونسي يتابع أصداء احتجاجات أخرى شهدتها مدينة بنقردان جنوباً على خلفية غرق شباب فروا بحسب أهاليهم من مثل تلك الصعوبات المعيشية وغيرها. في مقابل ذلك كله، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه عقد سلسلة اجتماعات حكومية للوقوف على أسباب الأزمات الأخيرة، ليعلن بعدها أن التحقيقات أثبتت أنها لم تكن نتيجة أعطاب عادية بل جراء أعمال مدبرة هدفها بحسب قوله تأجيج الأوضاع وإرباك المواطنين.
2: تستضيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الأحد في مقرها بطرابلس مراسم توقيع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4، ويأتي ذلك وسط اعتراضات على مسار الاتفاق إذ اعتذر المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عن المشاركة في مراسم التوقيع وطالبا البعثة بتوضيح مضمونه ومسار إعداده. وأكد المجلسان تمسكهما بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية مشددين على ضرورة أن تقوم العملية السياسية والانتخابية على توافق وطني ومسار جامع للليبيين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة في بلدة ميلا بمنطقة كييف إلى 37 قتيلا بينهم رئيس بلدية ديمتروفسكي. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض بالتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعا للأسلحة في قرية ميلا قرب العاصمة كييف، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.
5: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة، وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا. نجري تحقيقا في الحادث ويجب الكشف عن جميع الحقائق بدقة. تكرار مثل هذه الجريمة أمر غير مقبول بتاتا، وأتوقع تقديم التفاصيل للجمهور في أقرب وقت.
2: أفادت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوروجيا بمقتل شخص وإصابة 15 جراء الهجمات الروسية التي استهدفت المدينة ومحيطها. وبحسب الإدارة، نفذت القوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 900 ضربة استهدفت 48 بلدة وقرية في أنحاء المقاطعة، وشملت هجمات بالمسيرات والمدفعية وراجمات الصواريخ. وأضافت أنها تلقت 51 بلاغا عن أضرار لحقت بالمنازل والسيارات ومنشآت البنية التحتية نتيجة الهجمات. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن أوروبا تطلق تصريحات تشير إلى أنها تعتبر روسيا خصما بل وعدوا، مضيفا أن موسكو لا ترى أي آفاق لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
6: صدرت تصريحات عديدة على أعلى المستويات تشير إلى أن روسيا لا تزال تعتبر خصما بل عدوا. نتيجة لذلك لا أرى شخصيا أي أساس للأمل في تحسن علاقاتنا في الوقت الراهن. الجيل الحالي من السياسيين في السلطة مصمم على المواجهة، ليس فقط بالخطابات بل بالأفعال. إنهم يحشدون القدرات العسكرية الأوروبية بالكامل ويوجهونها ضد بلدنا، ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضدنا.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فنزويلا اتفاقاً نفطياً وصفه بالأكبر في العالم، يمنح واشنطن السيطرة على حصة كبيرة من احتياطياتها. هذا وأكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة أن الاتفاقية النفطية ستضخ استثمارات للبلاد تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة بناء القطاع النفطي.
7: لم يكن سقوط نيكولاس مادورو نهاية القصة الفنزويلية، بل بداية فصل جديد في القصر الرئاسي يحاول خلالها الرئيس الأمريكي فتح خزائن كاراكاس في دولة تمتلك أحد أكبر مخزونات النفط في العالم. صفقة نفط جديدة بين واشنطن وكاراكاس وصفها ترامب بالأكبر في تاريخ العالم. يمنح بلاده السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية الفنزويلية في مقابل استثمارات لصالح فنزويلا. تقول الرئيسة بالوكالة بأنها ستتجاوز 100 مليار دولار ضمن خطة لتطوير 17 حقلا نفطيا. وخلف لغة ترامب الاحتفالية صفقة تبدو أكبر من مجرد اتفاق تجاري، تعيد ترتيب علاقة بين أكبر قوة اقتصادية تحمل ثروة هائلة لكنها فقيرة، وقوة عسكرية تمثلها الولايات المتحدة تسعى إلى فرض سطوتها على العالم. فعبر صفقة النفوذ هذه لا تحصل واشنطن فقط على براميل نفط إضافية، بل تقترب من مصدر ضخم للخام يقع في نطاق جغرافي قريب نسبيا من السوق الأمريكية، ما يمنح الشركات الأمريكية أفضلية في النقل والإمدادات ويقلل الاعتماد على مصادر بعيدة. أما فنزويلا صاحبة الاحتياطات النفطية الهائلة التي تقدر بأكثر من 300 مليار برميل، فلا تنتج ما يتناسب مع حجم ثروتها. فسنوات العقوبات ونقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية عوامل دهورة القطاع النفطي. اتفاق يأتي بعد أشهر فقط من الإطاحة بمادورو، في وقت ما تزال فيه فنزويلا تبحث عن ملامح نظام سياسي يخلف المرحلة السابقة، وسط مشهد داخلي شديد التعقيد تنظر فيه أطراف للاتفاق باعتباره بابا جديدا للازدهار، وأخرى تعده تنازلا وتفريطا في الثروة النفطية للبلاد. في فنزويلا يبدو أن المعركة انتقلت من القصر إلى الحقل لحكومة لا تملك بعد صلاحية التوقيع وعقد الصفقات.
2: أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال ارتفاع عدد ضحايا السيول الجارفة إلى أكثر من 675 قتيلا. في الأثناء قدرت السلطات أن الخسائر جراء الكارثة التي ضربت البلاد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.
8: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيدا لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولا.
9: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به. أشعر بأن ذهني ضبابي وكأن قلبي يعصر. هناك أصدقاء في السوق لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا.
8: لكن مأساة الناجين لا تتوقف عند فقدان المنازل والممتلكات. ففي منطقة نيبالية قريبة من الحدود مع الصين تصل جثامين ضحايا السيول إلى ذويهم بعدما جرفت المياه كلما اعترض طريقها. ومع اتساع نطاق الكارثة ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال ومنطقة تيبت الصينية إلى أكثر من 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين. وخلف هذه الأرقام عائلة تعيش الانتظار وتنتظر خبرا قد يعيد إليها غائبا أو يؤكد أسوأ مخاوفها. وبينما تتواصل عمليات البحث تواجه السلطات تحديا آخر، فقد جرفت المياه جثامين إلى مناطق بعيدة عن مواقع الكارثة، فيما تجد المستشفيات صعوبة في حفظها بسبب نقص مرافق التبريد اللازمة. ومع انحسار المياه تبدأ صورة الدمار في الظهور تدريجيا، نحو 20 جسرا دمرت، بينما يعتقد أن أشخاصا لا يزالون عالقين داخل أنفاق تابعة لمحطات لتوليد الكهرباء. ومع اتساع الاحتياجات تتجه الأنظار إلى الدعم الدولي، فقد عرضت الهند والصين والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ودول أخرى إرسال فرق بحث وإنقاذ، بينما طلبت نيبال دعما فنيا متخصصا في عملية الإنقاذ داخل الأنفاق والتعرف على الجثامين وإجراء فحوص الحمض النووي. لكن ما جرفته المياه لن يعود بسهولة، فالحكومة النيبالية تقدر كلفة إعادة الإعمار بما بين 4 و5 مليارات دولار، بينما لا تزال عملية حصر الأضرار مستمرة.
2: أما الآن فإلى تقرير الصحافة، وعلى رأس الساعة تتابعون برنامج حوارات العربي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
10: في مجلة تايم الأمريكية تناول الكاتب حميد رضا عزيزي تحول استراتيجية ترامب من الحرب المباشرة إلى الضغط الاقتصادي، محذرا من أن هذا المسار قد يفاقم أخطار التصعيد بدلا من دفع طهران إلى الاستسلام. وقال عزيزي إن واشنطن تراهن على أن يؤدي خنق الاقتصاد الإيراني إلى تغيير حسابات القيادة، لكن استمرار الضغوط قد يجعل بقاء الوضع بين اللا سلم واللا حرب أقل قابلية للاستمرار، لا سيما أن تراجع عائدات إيران وارتفاع التضخم وتضييق الخناق على التجارة يضعف قدرتها على تحمل الاستنزاف، خصوصا مع استمرار الحصار على مضيق هرمز. الكاتب لفت إلى أن طهران بدأت تعيد صياغة مفهوم الردع عبر الانتقال من الاكتفاء بالرد على الهجمات إلى الاستعداد لعمليات هجومية قد تستهدف القواعد الأمريكية والمصالح الاقتصادية في المنطقة. لذا فإن أخطر ما في استراتيجية الضغط هو أن واشنطن وطهران قد تخلصان معا إلى استحالة التوصل إلى اتفاق، ما يجعل التصعيد يبدو تدريجيا أقرب إلى نتيجة منه إلى خيار. في صحيفة الستريت جورنال الأمريكية تناول تقرير لمراسليها استنزاف الحرب مع إيران مخزونات الذخائر الأمريكية إلى مستوى بدأ يهدد قدرة واشنطن على ردع الصين وروسيا، بعدما هبطت مخزونات صواريخ باتريوت في أوروبا إلى مستويات أدنى من الحرجة، فيما قد يستغرق تعويض الأسلحة المنقولة من أوروبا وآسيا سنوات. وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأمريكي استهلك حتى منتصف يوليو نحو 1700 صاروخ باتريوت و200 صاروخ ثاد و150 صاروخا من منظومة ستاندرد ميسل في مواجهة أكثر من 1500 صاروخ باليستي و6000 طائرة مسيرة إيرانية، وهو ما يضعف قدرة واشنطن على تنفيذ سيناريوهات الدفاع عن تايوان إذا اندلعت أزمة قريبة. وختمت والستريت جورنال بأن المشكلة لا تقتصر على نقص المخزون، بل قد تمتد إلى بطء الإنتاج وتسليم الطلبيات إلى الحلفاء، ما يضغط أيضا على قدرة الغرب على دعم أوكرانيا، ويجعل أي تصعيد إيراني جديد اختبارا مباشرا لقدرة الردع الأمريكية العالمية. إلى نيويورك تايمز، وفيها رأى الكاتب بولسون أن الكريملين يواصل الحرب رغم تزايد الضغوط على روسيا، لأنه يعتقد أن الوقت والاستنزاف سيجبران أوكرانيا على الانهيار قبله، مستندا إلى تراجع مكاسب كييف العسكرية ونقص الجنود والدفاعات الجوية. وقال الكاتب إن موسكو ترى أن ميزان الحرب قد يتحسن لمصلحتها خلال الشتاء، خصوصا مع تراجع قدرة الغرب على دعم أوكرانيا بسبب استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية في حرب إيران، بينما تواصل روسيا إنتاج الصواريخ البالستية وتسعى للحصول على مزيد منها من كوريا الشمالية. لذا قد تلجأ موسكو إلى تصعيد الضربات على البنية التحتية والإنتاج العسكري. في المقابل تواجه روسيا ضغوطاً متزايدة مثل تباطؤ التقدم الميداني وارتفاع كلفة الحرب ونقص الوقود وتراجع التأييد الشعبي وظهور إشارات تململ داخل النخبة الاقتصادية. وختم الكاتب بأن المفارقة الأخطر أن تدهور وضع روسيا لا يدفع الكرملين إلى التسوية، بل قد يعزز اعتقاده بأن أوكرانيا تتدهور بوتيرة أسرع. ختاما في مجلة بوليتيكو الأمريكية، ناقش تقرير استقصائي إحكام الولايات المتحدة سيطرتها على مسار الانتقال السياسي في فنزويلا بعدما أصبحت تدير البلاد عمليا منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، وتحدد كذلك من يمثل المعارضة في مفاوضات الانتقال. ولفت التقرير إلى أن واشنطن دفعت دينورا فيغيرا رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية السابقة في المنفى لتمثيل المعارضة في المفاوضات، متجاوزة ماريا كورينا ماتشادو الشخصية المعارضة الأكثر شعبية والتي كانت تعد الأوفر حظا لقيادة أي حكومة ديمقراطية مستقبلية، وأن النفوذ الأمريكي ظهر بوضوح خلال مفاوضات أغسطس، إذ كان الدبلوماسيون الأمريكيون يلتقون وفد المعارضة قبل جلسات التفاوض وبعدها. ويضيف التقرير أن استمرار احتجاز المعارضين وغياب جدول زمني واضح للانتخابات والتضييق على الصحفيين، كل ذلك يثير شكوكا بشأن جدية الحكومة المؤقتة، فيما بات الانتقال الديمقراطي يجري تحت نفوذ أمريكي مباشر مع تهميش ماتشادو لصالح فيغيرا الأقل شهرة، بينما يظل موعد الانتخابات وشكل انتقال السلطة غير محسومين، ما يجعل نجاح المسار مرهوناً بقدرة واشنطن على تحويل نفوذها إلى انتقال سياسي حقيقي.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي، والتي تأتيكم هذه الليلة من العاصمة السورية دمشق. بعد أشهر من الاتصالات التي بدأت سرا في أبوظبي وباكو وانتقلت إلى باريس وصولا إلى اجتماع عمان، تدخل المفاوضات السورية الإسرائيلية بإحياء اتفاق عام 1974 مرحلة اختبار حاسمة. دمشق تريد تثبيت سيادتها وانسحاب إسرائيل من المواقع التي سيطرت عليها بعد سقوط نظام الأسد، فيما تطالب تل أبيب بضمانات تتصل بالجيش السوري وعلاقاته، وخصوصاً مع جارة تركيا. وبين الدور الأمريكي والملفات الداخلية السورية وفي مقدمتها ملف السويداء، تتحدد فرص الاتفاق. فإلى أين وصل مسار المفاوضات؟ وما شروط نجاحه؟ وما أدوات الدولة السورية في مقاومة المشروع الإسرائيلي؟ أهلا بكم إلى حوارات العربي، معي أنا عمر الشيخ إبراهيم من دمشق.

0: لنقاش هذا المشهد بمساراته المتعددة ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد أحمد طعمة الباحث السياسي، وكذلك السيد عبد الله الأسعد عميد كلية العلوم السياسية بالجامعة الأهلية. ومن الوسيل في قطر ينضم إلينا الكاتب السياسي مضر الدبس. أهلا بكم مشاهديني وضيوفي الكرام. دكتور أحمد، لو أردنا أن تشرح لنا استراتيجية الدولة السورية في التعامل مع الملف الإسرائيلي بكل ما يحمله منذ لحظة سقوط بشار الأسد.
1: نعم أخي العزيز، بمجرد سقوط نظام الإجرام والإبادة فوجئت الدولة السورية الوليدة بأن إسرائيل قد قررت أن تقصف جميع المواقع العسكرية التي بني عليها الجيش السوري السابق، وأن تضرب مواقع متعددة في كل أنحاء البلاد. هنا الدولة الوليدة قررت أن تدرس هذا الموضوع بدقة وأن تحاول أن تتفهم ما جرى وما يجري، ثم خلصت من خلال المعطيات التي لدينا إلى مجموعة من القناعات، وبناء على هذه القناعات يمكن أن تتصرف كسياسة خارجية سورية مع هذا الملف العويص والشائك. النقطة الأولى، الإسرائيليون ينطلقون من نقطة أنهم أصيبوا بصدمة جماعية بعد أحداث 7 أكتوبر، وعلى هذا الأساس فقد تغيرت العقيدة العسكرية الإسرائيلية من مسألة مواجهة الخطر عندما يكون داهما أو عندما يقترب إلى مواجهة أي خطر محتمل ولو كان ضعيفا، وهذا ليس صحيحا. أما النقطة الثانية فهي أن الإسرائيليين ومن بعد عام 2018 أصبح لديهم جهل كبير بطبيعة التغيرات التي حصلت في النظام الجديد في سوريا، فهي لا تزال تعتبر أنه نظام إسلام سياسي، وأنه سواء بسواء يشبه حماس ويشبه حزب الله، وأن الإسلام السياسي بحد ذاته يشكل خطرا داهما على إسرائيل، وهي لا تطمئن أبدا لأي توجهات من هذا القبيل، وهذا أيضا ليس صحيحا. أما النقطة الثالثة فإسرائيل تنطلق من أنه ينبغي أن تؤمن كل المناطق المحيطة بها ولو تعسفا على حساب الأطراف.
0: هذا من وجهة نظر إسرائيلية. الآن الاستراتيجية السورية ما هي؟
1: نعم سأتيك بعد أن أذكر ما هي أهم النقاط التي تنطلق منها إسرائيل. إسرائيل تنطلق من أن تجربتها في التعامل مع الضفة الغربية يمكن أن تطبقها على سوريا وغير سوريا. أيضا فكرة الإفلات من العقاب أيضا تدفع الإسرائيليين إلى أنه تستطيع أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء كيف ما تشاء، ثم أنها تتهم الدولة الوليدة في سوريا بأنها تتبع تركيا. بناء على هذه المعطيات وهي في معظمها ليست صحيحة، الخارجية السورية بدأت تدرس الموضوع بدقة ووصلت إلى النتائج التالية. النقطة الأولى، ينبغي أن نطمئن جميع المجتمع الدولي بأننا لم نعد إسلام سياسي، وأننا لم نعد حركة جهادية، وأن تاريخنا طيلة السنوات 7 الماضية يثبت هذا، خصوصا بعد اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت نقاط التماس الذي وقعه الرئيسان بوتين وأردوغان في 5 آذار عام 2020. فإذا هذه نقطة مهمة من السعي لإقناع المجتمع الدولي بأن السلطة قد تغيرت. أما النقطة الثانية فهي فتح العلاقات مع المجتمع الدولي ابتداء من أشقائنا في دول الخليج، من الدول الإقليمية، من فتح خط مهم وممتاز مع الولايات المتحدة. وبتقديري أن الولايات المتحدة أدركت أنه من مصالحها سواء فيما يتعلق بقضية إيران أو الاستقرار في المنطقة، أنه من صالحها أن تفتح خطا وأن تتفاهم مع النظام السوري الجديد من منطلق أنه يمكن أن يفيد في هذه المنطقة ويمكن أن يساهم في نقطتين بالغتي الأهمية. النقطة الأولى، إسعاد الشعب السوري خصوصا بعد أن تحرر هذا الشعب بعد جرائم النظام السابق. والنقطة الثانية، أنه فعلا يمكن أن نساهم مساهمة حقيقية في المنطقة. وبناء أيضا على هذا الأساس فالسياسة الخارجية السورية أصبحت تتجه باتجاهات مختلفة تهدف بالدرجة الأولى إلى أن خيارها الأساسي هي عدم الحرب، خيارها الأساسي محاولة تحسين أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية والحديث مع كل الأطراف بأن هذا هو نهجنا وهذا هو ديدننا ولن نغيره، ولكن دون التضحية بالثوابت.
0: طيب سأعود إلى هذه الثوابت، لكن أنقل ما تحدث به الدكتور طعمة إلى السيد مضر الدبس من الوسيل. سيد دبس، ما هو تقديرك لاستراتيجية العهد الجديد في سوريا بالتعامل مع ملف الاحتلال الإسرائيلي في سوريا منذ أن تولى هذا العهد المسؤولية في دمشق؟
2: نعم، مساء الخير لك أستاذ عمر ولضيفيك الكريمين والسادة المشاهدين. يعني بداية أنا أميل إلى تثبيت نقطة مهمة جدا، ليس بما يخص إسرائيل فحسب، بل بما يخص فكرة السياسة الخارجية، أن السياسة الخارجية دائما هي انعكاس للسياسة الداخلية، وهي تعكس مدى قوة فعلا المشروع الوطني داخليا. فهذا يعني على مدار السنة ونص، بالإضافة فعلا لأنه الملف الإسرائيلي ليس سهلا، وأنا ما رح كرر اللي كرر الأستاذ أحمد، نحن نعرف المطامع الإسرائيلية جيدا، ولكن نحن بطبيعة الحال ليس لدينا فعلا تأثير على إسرائيل بقدر ما لدينا تأثير على أنفسنا. بالتالي ما أود أن أثبته مبدئيا بأنه أي خطأ داخلي يتحول مباشرة إلى ملف تفاوضي بالنسبة لإسرائيل، أو حتى إلى باب لزرع الفوضى والفتنة في سوريا. لذلك يعني المسألة الحديث عن أنه والله نحن الآن لم نعد إسلام سياسي ونحن الآن تغيرنا وما إلى ذلك، أنا بتصوري قد هذا يعني يرضي أو البعض، والبعض بالمجتمع الدولي حابب يسمعه، ولكن السوريين بتقديري لحتى يعطوا هذا الزخم والقوة مش هذا اللي حابين يسمعوه. أول شيء حابين يشوفوا فعلا سلوك له علاقة بالتحول من فكرة دولة الرعاية أيا تكن هذه الدولة أيديولوجيتها، يعني سواء نحن هنا منا مختلفين إذا كانت هذه أيديولوجيا إسلامية أو يسارية أو أيا تكن، بقدر ما نحن مختلفين مع منهج في النظر إلى فكرة الشعب السوري. إذن التحول من دولة رعاية إلى دولة رعاية اجتماعية، يعني ويلفير ستيت، هذا حقيقة كان نقطة ضعف كبيرة، وهذا كان مدخل أساسي دخلت منه إسرائيل حقيقة. وعلى العكس تماما، يعني إذا كنا نسعى اليوم فعلا لتصوير أنه نحن دولة رعاية ودولة تريد يعني السعادة كما تفضل الدكتور أحمد للسوريين، فهذه السعادة ينبغي أن تعم السوريين جميعا، ينبغي فعلا أنه نرسخ حتى بالحد الأدنى على مستوى الخطاب لفكرة مشروع وطني متماسك ننطلق منه من أجل بناء السياسة الخارجية. هذه مسألة. المسألة الأخرى بأنه يعني في ثلاث مسائل أنا بتقديري إذا بعدنا عن الفكرة الداخلية، المسائل الأخرى هي مسألة التحالفات، هذه أيضا مسألة مهمة. يعني أنا أذكر ببداية التحرير وضع عنوان أنا بتقديري رائع جدا، أنه سوريا لن تكون مسرحا لصراعات القوى الإقليمية مرة أخرى. أنا بتقديري بقصف مطار أبو الظهور نحتاج إلى مراجعة فعلا سياستنا الخارجية، لأنه تم خرق هذا المبدأ. قصف مطار أبو الظهور يعيد سوريا إلى مسرح لتصفية حسابات بين دول إقليمية قد يكون في بعض الأحيان لنا قتلنا بها ولا جمل. يعني اللي بدي يقوله بوضوح تام ومن دون لف ودوران بأنه العلاقة الصداقة مع تركيا لا تعني دائما أن المصلحة التركية والمصلحة السورية تطابقان معا. من شان هيك أنا بتقديري فكرة التحالف ينبغي أن تتحرر من فكرة الدونية في السياسة، وبأنه والله نحن بعد نجداد بمرحلة انتقالية وما إلى ذلك، وهذا بيرجع بنوصل فعلا بمدى استقوائنا بالداخل وبأنه نقدر نشكل فعلا حكم رشيد بيمثل كل السوريين، وله علاقة أيضا بأنه ما نستعلي كثيرا وما تزيد ثقتنا بنفسنا ونعرف أنه نحن بحاجة دائما إلى هذه التحالفات. هون فعلا أنا بتقديري أنه سوريا غير قادرة على مواجهة ملف مثل ملف إسرائيل وحيدة، حتى نحن شايفين دول كبيرة مثل المملكة العربية السعودية مثلا تلجأ إلى بناء تحالفات جديدة اليوم من أجل حفظ أمنها القومي بعد التغيرات الإقليمية. لذلك أنا بتقديري ينبغي أيضا تغيير فعلا وجهة النظر اللي منشوف فيها مسألة التحالفات. فكرة أيضا مهمة جدا مسألة أن نلتقي مباشرة مع إسرائيل، ونعتقد أنه تقديم التنازلات سيرضي الإسرائيليين. حقيقة إسرائيل لن ترضى، ومسلسل التنازلات هذا لن ينتهي، والحديث اللي عم يتكرر اليوم اللي يعني احنا عم نسمع اليوم أنه والله أمام إسرائيل فرصة تاريخية، أنا بتقديري هذا في ثقة زائدة بالنفس. يعني أنا لا أرى لن تفكر إسرائيل بأنه لأنه في حكومة سورية تتنازل وتمد يدها من أجل السلام وتلتقي معها مباشرة بما يشبه التطبيع، لن تشبع إسرائيل من الاستمرار وطلب المزيد من التنازلات والمزيد من التنازلات، وهذا مجرد حقيقة على مدار العقود الماضية كلها مع إسرائيل.
0: نعم. دكتور مضر، يعني طرحت عديد من الأفكار والرؤى ربما يكون للدكتور طعمة رد عليها، لكن أريد أيضا منك أن تشرح لنا ما هي استراتيجية إسرائيل الأمنية والعسكرية في سوريا حتى نفهم ما هي أهدافها الأمنية والعسكرية التي يعني تبرر كل تدخلاتها عبرها في سوريا.
3: نعم، يعني بغض النظر عما تكلم به الأخوة الضيوف عن موضوع سليام سياسي وغير ذلك، نحن نريد أن نركز هنا على الناحية الأمنية والعسكرية التي تعتمد عليها إسرائيل. في البداية أولا، إسرائيل تعتبر نفسها هي الأسطورة الكبرى والذراع الطويلة في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، تقوم بقصف كل شيء دون أي ردع ودون أي خجل ولا وجل ولا أي شيء. إسرائيل لديها مشكلة بأنها ذات عمق استراتيجي لا يحقق أمنها الدفاعي ولا يحقق أمنها العسكري ولا الاستراتيجي حتى التكتيكي. يعني العمق الاستراتيجي إذا ما جئنا إلى خارطة فلسطين من جهة الشمال لجهة الجنوب، نجد بأنها تضيق باتجاه الجنوب وتصبح دولة يعني حتى لا تستطيع أن تقوم بإنذار مبكر. يعني السلاح السوري التقليدي يستطيع أن يطال إسرائيل في العمق دون أي إنذار مبكر من قبل أجهزة الإنذار المتواجدة لدى إسرائيل. لذلك الآن إسرائيل أمنيا تريد أن تقوم بتحرك تطويع الجغرافيا على الأرض. تطويع الجغرافيا كيف؟ يعني بالتقدم الآن في هذا الوقت المستقطع بين التحرير وبين الوقت الحالي، بالتقدم باتجاه منطقة الفصل، منطقة الفصل وما بعد منطقة الفصل، هي تقوم دائما بالذهاب إلى مناطق هامة واستراتيجية مثل تل باطل الوردة ومناطق متقدمة، مع الاحتفاظ أيضا بالمناطق حتى السهلية المتواجدة بين هذه النقاط. لماذا؟ من أجل أن تقوم بفتح مسرح عمليات. مسرح العمليات هذا يحقق لها نطاق أمني جديد ونطاق دفاعي جديد. هي الآن لا تقوم لا بهجوم ولا تقوم بأي شيء، إنما هي الآن تعمل تحضيرات. هذه التحضيرات في البداية طبعا إسرائيل أيهم هذا كان سياسي، ونظام الأسد لم يكن سياسي، لم نظام إسلامي، كانت أساسا عندما قامت اتفاقية عام 1974 أخذت النقاط الهامة جدا والتلال المرتفعة في المناطق ما قبل منطقة الفصل، وتركت للنظام الأسد منطقة القنيطرة المدمرة التي لا تعني شيء، هي أساسا منطقة ليست ذات بعد استراتيجي ولا تكتيكي ولا يحقق أي إمكانية للاستطلاع والنظر إلى ما بعد ذلك. هذا من ناحية. يعني إسرائيل لا تكتفي مثلا بأن هناك مرصد في جبل الشيخ، هذا المرصد مثلا يكشف إلى دير الزور أو يكشف إلى إلى كرة صغيرة تتدحرج على مدرج مطار في العمق السوري. هي تريد أيضا من خلال طبعا العملية الاستطلاعية عملية ميدانية على الأرض. تحقق بهذه العملية الميدانية ماذا؟ أولا طرق طولانية وعرضانية توصل بين النقاط التي تأخذها الآن، وتعمل الآن على مبدأ نقاط الاستناد الموجودة في الجولان السوري المحتل، أولا بالتواصل والتقاطع بين هذه النقاط. ومنذ فترة قامت بالاتفاق مع شركة أونداس الأمريكية بإزالة الألغام كاملة ما قبل منطقة الفصل. من أجل ماذا؟ من أجل أخذ منطقة، هذه المنطقة ليست تقليدية كما كانت حق الألغام ميم ألف وحق الألغام ميم دال وخندق ميم دال وخندق ميم ألف وأسلاك كونسرتين وغير ذلك. هي تريد أن تبني الآن ما بعد منطقة الفصل عبارة عن جهاز هندسي جديد متطور يحقق الأمن السيبراني، يحقق كشف الأهداف بشكل كبير جدا، يحقق الحرب الإلكترونية المعادية والتشويش الإلكتروني على كل المنطقة الجنوبية.
0: وهل هذا كله يحتاج إلى احتلال أراضي جديدة في جنوب سوريا؟
3: بالتأكيد، لأن هذا يجب أن يحقق عمق، هذا العمق يصبح نطاق أمني. نحن لدينا كان نطاق حيطة ألا هو اللواء 90 واللواء 61، اللواء 90 في القطاع الشمالي وال 61 في القطاع الجنوبي. هي تريد أن تقدم باتجاه نطاق الحيطة الموجود باتجاه سوريا، وتقلب العملية عملية عكسية وتصبح هي ذات ذات نطاق هذا النطاق يسمح لها. طبعا اساسا هي على ماذا تعتمد؟ على الاحتياط، توقيف المهاجم لمدة 48 ساعة حتى يتم تهيئة الاحتياط وزجه في المعركة. هي تريد الآن أن توفر هذا النطاق من أجل أن تتحرك قواتها في أي عملية. هي لا تعتبر أن المنطقة هي ستبقى دائما هادئة، هي ربما
0: تفكر تفكير استراتيجي.
3: نعم تفكر طيب تفكير إلى ما بعد ذلك.
0: سأعود إلى تفصيل بعض هذه النقاط وخاصة تأثيرها على الحاضنة الشعبية وعلى سياسة طرد السكان المحليين وإفراغ المنطقة من أجل أن تكون ميدان عسكري. دكتور طعمة، السيد الدبس تحدث عن بعض سياسات الحكومة السورية والعهد الجديد بالتعامل مع إسرائيل وفند بعض هذه السياسات بطريقة سلبية. أنت من وجهة نظرك ما هي أدوات العهد الجديد لمقاومة هذا المشروع الإسرائيلي وخاصة في الجنوب السوري؟
1: نعم أخي العزيز، دعني أناقش بعض القضايا التي تفضل فيها الأخ الأستاذ مضر. دعني أتفق معه بأننا بأمس الحاجة إلى أن نكون دولة مواطنة وليست مجرد دولة رعاية، وهذا ما نضغط باتجاهه من أجل إقرار ثوابت في السياسة الداخلية لسوريا، هدفها الأساسي إسعاد الناس ورفع مستواهم النهضوي والحضاري. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فأتفق معه أيضا بأن السياسة الخارجية في جزء كبير منها وانعكاس للسياسة الداخلية، وعلى هذا الأساس نريد أن يكون هناك تماسك وتماثل، بمعنى أن السياسة الخارجية فعلا تخرج من صميم هذا الشعب، مما يريده هذا الشعب، ومن الطروحات التي يمكن أن يقدمها المفكرون والخبراء من أجل تحسين الواقع الداخلي، لأن تحسين الواقع الداخلي بالتأكيد سيؤدي إلى مزيد من الثبات، مزيد من القوة، وتحسن في مستوى التفاوض. ولكن أنا انطلقت في بداية حديثي من أن الخارجية السورية انطلقت في مواقفها ابتداء من موقف إسرائيل، وإسرائيل لا تريد أن تغير هذه النقاط الخمس أو ستة التي ذكرتها. هي بالنسبة إليها تنظر للعهد الجديد باعتبار أنه إسلام سياسي. يعني حتى مهما قالت السلطة الحالية في سوريا بأنها ليست إسلام سياسي، إسرائيل تنطلق من هذا المنطلق. أيضا تنطلق بعد 7 أكتوبر من تغير العقدة.
0: كيف يمكن أن يتعامل العهد الجديد مع هذه المبادئ أو العقيدة الإسرائيلية؟
1: حسنا، ما الذي يمكن أن تفعله تجاه مثل هذه السياسة المحيطة بك من كل مكان؟ لنقوي موقفنا الداخلي، لنتحالف، وبالمناسبة مناسب تحالفات، ومن الذي يضير سوريا أن تقيم تحالفات تقويها سواء في الداخل أو في الخارج. وبالمناسبة أيضا، من قال أن التحالف مع تركيا يمكن أن يكون له نتائج سلبية بشكل دائم؟ ومن قال أن الدولة الوليدة في سوريا هي تبع لتركيا؟ بالعكس، هناك الكثير من المواقف التي وضح التعارض فيها ما بين السياستين. لا بل تقديري الخاص أن السلطة في سوريا ترغب بأن تقيم علاقات أهم وأكبر مع الدول العربية وأن تتحالف بشكل أكبر مع الولايات المتحدة، لأن ترى مصلحتها بهذا الشيء من أجل تخفيف الضغوطات التي عليها. أريد أن أتساءل، هل عندما قامت إسرائيل بقصف الأركان نتيجة أحداث السويداء، هل كانت إسرائيل تنطلق من أنها والأخوة الدروز هم يمثلون مكونا واحدا ينبغي حمايته باعتبار أنه امتداد لإسرائيل؟ هذا التساؤل مطروح. أيضا من الشغلات من الأشياء التي ينبغي أن تدرسها وبعناية،
0: لكن في ملف السويداء بالذات يا دكتور طعمة، وأشار إليه الدكتور الدبس، كان هناك خطأ في التعامل مع هذا الملف أدى إلى هذه النتيجة.
1: لسنا نختلف بهذا،
0: وأنت حتى القيادة السورية اعترفت أنها وقعت في فخ،
1: وأنت تعرف موقفي من هذا الموضوع، وكان ينبغي أن نستمر في الحوار والتفاوض مع إخوتنا الدروز في السويداء حتى نصل إلى النتيجة، ولم يكن ذلك صعبا، هذا ينبغي أن نقره. لكن أريد أن أعود إلى نقطة بالغة الأهمية، ما الذي يضيرنا إذا كانت مصلحة الشعب السوري تقتضي اللقاءات مع الإسرائيليين؟ شريطة التمسك بالثوابت والإصرار على اتفاق 1974، رغم أن أخي العميد تحدث وبوضوح من أن بالأصل اتفاق 1974 كان ظالما ومجحفا بحق سوريا، وأن نظام الأسد قدمه
0: وما زال العهد متمسك فيه نتيجة الظروف،
1: لأن الظروف الحالية لا تستطيع طيب. من خلال أن تطلب شيئا أكثر من
0: هذا بعجالة حتى
1: خلاص ما أريد أن أقوله، ما تريد إسرائيل بهذا الصداد هي تريد شيء أكبر من التطبيع، تريد علاقات شاملة كاملة بحيث أن الإسرائيلي يستطيع أن يزور دمشق وأن يقيم علاقات كمثل العلاقات مع الدول الأوروبية. بالنسبة للسوريين سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الواقعي السياسي، أعتقد أنه من الصعوبة بمكان. لذلك الخارجية السورية دائما وأبدا تصر على أننا نريد اتفاق، أن نعود إلى اتفاق الأمني في عام 1974 إن لم يكن أفضل منه.
0: طيب دكتور الدبس، انطلاقا مما انتهى إليه الدكتور طعمة، هل ترى بأن ملف الاحتلال الإسرائيلي، ملف الجولان السوري، ملف السويداء يتم تصديره بشكل مناسب لأهمية هذا الملف على الساحة الوطنية، على الساحة الشعبية الداخلية السورية بداية؟
2: نعم، يعني بداية إذا سمحت لي نوه لمسألة مهمة جدا. يعني دائما بينذكر لما بنحكي عن فكرة الرعاية أو الويلفير ستيت أو الدولة الحديثة أو حتى عن هي الرغبة التي يتحدث عنها الدكتور أحمد، أنه نفي الإسلام السياسي، يعني نفي هذه الأيديولوجيا وتكوين حكومة للسوريين كلهم، بينذكر الاقتصاد والتنمية، ونحن ندرك أهمية هذا الموضوع. ولكن ثمة إهمال أو ثمة عدم إدراك فعلا لأهمية الخطاب والسردية الوطنية. يعني أنا بعطيك مثال منشان ما يكون الحديث نظري، أنا أعرف تماما أنه إسرائيل تسعى إلى استغلال أي نقطة ضعف تحصل في سوريا، مثل اللي حصل في السويداء مثلا لبث الفوضى، وهذا طبيعي وما قلنا مونع علينا إحنا. لكن مثلا لما بيطلع خطاب من رئيس الجمهورية بيقول بالحرف الواحد كان لدينا خيارين، وهو يخاطب السوريين، إما أن نعطي الدروز فرصة أو أن نذهب بحرب مفتوحة مع إسرائيل، فهذا على مستوى السردية يثبت أن نتنياهو هو الحامي الوحيد للدروز، وأنه الدروز على قلب رجل واحد، وأنه والله هذا الخطاب تبع دائما الذي يعني الذي يفكر وطنيا يعني ينبغي أن يتسامى عن فكرة الهويات بالسياسي. رح كون واضح شوية حتى وإن كان الكلام، ولكنه فعلا من دافع وطني، وخلينا نقبله مع بعضنا. أستاذ عمر، في السياسة اليونانية، في اللغة اليونانية، كانوا في كلمتين، كلمة للخاص هي إديون وكلمة للعام هي كونيون. الآن كل اللغات تبنت كلمة إديوت منها، لذلك الفكرة الأكاديمية فعلا للتصرف الأحمق السياسي هي أن ننطلق من الخاص إلى العام، يعني أن ندخل إلى الفضاء السياسي بوصفنا لنا خصوصيات. هذه وقع فيها الدروز اليوم، يعني اليوم الدرزي لما بيقول لك أنا جزء من إسرائيل، طبعا نحن لما بنحكي هون عن الشريحة هذه اللي متبنية هذا الخطاب، فهو بطبيعة الحال يتبنى ما يحارب في عند هذه الحكومة. يعني ماذا يعني أن تكون جزء من إسرائيل؟ يعني أن تكون جزء من البلطجة، جزء من الإجرام، جزء من قتل الإنسان، جزء من الدولة العنصرية، جزء من الدولة الدينية التي تشكو منها أنت وتشكو من عنصريتها. بالتالي ما أود قوله أنه يلي بينطلق من خصوصيته دائما، وهذه صاروا يشتركوا فيها أغلب السوريين، فارتقت إلى حالة أنا بحب سميها المثلية السياسية، حتى الاستسلام لفكرة أنه والله نحن مكونات، هذا لا يساعدنا على حرب إسرائيل. يعني خصوصا بفترات التأسيس، إذا بتفكر بالأباء المؤسسين بالولايات المتحدة مثلا، الأباء المؤسسين كانوا يعتقدوا أنه لكي نكون أمة واحدة في الخارج علينا أن نتعلم فن الاختلاف في الداخل، فبالتالي من هنا تبدأ المساواة ومن هنا هذه النقطة. من ثم المسألة الأخرى أيضا هي مسألة الخبرة، يعني إذا تجاوزت هذه الفكرة كلها، أنا مثلا لدي معلومات أنه الجميع تواصل مع إسرائيل. يعني أنت عندما تجد مستويات وظيفية، أنا أتفهم وزير الخارجية مثلا لديه هذا القرار، رئيس الاستخبارات، ولكن تجد دائما
0: أنه بملف السويداء
2: تواصل في الدولة السورية، نعم مثلا يعني مسميات وظيفية لا ينبغي قانونا وأصولا بالسياسة أن تتواصل مثلا مع الاستخبارات الإسرائيلية. هنا أنا عم حط الدولة كلها فعلا ضحية لعدم المأسسة. هذه الفوضى سيدي أنا بتقديري يعني انعكاساتها كبيرة على ملف كبير مثل ملف التعامل مع إسرائيل. لهيك أنا برأيي اليوم أهم قوة بين أيدينا فعلا هي مسألة إعادة فهم ذاتنا السورية الوطنية على أسس جديدة مختلفة عن المبدأ اللي قمنا فيه. يعني أنت اليوم بدل ما تقنع العالم أنك لست إسلام سياسي، أنا بتقدير يكفي أن تقنع السوريين أن مشروعك وطنيا. أنا بدي أقول شيء، ما حدا من السوريين ممكن يقتنع بأنه هذا المشروع وطني، حتى من الموالين للحكومة لما بيشوف أنه من بعد سقوط الأسد، جملة واحدة، من بعد سقوط الأسد مات في سوريا 5000 سوري بريء تقريبا في أقل التقديرات. طيب هذا سيجعلنا ضعفاء بكل من لا يريد خيرا لسوريا خارجية.
0: سأنقل هذه الأفكار، سمعها الدكتور طبعا ربما يرد أو السيد عبد الله. لكن دكتور عبد الله، العهد الجديد في سوريا أيضا يصر على العودة إلى اتفاقية فضل اشتباك العام 1974 أو نسخة معدلة عنها، وهذه الاتفاقية يعني كما تحدث أيضا دكتور طعمة أنها اتفاقية مجحفة بحق سوريا ووقعت زمن نظام الأسد الأب. يعني هل تعتقد أن هناك إمكانية لدى العهد الجديد في سوريا لشيء أفضل؟
3: يعني نحن لا نقول مجحفة، نحن قلنا أنها في تلك الوقت إسرائيل طبعا، يعني هذا الاتفاق اتفاق الفصل لا يتناسب مع مثلا مع الحرب التي كانت موجودة في تلك الأثناء. سوريا ماذا تريد الآن؟ يعني هي ذهبت الاجتماع عمان وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات خاصة. لماذا؟ الآن إسرائيل قلنا نحن بأنها تريد أن تطوع الجغرافيا استباقا لعمليات مفاوضات وترتيبات أمنية لاحقة.
0: نعم.
3: هي الآن المطروح ليست مفاوضات سياسية وليس سلام وليس غير ذلك، إنما هي ترتيبات أمنية. هذه الترتيبات الأمنية إسرائيل في ظل المفاوضات السياسية والترتيبات الأمنية واجتماعات حصلت في دبي ومن ثم إلى باريس ومن ثم إلى عمان وغير ذلك، هي تتقدم على الأرض وماذا تفعل الآن؟ هي تركز الآن إذا لاحظت على القطاع الجنوبي على المثلث السوري الفلسطيني الأردني في مناطق محددة اللي هي جملة، معرية، كوية، عابدين، هذه المنطقة الموجودة في حوض وادي الملوك بالتحديد. لماذا حوض وادي الملوك؟ أولا حوض وادي الملوك في تلك المناطق هناك سدود مائية كبيرة جدا. دعنا نركز على موضوع عسكري أمني، ومن ثم هذا الموضوع الأمني ماذا يخدم؟ يخدم مصلحة المستوطنات. المستوطنات الموجودة في الجولان السوري هي كيبوتسات زراعية تعتمد فيها إسرائيل على زراعة. لاحظنا إسرائيل عملت شبكة، هذه الشبكة من عبارة عن مراوح هوائية تستعين على استخراج المياه بواسطة الطاقة، ويعني تجعل من المنطقة.
0: طيب أنا أريد أستوقفك هنا سيادة العميد وأسألك أيضا، يعني ما أهمية الحاضنة الشعبية عسكريا وأمنيا لمواجهة هكذا استراتيجية؟
3: الحاضنة الأمنية مهمة جدا.
0: الحاضنة الشعبية،
3: الحاضنة
0: نتكلم عن سكان حوض وادي اليرموك، سكان جولان، كودنا، كل هذه المناطق التي تدخلها إسرائيل بعد خطفة الاشتباك.
3: هذه المنطقة هي منطقة خصبة جدا، وجميع سكانها يعملون في الزراعة، يعني مرتبطين بهذه الأرض.
0: نعم.
3: يعني ليسوا موظفين وغير ذلك، الغالبية العظمى السواد الأعظم منهم يعملون في الزراعة. طبعا إذا لاحظت في تلك المنطقة سدود سد عابدين.
0: أنا أتفهم، أنا زرت هذه المناطق كلها والتقيت بالأهالي في كل هذه القرى. أتساءل ما أهمية الحاضنة الشعبية في مواجهة هذا المشروع الأمني الإسرائيلي، وكيف يمكن البناء ودعم هذه الحاضنة الشعبية السكان المحليين؟
3: بالتأكيد مهمة جدا الحاضنة الشعبية، مهمة جدا بتقديم كل وسائل البيئة الآمنة في تلك المنطقة. يعني دعنا نربط ما كان في السابق وما هو في الحاضر. منطقة من يعني الحدود الموازية للجولان وما دون ذلك كان يمنع على أي مواطن في تلك المنطقة بناء غرفة واحدة دون الرجوع إلى الفروع الأمنية لبناء غرفة. المكنة الزراعية كانت معدومة. إذن الحاضنة الشعبية في تلك الأيام كانت تنفر من النظام القديم. الآن الحاضنة الشعبية الموجودة حاليا طبعا بدعم مثلا من الحكومة الجديدة وتأمين المستلزمات سيكون لها دور كبير جدا في التمسك في الأرض والدفاع عن تلك الأرض. أما ترك السكان المحليين
0: لمصيرهم مع المشروع الإسرائيلي،
3: طبعا هذا يضع أو يصبح هناك شتات في موضوع المصير وموضوع التصدي،
0: ممكن يدفعهم إلى مغادرة أراضيهم وبالتالي تصبح ميدان
3: إسرائيل
0: حرب.
3: تعمل ذلك إسرائيل عندما تخصف يوميا بأربع إلى خمس قذائف إلى جملة وعقل.
0: حضرتك ابن المنطقة، من خلال تواصلاتك ومشاهداتك ومتابعتك، هل تعتقد أن العهد الجديد في سوريا يولي السكان في تلك المنطقة الأهمية المطلوبة؟
3: بنسبة تقريبا 70% تعطيهم اهتمام بما يخص موضوع الزراعة وتقديم المكنة الزراعية وموضوع المستلزمات التي يحتاجها المواطن في تلك المنطقة،
0: بما يساعدهم على مواجهة المشروع الإسرائيلي.
3: بما يساعدهم على مواجهة المشروع. وأساسا يعني قبل، إذا عدنا إلى موضوع جبيلية، إذا ذكرت موضوع جبيلية ونوى وتسير وتلك المنطقة، عندما دخلت قوة خاصة إسرائيلية تلك المنطقة، طبعا الحاضنة الشعبية قامت هي بالتصدي إلى القوة الإسرائيلية.
0: وفي كويا بعد التحرير، بعد سقوط النظام، استشهد 6 أشخاص يعني في مواجهة المشروع الإسرائيلي.
3: بالتأكيد. إذا نحن هذا الحزام في الواقع، الحزام الشعبي دعنا نسميه، هذا الحزام الشعبي مطلوب من
0: خط الدفاع الأول،
3: هو اسمه الخط الأول أو الحزام الأمني الأول. طيب، هذا الحزام يمتد من الجملة وصولا إلى
0: ماذا مطلوب من الدولة بعجالة تجاه هذا؟
3: تعزيز البنية التحتية الزراعية الآمنة، تحقيق طرق مواصلات جديدة وإلى غير ذلك،
0: من أجل تشبث السكان بمناطقهم.
3: طيب، بمناطقهم نعم بالتأكيد، ودعم زراعي يعني كبير جدا من أجل تحقيق.
0: أنا زرت المنطقة، الإسرائيليين هناك يمنعون منذ عام ونصف السكان من الرعي ومن استثمار أراضيهم، وزرت والتقيت يعني بمجموعات كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة، وهم للأسف يعني رأيهم.
3: لماذا؟ هاي نقطة حساسة عم تثيرها أنت الآن، لماذا تمنعهم من الرعي؟ لأن إسرائيل أقدمت بتقريبا رؤوس من الأبقار الإسرائيلية وقدمت بها

0: العام الشعبي، كل هذه القضايا التي تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بالتدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي السوري غائبة، ليست بهذه الأهمية كما تحدث الدكتور الدبس.
1: يعني دعني أولا أسجل اعتراضا على ما تفضل به أخي الأستاذ مضر من زاوية محددة. لا أختلف مع الأستاذ مضر في النقاط التي طرحها، والآن سأعود إليها، ولكن مر لماذا أنطلق في مواجهتي في هذا الملف العويص مع إسرائيل من منطلق الداخلي فحسب؟ هناك الكثير كثير من العوامل. هل يعتقد أخي الأستاذ مضر أننا كباحثين وكشخصيات قد أمضينا فترة طويلة جدا في معارضة النظام السابق وبالمعارضة فيما بعد، هل يعتقد أننا لا نريد دولة حديثة، دولة مدنية ديمقراطية؟ هذا ضرب من الجنون أننا لا نريدها. بالعكس، نحن نريد دولة مواطنة التي يتساوى فيها الجميع. نحن نريد أن يكون
0: مجلس. نحن تعود على من هنا دكتور طالب؟
1: على علي وعلى أمثالي.
0: طيب.
1: وهم كثيرون في هذا البلد، بما في ذلك أخونا العميد وكذلك أخونا الأستاذ مضر. ما أريد أن أقوله أنه لا نختلف على دولة المواطنة، وأن هناك كثير من القصور في الخطوات التي يمكن أن تصل
0: هناك قصور.
1: ما لا نعم. يعني شوف، الأشياء الواضحات لا يجوز أن ينكرها أحد. بالعكس، نحن نريد أيضا سردية وطنية. أتفق معه، سردية الوطنية تنطلق من أساس أن الإنسان هو الأساس في كل شيء. إذا لم يشعر الإنسان السوري بالانتماء فهذا يشكل خطر على الكيان كله من أوله إلى آخره. ولكن بالمقابل، كيف أربط بشكل وحيد بين هذا وبين إسرائيل؟ أعود للقول،
0: هو تحدث عن تحالفات،
1: ماشي
0: يعني مرحب بالتحالفات وتنوعها،
1: بالتأكيد تحالفات داخلية يعني. وخارجية. نعم. متفق معك. ومع ذلك أنا لست مع من يقول بأن لدينا خصوصية وأنه بحجة الخصوصية على الجميع أن يسكتوا، وأن كما كان يفعل النظام السابق بمسألة أنه خصوصية المواجهة مع إسرائيل، إذن أنا سأقضي على كل الحريات في سوريا. هذا لا يقول به عاقل. ولكن بالمقابل، عندما ترى أن إسرائيل تتصرف من خلال التغولات والتوغلات المستمرة والتهديدات المستمرة، وكذلك سعي للتدخل، والسعي للتدخل حتى في بنية الجيش، وأيضا سياسات نتنياهو السياسية الداخلية التي هو بأمس الحاجة إلى الحرب. حسنا، أصبحت أمام هذا الواقع، كيف سأواجهه؟ أنطلق ابتداء من فهم هذا العقل الإسرائيلي كيف يفكر، ثم أبدأ بإيجاد الحلول. الحلول التي اتخذتها الخارجية السورية تنطلق من زوايا إثبات أننا أو بالأحرى إلغاء الحجج التي تضعها إسرائيل.
0: سحب الذرائع.
1: كويس، سحب ذريعات أننا إسلام سياسي وأننا نشبه حماس وأننا نشبه حزب الله. حسنا، بغض النظر عما أقول، هذا ما تطرحه السلطة الحالية.
0: هناك هتافات لغزة في داخل استعراض عسكري بحضور السيد الرئيس.
1: مع ذلك هو حسن، لكنه ليس الموقف الرسمي.
0: قصدي إسرائيل يعني ليست بهذا السطحية حتى.
1: أنا نعم. علي أن أعترف أنه إسرائيل لديها تخوفات، وعلينا أن نزيل مثل هذه التخوفات، سواء من خلال التصريحات بأننا لا نريد الحرب أو من خلال إجراءات. يعني أنا واحد من الناس لست مع ما قام به البعض من هتافات لغزة رغم شعور الناس الداخلي بهذا.
0: النقطة الثانية،
1: أما النقطة الثانية فالعمل بالتحالفات مع أشقائنا في الخليج، التحالفات مع تركيا، التحالف مع الولايات المتحدة أساسا.
0: نعم.
1: والوصول إلى السعي لإقناع الولايات المتحدة أولا، فإذا استطعنا إقناع الولايات المتحدة فإنها تستطيع أن تقيم توازن. حقيقة إسرائيل كان بإمكانها أن تجتاح أكثر وأكثر لولا التدخلات الأمريكية. ثم أجي أقول والله أنني لا ينبغي أن أتفاهم مع الولايات المتحدة وأن أسبق قبل كل هذا وذاك أمور الداخل. أعود للقول، أمور الداخل مسألة بالغة الأهمية. التكاتف مع كل مكونات الشعب السوري، الكرد والدروز والعلويين
0: جعل المواطنة هي المعيار بالتعامل
1: وأبناء المدن.
0: نعم.
1: هذه مسألة، ولا يمكن أن يستقيم وضع في بلد ما لم يحصل هناك تكاتف وتضامن حقيقي بحيث أننا نصبح أبناء هوية سورية واحدة.
0: طيب دكتور الدبس، إذا كان عندك رد على الدكتور طعمة، وأيضا يعني أحتاج منك تقدير موقف

0: أيضا، هل ما تراه من اعتماد كبير جدا على الموقف الأمريكي في لجم المشروع الإسرائيلي، انتهاكات الإسرائيلية، كل هذا النفس الإسرائيلي الذي يعني يريد لسوريا الجديدة عدم النجاح، هل تعتقد أن هذا الاستناد والاعتماد على أمريكا بهذا الحجم فيه إيجابية لسوريا وخاصة في المستقبل إذا ما تغيرت الإدارة الأمريكية؟ ذهب ترامب، ذهب براك، مع أن ترامب هو الذي اعترف بالجولان كأرض إسرائيلية ونزع عنها الصفة السورية. أريد تعليقك على هذا الموقف، على الموقف الأمريكي.
1: يعني وهذه تبدو مشكلة أيضا في السياسة الخارجية، يعني تقديم ترامب تحديدا. يعني أنا أحب أن أميز دائما بين ترامب وبين الدولة الأمريكية العميقة، لأنه ترامب حقيقة يعني أغلب الأدوات النظرية التي بين أيدينا لفهم أمريكا كما نعرفها ترامب دمرها. لذلك يعني أنا أيضا أخشى من هذا التحالف أو وضع البيض كله في سلة ترامب. يعني مدام ذكرت الجولان، الجولان في ثلاث مقاربات حقيقة للجولان. في مقاربة ترامب يلي حكى وعبر عنها أنه هي عبارة عن تريليونات من الدولارات قدمها هدية لنتنياهو، وبالمناسبة ترامب لم يجد حرجا بأن يقول هذه المسائل أمام الرئيس السوري بما يحمل رسالة واضحة بخصوص الجولان. يعني هو تريليونات كما يفهم ترامب الحياة، يعني بزنس. وأيضا ثمة مقاربة إسرائيلية تقوم أنه، وهذه كمان لازم نعرفها تماما عندما نبني السياسة الخارجية بما يخص إسرائيل، أنه إسرائيل تقريبا الدولة الوحيدة في العالم يلي البلطجة فيها والإجرام مقونا. يعني الإجرام دستوري بالدستور الإسرائيلي، والعنصرية أيضا موجودة بالدستور الإسرائيلي. يعني مثلا اليوم كان في المحكمة الاتحادية قاضية بالمحكمة الاتحادية.
2: أنا أسف على مقاطعتك، ولكن أريد أن أقول نحن أمام مشكلة في مواجهة إسرائيل. قل لي ما هي الخطوات التي ينبغي أن نفعلها لمواجهة هذا المأزق الخطير؟
0: أعطينا أدوات العهد الجديد في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي.
2: ما الذي يمكن أن
0: ردنا على السؤال
2: الجديد؟ لو كان موضوعنا في الداخل لربما قلنا شيئا أكثر حتى مما قاله الأستاذ.
0: طيب،
2: مضى
0: الداخل جزء من مواجهة هذا المشروع.
2: ما اختلفنا.
0: تفضل دكتور دبس.
1: يعني أول شيء لا ينبغي أنا يلي يقول لك، ينبغي أنت كمستشار في الحكومة أن تقول لي كمواطن سوري، وهذا السؤال أنا أسأله لك ولكل من يدعي المسؤولية في هذه الفترة. إذا كنتم منتظرين من المواطنين أن يقولوا لك فاتركوا السلطة ودعوا آخرين يقومون. أنتم من ينبغي، أنا من ينبغي أن أسألك كمواطن سوري، ما الذي قمت به اليوم أمام النفوذ الإسرائيلي في مدينة السويداء؟ لقد كل ما قمت به وما أعرفه من أنكم قمتم به أنكم وقعتم بالفخ وتأتي اليوم لكي تقولوا لي نريد أن ننفي تهمة الإسلام السياسي. يا سيدي كيف تريد أن تنفي تهمة الإسلام السياسي وهذا القتل الطائفي؟ انفوا عن أنفسكم تهمة التشبه بإسرائيل. إسرائيل تقتل كل يوم، منذ أن أتينا إلى السلطة قتلنا 5000 بني آدم، وتسألني هذا السؤال؟ فهذا صعب حقيقة أن أجيب عليه. ثم أنه أنا ممكن أن ننظر، ممكن أنه أحكي، ولكني لست صاحب قرار. وهذه مسألة أخرى، هذه الحكومة الآن حان الوقت لكي نقول بعد سنة ونصف، أنا شخصيا من الناس الذين سكتوا كل هذه الفترة، حان الوقت لنقول أنكم لا تثقون بأحد إلا بمن يشبهكم. بهذه المعنى أنتم تتشبهون فعلا بمن تقولون اليوم أنه يحارب الاستقرار في سوريا. على أي حال كنت أقول أنه إسرائيل دستوريا هي دولة مجرمة، بالتالي اليوم أتحدث عن الجولان. بعد مقاربة ترامب لفكرة التريليونات الدولارات، ثمة مقاربة إسرائيلية بأن الجولان أرض إسرائيلية بموجب القانون الإسرائيلي. يعني الانسحاب من الجولان اليوم بموجب القانون الاستفتاء اللي عام 2010 على ما أعتقد يحتاج لثلثي أعضاء الكنيسة، وهذا مستحيل في, في, في إسرائيل. ثم أنه ثمة غياب فعلا لضخ فكرة الجولان كقضية من القضايا الوطنية السورية التي كان من المفترض وينبغي أن تبنى عليها، أن تكون أحد الأعمدة التي نبني عليها فعلا شرعيتنا لأي حكومة جديدة من أجل فكرة التأسيس، تأسيس الجديد، تأسيس الوطنية السورية. لا يمكن لأي سوري فعلا أن يستغني اليوم عن الجولان إلا من يتشبه بإسرائيل ويدعي أنه جزء من إسرائيل. وهوني في مشكلة فعلا. يعني المشكلة الأساسية بهذا الموضوع أنه عند الحديث عن هذا الموضوع تقول الحكومة أن والله الملفات صعبة. أنا أعرف من ليس لديه الحلول لا يتنطع فعلا للحكم، أو على الأقل يفتح باب التشارك. يعني أن نسأل دائما وباب التشارك مغلق، والثقة لا تكون إلا بالإسلاميين أو بالقرابة لنحكيها بصراحة واضحة، تحت بند أن والله المرحلة حساسة وتحتاج لمن نثق بهم، من ثم تقولون لنا ماذا سنفعل؟ هذا لا يستوي منطقيا أمام حجم تحدي ومشكلة. طيب مثل دولة مجرمة مثل إسرائيل. يعني الأفكار طيب كثيرة هون، ولكن لا يتسع الوقت فعلا لتوضيح كل هذه المسائل. على عجالة إذا سمحت لي بمسألة،
0: يعني وجهت أكثر من مرة موضوع يعني القتل إلى وتتهم فيه يعني الحكومة، سواء في أحداث الساحل أو أحداث السويداء، مع أن السياقات مختلفة ولكل منها ظروفها وطبيعتها. فقط هذه نقطة نتحفظ عليها هنا، وهي نتركها يعني للحوار. لكن ذكرت نقاط في غاية الأهمية، سأطلب من الدكتور طبعا فقط تعليق عليها، فيما يخص أن العهد الجديد لا يثق إلا بمن يشبهه، وهذا حديث الشارع الحقيقي، يعني ليس حديث النخبة فقط، وهذا أيضا على على على أرض الواقع يتم بهذه الطريقة. وموضوع عدم التشاركية، موضوع الاستهتار، هناك أحاديث من هذا القبيل كما تحدث الدكتور مضر. عندك تعليق؟
2: دعنا نثبت المبدأ الذي نتفق أنا وأخي الأستاذ مضر عليه، وهي مسألة مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة يتعارض مع تهميش الكفاءات، ويتعارض أيضا مع تقريب الولاءات، لأن الولاءات تبني السلطة ولا تبني الدولة. نحن نريد حقيقة بناء دولة، وبالتالي لا نستطيع أن ندافع عن هذه النقطة بالشكل الذي يتخيله الناس. بالعكس، نحن نقدم النصيحة ونضغط أنه في النهاية ينبغي أن تقدم الكفاءات، ينبغي أن تؤخذ القضايا بقضايا استراتيجية وليست
0: تفصيلية،
2: وليست المسألة مسألة غنائم، وأن هذا أن ما حصل إنما هو حصل في مواجهة تشبه بعض المواجهات السابقة. لا، لقد سقط النظام وتحرر الشعب السوري، وحصل تطور هام جدا، أن معنويات الشعب السوري أصبحت مرتفعة إلى الدرجة التي يمكن بناء نهضة حولها. لكن أنا كان اعتراضي الأساسي، ولا أزال أعترض عليه، أنه بالرغم من اتفاقنا مع الكثير من هذه الأشياء، وخصوصا مثل القضايا التي تفضل بها، لكن ضع نفسك مكان السلطة، وأنت باحث خبير، باحث حقيقي، يعني ونقدر الأستاذ مضر تقديرا كبيرا. لو كنت مكان السلطة، ماذا يمكن أن تفعل من إجراءات عملية لإيقاف هذا التغول، لإيقاف هذه التوغلات، لإيقاف المشكلات الكبيرة الناجمة بما في ذلك شعور بعض المواطنين بأنه طالما إسرائيل قادرة على أن تفعل شيئا لم تكن تستطيع فعله أيام النظام السابق، فإذا أصبح الوضع حرجا. أرجع للقول، نحن نريد إجراءات عملية منطقية من قبل كل المفكرين، من قبل كل المباحثين، ويمكن أن ننقلها إلى السلطة.
0: وطرح بعض الأفكار فيما يخص يعني تحسين الموقف السوري في مواجهة المشروع.
2: حسنا، هو ركز كثيرا على مسألة أنه طالما هناك قتل طائفي، فإذا الهزيمة ستكون مع إسرائيل. لا، بالرغم من عدم اتفاقنا مع مسألة القتل الطائفي، مع ذلك ينبغي التحقيق والتدقيق في كل هذه التفصيلات، من أجرم في هذه القضايا ومعاقبة، وهذا مطلبنا منذ زمن بعيد.
0: سأمنح الوقت لاحقا للدكتور الدبس للرد على هذه النقاط بعجالة، لكن قبل ذلك سيادة العميد، ما أدوات سوريا في تحالفاتها الإقليمية على الأقل في لجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية أمنيا وعسكريا على الأقل؟ وكان هناك حديث عن اتفاقية ربما مشتركة مع تركيا، توقفت الآن، سحب الحديث بعد قصف أبو الظهور. هناك حديث عن اتفاق إلى انضمام إلى اتفاقية الثلاثية بين السعودية وباكستان وتركيا.
3: ما حصل بعد اعتداء إسرائيل على مطار أبو الظهور طبعا أدى إلى اجتماع عمان اللي ذهبت إليه سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية والأردنية. في الواقع هذا الاجتماع كان جدي بكل معنى الكلمة، لكنه تعثر في مواضيع كثيرة. يعني التحالفات التي تفضل عنها، مثلا إسرائيل تريد أن تحدد لسوريا من هي الدولة التي تحالف معها، يعني
0: مصادرة للقرار السوري.
3: بالضبط، هذا مصادرة للقرار السوري، هذا ليس من الترتيبات الأمنية.
0: بالتالي أدوات سورية أمنيا وعسكريا من خلال تفاهماتها الإقليمية، ما هي؟
3: من خلال تفاهماتها الإقليمية هي ترى المصلحة العسكرية الدفاعية بالبداية قبل المرحلة الهجومية باختيار الشريك الذي يحق له هذا الموضوع، لأن الآن يعني نحن كما نؤمن خط الجبهة الموجود في خط الاشتباك، يجب أن نبدأ من العمق، نبدأ من العمق باتجاه الجبهة.
0: هذا الشريك هو التركي؟ أم انسحب هذا الاقتراح بعد القصف؟
3: هذا الموضوع يعني تركيا ليست أمر عابر، تركيا كانت موجودة في خفض التصعيد أثناء وجود روسيا هنا ووجود إيران ووجود كل الفصائل.
0: لم تكن إسرائيل عامل رئيسي في هذا الضغط؟
3: إسرائيل كانت تقصف أثناء وجود الروسي ووجود الإيراني ووجود نظام الأسد.
0: ليس في تلك المناطق، ذاك حيز أمن قومي تقريبا تركي، يعني نتكلم عن أبو ظهور 80 كيلومتر خط نظري أو 70 حتى.
3: نعم هذا يعني أنا أعتبره منطقة، يعني منطقة جيوبوليتيكية بالنسبة لتركيا.
0: طيب في حال ممانعة إسرائيل كما تحدثت عن، نعم، أي اتفاق أو حلف مع تركيا عسكري وأمني، ما خيارات الدولة السورية أمنيا وعسكريا؟
3: خيارات الدولة السورية يعني أمنيا وعسكريا، خلينا نبدأ من موضوع عسكري. موضوع عسكري، سابقا سوريا مع من كانت تتعامل في استجدار الشحنات الأسلحة من الاتحاد السوفيتي، من روسيا، يعني بعد سقوط الاتحاد السوفيتي روسيا. الآن حتى الغرب لا يريد، يعني حتى لو ترى أن ترامب وإلى غير ذلك ينسق مع تركيا، لا يريد استنادا إلى رغبة إسرائيل تحالف سوريا مع الجار التركي، لا يريد. لذلك هو يريد أن يعطيها دولة هو يعني يستطيع أن يفتح حنفية على كيف الإسرائيلي ويسكرها. لا يريد أن لأن العلاقات الموجودة بين سوريا وتركيا، أنا وعرض الأستاذ مضر والأستاذ أحمد، أنه ليست نظرة دونية موضوع شركة الأتراك مع السوريين، هي أتوقع نظرة يعني لنسميها يعني شبه متوازية أو متساوية.
0: هم حذروا من النظرة الدونية، لم يقولوا أن هناك يعني دونية في السلوك.
3: الحكومة التركية عندما تتعامل مع سوريا، وطبعا من عاش في تركيا يعلم ذلك، ومن درس التاريخ التركي والسياسة الاستراتيجية التركية في البلدان العربية، هي تتعامل بكل جدية مع سوريا وخلق نطاق دفاعي يبدأ من العمق باتجاه الجبهة. هي إسرائيل أساسا متخوفة من أن يتم بالتتابع يعني تقديم وسائط وبطاريات دفاع جوي من أجل خلق مظلة جوية. طيب، باتجاه إسرائيل. لذلك هي طبعا تتوهم وتقوم بضرب مواقع مثل مطار أبو ظهور، وضربت سابقا مواقع أخرى طبعا، يعني تتوهم بأن ربما يكون هنا وضعت بعض.
0: هل هناك بديل استراتيجي أمني عسكري للدولة السورية عن تركيا في ظل هذه الممانعة الإسرائيلية؟ وكان قصف أبو ظهور رسالة على ذلك.
3: بالتأكيد.
0: ما البديل لدى سوريا؟
3: بالتأكيد.
0: أعطيني إياها بجملة.
3: هي روسيا ممكن تكون. روسيا التي كانت، لأنه في السياسة والتحالفات لا يوجد يعني.
0: ويمكن تسويق ذلك شعبيا بعدما أحدثته روسيا من إجرام في سوريا؟
3: السلاح أنت عندما تأتي بسلاح أنت يعني ليس لديك خيار آخر، لأن طبعا في ظل ذلك يعني لا محال دون أن تتفق مع الجميع.
0: طيب.
3: أن تتفق مع البعيد والقريب. إسرائيل لا تسمح والغرب لا يسمح لسوريا أن تأخذ دبابات ليباردو البريطانية وتشالنجر. نعم. البريطانية والفرنسية من دول غربية. نعم. هي تريد أن تأخذ من العقيدة الشرقية أو من النظام الشرقي لكي لا تكون. طيب. يعني قوة.
0: دعني أنقل يعني على الأقل ما تحدثت به وما تحدث به أيضا دكتور طعم الدكتور دبس، يعني وسط هذه العاصفة المطرية التي ربما صوت المطر يظهر على الهواء. دكتور دبس، إذا كان لديك رد على ما تفضل به الضيوف الكرام، وأيضا يعني أريد منك أيضا تقدير موقف كيف يمكن تحييد سوريا أن تكون ساحة صراع بين إسرائيل وتركيا، انطلاقا من القصف الذي حدث في أبو الظهور وكل التصعيد الخطاب الإسرائيلي إزاء تركيا وإزاء أي وجود لها أو نفوذ لها عسكري وأمني في سوريا.
1: نعم، بتقديري أستاذ عمر، المعادلة البسيطة، وأنا هذا اللي حابب يعني أنه أحكي للأستاذ أحمد، أنه نحن عندنا مصادر قوة ينبغي تعزيزها في هذا الملف، وعندنا مصادر ضعف ينبغي تفاديها. هدول المسارين بيمشوا مع بعضهم البعض. مبدئيا إصراري على الموضوع الداخلي،
0: أعطيني مصادر القوة.
1: مصدر ضعف أيا تكن بناءنا لقوتنا ما راح نجي. يعني نجي لمصادر القوة، مصادر القوة الرئيسية حقيقة هي بمسألة القضاء أو تقويتنا بمسألتين. يعني إذا بدي استشهد بمالك بن نبي كان يحكي بذاك الوقت عن الاستعمار وعن قابلية الاستعمار. إذا على المستوى الأول أنا ينبغي أن أبني تحالفات على أسس فعلا جديدة وصحيحة، وأن أدرك بأنه فكرة والله أن نتصور بأنه عندما أمد يدي لإسرائيل، وهذه التي أنقدها أنا كثيرا، أن والله ستنظر إسرائيل إلى المسألة كفرصة تاريخية، وأنا أستعير هون تعبير وزير الخارجية، وأنه عليها أن تستغل. الحقيقة لا، لأن إسرائيل لا تخاف من الوضع العسكري في في في سوريا أبدا، ولا تنظر إلى فرصة تاريخية إذا مدت سوريا يدها نحو السلام الآن، بل إن إسرائيل لديها أطماع قد تكون توسعية وقد تكون فعلا تفكيك سوريا وإنهاء هذا الاستقرار يلي كل دول العالم بدها إياه. يعني بالمناسبة كل دول العالم بدها استقرار إلا إسرائيل. فبالتالي اليوم التحالفات ينبغي أن تنظر إلى المنطقة كلها، وأنا بتقديري العمق العربي الآن مهم جدا، يعني مهم جدا أنه نرجع نشوف العمق العربي ونشوف فعلا إذا أردنا أن نجلس مع الإسرائيليين نجلس بموجب تفاهمات إقليمية مع الدول الحليفة، وإن أردنا أن نبتعد أيضا نتعامل معها كما يتم التعامل عن طريق وسطاء وبآلية معينة لا تخرج عن العرف الإقليمي الموجود. لا لا، السلطة السورية تجلس مع الاستخبارات، مع الموساد، جلسوا بعمان امبارح، هذا ما لا تفعله، هي تخرج عن التغريد العربي. وأنا ليس لدي معلومات، ولكن أنا ممن يعتقدون أن العرب لن يكونوا سعيدين، ولذلك لدي حرص ألا تعود سوريا وسلوك سوريا عبئا على العرب مرة ثانية بعودة سوريا إلى العمق العربي. ينبغي أن تكون فعلا حليف حقيقي ولا تخرج عن هذا العرف، وتحاول فعلا أن تتحاور مع إسرائيل عن طريق الوسطاء. لدينا اليوم علاقة، لدينا علاقة جيدة مع الأمريكان بنيت وما إلى ذلك، وثمة فرصة لكي تكون أمريكا وسيط، ثمة وساطات أخرى في المنطقة معروفة ألياتها. لسنا مضطرين فعلا لنوع من أنواع التطبيع ونرسل للشعب السوري بأنه نحن عم نجلس مع الإسرائيليين ونقدم لهم الفرصة التاريخية من أجل السلام. وأنا بتقديري هذا يتعارض فعلا مع المبدأ
0: الشعبي. ما هي الآن يعني المسألة، ما هي أشكال التطبيع التي تتحدث عنها؟ عندك عندك عندك موقف بأنه ما يتم هو جزء من آليات تطبيع؟ لو تحدد لي إياها حتى المشاهد يكون على بيّن.
1: لا لا، ما هو المشكلة أنه من يعرف إسرائيل جيدا يعرف أن إسرائيل ليس لديها أي حد ولن يكون لديها أي حد يرضيها. يعني أنت اليوم لما بتقدم تنازل لإسرائيل عن طريق الاستخبارات، يعني ما بدي ذكرك أنه السياق 74 كان بعد حرب، كان في حرب مع إسرائيل حقيقة، ثم أنه إسرائيل بهذاك الوقت جولدا مائير غير إسرائيل سموتريتش وبن كفير، يعني طلع اليوم على إرهاب المستوطنين، طلع ما يحدث في الأيام الأخيرة، شوف القتل والتعذيب وما إلى ذلك. فأنت تدرك أنه إسرائيل لن تقف عند حد، فتقديم التنازلات حتى يعني يشوف مجرد الجلوس مع الإسرائيليين هو نوع من التنازلات، ثم التصريح بعد ذلك بأنه أنا أعطيتك فرصة تاريخية وينبغي أن تستغل. هذه التنازلات لن تنتهي، الإسرائيلي لن يقف هنا. قلت لك هي دولة قد قوننت البلطجة، فلن تقف هنا ولن تجدي نفعا. المسألة الأخرى سريعا أستاذ عمر بثواني، مسألة قابلية الاستعمار على غرار مالك بن نبي، مسألة قابلية الاستعمار سيدي، أنه نحن لدينا اليوم في سوريا مستقبلات للمشروع الإسرائيلي. هذه المستقبلات هي ليست إسرائيل ستظل تفكر في مصلحتها الإجرامية القومية، هذه المستقبلات إنهاءها هو فعلا ينبغي أن يتكرس الفكر السوري، يعني ترك السويداء بهذا الشكل على حالة بتقديري هذا باب كبير تدخل منه إسرائيل ولا ينبغي أن يستمر. مقاربة السويداء بأنه والله كان أمامنا فرصة أنه حرب مفتوحة أو الدروز، فكرة المكونات كلها هذه فكرة ستشكل أبواب مفتوحة فعلا لكل من لا يريد خيرا لسوريا وعلى رأسهم إسرائيل.
0: دكتور دبس،
1: لذلك ينبغي أن ننهي قابلية البشر
0: في دقيقة. ملف السويداء كما يتحدث السيد الدبس خاسرة رخوة للتدخل الإسرائيلي الدائم، ترك هذا الملف يعني يزيد من تأثير إسرائيل في الحالة السورية.
2: لسنا نختلف مع هذا أبدا، وكان وجهة نظري من أيام مؤتمر الحوار أننا نبدأ من خلال العقلاء والحكماء في حلحلة هذا الموضوع وصولا إلى نتائج مرجوة، بتقديري أنه كان بالإمكان فعل ذلك لكن أخطاء حصلت.
3: يعني الحجر العاقل مثلا،
2: ما
3: حجر عاقل يعني ما ميدك تتفق، هو أساسا لا يمثل كل السويداء، يعني
2: مع ذلك
3: اللي كانت ما هي مجموعة.
0: أن السلطة السورية جعلت من السيد الهجري مفتاح حل السويداء، كانت تتفاوض معه.
3: قبل السويداء كان هناك صحناية، كان هناك عندما كانت السلطة السورية الأمنية في صحنية كان يقصف الإسرائيلي بالطائرات المسيرة صحنية.
2: طيب أريد أن أقول ما تفضل به السيد مضر ونعترض عليه أنه يقول أنه من لا يجد الحلول لا يتنطع للحكم، هذا كلام لا يقال في السياسة. واقع جديد ونظام حكم جديد أصبح في سوريا، كيف يمكن أن نواجه الأخطاء أو الإشكالات التي حصلت في العلاقة مع إسرائيل؟ أريد أن أقول أن تركيا، من قال أننا في العلاقة مع تركيا نريد أن تكون علاقة دونية؟ بالعكس، العلاقة الند بالند، وقد أثبتنا كسوريين أننا لسنا.
0: هو حذر، لم يحكم أن هناك علاقة، لكن حذر من هذا التعاطي التركي.
2: بس أيضا هناك نقطة، هل نريد أن يكون البديل بالنسبة إلينا الروس؟ الناس لا يمكن أن تتقبل هذا ولا.
0: سيادة العميد رجح الروسي كبديل.
3: الروسي نسق لما شاف أنه معركة رد العدوان وصلت للمنطقة الوسطى، بدأ بتغيير.
2: آخر جملة، آخر
0: بتغيير في خمس ثواني.
2: حقيقة أردت أن أفهم ما الرابط بين الفكرة العظيمة التي جاء بها مالك بن نبي القابلية للاستعمار وهذا الملف الإسرائيلي، رغم قناعتنا بأن أقوى قوة.
0: وصلنا إلى نهاية الحوار، لم يبقى لدي وقت أبدا.
2: ثانية واحدة، أقوى قوة يمكن أن نستعين فيها هي قوة الشعب.
0: دكتور أحمد طعم الباحث السياسي، وكذلك الدكتور عبد الله الأسعد الباحث الأمني والاستراتيجي، والدكتور مضر الدبس، الشكر جزيل لكم على هذه المشاركة، وشكر موصول للمشاهدين الكرام. انتهت حوارات دمشق، شكرا.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 5 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة. أطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المستشفيات بعد استهداف مخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. إيران تؤكد أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها. عرقشي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. قتلى وجرحى في استهداف مسيرة للدعم السريع سوق الدلنج جنوب كردفان. الجيش السوداني يعلن دخول مناطق في ولاية كردفان.

نبدأ بتطورات في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة. من بين الشهداء مواطن فلسطيني سقط إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قالت طواقم الإسعاف إنها نقلت الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر الطبي. في وقت سابق سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. في استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى الشهداء الأقصى. وثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى أمس. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاركي أن وقف أطلاق النار في غزة أعلن رسميا ولا يزال قائما، لكنه ليس وقفا بالمعنى المعتاد. وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن المكتب يتلقى كل يوم تقارير عن ضحايا جدد جراء الغارات الجوية والقصف وأسباب أخرى مماثلة. وأكد لاركيان الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عما ينبغي أن تكون عليه، مرجعا السبب الرئيسي إلى اقتصار إدخال المساعدات حاليا على معبر كرم أبو سالم إلى جانب قيود أخرى تحول دون تأمين كميات كافية. وبيّن المسؤول الأممي أن نحو 95% من سكان غزة دفعوا على المناطق الساحلية داخل مساحة تتقلص تدريجيا مع توسيع إسرائيل للمناطق التي تحتلها. نوه إلى أن جميع فلسطيني غزة تقريبا بحاجة إلى دعم في الإيواء، لكن المنظمات غير قادرة على توفير بيئة مناسبة لمواجهة الشتاء، مضيفا أن الفصل سيأتي في وقت أبكر مما يتوقع وسيكون صعبا على سكان القطاع. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم أو بعيونهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، محمد الديب عامل توصيل في غزة يقود دراجته الهوائية القديمة لمسافة طويلة أملا أن يوفر لعائلته وأطفاله احتياجاتهم الأساسية، حيث انتشرت البطالة وفقد كثير من الشباب مصادر دخلهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

اسمي محمد الديب، عامل توصيل في قطاع غزة. طبعاً خلص التوجيه أنا ومعايا جامعة، ويعني قلة العمل والبطالة، يعني شفت كثير من الشباب إنهم راحوا لهالشغلة واشتغلوا على الدراجات الهوائية، وكان يعني دخل بسيط لعيلته. 100 ب 150 تجيب أحلى دراجة. اليوم الدراجة 1500، وبتكونش دراجة يعني ماكنة وتصلح للسير مسافات طويلة حتى تلبي طلباتنا وعملنا. أنا على سبيل المثال معي غضاريف من طول المسافة من الجنوب لغزة، يعني بتطلب عشان أجي من الجنوب لقطاع غزة للوسط بدي ساعتين وقت متواصل. اليوم كيلو البندورة ب15 شيكل، كيلو الخيار بعد مرار ب20 شيكل. يعني هذه الشغلات يعني البسيطة بقدر أجيبها. طبعاً من حد ما أصل سبحان الله، يعني أولادي بعبطوني وبعنقوني، ويعني بشوف منهم الحنان، سواء أنا بعطيهم حنان وهم بيعطوني حنان، إني أصل إلهم سالم وغانم.

طبعاً الشوارع كلها مكسرة وكلها جوار، بتسبب كثير من الأعطال، بتسبب كثير من البناشر. طبعاً البناشر الموجودة كانت موجودة قبل الحرب، هي اللي بيستعملوها اليوم. قدر المستطاع البنشر كان زمان باثنين شيكل، اليوم البنشر بعشرة شيكل وخمستاشر شيكل. الرقعة كانت بخمسة شيكل، الرقعة اليوم بتجيبهاش بخمسين شيكل وبركبها لك وبتكونش يعني جيدة، ممكن تفك مع ارتفاع الجو وارتفاع الحرارة.

0: إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال. في قرية جالوت جنوب شرقي نابلس هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية صحفيين أجنبيين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته بردود، إضافة إلى إصابة الصحفيين الاثنين بجروح. هذا ومنع جيش الاحتلال شابا من العودة إلى منزله في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرقي نابلس بعد هجوم تعرض له مع عدد آخر من الشبان أثناء العمل في المنزل قيد الإنشاء. كان الجيش والمستوطنون هجموا المنزل وحاصروا 7 شبان داخله وأصابوا عددا منهم.
1: منزل لعائلة بيروتي، منزل جديد حاصره المستوطنون وجيش الاحتلال هنا في جبل رأس العين ببلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، يضاف إلى منازل العائلات حسان وأبو ريدة التي يحاصرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويعلن هذا الجبل منطقة عسكرية مغلقة. هذه آخر نقطة نستطيع الوصول إليها بعد إعلان جيش الاحتلال منذ نحو 3 أسابيع جبل رأس العين، هذه هي المكان منطقة عسكرية يمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كل هذه المساحة. هاجم المستوطنون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة البيروتي هنا وحاصر مجموعة من الشبان قبل أن يقوم باحتجازهم. هب الناس لإنقاذ المنازل لكن جيش الاحتلال تدخل وقام بقمع المواطنين الفلسطينيين، إصابات بالاختناق واحتجاز ل6 شبان قام بإطلاق سراحهم بعد الاعتداء عليهم. طبعا نلاحظ أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطلقون من هذا الجبل في هذه الصورة هنا. في الأثناء يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين ولؤي بيروتي من الوصول إلى منزله. تعرض هذا المنزل الجديد على أطراف الجبل لاعتداء جديد من قبل المستوطنين وهجمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عائلة البيروتي تضاف إلى عائلة حسان وأبو ريدة المحاصرة منذ 3 أسابيع في هذا الجبل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لؤي أصيب في الهجوم الأخير على منزله وتم احتجازه مع عدد من الشبان كانوا يعملون على ترميم المنزل. لؤي الحمد لله على سلامتكم. الآن أنت بتنظر إلى المنزل تبعك المستوطنين فيه وأنت لا تستطيع الوصول إليه.
2: شعور صعب صراحة، شعور صعب. أنا الجيش اليوم قال لي ممنوع تتواجد في المنزل، ممنوع توصل إليه، وحكى لي حتى في معنى أمر هدم في المنزل، حكى لي ممنوع تيجي للبيت نهائيا. فشعور صعب تشوف هسه المستوطنين بعد كل الاعتقال اللي عملوه فيه، وهذا تشوف المستوطنين هي وطلع البيت وطلع السطح ولا كانه في شيء، فشعور صعب هذا.
1: ايش ممكن تعمل؟
2: ما في اليد حيلي، يعني مش عارفين شو نعمل. يعني الحمد لله صامدين، احنا مش فاقدين الامل، بس في النهايه احتلال يعني. ومش بس منزلي، انا في منزلين كمان لاولاد عمامي واكثر من 14 منزل حوالي، هذول جميعهم مش قادرين يوصلوا منازلهم نهائيا.
1: وهذا الجبل بالتأكيد يعني الذي يتعرض لهجمة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ هنا أيضا بأن المستوطنين يقومون بالتجوال في هذا الجبل. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل نحو 3 أسابيع المنطقة عسكرية مغلقة، نلاحظ أنه يمنع على الفلسطينيين الوصول إليها، لكن نلاحظ أن المستوطنين يتجولون في هذه المنطقة، منطقة مصنفة باء وفق اتفاقية أوسلو. هذا الجبل الذي أيضا سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه، يحاول المستوطنون أن يطردوا كل المواطنين الفلسطينيين الذين يقومون بتأهيل منازلهم في هذا الجبل. كذلك أيضا تعرض المواطنون الفلسطينيون وتحديدا عائلة طوباسي مع مجموعة من الصحفيين لهجمة من قبل المستوطنين. عائلة طوباسي كانت رحلت في قرية جالود المجاورة نتيجة هجمة من قبل المستوطنين وأيضا برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الجبل المحاصر من قبل الجيش والذي تعرضت فيه هذا المنزل أيضا وعدد من المواطنين الفلسطينيين لهجمة، حصار وتنكيل واعتقال واحتجاز قبل إطلاق سراحهم، لكن يمنع عليهم الوصول إلى منازلهم في هذا الجبل. فهد العصار، التلفزيون العربي، بلدة قصرى، جنوب شرق نابلس.
3: أهلا بكم على الهواء مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 FM من قلب مدينة الخليل. طاب صباحكم، نهار جديد يبدأ وأمل جديد بإذن الله تعالى بأن القادم أفضل. نرحب بكم عبر منبر الحرية وبرنامج على البدري، هذا البرنامج الذي يأتيكم في كل يوم من الساعة 6 وحتى 7 صباحا بإذن الله تعالى مع الزميل راضي كرامي. اليوم راضي يعتذر عن تقديم البرنامج، وسأكون معكم محمد عبيدو، يرافقني في الهندسة الإذاعية الأستاذ ربح أو رموز المايسترو. صباح الخير لكم جميعا، إن شاء الله بنقدم لكم مادة بتنال على إعجابكم. الله يصبحكم بأنوار النبي.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. الساعة الآن 6:15 بتوقيت إذاعة منبر الحرية، طاب صباحكم. أهلا ومرحبا بكم. أبرز التفاصيل والتطورات بحسب مراسلون، بأن مستوطنون يهاجمون صحفيين أجانب ويحطمون مركبتهم في قرية جالود جنوب نابلس. هذا أبرز ما حرر لهذا الصباح. سنكون معكم من خلال برنامج البدري وبرعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. لأبرز التطورات على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. الهلال الأحمر الفلسطيني يقول بأن مستوطنون هاجموا مركبة إسعاف أثناء محاولتها الوصول إلى منزل محاصر في بلدة قصرة جنوب نابلس. في الفترة الأخيرة تتركز اعتداءات المستوطنين بشكل عام في الضفة الغربية، وعلى وجه الخصوص في مدينة نابلس وقراها. ما بعرف شو مغزى من نابلس تحديدا، لكن نابلس هي أكثر مدينة تتعرض للاستهداف من قبل المستوطنين. الخارجية الإسرائيلية تقول أفعال هؤلاء المتطرفين العنيفين وصمة عار وتتعارض تماما مع قيم دولة إسرائيل. ما شاء الله، مضبوط ربحيه. نرحب فيكم على الهواء مباشرة، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج البدري لهذا الصباح. برنامج البدري يأتيكم برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج من خلال الرسائل النصية القصيرة على 37863 من جوال 6769 من أريد. أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال البث المباشر والتعليق سواء على HR Live أو على منصة التيك توك. صباح الخير للجميع.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: يعني أنا أول ما فتحت البث المباشر للي بتابعونا من خلال البث المباشر بيعرفوا إنه إحنا دائما بث شوارع الخليل من خلال البرامج اللي بنقدمها فرش الهواء. كثافة مرورية عالية ويبدو أن هناك حاجز لقوات الاحتلال. نتمنى السلامة للجميع دائما وأبدا بإذن الله تعالى.

طبعا حالة الطرق نقدمها دائما من خلال إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع نحن يطا.

0: مبدأ أوضاع الطرق من منطقة يطا والشرق. مدخل زيف مغلق، زيف وادي السمن سالك، البويب سالك، أم شقحان سالك، مع ضرورة الحذر خلت المية سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بن نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك. بالنسبة لمداخل الخليل، فرش الهواء مفتوح لكن مع تواجد لقوات الاحتلال وكثافة مرورية عالية. رأس الجورة مغلق، بيت عينون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوط سالك، الفحص مغلق، وادي السمن مغلق، القس مغلق. الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دور الرئيسية مغلق، عبدة ترابي سالك مع ضرورة الحذر، عبدة بجانب البوابة كمان سالك مع ضرورة الحذر، دور وادي الشاجنة سالك مع ضرورة الحذر، السموع السينية مغلق، السموع المرملة سالك مع ضرورة الحذر، الظهرية والعزجة البوابة مغلقة، سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظهرية والعرجان سالك مع ضرورة الحذر، شويكة ترابي سالك مع ضرورة الحذر. شمال خليل، جسر حلحول سالك، حسكة سالك، الزعتر سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارات النبي يونس سالك. النبي يونس أعتقد أنه تحدثت هذه. سعير وادي الشرق سالك، النبي يونس مغلق، النبي يونس سعير، سعير العديسي سالك مع ضرورة الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق. بيت لحم، مراح رباح سالك، المنشية سالك، دوار تقوع سالك، كل الحواجز ومداخل وبوابات بيت لحم سالكة. إن شاء الله دائما أيامكم سلاك. صباح الخير للجميع. هذه حالة الطرق قدمت لكم من نحن يطا بالتعاون مع إذاعة منبر الحرية. الله يصبحكم بالخير.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: زمان يا ربحي زمان أهل الأول بتذكرهم؟ أنا بتذكرهمش عشان ما أكونش مخادع. أهل زمان كانوا يقولوا أيلول دنبه مبلول. السنة شكله بده يتحقق المثل، لأنه إحنا إن زمان ما شفنا أيلول دنبه مبلول. يعني إحنا شفنا الأمطار اللي هطلت من حوالي 10 أيام في الخليل وفي القدس في عدة مناطق، كانت بفعل هيك تأثير عميق، لكن كان هناك متوقع أن يكون منخفض جوي عميق أيضا في هذه الأيام، لكن تقلصت فرص الأمطار لكن ما انعدمتش. لهيك اليوم صبحت الأجواء باردة جدا بفعل المنخفض الجوي. إن شاء الله رب العالمين بيجي بخير وبروح بخير. إلى نشرة الأحوال الجوية التي تقدم لكم من خلال موقع طقس الوطن. الأحد تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها بقليل، ويتوقع أن تبقى الفرص مهيئة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء معدودة غير شاملة مع استمرار نشاط الرياح، وتتلاشى فرص هطول الأمطار ظهرا، وتستمر الأجواء ويحذر خلال ساعة الصباح من تدني مستوى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات. غدا الاثنين ترتفع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها السنوية العامة. يكون الطقس صيفيا عاديا حارا في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ولطيفا أثناء ساعات المساء والليل. يوم الثلاثاء الأول من أيلول تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح فوق معدلاتها العامة، ويكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار في الجبال، حارا جدا في بقية المناطق، وأثناء ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف طبعا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. هذه النشرة الجوية قدمت لكم من خلال برنامج على البدري برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية لهذا الصباح.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

بكم من جديد على الهواء مباشرة، نعود لمتابعة آخر التطورات الإخبارية لهذا الصباح من خلال برنامج على البدري وإذاعة منبر الحرية.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يهود باراك قال أعمال الشغب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية تحدث بتشجيع مباشر من مسؤولين في الحكومة، وهي خطيرة جدا وليست عفوية. أيضا قال يعلم نتنياهو أنه سيهزم هزيمة نكراء في الانتخابات، لذلك يسعى جاهدا لإبقاء أكبر عدد من الساحات الأمنية تحت ضغط شديد. أيضا قال أنه قد يصل الأمر إلى تعطيل الانتخابات واقتحام مراكز الاقتراع أثناء فرز الأصوات وإحراق الأصوات وإلحاق الضرر بمراكز الاقتراع، وصولا إلى إعلان حالة الطوارئ. وقد ناقش نتنياهو هذه المسألة بالفعل مع سولبرغ. من أبرز الأخبار التي نشرت على صحيفة القدس لهذا الصباح تحت عنوان إرهاب المستوطنين يقتحم المنازل، نشرت صورتين، الأولى لجانب من استيلاء مستوطنين على منزل قيد الإنشاء في بلدة قصرة في نابلس، وأيضا صورة أخرى لحشود المستوطنين خلال هجوم على جالود يوم أمس. هيرتزوغ يقول المستوطنون هجوم المستوطنون على قصر وجالود تجاوز الخط الأحمر. 4 شهداء بقصف على غزة. الاستيطان يتوحش على أبواب الانتخابات. استعدادات لتشغيل معبر بيت حانون رغم نفي نتنياهو. إصابة صحفيين بهجوم مستوطنين على جالود. الرئيس الإيراني يقول لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها كإيران على التراجع. أيضا يقول نسعى لحل مشكلاتنا عبر الحوار، لكننا لن نستسلم للتهديدات والعدوان. درع أخيل مشروع عسكري إسرائيلي يوناني بقيمة 3.1 مليار دولار. تشييع الباحث والمؤرخ محمد ذياب أبو صالح في دورة. فتح تتمسك بالانتخابات في موعدها رغم مطالبات بتأجيلها. رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري لصحيفة القدس يقول عراقيل الاحتلال تؤجل حلم أبناء الخليل بمدينة رياضية عصرية. زياد أبو زياد يكتب الإصلاح الحقيقي يبدأ بالفصل بين المنظمة والسلطة وفتح. صفقة تاريخية تمنح أمريكا سيطرة على نفط فنزويلا. يائير نتنياهو يقول بنغفير كذاب ومخادع. النيجر تستعيد السيطرة على التمرد. استشهد 4 مواطنون أمس في سلسلة عمليات قصف وإطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وسط عمليات إطلاق نار كثيفة نفذتها طائرات ودبابات الاحتلال باتجاه المنازل والخيام. وفي التفاصيل استشهد مواطنان وأصيب آخرين بجروح جراء قصف مسيرة للاحتلال دراجة هوائية كهربائية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. متابعينا الكرام، الأخبار تتوالى وتتواصل معكم على الهواء مباشرة، ونحن معكم عبر برنامج على البدري في هذا الصباح عبر أثير إذاعتي من بر الحرية. نعود لنلتقي بكم بإذن الله تعالى وتوفيقه بعد الفاصل الذي سنخرج إليه الآن، فاصل قصير من الإعلانات التجارية. بعد الفاصل سنكون وإياكم على الهواء مباشرة. قبل الفاصل صباح الخير لرجائي عبيدو، يسعد صباحك يا رجائي. شاهر أبو عيشة كمان صباح الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا. استمتعوا بالمنظر من خلال البث المباشر على HR Live وشوارع الخليل التي تغطيها بعض قطرات الندى وبعض الغيوم بفعل تأثير المنخفض الجوي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم بعد فاصل الإعلانات التجارية لنواصل برنامج على البدري لهذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية.

صباح الخير للمتابعين جميعا، صباح الخير للمنضمين، صباح الخير لشاعر أبو عيشة، رامي الخضيرات الله يسعد صباحك يا رامي، وأهلا وسهلا فيك بالمتابعة أم عبد القيمري الله يسعد صباحك يا أم عبد.

صباح الخير للبلد، صباح الخير للوطن، صباح الخير للجميع. يعني حركة السير بدأت تزداد شيئا فشيئا على الطرق والشوارع في مدينة الخليل. بإمكان المتابعين جميعا مشاهدة البث 24/24 لشوارع الخليل من خلال موقعنا الإلكتروني hr.bs واختيار نافذة البث المباشر.

وستشاهدون كاميرات الحرية التي ترصد شوارع محافظة الخليل، طبعا أهم الشوارع الحيوية في المحافظة. صباح الخير. مدخل فرش الهوى ما زال مغلق بفعل قوات الاحتلال، طبعا مغلق، ويتعرض الخارجين لعمليات التفتيش، لذلك سبب في أزمة مرورية خانقة. وبنرجع بنعيد، في كل مرة بيكون فيها تفتيش، بيكون فيها إغلاقات، بيكون فيها أزمات، من شان الله ارحمونا اللي بيطلعوا بالعكس، اللي بيجوا عكس السير. ارحمونا ارحمونا وارحموا حالكم. صباح الخير لأخونا وحبيبنا صبحي أبو شخيدم، الله يسعد صباحك بسمعنا وبتابعنا من خلال الرسيفرات التفاعلية. الله يسعد صباحك يا أبو خالد، وصباح الورد إلك وللجميع. الله يسعد صباحك.

0: إلى جريدة وصحيفة الأيام الصادرة لهذا الصباح على الهواء مباشرة. اليوم الأحد 30 من شهر آب لعام 2026 الموافق 17 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. العدد الذي صدر لهذا الصباح نشر عليه صورتين، الصورة الأولى لنفس المستوطنين الذين استولوا على منزل قيد الإنشاء في قرية قصرة، والصورة الثانية لآليات الاحتلال التي تغلق المداخل الرئيسية لبلدة المغير يوم أمس. كتب في العناوين: الضفة إصابات في سلسلة هجمات مستوطنين واقتحام مخيم الأمعري، وضع كرفانات وتجريف أراضي في محافظة جنين لصالح بؤرة جديدة، ونتنياهو وهرتسوغ يدينان هجمات المستوطنين في قصر وجالود. نتنياهو أدانها، سامع؟ بيرف يدين الزلمة. القطاع: 4 شهداء و25 جريحا وقصف مستودع أدوية داخل مستشفى الأقصى. في قطاع غزة: تعطل 60% من مولدات البلديات، ينذر بكارثة مائية وشيكة. أيضا الاحتلال يعلن استهداف قيادي في حركة حماس. قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أمس قائدا في حركة حماس داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية بالقطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. الأنور وتقول: إضرار ونهب خلفهم الاحتلال، خلفهم الاقتحام الإسرائيلي لمركز التدريب في مخيم قلنديا. طبعا كان مشرفا على هذا الاقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. جنوب إفريقيا تقدم ملفا بشأن عدم امتثال إسرائيل لقرارات العدل الدولية. تقديرات حقوقية تقول: نحو 3000 فلسطيني ضحايا الاختفاء القسري في قطاع غزة. متظاهرون في باريس يتضامنون مع غزة بالطائرات الورقية. ترامب يقول: الاتفاق يمنح أمريكا السيطرة على معظم الاحتياطات النفطية في فنزويلا. صباح الخير للمتابعين جميعا، صباح الخير لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. نصبح على مصطفى هديب معنا بالمتابعة من خلال 92.7 FM. صباح الخير يا مصطفى، إلك ولكل الموجودين معنا بالمتابعة. الله يسعد صباحك أبو وديع، وأهلا وسهلا فيك معنا بالمتابعة لهذا الصباح.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: المشكلة بتعرف وين المشكلة؟ المشكلة انه فيروز من حد ما بلشت تغني وهي تقول له بحبك وحبيتك ومش عارف ايش، فيش حدا رادد عليها ولا حدا معبرها. طب ليه يا شيخ بصير معها حرة؟ صباح الخير للجميع على انغام السيدة فيروز. نعود لمتابعة التطورات معكم ابو الجود. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك بالمتابعة، الله يصبحكم بانوار النبي. ايوه هيك من قبل فرفشنا. هذا على ذوق أخونا وحبيبنا صبحي أبو شخيدم، الله يسعد صباحك يا أبو خالد، صباح الورد. بلح بدها نعمة شيء.

نائب وزير الخارجية إيران يقول: توصلنا لتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه لن ينفذ حتى تفي أمريكا التزاماتها. إذا قاعدين تستنوا أمريكا أنها تلزم ولا إسرائيل أنها تلزم، معناته موضوعكم مطول مطول كتير كتير كتير مش شوي. الله يسعد صباح الجميع. واليوم بحسب أخونا وحبيبنا ربح أبو رموز بقول لك اليوم هذا إن شاء الله يوم جميل، هيك وقرر يعني. الله يسعد صباحه. صباح الخير لكم جميعا على الهواء مباشرة، نتابع معكم أبرز التطورات إلى موقع شبكة الحرية الإعلامية hr.bs. نشر عبر موقع شبكة الحرية الإعلامية إصابة 6 مواطنين بالاختناق خلال اقتحام مخيم الفارعة. مسؤول أمريكي يحذر إسرائيل: إذا استفززتم الأتراك فستكون معركة حتى النهاية. يرى الكولونيل الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكاريغو أن إسرائيل تركز جهودها منذ سنوات على التهديد الخاطئ. ورغم إقراره بأن إيران ستظل إحدى القوى المركزية في الشرق الأوسط، إلا أنه يؤكد أن التهديد العسكري الحقيقي الذي قد يعصف في إسرائيل ينبع من تركيا. وأوضح ماغريرو الذي خدم لسنوات في الجيش الأمريكي ويعرف بانتقاداته اللاذعة للسياسة الخارجية لواشنطن أنه حاول مرارا إيصال هذه الرسالة للمسؤولين الإسرائيليين خلال زياراته، مؤكدا لهم أن التهديد الوجودي ليس طهران أو الثقافة الفارسية، بل يكمن في الشرق ويتمثل في الدولة التركية. ووصف الضابط الأمريكي السابق الأتراك أنهم شعب يمتلك إرثا عسكريا عميقا وقدرات قتالية استثنائية، مشيرا إلى أنهم مقاتلون بالفطرة يتسمون بالشجاعة والتصميم.

اتفاق تاريخي بين فنزويلا والولايات المتحدة يفتح حقول النفط الفنزويلية أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات.

صباح الخير ليزيد الجعبة معنا بالمتابعة، الله يسعد صباحك يا زيد. ربحي بقول انه في شتاء اليوم بس الامطار غير شاملة كل المناطق. يا زيد احكي لنا من وين بتتابعنا عشان نشوف شو وضعك يا زيد. يمكن عفرش الهواء يكون هلا استنى دوره. الله يسعد صباحك يا عمر اللفتاوي، صباح الخير صباح الورد لك، اهلا وسهلا فيك بالمتابعة. صباحك صباح الجميع يا عمر، اهلا وسهلا. هيئة إدارة الكوارث في نيبال تقول ارتفاع عدد ضحايا السيول الجارفة إلى أكثر من 700 قتيل. الرئيس الإيراني يقول لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها كإيران على الاستسلام.

نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر تصريحات وزير الخزانة الأمريكية سكوت بنسيت حول كميات النفط المارة عبر مضيق هرمز مؤخرا، واعتبر قال بياف في منشور عبر منصة إكس أن المزاعم الأمريكية بشأن عبور 130 مليون برميل نفط عبر المضيق غير صحيحة، كما أشار إلى أن التكلفة الحقيقية للحرب على إيران تتجاوز 130 مليار دولار، داعيا المسؤول الأمريكي لمتابعة المتصاعد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه السجلات المتبادلة في ظل استمرار إغلاق إيران لمضيق هرمز واشتراطها وقف التدخلات والاعتداءات الأمريكية في المنطقة لإعادة فتحه بشكل كامل، مع سماحها الجزئي بعبور بعض الناقلات التجارية بعد تنسيق مسبق مع الحرس الثوري الإيراني.

زيد على فرش الهوى يا زيد، ابعت لنا هيك صورة نشوف وين انت بالضبط. يصير الهوى عبواب يروح ويجي. عمر المختاوي بقول لك عندنا في الأردن أمطار خفيفة، كيف الجو عندكم؟ الجو عندنا بارد نوعا ما، يعني تأثير المنخفض موجود لكن ما فيش أمطار وأجواء هيك.

0: بتعرف اي سنه هاي الاغنيه تغنت؟ 71 ربح مصاهر الحب جيب. ان طلعت المستشفى الاهلي واقف زيني، ان طلعت المستشفى الاهلي من الجنب عند الهيومون. 3 دقائق وتدق ساعات 7 صباحا في استوديوهات إذاعة منبر الحرية. سنخرج إلى فاصل إعلامي قصير، بعد الفاصل سنعود لبرنامج مساحة حرة. برنامج على البدري انتهى لهذا الصباح برعاية شركة القصرى والتجارية الصناعية. بعد قليل برنامج مساحة حرة، لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصرى والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة، عدنا إليكم لنتابع معكم هذه التغطية الإخبارية الصباحية عبر منبر الحرية، والآن نبث إليكم برنامج مساحة حرة. برنامج مساحة حرة يأتيكم على الهواء مباشرة عبر منبر الحرية برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية. مطلوب معنا ربح أغنية رجعت الشتوية، إذا سمحت تحط لنا إياها بعد إذن. الصباح الخير لكم جميعا على عبر منبر الحرية. صباح الخير للمنضمين والمنضمات معنا لهذا الصباح، أهلا ومرحبا بكم لهذه التغطية الإخبارية. ما زالت فرش الهواء كثافة مرورية عالية بفعل وجود حاجز احتلالي وتفتيش للمركبات الخارجة من مدينة الخليل. نتمنى السلامة دائما وأبدا للجميع. النبي يونس سالك، للي بيسألوا عن النبي يونس، لحظات وسنعطيكم حالة الطرق.
1: رجعت الشتوية،
0: أهلا وسهلا.

صباح الخير للجميع، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. بدي اصبح على صديقنا الدائم وزميلنا المستمع النشيط اللي دائما بتابعنا وبسمعنا، اخونا وحبيبنا سائد الشيوخي ابو رمزي. الله يسعد صباحك يا ابو رمزي، صباح الورد والفل والياسمين. صباح الورد يا ابو رمزي. كمان صباح الخير لحسني وزوز، اهلا وسهلا فيك على الهواء مباشره.

أهلا وسهلا بالمنضمين والمنضمات جميعا معنا عبر منبر الحرية على 92.7 بالعشرة FM. يزيد هيو صار يا ربحي قريب على بوابة النبي يونس، لكن بوابة النبي يونس تشهد يعني كثافة مرورية بفعل الإشارات الموجودة، بس يعني فتحتين ثلاثة للرمزون أو للإشارة إن شاء الله بتكون أموركم سالكة وتعدوا وبتتسهل الوضع. صباح الخير للجميع، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. هو الصباح الوحيد المميز في فلسطين. ليش؟ هو الصباح اللي ممكن أنت تتصبح فيه على حاجز لقوات الاحتلال، هو الصباح اللي أنت ممكن تتصبح فيه في اقتحام لمدينتك أو لبلدتك أو لقريتك أو للمخيم اللي أنت ساكن فيه. هو الصباح اللي أنت ممكن تكون قاعد بتهيئ حالك للخروج للعمل، بعديها شو اللي بيصير عندك؟ اللي بيصير عندك إنه بيصير اقتحام، لا بتقدر تطلع من بيتك ولا بتقدر تتوجه للعمل ولا بتقدر تعمل ولا أي شيء. هو الصباح الوحيد المميز اللي أنت ممكن تنام اليوم تفيق بكرة الصبح تلاقي المستوطنين موجودين بمنطقة قريبة جدا عليك أو بمحيط منزلك، إما لإقامة بؤرة استيطانية جديدة أو لاعتداءات جديدة وحرق ودمار وتكسير. واليوم موضة جديدة استبعوها، موضة سرقة الأغنام، بنزلوا على الرعاة بياخدوا أغنامهم وبروحوا، أو إذا متضايقين كتير من الناس اللي موجودين بروحوا على أماكن فيها أغنام وبسمموا المية اللي بتشرب منها أغنامهم لحتى تنفق كل هاي الأغنام. فعشان هيك لما أنت تقول إنك بفلسطين أنت بتمتلك صباح مميز. طبعا هذا كله اعتداءات من المحتل وغير الاعتداءات اللي بتشوفها من قبل المواطنين على بعضهم البعض. الله يهدي البال.

0: قائمة منتخب فلسطين الفدائي للشباب تصفيات كأس آسيا تحت 20 عام أعلنت، وسيشارك المنتخب الوطني الفلسطيني بقيادة المدير الفني ساجد كراكرا. دييغو سمارة، حمزة صبيحة، بكر دبورة، عدي النشابي، يحيى معراتي، مصعب مبارك، معتز طالب، طلال أحمد، محمود ياسر، أيهم دهشة، عمر بدوي، ليون النشاشي، أحمد يعقوب، عمر بدارني، بكر محمود، زكي حمادة، بلال عبيد، بلال يوسف، ليث تيم، خالد عطية، أحمد بدران، صهيب الياس، علي ياسين، أبو شاكر. صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين لأهلنا في قطاع غزة ولصفاء الأسطل اللي بتتواصل معنا في هذا الصباح. الله يسعد صباحك يا صفاء. دقات الساعة 7:15 على الهواء مباشرة، وهذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية.
1: برنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

صباح الخير لسامر التميمي من الخليل لعمان. الله يسعد صباحك يا سامر، بقول صباح الخير من عمان للخليل، واحنا بنقول لك صباح الخير من الخليل لعمان.

الاحتلال يقتحم طوباس ويداهم محلا تجاريا. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم المدينة بعدد من الدوريات العسكرية ودهم محلا لبيع المواد الزراعية وسط المدينة. أضافت المصادر أن الاحتلال نشر جنوده المشاة الذين أطلقوا القنابل غازية القنابل الصوتية تجاه المواطنين.

انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم جزئي ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر. تميل الأجواء إلى الاستقرار، الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 50 كيلومتر، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى

0: الحكومة الإيرانية تقول يجب الوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية ومواجهتها بالدبلوماسية والدفاع معا لحماية المصالح الوطنية. مباشرة عبر الخط الهاتفي ننتقل إلى الأستاذ وائل الجعبي مدير مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة الله يسعد صباحك يا رب وأهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير.
0: كيف حالك أبو حمودة؟
1: حياك الله. الحمد لله.
0: أبو حمودة اليوم يعني الأجواء مش مستقرة صباحا يعني بسبب تأثير المنخفض الجوي. نصائح وإرشادات للسائقين في هذا الصباح تفضل.
1: صباح الخير إلى كل المستمعين. بالفعل لما يكون في عندنا يعني الجو غير مستقر وتكون الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار، هذا بيستدعي من السائق يعني يقوم بعملية الانتباه بزيادة شيء في يوم زي هذا، خاصة إنه ما في عندنا أمطار سابقة. فمجرد ما ينزل الأمطار على الطريق بتكون طبقة لزجة، وهذه الطبقة يعني تكون عندنا شديدة تزحلق بالنسبة للمركبات. عشان هيك يعني في بداية نزول الأمطار يعني بكون ماشي في الطريق عليه إنه يمشي بشكل يتلائم مع وضع الطريق، ما يزيد السرعة، يبتعد بزيادة شوية عن المركب الأمامه، يبتعد كل البعد عن استخدام الفرامل الفجائية، ينتبه بزيادة شوية لما يقترب من المفترقات لأنه هون يمكن عندنا يمكن يتوقف، يمكن يكون سيارة من سرعة مقابلة أو ما شابه. كل مكان في عندنا في يوم زي هذا يوم حذر السائق بزيادة شوي ومنتبه بزيادة شوية يخفف من الحول، لأن هذا اليوم بيكون أخطر الأيام اللي بيكون فيها بداية نزول أمطار. مثل ما مشى يعني صار عنده اللي هو السيل مشى في الطريق وصار ماشي الوضع كويس، بعد يخص يكون الوضع ممتاز جدا. أما في البداية الانتباه والحذر الشديد، كمان ما ننسى اللي حصلت ما فينا أمطار سابقة، الواحد يفحص المساحات، يفحص الأضواء في يوم زي هذا، يتأكد من بركاته بشكل جيد. كل هذه الأمور بتساعدنا على منع وقوع الحادث. نتمنى إن شاء الله اليوم يكون يوم خير من الحوادث، نتمنى دائما السلام إلى كل الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا لك الأستاذ وائل الجعبي أبو حمودة مدير مدرسة الأوائل لتعليم السياقة والنصائح المرورية الصباحية. إن شاء الله دائما رب العالمين كف عنا وعنكم شر الحوادث. طبعا أكيد ربنا بقينا الشر مع الأخذ بالأسباب، يعني اعقل وتوكل. صباح الخير للجميع.

بصبح على أخونا وحبيبنا أبو النور حسام صغير، الله يسعد صباحك يا رب العالمين، والله يعطيك الصحة والعافية يا رب، وأهلا وسهلا فيك بالمتابعة. صباح الخير للمنضمين للمنضمات للمتابعين والمتابعات، أهلا وسهلا بكم. صحيفة معاريف تقول الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. هي ناقصة الضفة الغربية، ما تحلوا اطلعوا من راسنا، حلوا عن صدورنا. والله ما احنا عارفين وقت ايش بده يجي هذا اليوم يا ربحي.

نرحب بكل المنضمين والمنضمات معنا لهذا الصباح في برنامج مساحة حرة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. الجنيدي، فخر الصناعة الوطنية.

0: متابعينا الكرام، معكم على الهواء مباشرة عبر برنامج مساحة حرة وإذاعة منبر الحرية. سنخرج إلى فاصل قصير من الإعلانات التجارية، بعد الفاصل سنعود لاستكمال الجزء الأخير من برنامج مساحة حرة، ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الكراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس، شارع القدس، بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: صباح الخير لسهيلة محمد النجار، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة. صباح الخير للجميع. بعد قليل سيكون معنا الأستاذ مازن أبو شمسية المختص في الشؤون الإسرائيلية لمتابعة آخر التطورات وأبرز ما جاء ويتم تناوله عبر الإعلام العبري. صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي تقول الشرطة لم تعتقل أي مستوطن شارك في الأحداث التي وقعت في بلدة قصرة أمس السبت. تطلع بيج المستوطنين بيعتدوا على كل الممتلكات والبلدات والمواطنين، تطلع الشرطة بتقول لك هذه اعتداءات لازم يتم محاسبة الجنان، نتنياهو بدين الأفعال وما حدا شايف حدا ولا حدا بيقول لحدا وين انتو. هيفا مسودة صباح النور، أهلا وسهلا بالمتابعة. كمان روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى في منطقتي دوتسنيك وسومي بأوكرانيا. حركة مرورية بدأت تنشط في شوارع مدينة الخليل، يعني استيقاظ الناس الآن بدأت تتحرك باتجاه أعمالها وأشغالها. الموظفين العموميين الله يعطيهم العافية، اليوم الأحد أول يوم دوام للموظفين العموميين بعد عطلة الأسبوع، يعني جمعة وسبت عطلة، اليوم أول يوم بيرجعوا لدوامهم. نتمنى السلامة والتوفيق للجميع. المدارس كمان قربت الله يعطيهم العافية الأساتذة جميعا، وإن شاء الله رب العالمين بنظم الدوام بعد جهود جهيدة بإذن رب العالمين. طيب دعونا نرحب عبر الخط الهاتفي بالأستاذ مازن أبو شمسية الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ مازن الله يسعد صباحك أبو أحمد، وأهلا وسهلا فيك ويميت مرحبا.
1: تحياتي يسعد صباحك. أهلين أخي محمد، يسعد صباحك.
0: تحياتي، زمان عنك أبو أحمد، كيف حالك؟
1: أهلين أخي محمد، يسعد صباحك حبيبي.
0: أبو أحمد، في هيك بوست بدي أقرأه: كلما وصل استطلاع مقلق إلى مكتب نتنياهو يقترب التصعيد العسكري على الأقل في 3 جبهات حسب التصنيف العسكري الإسرائيلي، لكي يبقى نتنياهو لفترة أطول في الحكومة واليمين الإسرائيلي المتطرف يكمل المهمة التي بدأ بها. شو أصدق بهذا البوست اللي نشرته؟ يعني لأنه شغل الكثيرون وفعلا الناس بتسأل، وأنا شخصيا يعني بالنسبة لهذا الكلام عندي تحليل، لكن بدي أسمعك بالبداية، تفضل.
1: نعم صديقي، شوف يعني الاستطلاعات اللي عم تحصل، يعني في كل لحظة بتلقى نتنياهو إشعاعات فيما يتعلق بالاستطلاعات وبالاتصالات التي تجري مع يعني الأحزاب اليمينية، وأنه لديه خطة أخرى بأنه لو لم يكن هناك تحالف من قبل اليمين، لأن كل القناعة الموجودة حاليا لدى نتنياهو بأنه سيخسر الانتخابات.
0: نعم.
1: حتى ليس فقط محللين في الشأن الإسرائيلي، يعني محللين إسرائيليين مش بس هم اللي بيحكوا، كمان خرج بعض السياسيين أو بعض السياسيون العتلات يعني في السياسة الإسرائيلية وقالوا بأن نتنياهو سيخسر الانتخابات، منهم طبعا يهود باراك اللي هو الرئيس الوزراء الأسبق، قال بأنه سيخسر نتنياهو الانتخابات، وبأنه ربما يكون هناك تمديدا للانتخاب لحالة الطوارئ، بأن يكون هناك مواجهات عسكرية وحتى اقتحام صناديق اقتراع أو تزوير انتخابات، لأنه نتنياهو مش هيقبل خسارة في ظل ما يرسم له اليمين الإسرائيلي من سياسات يريد أن ينفذها.
0: نعم.
1: صحيفة معاريف، موقع صحيفة معاريف، ليش أنا كتبت هذا كمان؟ صحيفة معاريف ذكرت بأنه في يوم الاثنين الماضي الساعة 10 تقريبا السكرتير العسكري لنتنياهو يتصل بمكتب رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي ويقول بأنه نتنياهو سيقوم بزيارة إلى ذلك المكان لينتظروه، لكن رئيس هيئة الأركان قال بأنه احنا مش جاهزين لهذه الزيارة، وحتى لو أجل زارها أنا مش موجود، احنا مشغولين بهذا المعنى. ولكن في النهاية كان في زيارة، تبين بأنه حتى وزير الحرب غير مستدعى. السبب أنه كان نتنياهو يسعى أن يكون هناك يعني فرض أجندة معينة على الجيش الإسرائيلي بأنه يجب عمل تصعيد هنا وهناك من أجل محاربة الإرهاب الفلسطيني، ولكن الجيش الإسرائيلي قال له أنه ما فيش داعي، يعني الوضع في الضفة ما في داعي أنه يكون مواجهة عسكرية، لأنه ما فيش إرهاب فلسطيني.

0: أقوالهم طبعا كما كان الأمور هادئة. ولذلك جاءت الأحداث قصرى وعنف المستوطنين يتزايد، وبأنه هذا هو عبارة بالتخطيط من المستوى السياسي لكي يشعل المنطقة ويخرج الفلسطينيون ضد إسرائيل، وحتى بأنه نتنياهو قال بأنه ربما حتى السلطة الفلسطينية توجه الأسلحة نحونا، بمعنى آخر يريد أن يفتعل المشكلة بأي طريقة. هذا السبب، أنه يريد أن يفتعل المشكلة بأي طريقة، عن طريق مواجهة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الجبهة الثالث طبعا في لبنان. لماذا؟ لأنه نتنياهو يسعى بأن يكون هناك مواجهة عسكرية، وهناك عنوان بارز في الصحافة العبرية أخي محمد، الاستطلاعات مرعبة، الحل هو الحرب.
1: نعم
0: بالضبط، وهذه طبعا رواية نتنياهو. وبالتالي يعني كلما تقترب الاستطلاعات من مكتب نتنياهو كلما زادت احتمالية أن يكون هناك مواجهة عسكرية، ليس يعني ليس على مستوى إيران فقط، على مستوى غزة، لبنان، الضفة الغربية. ولماذا؟ لأنه اليمين الإسرائيلي المتطرف يريد أن يكمل المهمة التي يعتبر بأنه أنجزها، سواء على مستوى الاستيطان، على مستوى حجز الأموال الفلسطينية وإضعاف بل انهيار السلطة الفلسطينية حسب ما يريدونه، والبناء في منطقة إيوان. وهذا طبعا كله يعني بتشوفوا حتى انه في نشاط ميداني من قبل اعضاء كنيسة المتطرفين، وشوفنا كيف تفيسو كوت دخل على احد القرى الفلسطينية وقام بتحطيم النصب التذكاري. هذا كله بيعطي الانطباع بانه الامور ساخنة، وبتعرف يعني لما بيطلعوا بتحدثوا بهذا المنطق للسياسيين ليس فقط محللين اسرائيليين، هذا بيعطي قديش انه في سيناريو مرعب من خلال هون حتى ما يكون في هناك انتخابات، هذا إن حصلت انتخابات في إسرائيل.
1: طيب يعني هون السؤال اللي بدي أسأله، احتمالية تأجيل الانتخابات واردة؟
0: ليس تأجيل بل فرض أجندة أنه الأمور غير ناضجة لأن هناك حالة طوارئ. لماذا؟ بسبب وجود تصعيد عسكري.
1: هل هذا
0: نريد أن نؤجل بل أن يصار إلى التأجيل نتيجة أحداث معينة؟
1: هل هذا الأمر يعني يوجد له مسوغ قانوني لدى دولة الاحتلال؟
0: طبعا القانون بيسمح لنتنياهو بأن يكون استخدام حالة طوارئ، أن يتم تأجيل أحداث معينة الى طبعا ليس الى اجل الى اجل غير مسمى، لا هو يعني الى اجل معين، ولكن لماذا؟ من اجل ترتيب الارواق، زائد بانه ربما اذا كان هناك تصعيد ربما انه يعتلي نتنياهو هذا التصعيد، وان كان هناك عنف من قبل الفلسطينيين بان يقول لهم انظروا ها هنا، باننا يجب ان نتحد اكثر في اكثر من اجل منع ان يكون هناك دوله فلسطينيه، او ان يكون هناك سلطه فلسطينيه قويه، أو أن يكون هناك شعب فلسطيني، أو يكون حماس، أو اللي هو يعني أو حزب الله.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه بده يقنع الشعب الإسرائيلي بروايته في الوقت اللي الاستطلاعات ما بتسعفه، زائد كمان إنه هناك في حالة مناكفات يمينية ما بينه وبين بن غفير. القضية الأخرى كمان بأنه هو يعني يريد أن يعني عندما يرى بأنه سموتريس سيمحى من الخريطة الحزبية، فبالتالي يريد أن يتحالف مع من جاء بحزب يعني أقوى حتى يمينية من سموتريتش، وهو طبعا حزب عوف البنتر اللي رقم 2 في يوسف حداد.
1: نعم. طيب
0: الاسم اللي مشهور بالمناسبة، يعني شوف قديش يوسف حداد قديش بيخدم الإسرائيليين في أقواله في تصرفاته، وعنده قدرة هائلة على تسويق الرواية الإسرائيلية، وشوفنا كيف انضرب وكيف طلع وكيف سافر وين مكان وكذا. وفي النهاية صحفي بكل بساطة قال بأنه اليهود يحبونه كعربي أليف، يعني يعتبر مش عربي مش أليف، عربي أليف. يعني شوف قديش هذا الوصف مهين ومذل لهذا العربي الذي يخدم الإسرائيليين أكثر حتى من اليهود نفسهم.
1: نعم. طيب تقريبا يعني قديش المدة اللي بيقدر نتنياهو يأجل الانتخابات فيها بظل لو استخدم قانون الطوارئ؟
0: ما حدا بيعرف، يعني المواجهات ممكن تستمر أشهر أو مثلا هذا سيناريو مش أكيد، لكن هذا مطروح، يعني هذا ممكن أن يفكر فيه لكي يكون هناك تأجيل للانتخابات، لكن ممكن أنه الإسرائيلي ما يعطوهش هذا المجال، لأنه الجيش الإسرائيلي يعني أو على قناعة بأنه مش مشتاهل لكل الأمور هاي، زائد بأنه يعني اضطر نتنياهو وبضغط من الجيش بالأمس أن يخرج ويشجب علنا تصرفات المستوطنين ما حصلت في قصرة بالأمس. يعني امبارح كان هجوم هائل من المستوطنين، بركبوا التنادر التندر يعني، وضربوا طلعوا ناس وضربوا بالحجار ومحتلوا بيوت وكذا، والجيش ما عملش ولا حاجة، بل بالعكس اعتقل فلسطينيين. يعني اعتقل الفلسطيني اللي بيدافع عن بيته وعن عرضه وعن شرفه، ولم يعتقل أحد من هؤلاء المستوطنين. يعني هذا يعني بدهاش واحد يعني معطي عقله إجازة يفكر في لحظة إنه المستوى السياسي ما لهش علاقة في الموضوع أو الجيش ما لهش علاقة في الموضوع. لكن زائد بأنه هناك ضغط أمريكي كمان، لأنه أساسا صاحب البيت يحمل الجنسية الأمريكية، بأنه على القليل يتحركوا شوية بس أمام الرأي العام العالمي. وهذا طبعا كله بيعكس السياسة، إنه ربما تكون هذه نموذج لأمور أخرى في أماكن أخرى من قبل المستوطنين بتعليمات وبتوجيهات من المستوى السياسي في إسرائيل.
1: نعم، يعني الله يعطيك العافية أستاذ مازن، أنا بدي أشكرك على كل المعلومات اللي أضفتها معنا لهذا الصباح، شكرا جزيلا لك، شكرا لتواجدك معنا، الله يعطيكم العافية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: يعني بالمحصلة المواطن الفلسطيني هو السلعة الرخيصة التي يتاجر بها أي مرشح لانتخابات الحكومة الإسرائيلية. الله يجيب اللي فيه الخير يا رب، ودائما الله يهونها على أبناء الشعب الفلسطيني. المشكلة إنك أنت لما تنظر إلى الانتخابات الإسرائيلية بتنظر إنك قاعد تحت حكومة متطرفة يمينية، لكن في حال فاز اليسار لن يكون يعني لن يأتينا بثوب الدفء والحنان والحب، سيأتينا بالثوب نفسه لكن باختلاف المبادئ الخاصة بهم، مش لكن الهدف واحد هو إقامة هذه الدولة وأيضا تدمير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. لكن في حال جرت الانتخابات وفاز نتنياهو سيكون أكثر شراسة في المرحلة المقبلة من هذه المرحلة. لهيك بنقول الله يكون بعون أبناء الشعب الفلسطيني اللي بيدفعوا الثمن في كل شيء، في كل مشكلة، في كل أزمة بدها تصير هناك ثمن لازم يدفعه أبناء الشعب الفلسطيني. الله يجيب لي فيه الخير يا رب، الله يهدي البال. برنامج مساحة حرة انتهى لهذا الصباح، نجدد بكم اللقاء إن شاء الله غدا، والزميل راضي كرامي سيعود إليكم لمتابعة برنامج على البدري ومساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من تابعنا منذ الساعة 6 صباحا، شكرا لربح أبو رمونز في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعية والإذاعي، تحياتي لكم، كنت في تقديم البرنامج نيابة عن راضي كرامي محمد فرحات عبيد، ودمتم بخير، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة، وأطباء بلا حدود تدعو إلى حماية المستشفيات بعد استهداف مخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية، مستوطنون يهاجمون منزلا في نابلس ويعتدون على فلسطينيين ومتضامنين أجانب جنوبي الخليل. إيران تؤكد أن تنفيذ تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، وعرقشي يدعو دول المنطقة إلى تجاوز الخلافات. قصف روسي يستهدف مبنى سكنيا في كييف، وهجوم أوكراني على واحدة من أكبر مصافي النفط في مقاطعة لينينغراد غربية روسيا.

0: ونبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 5 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة، ومن بين الشهداء مواطن فلسطيني سقط إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقالت طواقم الإسعاف إنها نقلت الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر الطبي. وفي وقت سابق سقط شهيدان جراء استهداف الاحتلال مواطنين في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة نابلس. وفي استهداف آخر أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة 4 فلسطينيين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت مخزنا طبيا في مستشفى شهداء الأقصى، ووثقت المشاهد جانبا من الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي ونقل مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى أمس. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. ونتابع كل هذه التطورات في قطاع غزة من مدينة غزة. معنا مراسل تلفزيون العربي عاصم النبي. أهلا بك عاصم. إذن 5 شهداء خلال 24 ساعة في القطاع، وأيضا استهداف لمخزن طبي في مستشفى شهداء الأقصى. تطورات متلاحقة، ضعنا في آخر تفاصيلها.
1: نعم ريما، في الحقيقة في هذه الأثناء التي نتحدث فيها هناك تحليق للطيران الحربي في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة، وأيضا كان هناك خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك إطلاق مكثف للنيران على طول الخط شارع صلاح الدين تحديدا في مدينة غزة في حي الشجاعية. هذه العمليات عمليات التمشيط بطبيعة الحال خلال الفترات السابقة كانت تؤدي إلى حالات إصابات خاصة بين الأطفال وخاصة لدى العائلات القريبة من الخط الأصفر. هذه بطبيعة الحال أيضا هي جزء من الانتهاكات الإسرائيلية ولا تمثل كل الانتهاكات، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخالف وتنتهك كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر 2025. كان لدينا في قطاع غزة وبحسب وزارة الصحة بالأمس 5 شهداء، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في وقت ما يسمى وقف إطلاق النار إلى أزيد عن 1300 شهيد. وكما رصد أيضا الإعلام الحكومي ما يزيد عن 4500 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. ولذلك الناس هنا المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة ينظرون إلى هذه الإجراءات الإسرائيلية وهذا السلوك الإسرائيلي الإجرامي على أنه استمرار لحرب الإبادة الإسرائيلية وليس مجرد انتهاكات وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن عمليا هناك أعداد متزايدة ومتصاعدة من الشهداء، وأيضا هناك زيادة في عدد الاستهدافات التي تطاول قطاع غزة. هناك أيضا تقييد مشدد لدخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة مما يعقد من الأزمات الإنسانية التي يكابدها الناس ويعاني منها الناس منذ نحو 3 سنوات. إضافة إلى ذلك لا تزال حتى الاستهدافات لمخازن الأدوية لا تزال مستمرة، بمعنى أن هناك هدفا استراتيجيا لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كل الخدمات الطبية داخل القطاع، ليس فقط تدمير المرافق الطبية والأجهزة التشخيصية وإنما حتى ما تبقى من الأدوية والمستهلكات الطبية يتم محاولة تدميرها. وهذا ما عبرت عنه بالأمس أطباء بلا حدود عندما قالت بأنها تخشى من أن هناك محاولة لتدمير الواقع الطبي داخل قطاع غزة، وأن على المستشفيات والعيادات الطبية أن تكون مكانا آمنا للعاملين في الحقل الطبي وأيضا للمرضى، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كل هذه القوانين والمواثيق الدولية، تنتهك حتى ما وقعت عليه أصلا في أكتوبر الماضي 2025، تزيد من حالات القتل فيما يبدو أنه الرد على كل التفاهمات وعلى كل التصريحات المتعلقة بقرب الوصول إلى اتفاق متعلق بقطاع غزة. الرفض ليس فقط بالتصريحات الإسرائيلية، وإنما رفض حتى على أرض الواقع بالمزيد من القتل والاستهداف داخل القطاع، مما يسقط المزيد من الشهداء والضحايا.
0: شكرا عاصم نبيه من مدينة غزة. تعيش عائلات المفقودين قسريا في قطاع غزة ظروفا قاسية، فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض الكشف عن مصير آلاف المفقودين الذين اختفت آثارهم بعد 7 أكتوبر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
2: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
3: كثير بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عدوا مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
2: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشييع، واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
4: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
2: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قسراً تجاوز 8000 مفقود، كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
5: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قسراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.

0: قام مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورتة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، في حين هاجمت مجموعة أخرى منزلا في قرية بيت إمرين شمال غربي نابلس ما تسبب في وقوع أضرار فيها، كما أصيب مواطنون فلسطينيون ومتضامن أجنبي إثر تعرضهم لاعتداء مستوطنين بحماية قوات الاحتلال في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل. وفي وقت سابق منعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من العودة إلى محلاتهم ومنازلهم في البلدة القديمة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وشهد جنود من قوات الاحتلال وهم يعتدون على صحفيين حاولوا توثيق اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بحماية من قوات الاحتلال. وفي قرية جالود جنوب شرقي نابلس هاجم مستوطنون عائلة فلسطينية وصحفيين أجنبيين ما أدى إلى إصابة فلسطيني وزوجته برضوض، إضافة إلى إصابة الصحفيين بجروح. نتابع كل هذه التطورات من مدينة نابلس ومحيطها إلى الخليل في الجنوب. معنا من رام الله مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا فادي.
1: نعم ريما، نتحدث عن مجموعة من الانتهاكات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أبرزها كما ذكرت في المقدمة في بلدة عورتة طقوس تلمودية أداها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق معظم الطرقات المؤدية إلى هذه البلدة في الجنوب الشرقي من مدينة نابلس. كذا أيضا توسع الاعتداء ليصل بيت أمرين في الشمال الغربي من هذه المدينة، تم الاعتداء على أحد المنازل ما خلف أضرارا مادية كبيرة في داخله، إضافة أيضا إلى اقتحام المستوطنين في تجمع في بلدة السموع بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. نتحدث أيضا عن هجمات المستوطنين التي لا تتوقف في شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة، سماتها كما يحدث في خلة الحمص في مسافة يطا جنوب محافظة الخليل، إدخال أغنام إلى مساكن المواطنين الفلسطينيين. منذ 3 أشهر أقام المستوطنون بؤرة استيطانية على شكل خيمة قرب مساكن الفلسطينيين يجلبون الأغنام، على الأغلب بأنها أغنام مسروقة من الفلسطينيين، يقومون برعي رعيها في وسط المساكن في هذه المناطق، وذلك كما قال الناس من 7 صباحا حتى 7 مساء، إشارة إلى أنهم يحاولون السيطرة واستفزاز المواطنين الفلسطينيين لطردهم وتهجيرهم من مساكنهم. أيضا قام المستوطنون بمداهمة في منطقة عين الحمة في الأغوار الشمالية، قاموا بذات الطريقة، رفعوا الأعلام الإسرائيلية، قاموا بالصراخ والغناء في وسط مساكن المواطنين الفلسطينيين. نجحت اعتداءات المستوطنين في تهجير عشرات من الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت أن سلطة الاحتلال اليوم باتت تسيطر على أكثر من 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية، وكذلك أيضا أكثر من 42% من مساحة الضفة الغربية الفعلية بفعل هذه الهجمات. نتحدث أيضا عن اقتحامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها كان في ضاحية شويكة في المنطقة الشمالية من طول كرم، قام جيش الاحتلال بمداهمة منزل واعتقال شاب، مداهمات أيضا في مخيم قلنديا في الشمال من مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى اقتحام جيش الاحتلال بلدة سلوات والمغير في الشمال الشرقي من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وبير زيت أيضا شمالا، إضافة إلى مواجهات اندلعت مع المواطنين الفلسطينيين أثناء عمليات الاقتحام. جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس أقدم على مداهمة لمنزل في منطقة قصرة تحديدا جبل رأس العين، يعود إلى الواجهة من جديد، عندما أقدم المستوطنون على محاولة إفراغ 3 عائلات من منازلها في هذا الحي قبل نحو 3 أسابيع، فشلوا. تدخل جيش الاحتلال بعد 5 أيام، أعلن المنطقة عسكرية مغلقة. بالأمس الجديد أن المستوطنين هاجموا منزلا على أطراف هذه المنطقة العسكرية، تدخل الجيش، قمع 7 شبان كانوا بداخل المنزل وقام باحتجازهم، منع الناس من العودة إلى منازلهم، وكذلك أيضا سمح للمستوطنين بالتواجد. تواجدنا هناك ولاحظنا كيف كان المستوطنون يصلون إلى المنزل بكل حرية رغم أن المنطقة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي نهاية المطاف أبعد هذا الفلسطيني عن منزله وهو يراه بأم عينه. هذا الحال
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM.
2: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: إلى باقي المناطق. تتسم هذه الاستراتيجية بهذه المرحلة باستخدام كل الأدوات الدافعة لطرد الفلسطينيين من جهة وانكفائهم في قلب المدن بعيدا عن أراضي أو البلدات أيضا بعيدا عن أراضيهم سواء الزراعية أو المنشآت أو المناطق الرعوية من جهة أخرى. ولذلك يعني نحن نتحدث عن سيطرة إسرائيلية كاملة تقريبا على منطقة الأغوار نتيجة تهجير التجمعات الرعوية التي كانت موجودة هناك. نحن نتحدث عن سيطرة على أراضي واسعة جدا في الضفة الغربية وتجفيف المناطق الزراعية ومنع الفلسطينيين الوصول إليها وتحويل الفلسطيني إلى من يحاول الدفاع عن منزله فقط نتيجة كل هذه السياسات. وبالتالي هذه الاستراتيجية هي استراتيجية تسعى بشكل حثيث لاستثمار ما تبقى من عمر هذه الحكومة من أجل تحقيق وإنجاز ما يمكن إنجازه وخلق واقع غير قابل للتراجع الضفة الغربية في حال حدث أي تغيير على مستوى الحكومة الإسرائيلية. تتكامل كل الأركان وكل الفواعل بهذا العمل سواء من المؤسسة العسكرية أو المؤسسة السياسية أو منظومة الاستيطان والمستوطنين.
3: نعم، بالنسبة لإدانة نتنياهو لأعمال الشغب كما وصفها، يعني حدد ما يجري في الضفة الغربية بأن مجموعة من أو حفنة من مثيري الشغب هم من يقومون بذلك. كيف تقرأ ما جاء في البيان وهذه الإدانة لأول مرة التي نسمعها على لسان نتنياهو؟
2: يعني أولا هذه الإدانة جاءت على لسان نتنياهو، جاءت إدانة على لسان رئيس الدولة أيضا، وهذا كله يأتي بعد أيام من إدانة مشابهة جاءت من السفير الأمريكي في إسرائيل. وبالتالي من الواضح أن هنالك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هذه الإدانة، وهذه الإدانة تعطي مساحة من الحرية لنتنياهو، لأنه أولا هو يقدم ما يحدث على أنه أعمال منفردة وأعمال منفلتة لا تمثل المستوطنين، وهذا أيضا ما أكد عليه السفير الأمريكي سابقا عندما قال أن ما يحدث هو عمل لمجموعة محدودة جدا ولا يمثل المستوطنين ولا سلوكهم ولا أخلاقهم. هذا من جانب. جانب آخر أيضا لا ننسى أن نتنياهو في خضم هذه العملية الانتخابية يستهدف جمهور أوسع من المستوطنين، وهذا الجمهور أيضا ربما يغضب أن يظهر نتنياهو وكأنه يعني يساق من قبل المستوطنين ويتجند لصالح المستوطنين. وبالتالي هو يقول بوضوح أنه يرفض هذه الأعمال، يختلف مع المستوطنين ولكن يقبل بالاستراتيجية الكبرى وهي المشروع الاستيطاني. وبالتالي لا تناقض بين الرؤية الاستراتيجية وبين هذه الإدانة على الأرض. هذه الإدانة تأتي لأغراض تتصل بالعلاقات الدولية وتتصل أيضا بالحسابات الانتخابية.
3: نعم، بالفعل يعني هذه إدانة لها علاقة ب يعني العلاقة المحددة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولكن السفير الأمريكي مايك هاكابي الذي رحب بهذه الإدانة قال إن يجب أن تتحول الإدانة إلى أفعال، وبالتالي هل الإدانة فقط الإدانة الإسرائيلية ممكن أن تكتفي بها الإدارة الأمريكية أم تطلب المزيد؟
2: يعني يبدو أن الإدارة الأمريكية تطلب المزيد أيضا لأسباب سياسية، بمعنى حتى هذه الطلبات الأمريكية لا تتحول إلى ضغط حقيقي على الأرض، لأنه نحن نتحدث عن قسرة وفي قسرة هنالك يعني مواطن فلسطيني حاملة الجنسية الأمريكية محاصر ويرفع العلم الأمريكي على منزله، ولكن هذا المنزل بقي محاصر حتى اليوم. يعني حتى اللحظة كل هذه الإجراءات الأمريكية لم تفضي لفك الحصار عن هذا المنزل، لم توقف الاعتداءات على منازل الفلسطينيين حتى من حملة الجنسية الأمريكية في مناطق أخرى. باعتقادي أن السفير الأمريكي يضع هذا بعين الاعتبار، خاصة يعني أن هنالك حراك داخلي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وهنالك حضور بالإعلام لهذه القضية التي حضر بها حملة الجنسية الأمريكية. لكن من الواضح أن هنالك بطء بهذا الحراك الأمريكي أو الضغط الأمريكي إن وجد مقابل سرعة الإجراءات الإسرائيلية. وبالتالي نلاحظ كما تفضلت أنه لا يوجد تغيير على الأرض بعد هذه الإدانات التي تأتي بين الفينة والأخرى من السفير الأمريكي. ذكر أيضا أن السفير الأمريكي هو معتنق للفكرة الاستيطانية، وهو يدافع بقوة عن المنظومة الاستيطانية، ويرى أن الضفة الغربية هي حق لهؤلاء المستوطنين، وهو من قاد ودافع عن تسمية الضفة الغربية في الأروقة السياسية الأمريكية بيهودا والسامرة. وبالتالي يعني هو يعني لا يدافع عن أو لا يرفض الفكرة من حيث المبدأ وينتصر لحق الدولتين، بل يدافع للحسابات التي تحدثنا عنها.
3: شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم ربايعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، شكرا لك. قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إنه من الطبيعي أن تكون لطهران خلافات مع دول إسلامية، إلا أنه على الجميع أن يترك هذه الخلافات جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع قوى كبرى.
1: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بزشكيان.
4: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
1: بينما وزير خارجية إيران عباس عرقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
5: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
1: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
6: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
1: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
7: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
1: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم. وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
3: في جنوب لبنان واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على بلدات الجنوب، وشنت طائراتها غارة عنيفة استهدفت بلدة المنصور بقضاء صور. وأضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل والأراضي عند الأطراف الغربية لبلدة حولة جنوبية لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة الدخان في المنطقة. أفاد الإعلام الحكومي في اليمن بمقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر إثر هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صباح السبت على موقع عسكري جنوب مدينة تعز. وصادفت المسيرة الموقع العسكري التابع للواء 35 مدرع في منطقة قدس، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة. ونشر الجيش اليمني مقاطع مصورة لما قال إنها عمليات استهداف واسعة بالطيران المسير لمواقع وثكنات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مختلفة. أظهرت تلك المشاهد هجمات بالطائرات المسيرة استهدف بعضها مواقع وتجمعات في المنطقة العسكرية الخامسة، فيما نفذ الطيران المسير الحكومي ما قال إنها مقرات حوثيات تستخدموا لأغراض قتالية في المنطقة العسكرية الثالثة. قال مدير عام ميناء المخا إن نحو 35 هجوما حوثيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ميناء المخا ومرفأ باب المندب، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22، وتسببت في خروج الميناء عن الخدمة وتدمير معداته، إلى جانب أضرار طاولت الأرصفة والمكاتب. وقدر تكلفة إعادة تأهيل الميناء وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقفه أثر على مصادر دخل أكثر من 1500 عامل وموظف وآلاف الأسر المرتبطة بنشاطه. أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني عبر مقاطع مصورة دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
8: تتسع رقعة المواجهات في السودان على أكثر من محور، من كردفان ودارفور غربا إلى النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في شمال كردفان أعلنت عناصر من الجيش دخول منطقة البعشوم ضمن تحركات عسكرية تشمل محاور أم بادر وحمرة الشيخ والمزروب. بالتزامن مع هذه التحركات شهدت مناطق كلبوس وأبو سروج شمالي الجنينة في ولاية غرب دارفور مواجهات بين الجيش والقوات الموالية له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. لكن التطور الأبرز جاء من إقليم النيل الأزرق، فالجيش أعلن الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكوري لتعزيز قواته ورفع قدراتها القتالية بعد ساعات من إعلان تحالف تأسيس الموالي للدعم السريع السيطرة على منطقتي بكوري وسركم جنوب شرقي الدمازين. التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازوغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة، منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
3: وضع فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق شروطا للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد وانتشار الجيش على حدود إقليم كردستان. في المقابل أكد الإقليم على حاجته للمساعدات العسكرية الأمريكية.
7: الموعد النهائي لحصر السلاح في العراق يقترب، ومع اقترابه يرتفع سقف مطالب بعض الفصائل مقابل تسليم سلاحها، تضع شروطا يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. عشرة شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافياً بنظرها.
9: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
7: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية، فضلاً عن ذلك تطالب أيضاً بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان، هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي. سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية. تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة. فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
3: وفي السياق قال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إن تنظيم السلاح في العراق هدف وطني.
0: راديو الحرية
10: 97.7
11: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان.

الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: إلابيين، هذه المرة يبدو الأمر مختلفا. مجموعة من العسكريين المتدمرين تركوا خطوط التماس في المواجهة مع المجموعات المسلحة ليسيطروا على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، القاعدة الجوية 101 التي تقع قرب مطار ديوري حماني، المطار الرئيسي في النيجر، وتضم مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل المشكلة حديثا، والتي تضم إلى جانب النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو. سريعا تمدد ما بدأ كتمرد عادي لجنود متذمرين ليصبح محاولة انقلابية واجهت فيها وحدات من الجيش النيجيري قوات الحرس الرئاسية التي بقيت على ولائها للرئيس عبد الرحمن تشياني.
8: 2026.
7: بيان لوزير الدفاع سليف مودي بثه التلفزيون الرسمي يؤكد استعادة السيطرة على جميع المرافق الحيوية ودحر المحاولة الانقلابية في مهدها. والسفير الروسي في نيامي يؤكد أن قوات الفيلق الإفريقية الروسية ساعدت الحرس الرئاسي في استعادة القاعدة 101.

0: من يد الانقلابيين. نفس القاعدة كانت قد تعرضت لهجمات دموية في السابق أدت لمقتل العشرات من جنود وضباط الجيش في هجمات للمجموعات المسلحة التي أدت حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد الجيش النيجيري إلى تذمر في قطاع واسع من الضباط والجنود الشباب الذين يشعرون بالغبن وأنهم وقود حرب تبدو حتى الآن خاسرة. لا يستبعد أيضا أن تجاذبات الخارج ألقت بظلالها على أزمة الداخل النيجيري، حيث حلت قوات الفيلق الإفريقي الروسية محل القوات الفرنسية، وأخلت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قاعدتها الرئيسية في منطقة الساحل في أغاديز شمالي النيجر تحت ضغط قادة نيامي الجدد الذين علقوا كل مشاكل البلاد على الشماعة الغربية، ما جعل النيجر الغنية باليورانيوم محور صراع نفوذ لا ينتهي في الساحل الإفريقي.
1: أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الإخماد النهائي لجميع الحرائق على مستوى ولاية جيجل بعد عمليات ميدانية استمرت لأيام.
2: نحن الآن في قلب مدينة تكسنة بولاية جيجل الجزائرية، المنطقة التي اجتاحتها النيران خلال اليومين الماضيين. هنا المشهد يبدو وكأن الحريق انتهى، ولكن في الحقيقة الأرض لا تزال ساخنة تحت أقدامنا، وفي بعض النقاط يمكن رؤية بقايا النار وهي تواصل إحراق ما تبقى من الغطاء النباتي. ما نراه هنا هو مرحلة متقدمة وتأتي بعد مرور جبهة النار. الأشجار تكاد تكون عارية تماما واحترقت، والجمر لا يزال منتشرا تحت الرماد، ولهذا لا تعني السيطرة على ألسنة اللهب بالضرورة أن خطر الحريق انتهى. فرق الإطفاء تواصل مراقبة هذه المناطق بحثا عن بؤر ساخنة والتي يمكن أن تعاود الاشتعال. تكسنة كانت واحدة من أكثر المناطق التي واجهت فيها فرق التدخل ظروفا صعبة بسبب طبيعتها الجبلية وكثافة الغطاء النباتي. اليوم بينما يتراجع اللهب من المشهد تبدأ عملية أخرى، وهو التأكد من إخماد البؤر النارية، وهذا ما يفسر هذا المشهد الذي نراه الآن. حريق لم يعد يرى من بعيد لكنه لا يزال واضحا تحت أقدامنا. فاطمة حمدي من تكسنة بجيجل الجزائر للتلفزيون العربي.
1: تستضيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد في مقرها بطرابلس مراسم توقيع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4. يأتي ذلك وسط اعتراضات على مسار الاتفاق، إذ اعتذر المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عن المشاركة في مراسم التوقيع، وطلبا البعثة بتوضيح مضمونه ومسار إعداده. وأكد المجلسان تمسكهما بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددين على ضرورة أن تقوم العملية السياسية والانتخابية على توافق وطني ومسار جامع للليبيين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الليل، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني، في حين أظهرت مقاطع مصورة وصول فرق الدفاع المدني الأوكراني لمحاولة إنقاذ سكان المبنى المتضرر من الهجوم الروسي. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات الناجمة عن قصف روسي لمخزن ذخيرة في بلدة ميلي بمنطقة كييف مساء الجمعة إلى 37 قتيلا بينهم رئيس البلدية. وأفادت السلطات الأوكرانية بتضرر نحو 130 منزلا وإجلاء 400 شخص من المنطقة وسط استمرار عمليات البحث وإزالة الأنقاض بتزامن مع فتح تحقيق جنائي في الإهمال الوظيفي ووجود أسلحة داخل حي سكني. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن هناك إهمالا بتخزين المتفجرات في مناطق سكنية، في إشارة إلى سقوط عشرات القتلى جراء غارة روسية استهدفت مستودعا للأسلحة في قرية ميلي قرب العاصمة كييف، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقا في الحدث.
3: أتلقى تقارير عن الأوضاع في كييف وتحديدا في قرية ميلا التابعة لبلدة بوتشا، حيث وقع انفجار عقب غارة روسية. الوضع هناك مأساوي، وحدث إهمال جسيم من جانب من قاموا بتخزين المتفجرات في مواقع سكنية، إذ لحقت أضرار جسيمة بالمنطقة. وحتى الآن بلغ عدد القتلى 37 شخصا.
4: راديو الحرية 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: بالأفعال إنهم يحشدون القدرات العسكرية الأوروبية بالكامل ويوجهونها ضد بلدنا، ويشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضدنا.
1: استدعت تركيا السفير الأوكراني على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية. وجاء في بيان للوزارة أن تركيا شددت خلال الاجتماع على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود. وأوضح البيان أن سفينة حاوية تركية استهدفت الأربعاء أثناء وجودها قبالة السواحل الروسية على البحر الأسود. قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة داتس روجاز إن اتفاق الطاقة الثنائي المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
8: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة والذي سيمتد لمدة 25 عاما سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
9: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب 100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
10: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
9: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
11: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات، هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
9: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن ب100 مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 734 قتيلاً ونحو 2500 مفقود بحسب ما أفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة، في حين ارتفع العدد داخل الأراضي الصينية جراء الفيضان إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود. هذا وقد حذرت السلطات النيبالية فرق الإنقاذ من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء جهودهم لليوم الخامس لانتشال الضحايا.
7: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيدا لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولا.
6: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به. أشعر بأن ذهني ضبابي وكأن قلبي يعصر. هناك أصدقاء في السوق لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا.
7: لكن مأساة الناجين لا تتوقف عند فقدان المنازل والممتلكات، ففي منطقة
5: راديو الحرية
12: 97.17 FM.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، الصباح وبداية جديدة تملك فيها القدرة الكاملة على اختيار أفعالك وصنع نجاحاتك وتحقيق أهدافك الخاصة والعامة. فاترك أحزان وأخطاء الأمس خلفك، لأن اليوم يمنحك فرصة لا تعوض. واعلم عزيزي المستمع أن كل يوم جديد هو صفحة بيضاء في قصتك، فاكتبها بحب. صباحكم أفراح ومسرات بإذن الله تعالى. من وسط البلد نحييكم يا سادة ونرحب بحضراتكم جميعا في لقائنا اليومي، برنامج وسط البلد معكم على الهواء مباشرة في هذا الصباح. اليوم الأحد 30 من شهر آب أغسطس للعام 2026، ومع الانطلاقة والبداية نتمنى لحضراتكم جميعا يوما طيبا مليئا بكل الخير والمسرات والمحبة والرضا من الله تعالى. هذا البرنامج يأتيكم كالعادة بالتعاون مع شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية التي نفخر بشراكتها معنا منذ سنوات طويلة ونعتز. صباح الخير أيضا لفريقنا العامل في شبكة الحرية الإعلامية، كل العاملين المنضمين إلى هذه المؤسسة وهذا الفريق نوجه لهم هذا الصباح أطيب تحية، فنيين إداريين هندسيين وإذاعيين أيضا. صباح الخير لكم أنتم، فأنتم عماد هذا البرنامج وكل البرامج في كل العالم. دائما المستمع هو الهدف وهو النتيجة. صباح الخير لكم أينما كنتم في كل أرجاء فلسطين وخارجها. صباح الخير لأهل الخليل خاصة، وهنا الخليل بمعنى المدينة والجبل. مني لكم أطيب تحية، معكم في الإعداد والتقديم هذا الصباح وكل صباح محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

وعهدير البوسطة وفيروز، هذا الصوت الملائكي، هذا الصوت الصباحي الذي اعتدنا عليه منذ سنين وسنين على أنغامها وصوتها. نحييكم من جديد ونبدأ لقاء هذا الصباح. في الشتاء ولا في الشتاء؟ يعني استنينا ولعنا الصوبات ودنيا ودي، وفي الآخر ما وصلناش الشتاء، بينما في مناطق أخرى كان هناك أمطار غزيرة خاصة في الشمال، شمال في فلسطين وأبعد من حدودها، لبنان، سوريا، قبرص، تركيا، كل هذه المناطق كان فيها يعني بعض المناطق فيضانات وسيول، بعضها أعاصير، بعضها الصواعق كما حدث في لبنان. في العفولة أمس يعني في شمال فلسطين، أقصى الشمال، أمطار غزيرة جدا جدا جدا. في رام الله كان في شتاء، بس عندنا بالخليل يعني خليني أحكي على الأقل عن راس الجورة، عين سارة، هاي المناطق ما إجاهاش. بعرفش إذا إجا في مناطق تانية، أكيد لا طبعا ما شفنا إشي، بس انخفضت درجات الحرارة نوعا ما، كان في هناك رياح قوية وهبات منها، لكن في النهاية ما شفناش مطر، وكمان يعني ما بنعرف إذا رح يكون في خلال الساعات القادمة القليلة، لأنه خلص يعني ساعات وسينحصر هذا المنخفض ونرجع لجو الحر كتير اللي عشناه الأيام الماضية. احنا على بعد اسبوع بالتمام والكمال من بداية المدارس، مثل اليوم يوم الاحد القادم بإذن الله تعالى بيبدأ العام الدراسي الجديد كمان في كل فلسطين. فصباح الخير لطلابنا، طلابنا اللي بدهم يكملوا مراحلهم الدراسية، وطلابنا الجدد الصغار اللي بنصبح عليهم اليوم، ما بعرف اذا بلشوا يتعودوا على الصحوة بدري ولا لسه بيناموا للساعة 11 والساعة 12 وبيفركوا بعيونهم على رأي ربحي. الله يجيب اللي فيه الخير، إن شاء الله موسم دراسي بيكون كويس، إن شاء الله ما بنشوف فيه أزمات ولا بنشوف فيه مشاكل ولا بنشوف فيه إضرابات ولا انقطاعات عن الدوام. بنستنى وإن شاء الله الأسبوع القادم بنصبحكم بالخير من قلب المدارس، وبيكون الطلاب راحوا على المدارس، الأمهات بيستعدوا حاليا لتنظيم حياتهم وتنظيم أعمالهم، لأنه بصراحة العطلة أحيانا كركبة. طيب وصلتني تعزية ومواساة مقدمة من أسرة وشباب مشعل علان إلى الأخ أحمد علان بوفاة عمه، والأخ أنس علان بوفاة خاله ياسر محمد علان، عظم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يعني سألت ليش اسماعيل ليش بدون اسم، بس مش مشكلة يعني، حياك الله. يعني هي تعزي وواجبة، رحم الله كل موتانا وموتى المسلمين أجمعين. صباح الخير للناس اللي صحيت اليوم وقدامها هدف، وهدفها هو تحقيق شيء إيجابي، شو ما كان هذا الشيء الإيجابي، صغير ولا كبير في حياتها أو في حياة الآخرين. صباح الخير لكل الناس اللي عندها أمل دائما بأنه كل شيء بإيد رب العالمين، والتغيير بإيد رب العالمين، وأنه خلقنا لأهداف، وهذه الأهداف يجب أن تتحقق. فقوله فرض وقضاؤه نافذ، لكن دعانا للسعي والتوكل. فاليوم يعني نتمنى على الله تعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى كل خير، وأن يكون لنا هدف، يكون عندنا هدف كل واحد في حياته. على الصبح يصبح وقدامه هدف، وهذا الهدف يكون إشي له علاقة بتحقيق إيجابي أيا كان.

بتعرف أحلى شيء بأغاني زمان وحياة زمان كلها، يعني حتى الأغاني، تخيلوا الأغنية قصة بتحكي لك قصة إشي معين من بداياته لنهاياته، أو بتوصف لك إشي، بتكون بتسمع في الأغنية وقاعد بتعيش قصة معينة، يعني سواء وطنية أو رومانسية أو اجتماعية أو شو ما كان، بتعيش قصة بتسمعها من خلال الكلمات. أما اليوم خبط ورزعة، والله ما انت عارف أولها من آخرها، خاصة هاي أغاني المهرجانات.

طبعا حلو كتير إذا بتشاركونا كمان البرنامج والتعليقات والحكي في كل المواضيع من أولها لآخرها على الرقم سلم 3546. ويا رب نخلص موضوع الأرقام ويكون في عنا أكثر من رقم لحتى تمكنوا من التواصل. عنا الرقم حاليا سلم 3546.

0: حلو يكون لكم بصمة في البرنامج، حلو كمان انه نزيد عدد المتابعين، يعني الاسماء اللي معانا كل يوم نفتخر بنفس فيكم، اهلا وسهلا فيكم، اكيد سعيدين دائما بوجودكم، بس مش غلط اذا زادت هالعيلة وكبرنا اكثر. صباح الخير لكل مستمعي ومتابعي برنامج وسط البلد. شوي ورح نروح لوكلاء التأمين اليوم، هالمرة بدنا ندق في وكلاء التأمين، بقول لك خلص ابتداء من الشهر القادم كل شيء إلكتروني، بدك تدفع عن طريق الفيزا، والله عجبك عجبك، ما عجبك لا تأمن لا سيارتك ولا مصنعك ولا دكانك ولا بيتك ولا حتى على حياتك إذا ما معك فيزا أو طريقة دفع إلكتروني. طب افرض أنا يا أخي بديش فيزا، أنا ما عنديش تطبيق إلكتروني، ما بديش أدفع إلكترونيا، شو يعني تحرمني من حقوقي الأساسية؟ طبعا عندي سيارة مثلا وما معاي طريقة للدفع الإلكتروني، بلاش أأمنها؟ ليش طيب وليش هالتعقيدات؟ يعني ماشي احنا مع التطور والتكنولوجيا والتقدم ومواكبة العالم، بس مش لهالدرجة، يعني خفوا علينا شوي شوي، يعني حبة حبة حبة حبة يا علام، على رأيي عادل إمام. بدنا نسمع دقات الساعة عشان بعدها ناخد مندوب عن وكلاء التأمين، بس قبلها بدنا نعزي أنفسنا ونعزيك ونعزي جامعة بوليتكنيك فلسطين وطلابها وموظفيها وكل العاملين فيها بوفاة المرحوم الأستاذ طيب الذكر البشوش صاحب الابتسامة العريضة الأستاذ جمعة أبو عواد، أبو فرح أمين مكتبة جامعة بوليتكنيك فلسطين، والذي انتقل إلى ذمة رب العالمين ليلة أمس. يعني الأستاذ جمعة معروف للكل، للطلاب والعاملين، وهي تعزية خاصة من ربحي أبو رموز وعائلته كمان إلى عائلة أبو عواد وإلى أبناء الفقيد وزوجتي وأشقائه بوفاة الأستاذ جمعة أبو عواد من شبكة، أو عفوا يعني زوجته متوفية الله يرحمها كمان، من شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها كافة، نوجه هذه التعزية ونشاطر الإخوة آل أبو عواد الأحزان بوفاة هذا الرجل الذي ما عرف عنه إلا ابتسامته الدائمة، بشاشة وجهه وطيب معاملته مع الناس، وهذا اللي خلى مبارح الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي تنفجر بالتعزية بوفاته الله يرحمه. وهذا هو يعني أكبر وأوضح وأكثر مثال يؤكد لكم بأن الأثر هو الذي يبقى، يؤكد لنا ولكم طبعا أن الأثر هو الذي يبقى بعد الإنسان. هذا الإنسان ترك وراه أثر طيب وذكرى طيبة الله يرحمه، الأستاذ المبتسم دائما البشوش دائما جمعة أبو عواد أبو فرح أمين مكتبة جامعة بوليتكنيك فلسطين في ذمة الله، وبالتالي نعزي أيضا جامعة بوليتكنيك فلسطين ومجلس أمانتها وكذلك كافة العاملين فيها، والدكتور مصطفى أبو الصفا تحديدا سعد صباحكم، وعظم الله أجركم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: من جديد يا سادة نعود إليكم، وخلينا أول قبل ما ننتقل للقاء التالي نصبح على أخونا حبيبنا الحاج جبرين الجبالي أبو يعقوب اللي بيبعث بصبحاته لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان. ومثل ما قلت يعني مش غلط لو كبرت هالعيلة وزادوا عدد المتابعين وشاركتوا لنا البرنامج كمان على صفحاتكم. هلأ خلينا ننتقل للموضوع التالي. الموضوع التالي يتعلق بنية توجيه الدفع الإلكتروني في موضوع التأمينات بمختلف أنواعها. اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول الملف القانوني والشكاوى في نقابة وكلاء التأمين في فلسطين الأستاذ عنان تيسير أبو عيشة، معنا الآن على خط الهاتف. أستاذ عنان صباح الخير ويعطيك العافية.
3: صباح الخير أبو رامي، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
2: الله يسعد صباحك. يعني من فترة أبلغتم من خلال هيئة رأس المال وسلطة النقد إنه الدفع رح يتحول إلى إلكتروني بمختلف أنواع التأمينات، وكان لكم تعقيب على هذا الموضوع، وبالأمس كان لكم اجتماع خاص في هذا الموضوع هنا في الخليل. فبدنا تحكي لنا عن الموضوع بالضبط شو هو وشو نية الدفع الإلكتروني وشو تعقيبكم عليه وشو محاسنه ومساوئه. شو رأيكم أنتم كوكلاء تأمين في هذا الموضوع؟
3: أول إشي يعني إحنا بنقول إحنا الشعب الفلسطيني عايشين بحالة من عدم الاستقرار، لا السياسي ولا الاقتصادي ولا المعيشي ولا الاجتماعي. احنا الاسبوع الفات الماضي تم دعوتنا على سوق هيئة رأس المال في رام الله. وكان باستقبالنا الدكتور أمجد طبها مدير عام الهيئة. طبعا الجماعة كانوا يعني لما نادونا او جابونا هم جايبيننا انه يبلغونا ومش يشاورونا. تم ابلاغنا بشكل رسمي انه القانون الاول او الاشي اللي قرروه اللي هو محاصصة شركات التأمين، يعني معنى كلمة محاصصة شركات التأمين انه كل شركة تأمين لها كوتة معينة. مثلا انت في السنة يا شركة سين لك 100,000 بوليصة. تمام. جينا ل 30/6 مثلا وانتهت الكوتة تاعتك، بقية السنة ممنوع تصدري ولا اي بوليصة.
2: ما شاء الله. يعني موضوع الايداع النقدي بس بشكل اخر، يعني انت مسموح لك تودع في البنك 10,000 شيكل، ممنوع تودع اكتر لو بتخرب كل امورك بتوقف كل تجارتك. وانتو اليوم شركات التأمين لك حصة معينة ممنوع تتجاوزها لو شو مكان، ان شاء الله بتخلصهم في اول شهر في السنة، ضلك باقي السنة قاعد تتفرج على حالك.
3: بالضبط. ولا انا كوكيل تأمين لما يكون عندي مثلا ابو رامي مأمن عندي عدة سيارات،
2: نعم،
3: وأكيد العدة سيارات مش راح ينتهي تأميناتهم وترخيصهم في نفس الشهر أو في نفس اليوم.
2: أكيد.
3: فلما أجي أنا مثلا أبو رامي زبون عندي مبسوط عندي بأمن عندي كل أمور تأميناته عندي، أنا لما مثلا تخلص الكوتة تاعت شركة التأمين اللي أنا بشتغل معاها، نفترض إنه مثلا زي ما حكينا 30/6
2: ما تقدرش تأمن له.
3: بعد 30/6 بدي أقول لمحمود إنيبي بعينك الله روح دور على شركة تانية. طب وين صار إنه هذا الزبون
2: ما أقدرش أأمن لك؟ ما أقدرش أأمن لك لأنه أنا خلصت الكوتة عندي.
3: بالضبط. وأنا بقية السنة عدم المؤاخذة، الموظفين تاعيني أنا عندي عدم المؤاخذة، عندي 5-6 عائلات غير اللي أنا عيلتي وعيلة والدي وإخواني، إحنا شركة مع بعض، إنه إحنا بقية السنة بدنا نصف ونقعد في البيوت عند نسواننا نجلب ونطبخ زي ما بيحكوها يا أبو رامي.
2: يعني طب معلش أنا خليني أسأل سؤالي عنان، يعني كل إشي في الدنيا إله سبب، كل إشي في الدنيا إله تبرير إله تفسير. حتى عندما يعرض أي قانون على أي هيئة تشريعية في العالم، قبل ما يقروا القانون أو ما يقروا بيعرضوا للنقاش والسؤال والتوضيح، والجهة اللي بتطرح هذا القانون بتوضح أسبابه وأهدافه المرجو منه فوائده. معلش تقول لي شو تفسير وتبرير هيئة رأس المال لموضوع المحاصصة؟ لسه ما جيناش على الدفع الإلكتروني، لسه بنحكي في المحاصصة. إحنا
3: على الموضوع المحاصصة بيدعوا أو إنه بيحكوا إنهم هم بدهم ينظموا السوق الفلسطيني بخصوص التأمين، وإنه الإشي لمصلحة المواطن. طبعاً ما هو إحنا كل إشي بنسويه بنقول إنه لمصلحة المواطن، هو للأسف بيكون بالعكس.
2: طب حدا فيكم طلع قالهم بس ورجوني وين مصلحة المواطن في هذا الموضوع؟
3: هلا هم بقول لك انه احنا بدنا نضبط السوق من من من ناحيه الاسعار، من ناحيه الـ الـ الـ التعويضات، من ناحيه الامور هاي. مع العلم يا اخ ابو رامي، ما بعرف انه انت عندك المعلومه او لا، بحسب القانون الفلسطيني الخاص بالمنافسه رقم 11 لسنه 2025 اللي هو بشان المنافسه، ماشي، اللي صدر في 29/4/2025 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 27/11/2025، تمام، حماية وتعزيز المنافسة ومنع المنافسة، منع الاحتكار والإقصاء وتنظيم الممارسات التي تخل بالمنافسة العادلة. يعني القرار أتوقع أنه غير قانوني ومش يعني بمصلحة المواطن نهائيا، ولا بمصلحة الوكيل، ولا بمصلحة المنتج، ولا بمصلحة المواطن.
2: يعني في النهاية هيئة رأس المال اجت قالت هذا اللي عندي وتفضلوا يلا اشتغلوا عليه. طيب
3: بالضبط،
2: حكوا في شركات
3: التأمين وشركات التأمين بديش احكي كلها، اغلبها مش راضيين عن موضوع المحاصصة لأنه في إجحاف.
2: نعم.
3: وفي شركات، يعني في شركات وليدة جديدة في السوق، ماشي.
2: طيب.
3: لأنهم هم أخذوا الإحصائيات بناء على عمر الشركة، شو رأس مال الشركة، مش عارف إيش. في الشركات الجديدة ظلمت في الموضوع.
2: هلا راح نحكي في هذا، بس هلا ننتقل للموضوع الثاني، موضوع الدفع الإلكتروني. بلغوكوا كمان إنه كشركات تأمين يعني
3: تم إبلاغنا يا سيدي العزيز إنه في من اعتبارا من 1/10 سيتم دفع البوليصة الإلزامي والطرف الثالث بالدفع عن طريق القنوات الإلكترونية والفيزا.
2: نعم. هلا أنتوا كشركات بدكم تدفعوا لهيئة رأس المال عن طريق الفيزا؟
3: لا، شركة بدك تدفع لشركة التأمين مش لهيئة سوق رأس المال.
2: يعني كمان المواطن العادي، يعني انا اذا بدي اجي امن عندك ما بدفعش الا فيزا،
3: بس فيزا.
2: واذا معيش فيزا؟
3: معكش فيزا روح سوي حادث وهدد السلم الاهلي وخلي الناس تدق في بعضها مش يعني ما بعرف.
2: طب هذا
3: احنا مش عايشين، معلش، احنا مش عايشين لا في اوروبا ولا في سويسرا.
2: احنا مش
3: بعدين انت يا ابو رامي بهمش تحملني،
2: تفضل.
3: انا لما بدي اجي افرض على المواطن الدفع بالفيزا او بالقنوات الالكترونيه، عدم المؤاخذه، انت كدوله وفر لي الارضيه والاساس المناسب اللي انا اقدر اشتغل عليه. نص الشعب الفلسطيني أو تلتين الشعب الفلسطيني صارت اليوم حساباتها مغلقة أو على البلاك ليست بسبب رجوع الشكات.
2: إذا في أغمق من البلاك ليست كمان حطنا فيه، يعني لأنه الشعب اليوم وضعه المادي الاقتصادي تحت الصفر. أنا مش مستوعب هاي القرارات في هاي الحقبة الزمنية تحديدا، فما بعرف أنتوا شو ردكوا كان على هذا، كمان على هذا القرار. واجتماعكم امبارح
3: احنا رفضنا الاشي، ورفضنا تلقينا رد من الهيئه انه انتوا انا يعني الدكتور امجد بلغنا كنقابه احنا ما بنتعامل معاكم انتو جسم غير قانوني.
2: انتو كنقابة جسم غير قانوني؟
3: بالضبط. واحنا تواصلنا مع وزارة العمل انه احنا بدنا نعرف شو مكاننا القانوني،
2: شو صفاتنا يعني اللي موجودين
3: فيها، شو صفاتنا القانونية عشان احنا نعرف كيف بدنا نعمل وشو بدنا نعمل وشو بدنا
2: لوين بدنا نتواصل. عجبتني الفكرة، فكرة انه انتو جسم
3: احنا القانوني. احنا امبارح يا اخ ابو رامي كان في اجتماع، لانه في يعني النقابات مش عاجبها الموضوع وانه الوضع مش مناسب لفرض قوانين زي هاي. امبارح كان في عندنا اجتماع في الاتحاد العام للنقابات بالخليل. كان يرأس الاجتماع الاخ سامح الجعبري، وطبعا كان موجود اتحاد شركات التأجير السيارات، كان الاتحاد العام للنقل العام، كان نقابة سائقي الشاحنات، كان نقابة سائقي الباصات، كان نقابة مدارس السياقة، يعني كان في وأغلبهم نقابات عامة على مستوى فلسطين، يعني مش كجنوب أو إحنا كنا شعب واحد، كان في 4 أو 5 نقابات عامة على مستوى الوطن. وطبعا طلعنا في بيان راح يوصل للجهات المختصة.
2: نعم.
3: ويصلكوا لكم، لأنكم أنتوا
2: ضروري
3: يعني
2: جدا،
3: يعني صوت المواطن. وطبعا الكل استهجن القرار والكل مش مع القرار. نعم. ويعني الأغلب بقول لك يعني معناته إحنا الحكومة بدها إيانا، أو يعني الهيئة بدها إيانا ندق في بعض، وانه السلم الاهلي بس يشتغل عطاوي، هذا اندعس وهذا خلص زي ما بتقول.
2: بين الله عنان، يعني احنا رح نضل نتابع معاك، ولانه الموضوع بهم على فكره كل بيت اليوم، كل حدا عنده سياره، كل حدا بيشتغل في مصنع، ما هي بتشمل كمان تامينات العمل وتامينات الشركات وتامينات المحلات والسيارات وغيره، فالموضوع بمس كل حدا، سواء في موضوع المحاصصه او في موضوع الدفع الالكتروني، وضروري تبلغونا بكل التطورات. وكمان يعني أنا حاب أسمع الناس، يعني بس كيف بدنا يعني مشاركة الناس تكون فعالة، إنه شو رأيكم باللي بيصير في هذه الحقبة الزمنية، في هذه الفترة، في هذا الظرف الصعب اللي بتعيشه فلسطين، تأتي قرارات لا تناسب الوضع. يمكن لو الوضع غير، لو الوضع الاقتصادي مبحبح أكتر، بس الوضع مش صبابة يا جماعة. فعلى أي أساس
3: يعني بهمش يا أخ أبو رامي، بدي أسألك سؤال.
2: تفضل.
3: على الموظف اليوم لما بيجي علي، أنا بدي أحكي عن حالك عنين أبو عيشة.
2: نعم.
3: لما بيجي بأمن عند الموظف، بيجي بيعطيني مثلا دفعة وبيكتب لي شكين ثلاثة، طبعا على حسب القانون، يعني بكتب لي شكين ثلاثة لأنه ما بنزلش راتبه، تمام، وبروح بده يرخص، بده 700 شيكل في الترخيص، وإذا سيارته جديدة بده يأمنها شامل بدها كمان 3-4 آلاف شيكل. أنت فهمني كيف بده يجي يدفع لي إياهم نقدا على الفيزا.
2: نعم. ما بعرف أنا بصراحة، يعني هاي القرارات صارت يعني بتخلي الواحد فينا يفكر 1000 مرة، شو الهدف أو شو المقصد من اتخاذ مثل هيك قرارات في هذه الفترة الزمنية تحديدا. على كل عنان، خلينا نتبع مع كل جهات الاختصاص، وبدنا نسمع منهم ونفهم هالتبريرات وشو ممكن نعمل، ولعله خير، لعله خير. أشكرك جزيل الشكر
3: يا سيدي. يعني أول إشي إحنا مع المواطن ومع الجهات الرسمية، لكن بإشي ما يكونش لا مجحف ولا يكون إشي مش منطقي، ويكون في أساس للإشي. يعني أنت اخلق الأساس والإشي الصح، بعدين أنت بتملي علي القوانين اللي بدك إياها.
2: نعم. على كل زي ما قلت لك، رح نضل متابعين معاك ولعله خير. شكرا جزيلا الأستاذ عنان تيسير أبو عيشة، مسؤول الملف القانوني ووحدة الشكاوى في نقابة وكلاء التأمين في فلسطين، على هاي المعلومات. وهيك سمعتوا موضوع المحاصصة وكمان موضوع الدفع الإلكتروني. هاي المقابلة بتمنى تتعمم، شاركوها انتو كمان، احنا رح نوزعها على كل مكان ممكن حتى الكل يكون عنده فكرة عن على ايش رايحين لقدام. فاصل وبعده نواصل، ابقوا معنا.
4: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
5: وسط البلد، عينك على كل.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كمان مرة رجعنا سوا. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. تعالوا نصبح على أصدقاء البرنامج الدائمين أبو العود والحاج جبرين الجبالي أبو يعقوب أخونا زاهر الأطرش كرم الصندوق صباح الخير هيفا مسودي من القدس تحياتنا صباح الورد تغريد صغير إم طارق البشيتي وإم يزن أبو عيش الحج بسام العملة صباح الخير إم خضر أبو داود صباح النور كمان معانا حسني وزوز من قلب شارع الشلالة وسط مدينة الخليل رشدي فريحة صباح النور إلى كل أهالي حلحول كلهم رنا أحمد إسماعيل التميمي صباح الورد والخير رشاد السكافي كمان بقول بكرة بتصير تتنفس عن طريق الفيزا شو ضل بدهم خلص يحلوا عنا اياد ابو نجم بقولك يسعد صباحك اخي ابو رامي وصباح المستمعين اصبح وضعنا لوز ملوث والله المستعان ام همام دميري صباح النور ام اشرف كمان تحياتي ومحمد المصري محمد بقولك العامل الفلسطيني كان في السابق ركيزة اساسية للدولة ومحرك مهم للاقتصاد وشريان من شرايين الحياة البنوك كانت تتهافت عليه والشركات كانت تتعامل معه كأنه طفلها المدلل العامل الفلسطيني الذي كان في الداخل المحتل كان يدخل على أي مؤسسة يركن سيارته أمام الباب ويدخل بكل ثقة هذا كان في السابق أما من 3 سنوات إلى اليوم ومنذ 7 أكتوبر والحرب تحول هذا العامل إلى كتلة من التعب والرماد كل ما ذكرته في السابق تغير وفوق كل ذلك تخلت عنه الحكومة أخذوه لحما ورموه عظما لا تخفيف ولا تسهيلات ولا حلول حقيقية ولا للعامل ولا للمواطن العادي مئات العمال خسرناهم بسبب محاولاتهم الدخول إلى أماكن عملهم بحثا عن لقمة عيش لأبنائهم خطر حقيقي ومميت يواجهونه يوميا ولا رحمة في هذا الطريق الضغط النفسي والاقتصادي أرهق الناس والأمراض والجلطات يقول المصري والسكري أصبحت تضرب وتنهك هذا المجتمع الشعب الفلسطيني اليوم أصبح مثل الديزل الذي يحترق داخل الماكينة وما زالت هذه الماكينة تدار من مجموعة من المنتفعين والوطن آخر همومهم المهم عندهم مصلحتهم الشخصية أما العامل والمواطن والوطن فليتحملوا وحدهم كل هذا الخراب يعني كلمات موجعة من شخص واضح إنه موجوع
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال جوال كل يوم جديد
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت مكتبة بانوراما من أول شنطة لآخر ألم كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا لا تحتاروا ولا تدوروا كتير جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى بانوراما كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح 02-222-088-0599-222-204 مكتبة بانوراما وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس
0: مدرسة وروضة التميز الدولية تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية مدرسة وروضة التميز الدولية مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم مدرسة وروضة التميز الدولية الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة جوال 0599-070-67 طيب مكملين معاك ورجعنا، وهالمرة بدنا نروح لموضوع تاني. اليوم الأحد سمعتوا آخر إعلان مدرسة وروضة التميز الدولية. طبعا هاي المدرسة حديثة جديدة متطورة، فيها كتير ميزات يمكن أنا ما بعرفها كلها، بس بيعرفوها يعني أصحاب الشأن والاختصاص. خلينا سوا نرحب إحنا وإنتو بأحد مالكي هذه المدرسة، الأستاذ فداء. طبعا اليوم معنا على خط الهاتف الأستاذ فداء الدودي، الأستاذ المحامي طبعا فداء الدودي، وهو أحد مالكي مدرسة التميز الدولية، مدرسة وروضة التميز الدولية الخاصة، واللي افتتاحها راح يكون اليوم الساعة 11 بإذن الله تعالى في حلحول الكامب جنب غاز سدر. أستاذ فداء صباح الخير ويعطيك العافية وهمة مباركة إن شاء الله.
3: الله يسعد صباحك أخي أبو رامي، وصباح جميع مستمعينا ومستمعيك.
0: أستاذ فداء، يعني بعد فترة طويلة نوعا ما من التجهيز والتحضير والترتيب جاء الموعد المنتظر، اليوم الساعة 11 افتتاح مدرسة وروضة التميز الدولية الخاصة. أول شيء بدنا تقولنا شو بيميز هاي المدرسة وتحكي لنا عنها شوي وعن افتتاح اليوم إذا أمكن.
3: يسعد صباحك كمان مرة أخي برامي، صباح جميع مستمعينا. يعني أول شيء شكرا لك على هاي الاستضافة.
0: لا بالعكس،
3: إحنا أنت بصراحة صديق وبنحسك فعلا مهتم بشؤون البلد. إحنا الحمد لله بمشيئة الله اليوم نحكي قاعدين عن مدرسة راح تعمل بعون الله نقلة نوعية في التعليم بالمراحل الأساسية والابتدائية من كيجي 1 لصف خامس. هاي الصفوف اللي متاحة في المدرسة من روضة إلى صف خامس في المدرسة، وإن شاء الله بخطة تطويرية مستمرة كل سنة صف إضافي لحين ما نصل التوجيهي والاعتماد الدولي. بمنهاج أمريكي بحث، بوسائل حديثة، بتجهيزات بمشيئة الله راح تكون الأفضل في المحافظة، من قاعة أنشطة لتنمية المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام أساليب ترفيهية أو خلينا نحكي جزئيات كبيرة من الأنشطة اللي بتنمي المواهب عند الطلاب راح تكون في هاي القاعة، من ضمنها الشطرنج، من ضمنها تحفيظ القرآن والمصلى اللي موجود في نفس هاي القاعة، بالإضافة لزاوية الذكاء الاصطناعي وهي الأهم AI اللي راح نشتغل عليها إن شاء الله باستمرار بشكل متطور.
0: نعم، يعني تم تجهيز المدرسة. أنا بصراحة يمكن شهادتي شوي مجروحة، لأنه أنا يعني أول شيء كل القائمين على هاي المدرسة هم أصدقاء وأصدقاء أعزاء من سنوات طويلة جدا. ثاني شيء يعني أنا حدا من اللي سجلوا أبنائهم في هاي المدرسة، مظبوط؟
3: صحيح صحيح.
0: عشان هيك يمكن شهادتي مجروحة. اليوم
3: انت ابو رامي بما يسمح لي اقاطعك، انت ما بتشهد مع حدا شهادات مجروحه، انت كلمه الحق دائما على لسانك. انت انت انت بتحكي واقع لمسته بعيدا عن التفاصيل. يمكن انا بحكي كاحد المالكين جنود الثلاث، احنا لما بدنا نشرح قاعدين عن إشي اليوم بمشيئه الله، يعني بندعو هذا دعوة من خلالك أخوي أبرامي للافتتاح.
0: نعم.
3: يشوفوا الإشي اللي بنحكي فيه اليوم يشوفوه على أرض الواقع، يعني بعون الله راح تكون من الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومنافسة على مستوى الوطن. هاي إهداء من إخوتك الثلاثة أبرامي لمحافظة الخليل، لأن الخليل تستحق.
0: يعني إحنا اليوم أكيد جايين نشوف على أرض الواقع. أنا شفت بعض التجهيزات، بس التجهيزات إشي وبدء العمل إشي تاني. إحنا أسبوع على بداية المدرسة، إن شاء الله مثل اليوم لحد القادم بيكون الطلاب خلص عندكم في المدرسة، فبدنا نشوف آخر التجهيزات وين وصلت وآخر التحضيرات وين وصلت. مين رح يشارك بافتتاح اليوم ما في ده؟
3: يعني تمت دعوة وزير التربية والتعليم.
0: نعم.
3: دعوة المحافظ، مدراء الأجهزة، مع حفظ الألقاب والمسميات طبعا. تحكي دعوة عامة إن شاء الله تكون لجميع أضياف المحافظة بشتى طبقاتها. يعني الشخصيات المدعوة اليوم هي شخصيات مدراء الدوائر الحكومية ومدراء المراكز، المحافظ، مدراء رؤساء الغرف التجارية.
0: طيب إن شاء الله.
3: الأعمال. من خلالك أخي برامي، إحنا دعوتنا لكل كبير وصغير في هاي البلد بس من أجل إنه فعلا يشاهد ويشوف الأشياء اللي إن شاء الله تم تجهيزها لأبنائنا في محافظة الخليج.
0: شوف أنا شفت فيها شغلات كتيرة يعني مميزة وحلوة، يعني يمكن مش كل إشي أنا عارفه، بس اطلعت على بعض التحضيرات. من أجمل الأمور اللي أنا شفتها في المدرسة يا جماعة هي تعليق بسيط، بعرفش إذا فداء عنده يعني تفاصيل أكتر وتعليقات أكتر على هذا الموضوع، بس أنا شفت مثلا أنه صفوف الدنيا، هاي أول إشي إحنا عندنا روضة وصفوف من الأول للخامس. هلا الحلو أنه مثلا هذه الغرفة أو هذا الصف، الغرفة الصفية خاصة بمادة مثلا اللغة الإنجليزية. هلا الطالب او المرحله العمريه صف اول او ثاني او ثالث مثلا بيجي على غرفه اللغه الانجليزيه بيحضر حصه اللغه الانجليزيه، الحصه اللي بعدها مثلا حصه رياضيات على سبيل المثال احنا بنقول، فما بضل في نفس الحصه في نفس الغرفه وبيتلقى الحصه الثانيه، لا بنتقل على غرفه ثانيه خاصه بماده الرياضيات. هذا
3: أخي برامي،
0: نعم.
3: يعني هي تعديل بسيط، الموضوع هو نظام منتوسوري في المنهاج الأمريكي، هذا المنهاج المتبع في عنا في الروضة اللي هو نظام الزوايا. نظام الزوايا بطبيعته شبيه بنظام المحاضرات فعلا في الروضة، بيكون في تنقل للطفل على الحصص أو الصفوف أو الزوايا شبيه فعلا بنظام المحاضرات في الجامعة.
0: هذا بيخفف
3: غير موضوع انه يعني احنا بنحكي قاعدين في تجهيزات لوجستية ان شاء الله تكون بأعلى المستويات.
0: هذا بيخفف الضغط والملل عند الطفل.
3: اخي ابو رامي بيكون في نظام زوايا، زاوية العربي، زاوية الرياضيات، زاوية الساينس، زاوية الخيال، هاي بتم تنقيل الطالب فيها خلال الحصص فعلا، كل حصة حسب صفها. بالإضافة أخي برام يمكن هاي من الشغلات اللي بتعيش فعلا الطالب من المراحل الأولى في التعليم اللي هي الروضة، تعيش جو الجامعة. عندنا كافيتيريا بنظام فعلا كافيتيريا وجبات صحية مع أخصائية تغذية ومفتوحة على الساحة بنظام الكافيتيريا في الجامعات، يعني الأجواء مشابهة للجو الجامعة إن شاء الله.
0: يا سيدي احنا بجد يعني سعيدين بهذا الافتتاح وبنتوقع لكم وبنتمنى لكم التوفيق والنجاح. طبعا تحياتي الى كل نضال والعودي لكل القائمين على هاي المدرسة، وبعدين في كادر كمان رائع، يعني المدرسة تقودها أستاذة قديرة، والروضة كمان أستاذة قديرة لها باع في هذا المجال. يعني تفضل احكي لنا مين.
3: يعني هي من الأشياء الأساسية اللي احنا بنعتمد عليها. أنا هذا أخي أبو رامي بعيدا عن الجلسيات والتحضيرات والمباني، احنا بنحكي اليوم عن نوعية في التعليم من خلال كادر خبير عنده خبرة وباع طويل الحمد لله بالإدارات. عندنا الست نادية الحداد مديرة مدرسة تميز، طبعا يمكن الأغلب بيعرف الست نادية الحداد مديرة سابقة في مدارس حكومية ومدارس خاصة، وخاضت تجربة الانترناشونال بالمدارس الخاصة. وعندنا ست بيان فوارعة برضو مديرة المدرسة، هي بتصوري البسيط هي أفضل رياض الأطفال، كانت نجاحا على مستوى شمال الخليل في المحافظة.
0: نعم.
3: وهي مديرة الروضة عنا.
0: يعني شوف التنتين نعم. ما شاء الله إلهم خبرة سابقة يعني في مجال التعليم الانترناشنال تحديدا، سواء مدرسة ولا روضة، وأكيد رح يكون لهم بصمة خاصة في هذا الموضوع. بتمنى لهم فعلا التوفيق والنجاح، الله يوفقهم. وإلكوا جميعا صبح لي على نضال، على عدي، على ست نادي، على ست بيان، على كل العاملين في المدرسة. واليوم بنتشرف بوجودنا معك ونشوف وين بدكم تودونا
3: إن شاء الله سيدي لأعلى المستويات ونقل نوعية أخي أبرامي في التعليم. الله يسعد صباحك كمان مرة وصباح جميع مستمعينا، بتشرفونا فعلا. أنا دعوتنا هي من باب أنه نشوف الأشياء اللي بنحكي عنها، لأنه أبرامي أخي أبرامي الحكي مش زي الشوف.
0: أكيد طبعا، يعني الحكي إشي والواقع إشي تاني، بدنا نشوف إشي على أرض الواقع. بالتوفيق استاذ فداء، يعني شاكرين جدا كمان وجودك معنا اليوم. بس فداء وين راح؟ نعم. فداء، فداء الموقع بدي للناس اللي ما بيعرفوا يعني
3: الموقع. الموقع اخي برامي سهل جدا، بالقرب من الكامب او مركز شرطة حلحول، في غاز سدر.
0: نعم.
3: 100 متر بالقرب من غاز سدر، 200 متر بالقرب من غاز سدر مباشرة، يعني منطقة حلحول الكامب بالقرب من غاز سدر.
0: النزلة اللي جنب غاز سدر هيك احكيها احنا. اسمع، غاز سدر معلم.
3: غاز سدر بالضبط.
0: غاز سدر معلم في حلحول، يعني صار نقطة فارقة وعنوان الكل بيستدل فيه. وبالتالي من جنب غاز سدر على ايدك اليمين وانت رايح من الخليل، الطيحة هاي النزلة 200 متر بتكون في المدرسة
3: 100%.
0: وهيك لازم نقول عشان الكل يعرف، وطبعا يعني مواصلات متوفر، كل شيء متوفر في هاي المدرسة.
3: طبعا
0: شكرا جزيلا الأستاذ فداء الدودي، الأستاذ المحامي، طبعا هو محامي. وكلهم ما شاء الله عنهم، يعني الثلاثة المالكين لهذه المدرسة رائعين، وكمان القائمين على إدارتها رائعين أكثر، الأستاذة نادية والأستاذة بيان. الله يعطيكم العافية، وبنتمنى نشوف منكم نتائج تبهرنا وتبهر الكل. شكرا أستاذ فداء. بدنا نروح لاستراحة، شو رأيك يا ربحي؟ خلص فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. يلا الحصة اللي بعدها.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

رجعنا ومكملين سوا مشوارنا معاك وصباح الفل. إذن على الهواء مستمرين معاك وفي لقاء اليوم وبرنامج وسط البلد من قلب الخليل. حكينا عن التأمينات، حكينا عن مدرسة التميز، حكينا عن الشتاء، ما حكيناش كتير. ما فيش الشتاء أصلا، وين الشتاء؟ قالوا لنا في شتاء، عشمونا. يعني زمان كانوا يقولوا عشمتني بالحلق، فقام ربحي راح لهم خزة إذنين تنتين وما إجاش الحلق وظلينا بلا شتاء. صباح لأمجد دعيس، أبو إسلام صباحك خير يا أمجد. خلينا نرجع لتعليقات أحبابنا وأصدقائنا أصدقاء البرنامج. مجدة مسالمة صباح الخير إليك. الحاج فريد طه طبعا صباح الخير للحاج فريد وللعائلة الكريمة، وصباح الورد لأبو أنس وإم أنس طه كمان. الحاج فريد طبعا بيودي تعزية لآل أبو عواد جميعا ولموظفي جامعة بوليتكنيك فلسطين بوفاة المرحوم أحمد أبو عواد. أبو سند كمان الله يسعد صباحك يا أبو سند، تحياتي لك وإن شاء الله الأمور اليوم بتكون تمام يا أبو سند. عاطف زهدي صباح الخير. أمجد الطروي صباح النور ويسعد أوقاتك. هدى غيث كمان. محمد حماد زيدات، محمد شو بقول محمد حماد زيدات؟ صباح الخير أبو رامي، يا ريت الحكومة لو تعمل انتخابات كل أسبوع عشان نصير نشوفهم، وين كانوا من أول ما شفناش حدا؟ ما بعرف وين كانوا بصراحة، عن جد مش عارف وين كانوا. على كل صباح الخير للجميع، وصباح الخير للبنى كمان، تحياتي يعطيك العافية لمحمد رواشدي ولأحمد الهيموني صباح الخير.

الهام القواس من تحرير أبو لؤي سدر حبيبنا وصديقنا، صباح الورد صباح الخير إلك. مها شاور وليد زماعري أبو محمد، الله يسعد هالصباح يا أبا محمد. أبو نهاد قفيشة كمان صباح الخيرات وصباح الفل والورد والياسمين لسهى جردات، يسعد صباحها. إذن سهى جردات وكل اللي عندك صباح الورد والفل والياسمين.

0: طيب يلا مكملين يلا هذا البرنامج.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: طيب أبو محمد وليد زمعري بقول يسعد صباحك أبو رامي. اليوم الشرطة عنا عند الإشارة، يا ريت كل يوم مثل هيك، ما في أي فوضى. شرطة المرور طبعا موجودين في هالحول عند الإشارة الضوئية وبيخالفوا المخالفين طبعا، وعشان هيك بقول لي الأمور تمام، يعني ما في فوضى والأمور ماشية 100%، ويا ريت كل يوم يكونوا موجودين، يا ريت يا ريت.

إيمان نصر الدين سلطان بتقول صباح الخيرات والمسرات لكم جميعا أخي أبران، يعطيكم ألف عافية يا رب. أحمد صلاح بيصبح على الناس المحترمين، على كل الناس المحترمين في بلدنا الطيب فلسطين. حكيت وبرجع بذكر، مش غلط لو شاركتونا اللقاء، لو شاركتونا التعليقات، لو شاركتونا حتى التساؤلات، حلو تكونوا معنا جزء في هذا البرنامج، حلو كمان تكبر هالعيلة، عيلة وسط البلد، وينضم لها ناس جدد من كل المواقع والأماكن. وصباح الخير لأبو الرائد، صباح الورد لزيد رمضان أبو الرائد، لأم الرائد كمان وللعيلة الكريمة كلهم، صباح الخير لرائد وسلمى وفهد وسارة، الله يا ربي يحميهم ويحفظهم، وصباح الفل مني ومن العيلة كمان ومن ربحي.

0: ودقات الساعة كمان مرة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

والله يا كفاح تحديدا يعني ما بعرفش بعد البرنامج مباشر اصلا رح ننهي البرنامج قبل بشوي هيك عشان نقدر نوصل مدرسة التميز ونشارك في الافتتاح اللي رح يكون هناك، فما بعرف اذا في مجال او لا يعني للحكي اليوم، كمان غير انه في عنا ناس موجودين في مبنى الاذاعة عندهم مشكلة كبيرة رح نحاول يعني نساعدهم على ايجاد حل لها اذا قدرنا، فان شاء الله اني بقدر بس مش بعد البرنامج يعني. تحياتي كفاح.

تعالوا نقرأ رسالتين، واحدة من رشاد سكافي واحدة من عاطف زهدي. الأولى من رشاد بتقول: عمي أبو رامي، ياريت تسألوا جمال العمواسي على موضوع الكلاب الضالة، كيف الواحد بيقدر يتخلص منهم؟ يا رشاد، وبعدين يعني ما الجماعة شغالين والله العظيم، وبيستشيروا أكتر الناس خبرة في هذا المجال. عاطف زاد بقول: أبو رامي، في اقتراح تخفف نتائج الكلاب الضالة على الأطفال، إنه يتم تأخير دوام المدارس ساعة تقريبا، يعني الجرس يصير يرن 48 دقيقة بدل 47 دقيقة، بيكون عدد الكلاب خف بالشوارع لحد ما يتم معالجة قضيتهم. لازم يصير في تنسيق بين البلدية والتربية. لا، اقتراح غير مقبول. أنا بالنسبة لي أنا كولي أمر مثلا بقول اقتراح غير مقبول. احنا تعودنا المدارس اصلا دايما بدري بدري بدري، احنا بدنا نعود الاولاد على الكسل ولا مرة يعني. بعدين يعني عالميا يا عاطف زهد، عالميا يعني لفها من شرقها الى غربها، اوروبا وامريكا وكل الدنيا، المدارس بتبلش بدري. يعني احنا لسه بنبلش زي ما قلت انت 8 الا ثلث، غيرنا ببلش الساعة 7 المدارس. فأنا عن نفسي أنا ما بقرر عن كل الناس، ألا إذا في حدا موافقك الرأي يحكي، أنا ما عندي مشكلة، بس أنا شخصيا لا، يعني مش مع هذا التوجه وتأخير المدارس نهائيا. اليوم 10:30 رح نختم يا ربحي، 10:30 رح نختم، علشان يعني أول شيء نشوف الجماعة اللي عندنا والمشكلة اللي عندهم، وتاني شيء عشان نلحق نزور مدرسة التميز ونشارك في افتتاحها بإذن الله تعالى، اللي بتمنى يكون فعلا افتتاح مميز ونخرج منه بنتائج مستقبلية رائعة. مش عارف بن كبير يعني شو الإنجاز العظيم لما بيقتحم سجن الأسيرات الفلسطينيات وبيهددهم بتفاخر قدام الكاميرات بسياسات التنكيل اللي بيمارسها. طبعا هي نوع من الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات. هلأ الإسرائيليين كلهم بيشتغلوا على موضوع الدعاية، وإحنا ورقة انتخابية، ورقة دعائية. طبعا احنا كفلسطينيين والممارسات ضدنا راح تكون ورقة انتخابية، وراح يتم ممارسة الضغط من خلالها. وعلى فكرة يعني حتى كل التوقعات والتكهنات تقول بأن بنيامين نتنياهو على استعداد تام لخوض حرب جديدة وفتح جبهة أخرى كي لا تتم الانتخابات وكي لا يخسر فيها، هو وحلفائه طبعا من اليمين المتطرف. يعني فيش عندهم مشكلة اليوم يفتحوا جبهة حرب مع الأردن، مع تركيا، مع بس مع مصر لا أعتقد أنه مع مصر يعني وارد في ذهنهم ولا للحظة أنهم يفتحوا جبهة حرب، لعدة أسباب. طبعا مش الكل رح يتفهمها، والبعض رح يقول لك مصر كذا ومصر كذا ومصر باعتنا ومصر الخاينة ومصر السيسي ومصر، لا، لأنه مصر تعتبر قوة إقليمية كبيرة جدا، أولا بتجهيزات جيشها، تجهيزات مش قليلة، وكمان بتعداد جيشها وسكانها. أنت بتحكي على 120 مليون نسمة، وتخطوا هذا الرقم 120 مليون إنسان، وعندهم النزعة الوطنية على فكرة، وعندهم النزعة القومية العربية، ديروا بالكوا المصريين عندهم النزعة القومية كمان. فما أعتقدش أنه إسرائيل ممكن تفكر ولا للحظة بخوض حرب ضد مصر حاليا، لكن مع سوريا، مع لبنان، مع حتى الأردن يعني مش مستبعد، إذا يعني لقيوا حالهم ممكن يخسروا كتير بيعملوها حتى يربحوا الانتخابات، لأنه الهدف هو البقاء على الكرسي، والهدف الهروب من المساءلات القانونية إذا أزيحوا عن مناصبهم وأزيحت عنهم الحصانة. تخيلوا تجي حكومة يسارية مضادة لهم وتسن قوانين سريعة جديدة تحاسبهم بشدة على أفعال مقررة ومثبتة عند جهات التحقيق الإسرائيلية، مثل موضوع الرشاوي وغيره. يعني بتصير قصة، يعني لا بيفتح 100 جبهة، بيفتح 100 حرب،
وعلى فكرة خبر متداول اليوم عن إعادة يائير نتنياهو إلى إسرائيل على عجل نتيجة تعرضه لمحاولة اغتيال أو شيء زيك. أنا برأيي فبركي، أنا برأيي هي كمان دعاية انتخابية بشكل أو بآخر يقوم بها بنيامين نتنياهو لنفسه طبعا حتى يكسب أصوات الجماهير وأصوات الإسرائيليين في الانتخابات.

ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم موجود في بلدة قصرة جنوب نابلس وعم بتابع الاعتداءات والسيطرة على الأراضي ومصادرتها ومن هناك حاليا في يعني بث مباشر من قصرة أو صور سجلت قبل قليل من قصرة جنوب نابلس لممثل الاتحاد الأوروبي ومعه وفد كبير طبعا ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام يعني بيتابع عن كثب أحداث قصرة اللي هي إحدى أكثر المناطق تعرضا لهجمات المستوطنين في الآونة الأخيرة.

0: طبعا شكرا لسهى، شكرا لأيمن، وشكرا لعزات، لكل اللي بعتوا برسائل انه لا تخلصوش البرنامج بدري، مضطرين يعني، معلش تحملونا يعني اليوم في عنا التزامات، في عنا ناس عندهم قضية مهمة جدا وبدنا نحاول نساعدهم في حلها، وموجودين عنا في مبنى الإذاعة، وكمان في عنا المشاركة في افتتاح مدرسة وروضة التميز الدولية الخاصة. فعشان هيك اليوم بدكم تتحملونا، وبدنا نختم برنامجنا الآن يعني، لأنه خلص قربت ساعة 10:30، ونستميح كل عذر طبعا، وإن شاء الله بنلتقي بكرة على خير. إذا بدي أشكر كل واحد باسمه ما رح يكفي كمان أدي البرنامج برنامجين، لكن تأكدوا تماما أننا نكن التقدير والمحبة والاحترام للجميع بنفس المقدار. صباح الخير لكم جميعا. لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي، صباح الخير لكل متابع ومستمع، كل حدا في مكانه في موقعه، وربحي أكيد بنقول له يعطيك ألف مليون تريليون عافية. نلتقي غدا بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: أجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: التراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابق أرضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصرا مفتوحا في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله

0: قابل تسليم سلاحها، تضع شروطا يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. 10 شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافياً بنظرها.
1: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
0: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية. فضلاً عن ذلك تطالب أيضاً بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان، هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي. سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية. تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة. فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
2: وقال الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن تنظيم السلاح في العراق هدف وطني دستوري مشروع وأساس لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته وكرامته. وحذر العامري من أن يتحول تنظيم السلاح إلى مدخل للصدام بين أبناء البلد الواحد والمذهب.
3: تنظيم السلاح بيد الدولة هدفا وطنيا دستوريا مشروعا وأساسا لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته ووحدته وكرامته، وهو بالتأكيد ليس قرارا خارجيا وإنما عراقي بامتياز، ونرفض أي تدخل أجنبي في هذا الأمر ولا نسمح به. وهذا الموضوع يجب أن يدار بمنتهى الحكمة والحنكة والمسؤولية الوطنية العالية، يجب أن لا يتحول إلى مدخل لا سامح الله لاصطدام بين أبناء الوطن الواحد وبين أبناء المذهب الواحد، وهذا ما لا يرضاه أحد، وأن لا يتحول إلى خصومة بين الدولة والمقاومة.
2: 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد، في حين لا تزال عائلته تجهل مصيره. قضية توفيق تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين والمغيبين في العراق، وهو ملف معقد يعود لعقود وسط جهود رسمية وحقوقية للعثور على مصير آلاف المفقودين.
4: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولا. 7 سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
5: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنه أو هذه هذا

0: الشعور المجهول هذا شعور جدا صعب، ما حد يشعر به، بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
1: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250 ألفا إلى مليون شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
2: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
1: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية، وآلاف العائلات تنتظر طرف خيط يمكن أن يبعث أملاً ويضع حداً لهذا الغياب.
3: في العراق ما زالت آلاف العائلات تنتظر خبراً عن مفقوديها في ملف امتد لعقود وتعددت فصوله بين الحروب والصراعات والاختفاء القسري، في حين تقدر أعداد المفقودين بمئات الآلاف وتبقى الحقيقة غائبة عن عائلاتهم. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
4: هذه الصور تأتينا مباشرة من بشكيك في قرغيزستان لوصول الرئيس الصيني شي جين بينغ للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2026 التي ستستمر ليومين. قد أكد رؤساء روسيا والصين وإيران رئيس وزراء الهند وباكستان مشاركتهم.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 11:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
4: أعلن وزير الدفاع في النيجر ساليفو مودي السيطرة على التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة نيامي، مؤكدا أن قوة الأمن استعادت السيطرة على المواقع الحيوية التي تعرضت للاستهداف في البلاد. من جانب آخر، أكد السفير الروسي في النيجر أن قوة الفيلق الإفريقي ساعدت قوة الحرس الرئاسي في دحر الانقلابي.
8: عاصمة النيجر نيامي تفيق على أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات. لا يعد هذا الحدث نادراً في مدينة ألفت عنف الجماعات المسلحة وصولة الانقلابيين. هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً. مجموعة من العسكريين المتدمرين تركوا خطوط التماس في المواجهة مع المجموعات المسلحة ليسيطروا على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، القاعدة الجوية 101 التي تقع قرب مطار ديوري حماني، المطار الرئيسي في النيجر، وتضم مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل المشكلة حديثا، والتي تضم إلى جانب النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو. سريعا تمدد ما بدأ كتمرد عادي لجنود متذمرين ليصبح محاولة انقلابية واجهت فيها وحدات من الجيش النيجيري قوات الحرس الرئاسية التي بقيت على ولائها للرئيس عبد الرحمن تشياني. 2026. بيان لوزير الدفاع ساليفو مودي بثه التلفزيون الرسمي يؤكد استعادة السيطرة على جميع المرافق الحيوية ودحر المحاولة الانقلابية في مهدها. والسفير الروسي في نيامي يؤكد أن قوات الفيلق الإفريقية الروسية ساعدت الحرس الرئاسي في استعادة القاعدة 101 من يد الانقلابيين. نفس القاعدة كانت قد تعرضت لهجمات دموية في السابق أدت لمقتل العشرات من جنود وضباط الجيش في هجمات للمجموعات المسلحة التي أدت حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد الجيش النيجيري إلى تذمر في قطاع واسع من الضباط والجنود الشباب الذين يشعرون بالغبن وأنهم وقود حرب تبدو حتى الآن خاسرة. لا يستبعد أيضا أن تجاذبات الخارج ألقت بظلالها على أزمة الداخل النيجيري، حيث حلت قوات الفيلق الإفريقي الروسية محل القوات الفرنسية، وأخلت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قاعدتها الرئيسية في منطقة الساحل في أغاديز شمالي النيجر تحت ضغط قادة نيامي الجدد الذين علقوا كل مشاكل البلاد على الشماعة الغربية، ما جعل النيجر الغنية باليورانيوم محور صراع نفوذ لا ينتهي في الساحل الإفريقي.
4: إلى الحرائق في الجزائر، حيث لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة وجود أياد إجرامية وراء الحرائق المهولة التي اندلعت مؤخرا في عدد من مناطق البلاد. في الأثناء أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الإخماد النهائي لجميع الحرائق على مستوى ولاية جيجل بعد عمليات ميدانية استمرت لأيام. تظهر الصور جانبا من عمل طواقم الإطفاء في بلدية سلمة بن زيادة وتكسنا ومناطق حرجية في أطراف الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد. إذن هذه الصور من عمليات إطفاء ومحاولات إطفاء وإخماد الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة في شمال شرقي الجزائر، وهذا بطبيعة الحال أيضا يعني جاء في إثر وجود عوامل طبيعية عدة تساعد في انتشار الحرائق، منها فصل الصيف الجاف، أن يكون الصيف جافا بالإضافة إلى جفاف الأوراق والنباتات ما يساعد في انتشار الحرائق، يضاف إليها بطبيعة الحال الرياح. وتنضم إلينا من ولاية جيجل شمالية الجزائر مراسلة التلفزيون العربي فاطمة حمدي. فاطمة، ما هي التحديثات بخصوص محاولات الإخماد المستمر؟
7: محمد، فعليا السلطات الجزائرية ومصالح الحماية المدنية قد أعلنت صباح اليوم عن الانتهاء والتحكم الكامل في الحرائق في ولاية جيجل تحديدا، وبالتالي ولاية جيجل التي تعتبر الولاية الأكثر تضررا من موجة الحرائق الأخيرة التي بدأت في الجزائر في 26 أغسطس الجاري. السلطات في هذه المرحلة دخلت مرحلة التحقيقات مثل ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون مساء أمس في زيارته للجرحى والمصابين في مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا بالجزائر العاصمة. محمد، خلال هذه المرحلة دخلت السلطات في حصر الخسائر المادية والبشرية وتعويض المتضررين من هذه الحرائق، وإضافة إلى فتح التحقيقات في أسباب اندلاع هذه الحرائق التي قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لا يمكن أن تكون فقط بسبب العامل المناخي، ولم يستبعد اليد البشرية واليد الإجرامية في اندلاع هذه الحرائق في الجزائر. محمد، مثلما تعلم أن ولاية جيجل التي نتواجد فيها حاليا تعتبر من أكثر المناطق تضررا والتي راح ضحية هذه الحرائق العشرات، السلطات في الجزائر لم تحين بعد عدد الخسائر البشرية، وكانت الحصيلة الأخيرة التي تم الإعلان عنها قبل يومين من قبل وزير الداخلية سعيد سعيود كانت 12 حالة وفاة، في حين أن ولاية جيجل قبل يوم الجمعة الماضي قد عاشت جنازة مهيبة حضرها الآلاف من كل مناطق البلاد، قدموا لتقديم التعازي لأهالي ولاية جيجل، وشيع العشرات هنا في هذه الولاية التي يصفها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمنكوبة، والتي كانت قد أعلنت السلطات الجزائرية عن الدخول في حداد لثلاثة أيام ترحما على أرواح من راحوا ضحية هذه الحرائق. محمد، مثلما تعرف أن الجزائر خلال السنوات الماضية تشهد في كل صيف سنة وخاصة في شهري تموز و أغسطس حرائق، خاصة منذ سنة 2001، وكانت ربما أعنفها سنة 2021، ولكن تعتبر هذه الحرائق الأخيرة سنة 2026 في هذه السنة الجاية.
5: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: يكسر الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
1: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
6: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
5: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن $100 مليار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد. لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
7: ختام هذه النشرة، ساعة إخبارية جديدة مع ريما شنون.
8: شكرا محمد. ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسال، وهذه أبرز العناوين. إيران تؤكد أن تنفيذ تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، والمرشد الإيراني يطلب من حكام دول المنطقة إدراك العدو الحقيقي. اعتداءات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية، مستوطنون يهاجمون منزلا في نابلس ويعتدون على فلسطينيين ومتضامنين أجانب جنوبي الخليل. قصف روسي يستهدف مبنى سكنيا في كييف، هجوم أوكراني على مصفات نفط، ووزارة الدفاع الروسية تعلن عزمها مهاجمة منشآت طاقة أوكرانية.

0: طالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام دول المنطقة بإدراك العدو الحقيقي. وقال قاسم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق من مضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بازشكيان.
2: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
1: بينما وزير خارجية إيران عباس عرقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
3: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
1: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
4: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
1: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
5: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
1: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم. وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. هناك تصريحات صادرة عن المسؤولين الإيرانيين وطبعا المرشد الإيراني الذي طالب حكام دول المنطقة بإدراك العدو الحقيقي. كذلك كانت هناك تصريحات لافتة بالأمس أيضا للرئيس الإيراني بخصوص التعاون مع دول المنطقة. لماذا هذا التركيز الآن على أهمية التعاون بين إيران ودول المنطقة؟
6: ريما، يمكن القول بأن هذه هي استراتيجية إيرانية تبعتها خلال السنوات الماضية وكانت حاضرة حتى في الحكومات الماضية. البيان الذي جاء قبل قليل هو يأتي بالتزامن مع ما يطلق عليه هنا إيرانيا بأسبوع الوحدة، بالتزامن تحديدا مع المولد النبوي. وبالتالي كان هناك بيان للمرشد مجتبى خامنئي أشار فيه ودعا فيه الدول الإسلامية إلى الوحدة والتكاتف وإدراك مخططات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإحداث الفتن والتفرقة. وهو بالطبع الموقف الإيراني بالعموم. ريما يعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعى إلى مزيد من الخلافات، وأن الحرب الأخيرة بالأساس التي أقدمت عليها لاستهداف إيران هي تأتي من أجل إحداث شرخ ما بين هذه الدول وإيران، خاصة وأنها تدرك وفقا للتقديرات الإيرانية بأن الرد الإيراني لن يطاول الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وهي التي تشكل منطلق للعدوان على الأراضي الإيرانية وفقا للرواية الإيرانية التي تحدث عنها إن كان المرشد وكذلك الرئيس الإيراني، وصولا إلى المسار الدبلوماسي وحتى بيانات العسكر. هذا هو الموقف بالأساس الذي يتخذ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأيضا يأتي في ذات السياق التصريحات التي جاءت تحديدا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو يدعو الدول الإسلامية، وهذا حتى تطرقت له وفقا لبيان الرئاسة الإيرانية، تطرق له الرئيس الإيراني وكذلك الضيف القطري رئيس الوزراء وزير الخارجية عند لقائه به، جرى التأكيد على إعادة التفاهمات مع دول ما بين إيران والدول الإقليمية من أجل إنهاء هذه الخلافات وإحداث منظومة أمنية تستعيد كل ما حدث من أزمة في الثقة ما بين طهران وعواصم المنطقة، وهذا تعتبره طهران وفقا لما يجري التأكيد عنه. أتحدث عن الرواية الرسمية، التأكيد على هذا المسار الذي تعتبره طهران استراتيجي، وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها إيران وتواجه فيه إن كان العدوان الأمريكي أو حزم العقوبات المتواصلة.
0: شكرا ياسر مسعود من طهران. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجماتهم على بلدات عدة في الضفة الغربية رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
7: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد، فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
8: ودون سيارة إسعاف، إصابة خطرة
7: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى أمس، وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. تعيش عائلات المفقودين قسريا في قطاع غزة ظروفا قاسية، فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض الكشف عن مصير آلاف المفقودين الذين اختفت آثارهم بعد 7 أكتوبر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
9: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهوداً مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
10: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عنده مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعاً، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائماً هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
9: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
11: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
9: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قسراً تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
12: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قسراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني.
13: راديو الحرية 97.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: يعني أولا مهم التأكيد بأنه بن كثير تحديدا يعني حول المنصات حتى الشخصية له، هي عبارة عن منصات لاستعراض الجرائم والانتهاكات التي تنفذ بحق الأسرى على مدار الساعة. هذه يعني هذا الفيديو هو جزء من سلسلة طويلة من الفيديوهات التي نشرها بن غفير وأيضا جنود الاحتلال وهم ينكلون ويعذبون بالأسرى الفلسطينيين. وبالتالي لربما نحن بالنسبة لنا كمؤسسات مختصة يعني نحاول أن قدر الإمكان أن يعني نوثق ونحاول أن نجمع أكبر قدر من الانتهاكات والجرائم من إفادات وشهادات الأسرى، ولكن هذا الفيديو لربما هو عبارة عن مفتاح صغير ويعني ذرة صغيرة من بين حجم الانتهاكات الهائلة والجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين. وهذا الاقتحام ليس الأول، يعني مهم جدا في كل فيديو يقوم بنشره بن غفير، هذا الاقتحام ليس الأول الذي ينفذ بحق البنات والأسيرات. وفعليا نحن قمنا بزيارة الأسيرات قبل تقريبا أسبوع وذكروا لنا عملية الاقتحام التي جرت من قبل الوزير المتطرف بن غفير، وذكروا أيضا تفاصيل تتعلق بأنه جلب أيضا أفراد من أسرته للسجن. وهذا الأمر لربما يعني لم يظهر في الفيديو، ولكن هذا الأمر ورد في روايات الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تمت زيارتهم. وبالتالي نحن بالنسبة لنا اليوم ما يجري في السجون ليست مجرد انتهاكات، وحتى كلمة جرائم أحيانا يعني نصطدم بالمصطلحات التي نستخدمها، هل هي كافية فعليا لنصف ما يجري بالسجون؟ ما يجري بالسجون لا يقل بالمطلق عن مستوى الإبادة الجماعية. نحن نستقبل يوميا أسرى مدمرين جسديا ونفسيا، هذا طبعا عن العشرات الذين قتلتهم إسرائيل داخل سجون الاحتلال. وبالتالي هذا الفيديو يعني كما تلقينا العديد من الفيديوهات التي تؤكد بأنه هذا الاحتلال حتى في استعراضه للجرائم واستعراضه للانتهاكات التي نفذها بحق الفلسطينيين، هو فقط اليوم في أزمة لربما، ويعبر عن هذه الأزمة الوجودية من خلال بث هذه الفيديوهات. والتأكيد بأنه هو متواصل يعني في جرائم ودون أن يخفي.
4: حتى الحوار الذي دار بين إحدى الأسيرات سيدة أماني وبن غفير يصف خطورة الوضع، وكما ذكرت ربما ما يجري أكبر من مجرد انتهاكات. إحدى الأسيرات تقول إن ظروف قاسية جدا، لا نتمتع بأي حقوق خاصة بالنساء، وهذا اليوم الثالث لنا بدون استحمام. يرد بن غفير انتهت الظروف الجيدة التي كانت في السجون. ما الذي تغير منذ تولي بن غفير مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية؟
3: يعني تغيرت. وبالتالي لربما نحن بالنسبة لنا كمؤسسات مختصة يعني نحاول أن قدر الإمكان أن يعني نوثق ونحاول أن نجمع أكبر قدر من الانتهاكات والجرائم من إفادات وشهادات الأسرى، ولكن هذا الفيديو لربما هو عبارة عن مفتاح صغير ويعني ذرة صغيرة من بين حجم الانتهاكات الهائلة والجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى الفلسطينيين. وهذا الاقتحام ليس الأول، يعني مهم جدا في كل فيديو يقوم بنشره بن غفير، هذا الاقتحام ليس الأول الذي ينفذ بحق البنات والأسيرات. وفعليا نحن قمنا بزيارة الأسيرات قبل تقريبا أسبوع وذكروا لنا عملية الاقتحام التي جرت من قبل الوزير المتطرف بن غفير، وذكروا أيضا تفاصيل تتعلق بأنه جلب أيضا أفراد من أسرته للسجن. وهذا الأمر لربما يعني لم يظهر في الفيديو، ولكن هذا الأمر ورد في روايات الأسيرات.
4: وهو يتفاخر ويقول أنا المسؤول المباشر عن كل شيء. بن غفير يقول أنا المسؤول المباشر عن كل شيء.
3: انتهاكات وحتى كلمة جرائم أحيانا يعني نصطدم بالمصطلحات التي نستخدمها، هل هي كافية فعليا لنصف ما يجري بالسجون؟ ما يجري بالسجون لا يقل بالمطلق عن مستوى الإبادة الجماعية. نحن نستقبل يوميا أسرى مدمرين جسديا ونفسيا، هذا طبعا عن العشرات الذين قتلتهم إسرائيل داخل سجون الاحتلال. وبالتالي هذا الفيديو
4: يبدو أننا بدينا مشكلة مع الصوت مع سيدة أماني سراحنا. شكرا للسيدة أماني سرانحة مديرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير الفلسطيني من رام الله. أفاد الإعلام الحكومي في اليمن بمقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر إثر هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين صباح السبت على موقع عسكري جنوب مدينة تعز، واستهدفت المسيرة الموقع العسكري التابع للواء 35 مدرع في منطقة قدس، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح طفيفة. هذا ونشر الجيش اليمني مقاطع مصورة لما قال إنها عمليات استهداف واسعة بالطيران المسير لمواقع وثكنات عسكرية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات مختلفة. وأظهرت تلك المقاطع هجمات بالطائرات المسيرة استهدف بعضها مواقع وتجمعات في المنطقة العسكرية الخامسة، فيما نفذ الطيران المسير الحكومي ما قال إنها مقرات حوثية تستخدم لأغراض قتالية في المنطقة العسكرية الثالثة. قال مدير عام ميناء المخا إن نحو 35 هجوما حوثيا بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ميناء المخا ومرفأ باب المندب، وأسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22، وتسببت في خروج الميناء عن الخدمة وتدمير معداته، إلى جانب أضرار طاولت الأرصفة والمكاتب. وقدر تكلفة إعادة تأهيل الميناء وإنشاء رصيف جديد بنحو 79 مليون دولار، مشيرا إلى أن توقفه أثر على مصادر دخل أكثر من 1500 عامل وموظف وآلاف الأسر المرتبطة بنشاطه. أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني عبر مشاهد دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
1: تتسع رقعة المواجهات في السودان على أكثر من محور، من كردفان ودارفور غرباً إلى النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. في شمال كردفان أعلنت عناصر من الجيش دخول منطقة البعشوم ضمن تحركات عسكرية تشمل محاور أم بادر وحمرة الشيخ والمزروب. بالتزامن مع هذه التحركات شهدت مناطق كلبوس وأبو سروج شمالي الجنينة في ولاية غرب دارفور مواجهات بين الجيش والقوات الموالية له من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. لكن التطور الأبرز جاء من إقليم النيل الأزرق، فالجيش أعلن الدفع بلواء النخبة التابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى محور بكوري لتعزيز قواته ورفع قدراتها القتالية بعد ساعات من إعلان تحالف تأسيس الموالي للدعم السريع السيطرة على منطقتي بكوري وسركم جنوب شرقي الدمازين. التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازوغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
4: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذاً للقرار 1701 وضماناً لسيادة لبنان الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. من زوطر الغربية جنوب لبنان. تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخوري. أهلا بك جويس. أولا أطلعينا على الأوضاع الميدانية في البلدات التي شهدت تصعيدا في الساعات الماضية، خاصة في حولة والمنصوري، وأيضا بالنسبة لتصريحات الرئيس جوزيف عون بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
5: يسود ريما هدوء حذر جنوب لبنان. غالبا في ساعات الصباح تكون الأمور هادئة أكثر من ساعات بعد الظهر والليل. في الليل تتكثف عادة الاعتداءات الإسرائيلية، إن كان على المنصوري أو على علي الطاهر، على النبطي، وكذلك الأمر في المنطقة أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء التي تشهد منذ أيام عمليات تفجير واسعة في هذه البلدات، تحديدا مركبة حولة نبي حيان ورب 30، وهو ما شهدناه في الأيام الماضية، إضافة إلى الغارات العشوائية التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. يوم أمس في وادي الحجير كان هناك غارات، وكذلك الأمر في النبطية الفوق، إضافة إلى عمليات التفجير المستمر والغارات الإسرائيلية. رصدنا منذ يوم أمس طائرة أو مروحية أباتشي تقوم بعمليات تمشيط واسعة في زوطر الشرقية وعند أطراف زوطر الغربية، هذه البلدة زوطر الغربية التي عاد إليها السكان بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، كونها المنطقة التجريبية التي تم اعتمادها وفقا لاتفاق الإطار. لا يزال السكان فيها يخشون عودة التصعيد باتجاه هذه البلدة، خصوصا وأن الجارة زوطر الشرقية لا تزال محتلة وتجري فيها عمليات تقدم وتحركات إسرائيلية متواصلة. مرتفعات علي الطاهر أيضا تشهد بشكل يومي عمليات اعتداء متواصلة، إن كان بالمسيرات، إن كان بالقصف المدفعي، وكذلك الأمر انضمت بلدة حاريص إلى البلدات التي تشهد كثافة اعتداءات إسرائيلية. يوم أمس عشرات القذائف أطلقتها المدفعية الإسرائيلية باتجاه بلدة حاريص، وهي البلدة المتاخمة لحداثة التي أيضا باتت محتلة بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية. المنصوري التي ضمتها أيضا القوات الإسرائيلية إلى منطقتها، إلى المنطقة الصفراء، منذ مطلع آب أغسطس الحالي تتعرض بشكل يومي لقصف مدفعي، لغارات ولعمليات تفجير، وكنا قد رصدنا ذلك حتى ساعات متأخرة من ليل أمس وفجر هذا اليوم. باستثناء عمليات التمشيط في زوطر الشرقية وأطراف زوطر الغربية، اليوم لم تشهد قرى وبلدات جنوب لبنان اعتداءات في الساعات الصباح الأولى، ولكن المشهد يتكرر بشكل يومي، وهناك مخاوف متصاعدة عمليا، خصوصا مع الحديث عن معركة مرتقبة في مرتفعات علي الطاهر. المنطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر، نبطية الفوق، دفحة كفر رومان وكفر رومان، تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات إسرائيلية، وخشية وعملية نزوح وإن كانت خجولة تستمر في الأيام القليلة الماضية في هذه المناطق. حتى سكان زوطر الغربية ريما يخشون ويسألون بشكل مستمر عما إذا كانت الأمور قد تصل إلى تصعيد باتجاه بلدتهم، ويخشون من نزوح جديد وموجة نزوح جديدة من هذه البلدة التي عادوا إليها منذ أسابيع. على المستوى السياسي من الواضح أن الأمور مجمدة، المسار السياسي والدبلوماسي.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: قالت الحكومة العراقية إنها استردت أموالا وأصولا بقيمة تتجاوز مليار دولار خلال حملتها ضد الفساد، فضلا عن تسجيل 26 ألف إخبار عن قضايا تتعلق بالفساد. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن السلطات ماضية في مسار الإصلاح المؤسسي الهادف إلى إغلاق ثغرات الفساد، كما أشار إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يركز على الجانب الوقائي في الحملة عبر عملية التدقيق الاستباقي للعقود. 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد، في حين لا تزال عائلته تجهل مصيره. قضية توفيق تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين والمغيبين في العراق، وهو ملف معقد يعود لعقود وسط جهود رسمية وحقوقية للعثور على مصير آلاف المفقودين.
6: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولا. سبع سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
7: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنا أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب ما حد يشعر به، بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
6: يقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250 ألفا إلى مليون شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
8: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
6: تواصل عائلة

0: وبقيت غائبة عن عائلاتهم. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
1: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الليل، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني، في حين أظهرت مقاطع مصورة وصول فرق الدفاع المدني الأوكراني لمحاولة إنقاذ سكان المبنى المتضرر من الهجوم الروسي. وكانت الإدارة العسكرية في زاباروجيا قالت إن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على مدينة زاباروجيا ومحيطها. في المقابل، أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مجمع كيريشي النفطي في مقاطعة لينينغراد الروسية بطائرات مسيرة. وتعد المصفات واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، إذا تبلغ طاقتها التكريرية نحو 20 مليون طن من النفط الخام سنوياً، ما يعادل نحو 400 ألف برميل يومياً. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تستعد لشن ما وصفته بضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك رداً على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. في السياق، أضافت الوزارة أن أنظمتها الجوية اعترضت ودمرت 494 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة. وينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد الزاوي. أهلا بك محمد. إذن هجمات متبادلة بين الطرفين، والاستهداف الروسي تركز على مقاطعة زاباروجيا وكذلك أحياء في العاصمة كييف. ضعنا في آخر التطورات ودلاعيات الهجوم الروسي، وأيضا ما إذا كان هناك رد واستعدادات أوكرانية لما تقول وزارة الدفاع الروسية بأنها تستعد لشن ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية.
2: نعم ريما، ولعلي ربما أبدأ بهذا الخبر العاجل الصادر عن الجيش الأوكراني الذي يقول بأن وحداته الهجومية استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية ثلاثة أهداف مهمة داخل الأراضي الروسية. الهدف الأول بحسب الجيش الأوكراني هو مصفات كيرتشي في مقاطعة لينينغراد، بالإضافة إلى استهداف موقع لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة في ميلوروفو بمقاطعة روستوف. والمكان الثالث هو منشأة في مطار بيسك العسكري بمقاطعة كراسنادار. هذا الإعلان الجديد من الجيش الأوكراني هو استمرار للضربات البعيدة المدى التي أعلنت أوكرانيا تنفيذها على مواقع داخل الأراضي الروسي، وربما هي من تداعيات الهجمات المتبادلة بين الجانبين الأوكراني والروسي، كما ذكرت مع صدور هذه التهديدات الجديدة من قبل القوات الروسية بشأن الضربات على مواقع الطاقة الأوكرانية. الجميع كان يترقب والجميع بات يحذر هنا في كييف على أعلى مستوى. هناك تجهيزات على ما يبدو ومخاوف حقيقية شعبيا من أنه الشتاء القادم سيكون صعبا وصعبا جدا وفق ما يقول الكثير من المسؤولين. أيضا طبعا تتهيأ الكثير من الإدارات في مختلف المقاطعات الأوكرانية لهذه الهجمات التي تجددت وتمددت لتشمل مناطق عدة في البلاد. حتى خلال الساعات الليلة الماضية منشآت أيضا للطاقة والكهرباء استهدفت من قبل القوات الروسية في مناطق في جنوب وكذلك شرق وشمال أوكرانيا. إذا عدنا للهجوم الليلي، طبعا كانت زابوريجيا، سومي، خاركيف وكذلك دنيبروبيتروفسك المستهدف الرئيسي وفق ما تقول السلطات الأوكرانية. سلاح الجو تحدث عن استخدام القوات الروسية لأزيد من 130 مسيرة، بالإضافة إلى صاروخين باليستيين من طراز إسكندر. هناك مسيرات أصابت إصابات مباشرة 13 موقعا في مقاطعات أوكرانية عدة. بالنسبة هنا للعاصمة الأوكرانية كييف، كان سقوط لحطام المسيرات تسبب في أضرار لعدد من شقق السكنية في حي أبالون، بالإضافة إلى تضرر منشأة غير سكنية في حي غولوسيفسكي وأحياء أخرى هنا في كييف. عمدة المدينة ذكر قبل قليل بأن نتيجة الهجمات خلال اليوم السابق توفيت طفلة وكذلك أصيب 12 مدنيا، بعضهم طبعا يتواجد في

0: مختلف مستشفيات المدينة من أجل تلقي العلاج. في زابوريجيا هناك حديث أيضا عن قتيل وعدد من الجرحى. الإدارة العسكرية في خاركيف شرقا تحدثت عن إصابة 8 مدنيين بالإضافة إلى إصابة آخرين في كل من سومي ودنيبروبتروفسك في الشرق الأوكراني. من الملاحظ جدا هو الضغط الروسي الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام مختلف المسيرات. تقريبا ما بين وساعة وساعة هنا في كييف تعلن حالة التأهب الجوي. نسمع دوي صفارات الإنذار نتيجة التهديدات باستخدام المسيرات الروسية. ريما.
1: نعم محمد، شكرا جزيلا لك. محمد زاوي من كييف. استدعت تركيا السفيرة الأوكرانية على خلفية هجومين وقعا هذا الأسبوع في البحر الأسود بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية التركية. وجاء في بيان للوزارة أن تركيا شددت خلال الاجتماع على الضرورة المطلقة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والملاحة والبيئة في البحر الأسود. وأوضح البيان أن سفينة حاويات تركية استهدفت الأربعاء أثناء وجودها قبالة السواحل الروسية على البحر الأسود. قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسي رودريغيز إن اتفاق الطاقة الثنائي المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
2: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
3: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب 100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
4: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية.
3: 92.7 FM. عقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن بمئة مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: وإلى الحرائق في الجزائر، حيث لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أياد إجرامية وراء الحرائق المهولة التي اندلعت مؤخرا في عدد من مناطق البلاد. في الأثناء أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الإخماد النهائي لجميع الحرائق على مستوى ولاية جلجيل بعد عمليات ميدانية استمرت لأيام. وتظهر الصور جانبا من عمل طواقم الإطفاء في بلدية سلمى بن زيادة وتاكسنا ومناطق حرجية في أطراف الولاية الواقعة شمال شرقي البلاد. تستضيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد في مقرها بطرابلس مراسم توقيع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4. يأتي ذلك وسط اعتراضات على مسار الاتفاق، إذ اعتذر المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عن المشاركة في مراسم التوقيع وطلبا البعثة بتوضيح مضمونه ومسار إعداده. وأكد المجلسان تمسكهما بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددين على ضرورة أن تقوم العملية السياسية والانتخابية على توافق وطني ومسار جامع للليبيين. أعلن وزير الدفاع في النيجر سليب مودي السيطرة على التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة نيامي، مؤكدا أن قوات الأمن استعادت السيطرة على المواقع الحيوية التي تعرضت للاستهداف. من جانب آخر، أكد السفير الروسي في النيجر أن قوات الفيلق الإفريقي ساعدت قوات الحرس الرئاسي في دحر الانقلابيين.
7: عاصمة النيجر نيامي تفيق على أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات. لا يعد هذا الحدث نادراً في مدينة ألفت عنف الجماعات المسلحة وصولة الانقلابيين. هذه المرة يبدو الأمر مختلفاً. مجموعة من العسكريين المتدمرين تركوا خطوط التماس في المواجهة مع المجموعات المسلحة ليسيطروا على أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، القاعدة الجوية 101 التي تقع قرب مطار ديوري حماني، المطار الرئيسي في النيجر، وتضم مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل المشكلة حديثاً، والتي تضم إلى جانب النيجر كل من مالي وبوركينا فاسو. سريعاً تمدد ما بدأ كتمرد عادي لجنود متذمرين ليصبح محاولة انقلابية واجهت فيها وحدات من الجيش النيجيري قوات الحرس الرئاسي التي بقيت على ولائها للرئيس عبد الرحمن تشياني. 2026. بيان لوزير الدفاع سليف مودي بثه التلفزيون الرسمي يؤكد استعادة السيطرة على جميع المرافق الحيوية ودحر المحاولة الانقلابية في مهدها. والسفير الروسي في نيامي يؤكد أن قوات الفيلق الإفريقية الروسية ساعدت الحرس الرئاسي في استعادة القاعدة 101 من يد الانقلابيين. نفس القاعدة كانت قد تعرضت لهجمات دموية في السابق أدت لمقتل العشرات من جنود وضباط الجيش في هجمات للمجموعات المسلحة التي أدت حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد الجيش النيجيري إلى تذمر في قطاع واسع من الضباط والجنود الشباب الذين يشعرون بالغبن وأنهم وقود حرب تبدو حتى الآن خاسرة. لا يستبعد أيضا أن تجاذبات الخارج ألقت بظلالها على أزمة الداخل النيجيري، حيث حلت قوات الفيلق الإفريقي الروسية محل القوات الفرنسية، وأخلت القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم قاعدتها الرئيسية في منطقة الساحل في أغاديز شمالي النيجر تحت ضغط قادة نيامي الجدد الذين علقوا كل مشاكل البلاد على الشماعة الغربية، ما جعل النيجر الغنية باليورانيوم محور صراع نفوذ لا ينتهي في الساحل الإفريقي.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 734 قتيلاً ونحو 2500 مفقود بحسب ما أفادت هيئة إدارة الحالة الطارئة، في حين ارتفع العدد داخل الأراضي الصينية جراء الفيضان نفسه إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود. هذا وحذرت السلطات النيبالية فرق الإنقاذ من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أثناء جهودهم لليوم الخامس لانتشال الضحايا.
8: في تريشولي شمالي نيبال لم يعد المشهد كما كان. هنا يقف بالبالهادور غالي أمام منزل غمرته الأوحال والحجارة، مستعيدا لحظات الرعب التي عاشها عندما اجتاحت السيول المنطقة. في لحظة واحدة تحولت حياة غالي وعائلته إلى سباق مع المياه. نجوا، لكن المكان الذي عرفوه لعقود تغير إلى الأبد. منازل دمرت وطرق وجسور جرفتها السيول، وأصدقاء وجيران ما زال مصير بعضهم مجهولا.
9: كل صباح عندما أستيقظ وأرى مشهدا كهذا لا أستطيع وصف ما أشعر به. أشعر بأن ذهني ضبابي وكأن قلبي يعصر. هناك أصدقاء في السوق لا أستطيع الوصول إليهم، لقد رحلوا.
8: لكن المأساة الناجين لا تتوقف عند فقدان المنازل والممتلكات، ففي منطقة نيبالية قريبة من الحدود مع الصين تصل جثامين ضحايا السيول إلى ذويهم بعدما جرفت المياه كلما اعترض طريقها. ومع اتساع نطاق الكارثة ارتفعت حصيلة القتلى في نيبال ومنطقة تيبت الصينية إلى أكثر من 600 شخص، فيما لا يزال أكثر من
5: راديو الحرية
10: 97.17 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: واصلة في الضفة الغربية، مستوطنون يهاجمون منزلا في نابلس ويعتدون على فلسطينيين ومتضامنين أجانب جنوبي الخليل. قصف روسي يستهدف مبنى سكنيا في كييف، هجوم أوكراني على مصفاة نفط، ووزارة الدفاع الروسية تعلن عزمها مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية.

0: طالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام دول المنطقة بإدراك العدو الحقيقي. هذا وقال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بازشكيان.
2: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
1: بينما وزير خارجية إيران عباس عرقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
3: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانباً لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوماً، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
1: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
4: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
1: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
5: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
1: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم، وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، ما أبرز المواقف الصادرة اليوم في طهران بشأن مضيق هرمز وكذلك العلاقات مع دول الجوار؟
6: الأبرز من بينها ريما هو بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بالتزامن مع ما يطلق عليه إيرانيا بأسبوع الوحدة في المولد النووي، والذي دعا فيه دول المنطقة إلى الوحدة والتكاتف بوجه ما أطلق عليه بمؤامرات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لإحداث الخلافات بين الدول الإسلامية والأمة الإسلامية على حد تعبيره، وأيضا دعاهم إلى إدراك ما يحاك ضدها وإلى اتخاذ خطوات في مواجهة هذه المخططات. بموازاة هذا بالطبع فيما يتعلق بمضيق هرمز، أبرز التصريحات هي تلك التي جاءت من المعني الشؤون القانونية في الخارجية نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي في لقاء متلفز مطول، أشار فيه من بين النقاط التي والمحاور التي تحدث عنها تلك المتعلقة بمواقف إيران إزاء مضيق هرمز والوساطات حتى التي وصلت إلى طهران خلال الأسبوع الماضي. أشار بوضوح إلى أن طهران تحدثت مع الوسطاء واستعرضت مواقفها بوضوح، وتلك القائلة بأن التوصل إلى اتفاق وكل ما أحرز من تقدم في المسار التفاوضي مع الجانب العماني لا يعني عودة فتح مضيق هرمز. يمكن هنا القول ريما هو تجديد للموقف الإيراني، ولكن كانت قد تحدثت بعض المصادر غير الرسمية بأن الوسطاء حملوا لطهران مقترحات تتعلق بمسارات جديدة غير المسارات التي جرى الاتفاق عليها مع الجانب العماني، وهذه المقترحات هي كما يبدو برغبة أمريكية، وهذا كما يشار إلى أنه رفضته طهران. وبالتالي يجري التأكيد إيرانيا بأن العودة إلى مذكرة التفاهم هو من الشروط الأهم التي تفرضها طهران على الولايات المتحدة الأمريكية قبل استعادة فتح مضيق هرمز، وتلك المتعلقة الأبرز من بينها هي استعادة الأصول الإيرانية المجمدة بالإضافة إلى إنهاء الحصار، وكذلك تعليق العقوبات إن كانت المتعلقة بقطاع النفط وأيضا البتروكيماويات، وأيضا أن يكون هناك أن تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن خطاب التهديد والوعيد الذي لا يزال حاضرا من قبل الرئيس الأمريكي بشكل خاص دونالد ترامب. يضاف إلى ذلك ما يجري الحديث عنه هو أن هناك محاولات أمريكية لعرقلة المسار التفاوضي مع الجانب العماني من خلال الضغط على الجانب العماني، وكذلك في محاولاتها لفرض مسارات في مياه الجنوب، والكلام هنا بالطبع عن مضيق هرمز وهذه المسارات التي جرى التوصل إليها. بالتالي هذا هو الموقف الأبرز والأهم الذي لا يزال يسمع إيرانيا، وهو في إشارة هنا كما يجري التأكيد بأن الموقف الإيراني لم يتغير بالرغم من الضغوطات والعقوبات والحزم التي تفرض على طهران، وأن هذه لن تؤثر على الموقف الإيراني على أقل تقدير كما يقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
0: شكرا ياسر مسعود من طهران. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجماتهم على بلدات عدة في الضفة الغربية رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
7: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد، فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرة والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد أن تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
8: ودون سيارة إسعاف إصابة خطرة.
7: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضاً.

0: أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن صدمتها إزاء تقارير أفادت بشن غارة جوية إسرائيلية على مجمع مستشفى الأقصى أمس. وأكدت المنظمة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة للمرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مشددة على ضرورة احترام حرمة المنشآت الطبية وحمايتها. تعيش عائلات المفقودين قسريا في قطاع غزة ظروفا قاسية، فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال يرفض الكشف عن مصير آلاف المفقودين الذين اختفت آثارهم بعد 7 أكتوبر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
1: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهوداً مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
2: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بخسر، بطلع باب النار، بقول عدو مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعاً، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
1: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
3: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
1: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قسراً تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
4: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قسراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحق الأسرى الفلسطينيين. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال وسط قيود مشددة وحرمان من الحقوق الأساسية وإجراءات عقابية متواصلة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر.

0: أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج في جنوب كردفان. وأعلن الجيش السوداني عبر مقاطع مصورة دخول عناصره إلى منطقة البعشوم ومحاور أخرى في ولاية شمال كردفان.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. التعزيزات تأتي بعد مواجهات شهدتها منطقة فازوغلي أيضا، حيث قال الجيش إنه تصدى لهجمات نفذتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها. أما في جنوب كردفان فقالت شبكة أطباء السودان إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع سوق مدينة الدلنج. الشبكة أضافت أن الهجوم طاول أيضا شاحنات محملة بالسلع الاستهلاكية عند مدخل المدينة، منددة باستهداف الأسواق والأعيان المدنية.
3: وضع فصيل كتائب سيد الشهداء في العراق شروطا للانضمام إلى مشروع الحكومة لحصر سلاح بين الدولة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من البلاد وانتشار الجيش على حدود إقليم كردستان. في المقابل أكد الإقليم على حاجته للمساعدات العسكرية الأمريكية.
4: الموعد النهائي لحصر السلاح في العراق يقترب، ومع اقترابه يرتفع سقف مطالب بعض الفصائل مقابل تسليم سلاحها، تضع شروطاً يصعب على الحكومة العراقية تنفيذها خلال مهلة الشهر المتبقية، ولربما قد تستغرق سنوات. 10 شروط وضعتها كتائب سيد الشهداء تبدأ بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من العراق وتنتهي بإقرار قانون الحشد الشعبي. هذه الفصائل كانت تتذرع بوجود القوات الأمريكية لإضفاء الشرعية على سلاحها، ولكن مع انتهاء مهمة هذه القوات في 30 سبتمبر المقبل لم يعد هذا الانسحاب كافياً بنظرها.
5: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
4: تطالب الكتائب بتحرير القرار المالي والاقتصادي مما تسميه بالهيمنة الأمريكية، فضلاً عن ذلك تطالب أيضاً بتحرير القرار السياسي في العراق مما تسميه الاختطاف الأمريكي، وإنهاء ما وصفته بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي للبلاد. شرط آخر قد يمثل تحدياً على مستوى العلاقات العسكرية والأمنية والسياسية بين بغداد وأربيل مركز إقليم كردستان هو مسك الحدود في الإقليم من قبل الجيش العراقي. سبق لفصائل أخرى أن طالبت بحل قوات البيشمركة الكردية. تتعارض هذه المطالب مع سياسة الإقليم. يؤكد وزير داخليته على حاجة الإقليم للمساعدات العسكرية الأمريكية نافياً انقطاعها، ويشير إلى مباحثات جارية بهذا الشأن بين وفود البيشمركة ومسؤولي البنتاغون. لكل ذلك يتخوف العراقيون من أن تكون هذه الشروط تمهيداً لتصعيد من جانب الفصائل المسلحة بهدف الصدام مع الحكومة، فالحكومة هددت بوضع أي فصيل لا يسلم سلاحه بحلول 30 سبتمبر تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. في الوقت ذاته شددت الحكومة على أهمية الحوار مع الجماعات المسلحة، لذلك قد تقرأ هذه الشروط أيضاً على أنها سقف عال وضعته الفصائل استباقاً لأي مباحثات محتملة بهدف تحقيق مكاسب مقابل نزع سلاحها.
3: ونرحب بضيفنا من بغداد المتحدث باسم الحكومة العراقية السيد حيدر العبودي. أستاذ حيدر أهلا بك، هل الحكومة العراقية كانت على علم بهذه الشروط التي وضعتها بعض الفصائل المسلحة والمنضوية في إطار أو في سياق الإطار التنسيقي؟
6: شكرا جزيلا ومساءكم خير سيدة الكريمة. الحكومة العراقية حقيقة ماضية بشكل مدروس وتلتفت إلى كل حيثيات المشهد العراقي، لكن صوب نظرها وتصوب اهتمامها بشكل واضح نحو 30 أيلول المقبل، هذا الموعد وهذا الشاخص السيادي الذي يستكمل فيه العراقيون سيادتهم على كامل الأرض العراقية، وهو موعد لانتهاء مهمة قوات التحالف الدولي على الأرض العراقية. وهذا الموعد حقيقة سيحتفل به العراقيون ويعتز به العراقيون كثيرا، لأنه سيكون جزء من ذاكرة وطن. وعلى هذا الأساس الحوار الجاري مع الفصائل العراقية يسير أيضا بشكل متقدم، لا يوجد حقيقة ما يعرقل الاتفاقات ونمو الاتفاق بشكل يعني منتظم، وعلى هذا الأساس الحكومة العراقية تعمل تحت مظلة يعني وطنية وتخويل وطني من القوى السياسية العراقية.
3: نعم.
6: والجميع مسؤول في هذا المجال عن أن يكون له إسهام في تحقيق هذه السيادة. ما تفضلت به جنابك الكريم هو جزء من الحوارات التي تخوضها ويشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة العراقية السيد رئيس مجلس الوزراء سيد علي فالح الزيدي. هذه الحوارات تمضي بشكل متقدم وسينهى هذا الملف بإذن الله تعالى.
3: نعم.
6: قبل موعد
3: سيد حيدر، نفهم من كلامك أن هذه الشروط التي أعلن عنها لن تؤثر على سير الحوار بين الفصائل والحكومة العراقية، وأكدت بأن الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي من العراق موعد محسوم ونهائي.
6: نعم سيدتي الكريمة، وربما أعطي لحضراتكم يعني بعض المعلومات الحصرية التي لم نصرح بها في وقت سابق، وهو يأتي في دلالة حتمية الموعد، موعد 30/9 الذي تنتهي معه مهمة الأصدقاء الدوليين في التحالف الدولي. دولة رئيس مجلس الوزراء فوتح باقتراح على تمديد مدة بقاء التحالف الدولي بعد 30، لكن الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعتذر عن ذلك، ولأنه يتبنى رؤية واستراتيجية أنه خروج قوات التحالف الدولي سيعقبها بداية لشراكة استراتيجية مع الشركات الدولية، لأن العراق بحاجة إلى زخم أقوى من التحرك العسكري والهوية الأمنية لهذه العلاقة. نحتاج إلى عامل ورافعة اقتصادية تعضد منهج الحكومة في إحداث التنمية المنتظرة والتي يعمل عليها دولة رئيس مجلس الوزراء.
3: نعم سيد حيدر، أيضا هناك موضوع ربما يكون له تداعيات لا نعرف، بخصوص انتشار الجيش على حدود إقليم كردستان. هل هذا مطروح من جانب الحكومة العراقية؟ لأن الإقليم يقول إنه بحاجة للمساعدات العسكرية الأمريكية، وهذه أحد الشروط المطروحة من قبل الفصائل المسلحة.
6: سيدتي الكريمة، قوات التحالف الآن تجري يعني تستكمل متطلبات خروجها خاصة في المناطق في إقليم كردستان، وكل هذا الأمور تجري بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة. والانتشار الذي أشرت إليه يأتي ضمن سياق الطبيعي لتواجد القوات الأمنية العراقية وحرس الإقليم وقوات البيشمركة، لأن الموضوع أنه هذه المواقع التي تسلم، التي تجرد وتسلم للقوات العراقية، هو يشغلها قوات العراقية المختصة، فإذن الأمور هي كلها في سياقها الطبيعي العسكري.
3: نعم، بالنسبة لملف مهم أيضا يتعلق بمكافحة الفساد، أين وصلت جهود الحكومة العراقية في هذا الإطار، وأيضا عن حجم الأموال المستردة؟
6: نعم، الحكومة العراقية وصلت إلى حقيقة مستوى عال في هذا الملف، بحيث حققت خلال 108 أيام من عمر الحكومة يعني حققت من المؤشرات الأساسية ما لم تحققه السنوات الطويلة في جهود مكافحة الفساد يعني على مدى عقدين من الزمن. النتائج عالية الوضوح، بحيث أنه ما وصلت إليه الأرقام إلى الآن لدى المؤشرة، مؤشر الأموال المحافظ عليها لدى هيئة النزاهة ولدى الجهات الرقابية، هي أكثر من 1,359,000,000,000 دينار. الإخبارات التي ترد هيئة النزاهة في تصاعد، يوم أمس تحدثت ذكرت رقم أنه هذه الإخبارات بلغت ربما أكثر من 26 ألف إخبار، وهو دليل على تفاعل المواطنين وتفاعل الوسط الوظيفي مع سياقات مكافحة الفساد الذي يستشعر منه الجميع أنه هذه الآفة باتت تهدد مقومات الدولة ومقومات المجتمع العراقي.
3: شكرا جزيلا لك سيد حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية، شكرا لك. 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد، في حين لا تزال عائلته تجهل مصيره. قضية توفيق تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين والمغيبين في العراق، وهو ملف معقد يعود لعقود وسط جهود رسمية وحقوقية للعثور على مصير آلاف المفقودين.
1: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولاً.
7: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: 7 سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
7: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنا أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب، ما حد يشعر به، بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
1: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250 ألفا إلى 1 مليون شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
8: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
1: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية، وآلاف العائلات تنتظر طرف خيط يمكن أن يبعث أملاً ويضع حداً لهذا الغياب.
9: في العراق ما زالت
10: راديو الحرية
11: 92.7
12: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: في انتظار أن يكون هناك بيان من مجلس النواب فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لكن هناك أيضا أطراف أخرى ليست سياسية فيما يتعلق بالتشريعية والاستشارية. نتحدث عن قوى على الأرض، نحن نتحدث عن قوى مسلحة، هي أيضا هناك انقسام ما بين هذه المجموعات. هناك من يؤيد هذا الاتفاق، وهناك من يعارض شكلية التقسيم ما بين الشرق والغرب فيما يتعلق بالحكومة وأيضا حتى المجلس الرئاسي، أو بشكل أوضح تقاسم السلطة في البلاد. يعني هناك تخوف الآن من أن يعني يتم رفض هذا الاتفاق من القوى على الأرض. نعم. وليس حتى الأطراف السياسية، خاصة من الأطراف السياسية. البعثة الأممية قد أخلت طرفها من هذه الأطراف، وقالت بشكل واضح أنها لم تعد تثق في الأجسام السياسية في إيجاد حل الأزمة الليبية، خاصة وأن الانقسام السياسي طال لسنوات، ولم تتوصل الأطراف الليبية السياسية إلى أي اتفاق مثمر ينهي هذا الانقسام ويؤدي البلاد إلى إجراء انتخابات فعلا، وينهي أيضا المراحل الانتقالية. نحن حاليا الآن حتى ريما هناك مظاهرات أمام مقر البعثة الأممية في طرابلس، هناك مطالبات بإيقاف هذا الاتفاق، وأيضا ضرورة أن تتجه الأطراف الليبية مباشرة دون أي مرحلة انتقالية أخرى مباشرة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويرون بأن ما سيحصل اليوم هي إطالة للمراحل الانتقالية، خاصة وأن الاتفاق يشترط يعني 24 شهرا للذهاب مباشرة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد أن يتم توحيد البلاد تحت سلطة واحدة، وأيضا إجراء تعديل فيما يتعلق بشكلية المجلس الرئاسي الليبي. وبالتالي نحن أمام معضلة في اتفاق الأطراف الليبية على شكلية هذا الاتفاق، وأيضا حتى اتفاق الأطراف المسلحة العسكرية على الأرض فيما يتعلق ببنود هذا الاتفاق. وبالتالي نحن أمام معضلة، ربما الساعات المقبلة ستكون واضحة بشكل أكبر في من يرفض هذا الاتفاق وفي من يؤيد هذا الاتفاق، خاصة المجتمع الدولي على ما يبدو أنه ذاهب إلى يعني دعم هذا الاتفاق بشكل واضح وربما بشكل أكثر وضوح من قبل ريما.
7: شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد من طرابلس. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف في ساعات الليل، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني، في حين أظهرت مقاطع مصورة وصول فرق الدفاع المدني الأوكراني لمحاولة إنقاذ سكان المبنى المتضرر من الهجوم الروسي. وقالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على مدينة زاباروجيا ومحيطها. في المقابل، أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مجمع كريش النفطي في مقاطعة لينينغراد الروسية بطائرات مسيرة. وتعد هذه المصفات واحدة من أكبر مصاف النفط في روسيا، إذ تبلغ طاقتها التكريرية نحو 20 مليون طن من النفط الخام سنويا، ما يعادل نحو 400 ألف برميل يوميا. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تستعد لشن ما وصفته بضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية.

0: في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود. هذا وحذرت السلطات في نيبال فرق الإنقاذ من ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال جهودهم في البحث عن الضحايا.
1: لم تمنحهم الفيضانات وقتاً لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: نرحب بضيفنا من القاهرة سمير طنطاوي.
6: حتى في التاريخ، طبقا للتقرير الذي هو المد الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة ومقره في نيبال، وشارك فيه نحو 350 باحث وعالم من 22 دولة، أثبت أن علميا أن الهيمالايا كمناخ كنظام بيئي يفقد نحو 75% من غطائه الجليدي، وذلك سوف يحدث بحلول 2030، وأن معدل الفقد هذا زاد من عام 2010 بنحو 65%. طبعا ده بيأثر على نحو 2 مليار شخص بشكل مباشر وغير مباشر، لأن هذه المنطقة تغذي عشرة روافد لأنهار مثل الميكونغ السند، وهذه الأنهار وهذه مصدر هام جدا للمياه، وبالتالي هذه المشكلة لا تنحصر في النيبال فقط ولكن تؤثر على العديد من الدول.
5: نعم.
6: إجابة على السؤال، التغيرات المناخية لا يمكن اعتبارها العامل المؤثر الوحيد. كما أشرت حضرتك في المقدمة، علم إسناد الأحداث إلى التغيرات المناخية يحتاج إلى أسابيع أو شهور، والعلماء يعملون هذا في الوقت الحالي، لكن مما لا شك فيه أنها أحد الأسباب الأساسية ارتفاع درجة الحرارة نتيجة ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي التي وصلت إلى نحو 430 جزء في المليون، ونصل إلى 450 جزء في المليون، يعادل ارتفاع في متوسطات درجات الحرارة بما يعادل الدرجتين، وهو ما قام عليه اتفاق باريس. وبالتالي السيناريوهات تؤكد أن العالم يتجه هو زيادة مطردة في غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي بدورها إلى زيادة في درجات الحرارة.
5: نعم.
6: وهذه الزيادة تعمل على ذوبان أو سرعة وتيرة ذوبان الجليد في المناطق الجبلية. هذا الجليد في الحقيقة يعمل كمادة غراء للصخور، المواد الصخرية الموجودة. نعم. في الجبال، وعند ذوبانه تنهار هذه الكتل الصخرية الضخمة مسببة ما يشبه الصدمات الزلزالية، طبقا للمعهد الأمريكي لرصد الزلازل، أن ما حدث في النيبال يعادل بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر من القوة الزلزالية. هذه القوة الزلزالية أدت إلى انهيارات.
5: نعم.
6: صخرية، وهذه الانهيارات الصخرية في الوادي أدت إلى
5: تحدثت عن تداعيات هذه الظاهرة لنقل على الأمن الغذائي وأيضا المائي في هذه المنطقة، هل ستشهد دول القارة الهندية تغيرا أيضا في المناخ وبالتالي تراجع منسوب هطل الأمطار، كذلك إضعاف للرياح الموسمية؟ يعني كل ذلك سيكون له تأثير أيضا على الحياة النباتية في هذه المنطقة ومصدر رزق ملايين الأشخاص فيها.
6: مما لا شك فيه أن التغيرات المناخية سوف يكون لها آثار سلبية كبيرة وكثيرة على العديد من القطاعات الحيوية والهامة، وعلى رأسها الأمن الغذائي، لأنها تؤثر على الزراعة وتؤثر على الموارد المائية وتؤثر على النظم الإحيائية، وبالتالي سوف تشهد هذه المنطقة، وليس هذه المنطقة فقط، هناك العديد من مناطق العالم هي مناطق هشة ومعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. نشهد أيضا في منطقة شمال أفريقيا والجزائر والحرائق الغابات في أوروبا، فهناك العديد من الآثار السلبية للتغير المناخ الناتجة في الأساس عن ارتفاع درجة حرارة الهواء نتيجة زيادة تركيزات الغازات الاحتباس الحراري. والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية أشارت في تقاريرها السابقة وحتى التقرير الحالي وهو التقرير السابع، التقرير التقييمي السابع الذي هو في طور الإعداد، هناك تأكيدات على أن التغيرات المناخية السبب الرئيسي في العديد المشاكل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي بالتبعية إلى العديد من المشاكل وسلسلة من الأحداث التي تتراكم متسببة في العديد من
5: المنظمات الدولية. كما ذكرت سيد سمير، تصدر تقارير دورية، بيانات أيضا للأقمار الصناعية تشير إلى الانهيارات الجليدية، ولكن ما الحلول؟ ما هي الجهود المبذولة الآن من قبل هذه المنظمات والعلماء لاحتواء والحد من آثارها؟
6: دعينا نتفق أن المنظمات الدولية والهيئات العلمية دورها هو البحث العلمي والرصد وليس اتخاذ القرارات. اتخاذ القرارات هي مسؤولية الحكومات، يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لدى الحكومات من أجل العمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية. شاهدنا دولا كبيرة تنسحب من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس للمناخ، وحذت حذوها بعض الدول، وهذا أضعف العمل الجهد المناخي العالمي وأضعف الموارد المالية المخصصة لهذا العمل. وبالتالي الحلول موجودة ومعروفة، التوجه نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، استهلاك الطاقة، الحد التوجه نحو وسائل النقل النظيف، التوجه نحو استخدامات الآليات الزراعة الذكية، الاستخدام الرشيد للطاقة، كل هذه الحلول معروفة، ولكن الإرادة السياسية يجب أن تتوفر أو الموارد المالية والتكنولوجية ودعم القدرات الوطنية من أجل العمل على مواجهة هذه الآثار السلبية. يجب أن تتحد جهود العالمية، يجب أن تتخذ الدول الصناعية المتسبب في هذه المشكلة، يجب أن تأخذ القيادة وأن تبدأ بنفسها وأن تدعم الدول الأكثر تضررا. هناك دول أقل نموا اقتصادياتها في الأساس ضعيفة، وتأتي التغيرات المناخية لتزيد من الآثار السلبية والصعوبات الاقتصادية لهذه الدول التي تحتاج في الأساس إلى دعم ومعونات، كما رأينا في النيبال ورأينا قبل ذلك في باكستان. هذه المنطقة مهددة بآثار بأحداث مناخية جامحة كما نسميها في علوم التغيرات المناخية، درجات حرارة شديدة جدا، فيضانات شديدة جدا، موجات جفاف شديدة جدا، كل هذه آثار سلبية ومتزيد بحدتها.
5: شكرا.
6: كلما زادت وتيرة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
5: شكرا جزيلا لك أستاذ سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية. قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة دارسي رودريغيز إن اتفاق الطاقة الثنائي المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
4: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن، أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
7: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا، نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
4: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
8: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
4: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن $100 مليار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
3: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. A new day. كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: الساعة الآن 1:00 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة. نتابع في هذا المساء أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. بداية نتابع أبرز الأحداث الجارية في قطاع غزة من خلال حديث مراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث من منطقة دير البلح في هذه الأثناء.
1: الثاني هو شهيد صغير في أشهره أو في سنواته الأولى من عمره، وبالتالي لدينا الآن شهيدان اثنان، ولدينا أيضا إصابة خطيرة للغاية يتم التعامل معها الآن بحذر شديد من قبل الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت في منطقة هي شارع كيلة في غرب دير البلح وسط قطاع غزة، في استمرار للغارات الإسرائيلية المتواصلة. وفق شهود العيان فإن الغارة استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يجلسون على باب منزلهم عمليا في تلك المنطقة، ما أدى إلى إيقاع هذا العدد الأول من الشهداء وأيضا من المصابين، مع ملاحظة أن العدد يمكن أن يرتفع، وذلك على اعتبار وجود عدد من الإصابات، بينها إصابة واحدة على الأقل وصفت بأنها خطيرة للغاية. يكافح الأطباء الآن من أجل إنقاذ حياته وهو رجل مسن. عمليا الغارات الإسرائيلية ديما لا تتوقف، صباح هذا اليوم كان هناك قصف مدفعي عنيف وإطلاق نار متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة بما فيها تلك المناطق القريبة من الخط الأصفر، انطلاقا من المواقع العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي النسق اليومي متواصل، هناك اغتيالات يومية، عمليات استهداف يومية أيضا في عمق قطاع غزة وفي محيط الخط الأصفر، وبطبيعة الحال هناك حصيلة يومية للشهداء. يوم أمس كان هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية، وأول أمس، وهكذا خلال الأيام الماضية، ولا زال المشهد كما هو، يوميا يتم تسجيل غارات إسرائيلية على عمق قطاع غزة. الليلة أيضا كان هناك استهداف على خان يونس، غربي خان يونس في حي الأمل، لمواطنين داخل أو أمام بوابة سوبر ماركت، بقالة عادية. وبالتالي الاستهدافات الإسرائيلية ديما مستمرة، وليس هذا فقط لكنها أيضا منتشرة، تطاول مواطنين في خيامهم كما جرى الليلة في خان يونس، أو في أماكن تجارية كما حصل أيضا في خان يونس الليلة الماضية، أو حتى على عتبات بيوتهم كما حصل اليوم هنا في دير البلح وسط قطاع غزة.
2: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر.
0: هذا كان جزء من التطورات الجارية في قطاع غزة مع ارتقاء شهداء جدد في القطاع. نتابع في سياق البرنامج ما يتعلق بالأحداث الجارية أيضا في مناطق الضفة الغربية، الضفة التي تتعرض أيضا لعمليات استيطان. الأمم المتحدة بذاتها قالت بأنها وثقت 1540 اعتداء كان من قبل المستوطنين، هذا فقط منذ بداية العام الحالي 2026، وبالتالي عمليات الاعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين متواصلة في عدة مناطق. على سبيل المثال في إذنا غرب الخليل هنالك عمليات استيطان جديدة وبناء لكرفانات وبؤر استيطانية جديدة. منطقة قصرة لا زالت تعاني من الحصار المتواصل، 37 دنما تم مصادرتها من أراضي بلدة بيتونيا هذا اليوم وفق إعلان إسرائيلي جديد. محللون عسكريون قالوا بأن نتنياهو والمستوطنون يسعون الآن لإشعال الضفة وتغيير أجندة الانتخابات.

اليوم كان وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي زار قرية قصرى جنوب نابلس، اطلع على أوضاع العائلات التي يحاصرها المستعمرون في منطقة رأس العين.

نتابع في سياق البرنامج ما يجري من تطورات في مختلف المناطق، رغم أن الحديث مؤخرا أصبح يأخذ مساحة أكبر ل يعني الأحداث التي تحصل في الضفة الغربية تحديدا من قبل المستوطنين الإسرائيليين. إجمالا كانت هيئة مقاومة الجدار قالت بأن الاحتلال أصدر أمرا عسكريا بمصادرة أكثر من 37 دنما من أراضي بلدة بيتونيا، هذا غرب مدينة رام الله، في حين يتواصل الحصار في قصرة كما ذكرنا، وتتواصل أيضا اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية. وفق التقارير التي خرجت مؤخرا والتي نشرت في وسائل إعلام مختلفة، من بين التقارير قال أحدهم بأن التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية يسيطر الآن، هذا على خلفية الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين ضد الفلسطينيين وامتناع الجيش عن وقفها أو منعها على أجندة الانتخابات الإسرائيلية. طبعا هذا يسيطر على الانتخابات بعد شهرين، بينما يكرر الجيش مزاعمه بأن إرهاب المستوطنين يعرقل عملياته ضد الإرهاب الفلسطيني، رغم أن الجيش لا يوجه قواته لمنع إرهاب المستوطنين وفق المحللين العسكريين. لكن حاولوا اليوم تبرئة الجيش ورئيس أركانه إيال زمير من تصاعد التوتر واتهام حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي للتصعيد. المحلل العسكري في صحيفة إسرائيل هيوم يؤاف ليمور اعتبر بأن أعمال شغب نفذها متطرفون يهود في قرية قصرة كانت استمرارا مباشرا لسلسلة أحداث في المنطقة التي تهدد بإشعال الضفة الغربية. ادعى المحلل العسكري ليمور بأن الجيش الإسرائيلي الذي اضطر مجددا إلى إرسال قواته من أجل إخلاء المشاغبين اليهود الذين تحصنوا في منزل فلسطيني يحذر منذ أسبوعين من احتمال اشتعال هذه الأحداث وتبعاتها على محاربة الإرهاب وعمليات عسكرية أخرى في مناطق أخرى. أضاف بأن المستوى السياسي لا يتحرك في هذه الأثناء رغم انتقادات متصاعدة من جانب دول العالم وبضمنها الولايات المتحدة، والانطباع المتزايد في الجيش هو أنه في الحكومة هناك من هم معنيون بتصعيد واسع سواء من أجل تفكيك السلطة الفلسطينية أو حتى لأسباب سياسية.

0: المحلل العسكري قال بأن ضباطا كبار في الجيش الإسرائيلي أوضحوا أنهم لن يسمحوا بعمليات لا يمليها الواقع، وأن قلق هؤلاء الضباط هو أن فترة الأعياد اليهودية في الشهر المقبل يتوقع أن يتصاعد فيها الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين، وبضمن ذلك المسجد الأقصى المبارك. نواصل المشوار لكن بعد دقات الساعة 1:15.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حياتنا. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: نواصل هذا المشوار متابعينا الكرام على الهواء مباشرة برفقة سرايا هوم للسيراميك. استكمالا للتقرير، كان المحلل العسكري في صحيفة هارتس عاموس هارويل قال بأن الضفة الغربية تبدو بأنها حلبة التوتر المركزية بين الحكومة والجيش الإسرائيلي على مدار الشهرين المتبقيين حتى انتخابات الكنيست، والعنف هناك وخاصة هجمات ناشطين إرهابيين يهود تجاه فلسطينيين يثير انتباها عالميا كبيرا. لكن يبدو حتى الآن أن الإدارة الأمريكية، وباستثناء التعبير الموسمي عن الصدمة من جانب السفير في القدس مايك هاكابي، لا تعتزم التدخل بشكل جدي في هذا الوضع. ادعى هارئيل أنه في خلفية ذلك يتزايد تخوف المستوطنين ومبعوثهم في الحكومة الوزير سموتريتش من أنه سيتم تغيير السياسة بعد الانتخابات، وأنه ستتوقف أعمال البناء الاستيطاني الواسعة والطرد والعنف المستمر في الضفة منذ تنصيب الحكومة الحالية. أشار إلى مداولات عقدها نتنياهو في مقر القيادة الوسطى للجيش يوم الاثنين الماضي بمشاركة زامير ووزير الأمن إسرائيل كاتس. خلالها قدم الجيش تقارير تحدث فيها عن احتمال فقدان سيطرة في الضفة على خلفية تصاعد كبير في عدد أحداث العنف التي يبادر إليها الجانب اليهودي في الضفة، إلى جانب خطورة العنف الظاهر في هذه الأحداث. أضاف بأنه سربت من هذه المداولات لوسائل الإعلام أن نتنياهو طلب أن تقدم له خطة الجيش الإسرائيلي لاحتمال تحول فوهات البنادق التي يحملها أفراد أجهزة الأمن الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي، وأن زامير قال بأن خطة كهذه ستقدم قريبا. الإدعاء الإسرائيلي حسب هارئيل هو أنه على خلفية هجمات المستوطنين المتصاعدة على قرى فلسطينية قريبة من بؤرة استيطانية في المناطق ألف وباء، ستقرر السلطة الفلسطينية تسليح لجان الدفاع المحلية في تلك القرى وأن أفرادها سيطلقون النار في الهجوم القادم. لكن هارئيل أشار إلى أن أحد أسباب عدم تحقق سيناريو كهذا حتى اليوم متعلق برغبة واضحة لقيادة السلطة بمنع اشتعال كبير للوضع في الضفة بإمكانه التأثير على نتائج الانتخابات في إسرائيل. إجمالا لفت هارئيل إلى أن نتنياهو حقق عدة أمور بهذا التسريب، فقد أدخل إلى النقاش العام إمكانية انهيار السلطة، ووضع نفسه كمن يطالب الجيش بالاستعداد للإمكانية الأكثر خطورة، واهتم بأن يصف زامير بأنه لم يقم بواجبه. أضاف بأن هنالك من يشتبهون في الجيش بأنه يتم إخفاء مسألة أعمق، هي أن نتنياهو يمهد الأرضية لتدهور متعمد في الضفة لحرف أجندة الانتخابات عن الانشغال الحالي في الإخفاق الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر. قال زامير وفق التقرير لضباط كبار، حسب بيان أيضا كان للجيش الإسرائيلي، قال بأن الجيش في حالة جهوزية عالية استعدادا لاحتمال اشتعال متعدد الجبهات، وأن تكون قيادة الفرقة العسكرية 98 في حالة جهوزية كي تتولى المسؤولية عن نصف الضفة، في الوقت الذي تستمر فيه فرقة يهودا والسامرة تولي المسؤولية عن النصف الثاني من الضفة، وأن الجيش سيلغي إجازات عناصر الاحتياط في الأعياد اليهودية خلال الشهر المقبل. حسب المحلل فإنه واضح وفق قوله أن زمير يشكك في نوايا الحكومة على خلفية الاستطلاعات التي تظهر تراجع قوة أحزاب الائتلاف، ويريد الامتناع عن جر الجيش إلى ورطات أمنية كما أسماها جديدة تقف وراءها اعتبارات سياسية. أشار إلى أن أبواق نتنياهو يروجون في القناة الرابعة عشر اليمينية إلى أن زامير هو عدو، يلمحون إلى عدم قبول نتائج الانتخابات في حال لم يفز معسكر نتنياهو فيها، وأن كثيرين في اليمين وبينهم سموتريتش وقادة المستوطنين لا يخفون رغبتهم بانفجار مواجهة شديدة للغاية في الضفة الغربية. أضاف أيضا بأنه عدد تأثير على الانتخابات، ف فإن تطورا كهذا سيسمح لهم بتبرير المبادرة إلى عملية عسكرية تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك احتلال مناطق، طرد واسع للغاية لسكان فلسطينيين مثل ما فعلت إسرائيل في قطاع غزة في السنوات الأخيرة.

هذا جزء من التطورات التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها. في إطار الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية العسكرية، اليوم توقع اليونان صفقة عسكرية مع إسرائيل بقيمة 3.6 مليار دولار للتزود بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات، حسب ما أفادت صحيفة جيروسالم بوست. وصفت الصحيفة الإسرائيلية الاتفاق الذي سيوقع في تل أبيب وتطلق عليه اليونان اسم درع أخيل بأنه أكبر صفقة تصدير عسكرية في تاريخ إسرائيل، علما أن التفاوض على إتمامها استمر 3 سنوات. قالت أن اليونان ستستخدم أنظمة الدفاع الإسرائيلية ضد التهديدات المحتملة من تركيا وإيران، وسيوقع الاتفاق وفد يوناني مع وزارة الجيش الإسرائيلية لشراء أنظمة دفاع جوي بقيمة 3.6 مليار دولار، وهو مبلغ يقل قليلا عن التقديرات السابقة.

الانتخابات الإسرائيلية ذكرت القناة 12 العبرية بأن مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية من بينهم الرئيس الفلسطيني مارسوا ضغوطا على رؤساء الأحزاب العربية. بحسب القناة فقد طالب المسؤولون الفلسطينيون رؤساء الأحزاب العربية بتوحيد صفوفهم وخوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة باعتبار ذلك خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الإطاحة ببنيامين نتنياهو.

0: المشوار يتواصل متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة. بعد الفاصل سنعود برفقة سرايا هوم للسيراميك، سرايا هوم اللي وصلتهم تشكيلة جديدة من أطقم الحمامات ومن البلاط والسيراميك، أصبحت الآن متوفرة في المعرض اللي موجود في منطقة شارع السلام. نواصل هذا المشوار لكن بعد استراحة قصيرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

طبعا وفق التقديرات فيعني يتوقع أن يكون هنالك ارتفاعا جديدا على أسعار المحروقات للشهر المقبل. ليش؟ لأنه وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية أعلنت ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل. رح يصل سعر لتر البنزين 95 أوكتان بإسرائيل ل 8.25 أجورة، هذا اعتبارا من بداية الشهر، بزيادة قدرها 16 أجورة عن الشهر الحالي. طبعا لتر البنزين حيطلع ب 16 أجورة، حيصير 8.25، وسيحدث هذا السعر الجديد خلال يعني فترة الليل بين يوم الاثنين والثلاثة مع الانتقال إلى شهر أيلول وفق للتحديث الدوري لأسعار الوقود. ما تحدثوا عن بقية الأسعار مثل السولر أو الغاز.

طبعا جزء من التطورات الاقتصادية كنا نتابع يعني بعض التقارير التي خرجت مؤخرا. الواقع الاقتصادي الصعب اللي بيعيشه سكان محافظات الضفة الغربية، هذا الواقع اللي أصبح متراكم من سنوات، بتحكي على معدل تقريبا 5 سنوات على صرف لأنصاف الرواتب، ولا زال الحال مستمر ويتأخر، يعني حتى مش في موعده نصف الراتب، يعني بيكون بالعادة 5 شهر، انت بتحكي على نهاية الشهر تقريبا صرفت الرواتب، مع انه يفترض كمان اسبوع يكون موعد كمان راتب جديد عن الشهر الحالي او عن فترة سابقة. هذا الحال اللي اثقل العبء على المواطن اللي اصبح يعني مش قادر انه

شمس كيف بيحكوها. هاي الناس اللي عمالها بتدفع ثمن لكل الأحداث اللي عم بتعيشها الضفة الغربية، وحتى اللحظة لا أفق، لا معلومات ولا حتى تقديرات عن المستقبل القريب أو حتى البعيد، سوى الدعوات لرب العالمين بالفرج وأنه يغير هذا الحال. حتى على منصات التواصل الاجتماعي صرت أنت تشوف بعض المشاركات والتعليقات، منشورات تتحدث من أشخاص من فئة الشباب تحديدا الأكثر عطاء، بأنه حالهم صعب جدا، اللي بيقول لك أنه صار يشتهي رغيف الخبز من يومين وثلاثة وأربعة، فهذا موجود رغم أنه في البعض بيحاول يعني إنجاز التعبير يتأقلم على الوضع الحالي بطريقة أو بأخرى لأنه ما في خيارات أخرى. لكن هي نقطة أهم جدا، وهي الواحد اللي مرات بيستغرب منها، إنه كيف بيوم بتلاقي الكل عماله اشتغل، وكيف تاني يوم بتلاقي الكل بطل يشتغل، وكأنه العجلة مرتبطة كلها ببعضها البعض. هذا هون ما في تفسير واضح لإله دقيق، لكن انت كمان بنفس الوقت لازم تفيد غيرك عشان غيرك يقدر يفيدك. ما توقف الدنيا عندك وتحاول تقتصد قدر الإمكان، رغم إنه ما في شيء أصلا صار إنك أنت قادر إنك تقتصد فيه أو تخبيه. المحروقات بإسرائيل عليها ارتفاع، رغم ذلك كان في يعني عمليات تجارة جرت خلال الفترة الماضية. هاي العمليات تتحدث عن أرقام، وهاي الأرقام بتدل إنه في نشاط لازال مستمر رغم تراجعه، صح مش بالحجم وبالقدر اللي كان في السنين الماضية، هو متراجع لكن لم يتوقف بشكل كامل. فقط يعني الحل عند رب العالمين، والعلم عند رب العالمين انه امتى ممكن تتغير هاي الأحوال اللي عم بيعيشها الجميع. البعض بحاول يتأقلم، يستفيد، يطور من مهاراته. وهون كمان نقطة هامة جدا، أحيانا ممكن تكتشف شغلة صعبة جدا، وهي صعبة رح تكون عليك. انت بتشوف انه الوضع الاقتصادي صعب بالنسبة لإلك، لكن وجب انك انت كمان انك تحدث نفسك، تحدث بياناتك، بمعنى اخر انه انت تشوف كيف غيرك بيشتغل وتحاول تبتكر لطرق جديدة كيف انك انت تشتغل وتأمن مصروفك. طبعا المقصود هون كمثال بسيط انه قديش في ناس بتبتكر اشياء اليوم العالم هو عماله بيتجه لإلها أصلا، فهو الإشي مش مرتبط جزئيتك بالوضع الاقتصادي العام. هي صح إلها تأثيرها على كل القطاعات، لكن يعني أقل ما فيها ما تكون صفر، تكون 20-30-40 أوصل 50% إشي منه. ارفع نسبة مبيعاتك بطريقة ما أو بأخرى، وهاي عشان أنت تقدر توصل لإلها أنت بحاجة إنك تشوف يعني مهارات جديدة. في كتير من الناس شو بيعملوا يا ربحي؟ بروح بينزل بعروض. السنة هاي تحديدا انت عمالك بتسمع عن اسعار بتستغرب كيف انه هاي زبطة معهم، كيف انت ممكن تشتري شنطة لاطفالك ب 18 شيكل وب 15 شيكل في الوقت اللي كانت في السنين الماضية تنباع ب 50 و100 اقلها، اليوم وصلت 15. طب هذا صاحب المحل شو بده يربح؟ قديش بدها تكون عليه؟ واللي صارت عليه بخمسة شيكل مثلا عشان يقدر يربح 10 شيكل بالشنطة الواحدة. صح في نوعيات وفي أصناف وما إلى ذلك، لكن انت هون وجب انه تدخل مرحلة البحث أكتر، انك تتعمق فيها وتشوف شو نقاط الضعف والقوة اللي موجودة عندك، وعلى هذا الأساس تحاول انك تتحرك وتبتكر طرق جديدة لانك تزيد مبيعاتك أو تلاقي شغل لإلك. هلأ هذا للي عنده مشروع، في ناس بتعتمد على الوظيفة، وهو أنت كمان بنفس الوقت حتى في وظيفتك بدك تحاول تلاقي طريقة إذا كنت في القطاع الخاص أنه كيف أنت عشان تأخذ راتبك كامل أو تزداد، كيف أنت تفيد المشغل لإلك بطريقة ما، عشان هو إذا شعر أنه أنت من خلالك عماله بيستفيد فوقت رح يدعم لإلك، حيكون داعم لإلك ومش حيستغني عنك. فما تفكر فقط في جزئيتك، فكر بالإشي أنه يكون بشكل متكامل، لحتى أنه يعني على الأقل تمشي الحال لحين ما تفرج من قبل رب العالمين. كتير من الناس بتتساءل أنه لوين رايح الأمور، هذا السؤال الأصعب لما أنت تلاقي حدا ما في حدا عنده جواب.
الكل عماله بيربط

0: الحياة الفلسطينية صارت بالانتخابات الإسرائيلية، إنه نتنياهو حيضل موجود ولا مش حيضل في الانتخابات، وعلى أساسه سواء ضل أو ما ضل مش حيجي يعني في هاي الانتخابات الإسرائيلية حدا فلسطيني يحكم إسرائيل، هو حيبقى بالنهاية يهودي إسرائيلي من سيحكم بالحكومة القادمة، بغض النظر كان نتنياهو أو حتى غيره من الأحزاب الإسرائيلية. فأنت قد ما تفكر فيها يمين وشمال هي النتيجة واحدة، بس أنت أحيانا بتحاول أنك تدور عن شماعة ترمي عليها الحمل، أنه والله كان مثلا نتنياهو هو المشكلة بالفترة الماضية وهي إجا حدا تاني، بل تتغير الأمور. هي كمان أنت بحاجة أنك أنت تبحث أكثر كيف ممكن أنك تضلك واقف على رجليك وما تنهار. باختصار،
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار. كان اليوم في تقديرات انه حيكون في تساقط للامطار، لكن وفق التحديثات ففرص الامطار هي للمناطق الشماليه اكثر من المناطق الجنوبيه او الوسطى. ممكن يكون زخات خفيفه في المناطق الوسطى، هنالك رياح قويه. انخفاض اليوم كان على درجات الحراره، لكن من بكره حترجع الحراره لترتفع من جديد. حاليا 26 درجه مئويه الحراره بالخليل، بكره 28، يوم الثلاثاء حتوصل ل 30، يوم الأربعاء حتوصل ل 31. في غزة كمان نفس الشيء، 28 اليوم، بكرة 29، 31 يوم الثلاثاء. يعني ارتفاعات قليلة مش كبيرة على درجات الحرارة. هذا بالنسبة لحالة الطقس، والله تعالى دائما أعلى وأعلى.

هاي المرة في تهنئة معنا من الحج يسري أبو شادي ناصر الدين ووالدتهم إمشادي وعائلتهم، بتقدموا من أبناء وأحفاد الحاج مصباح ناصر الدين جميعا إلى ابنهم الغالي قاسم وزوجته بالمولودة الجديدة رتيل، وبيحكوا لهم ألف مبارك.

يقول أخونا قاسم مبارك المولود الجديدة. وأخونا أحمد كمان ناصر الدين بنقول له يسعد مساك ويعطيك الصحة والعافية.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى. لقائنا بتجدد معكم بكرة برفقة سرايا هوم اللي وصلتهم تشكيلة من أطقم الحمامات الجديدة والبلاط والسيراميك. حلو بسرايا هوم أنه كل فترة بيجيهم شيء جديد. دائما التحديثات للموديلات مستمرة. فبنوجه تحياتنا لأخونا عماد القواسمي، يسعد مساك أنت وكل الموجودين في سرايا هوم. اللي ما بيعرف المكان هو في شارع السلام، علم أصلا موجود سرايا هوم في شارع السلام. نلتقي وإياكم في وقت لاحق، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 31/8 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. يشمل القطع المناطق التالية: منطقة وادي السمن، خلة الدار، عقبة نجيلة، خلة الفرن، بوير زيف، محيط سدة الفحص. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
8: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال لتعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
9: راديو الحرية
10: 92.7 بالعشرة.

0: يعني العمل.
1: الساعة الآن الثانية بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوة، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية 97.7 FM.
5: مراسلين أحداث الساعة، البداية من العناوين. إيران تؤكد أن تنفيذ التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مشروط بوفاء واشنطن بالتزاماتها، والمرشد الإيراني يطلب من حكام دول المنطقة إدراك العدو الحقيقي. مصادر طبية تعلن سقوط شهيدين وجرحى في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. نحو 20,000 نازح في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان جراء تصاعد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في مواد الإيواء. في أوكرانيا، قصف روسي يستهدف مبنى سكنيا في كييف، وهجوم أوكراني على مصفات نفط. وزارة الدفاع الروسية تعلن عزمها مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية.

0: وأرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من الميدان لفترة الظهيرة من طهران، ياسر مسعود من واشنطن، عماد الرواجدة من غزة، اسلام بدر، فادي العصا من رام الله، ايضا جويس الحاج خوري من زوطرة الغربية، محمد زاوي من كييف، وعبد الناصر خالد من طرابلس. نبدأ من إيران، حيث طالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي طالب حكام دول المنطقة بإدراك العدو الحقيقي، فيما قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني، قال أن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها.
1: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بازشكيان.
2: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
1: بينما وزير خارجية إيران عباس عرقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
3: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
1: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
4: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
1: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
5: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
1: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم، وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: ومن طهران إذن ينضم إلينا ياسر مسعود، وأيضا من واشنطن عماد الرواجدة. ونبدأ معك ياسر بهذه الرسائل الإيرانية، سواء من المرشد الإيراني أو أيضا من كاظم غريب أبادي الذي يؤكد أن التفاهم المتعلق باتفاق مضيق هرمز مع عمان مشروط أيضا بالتزام واشنطن بالتزاماتها.
6: جمال، هناك رسائل إقليمية وأخرى أيضا على الصعيد الدولي، وبالطبع هي مواجهة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر. إقليميا هو ما أراد التأكيد عليها اليوم في بيانه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وهذا يأتي بالطبع مع ما يطلق عليه إيرانيا بالتزامن مع أسبوع الوحدة، وهو المتزامن مع المولد النبوي. وفي كل عام هناك رسائل إيرانية تبعث بها إلى العالم الإسلامي، إلى حكام الدول الإقليمية وأيضا الإسلامية بشكل عام. وبالتالي هذا العام أيضا هذا هو البيان الأول الذي يصدر من المرشد الجديد على هذا المستوى وعلى هذا الصعيد، وهو يأتي أيضا في سياق التأكيد على الوحدة ما بين الأمة الإسلامية في مواجهة ما يطلق عليه إيرانيا من مخاطر ومؤامرات تحاك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالدرجة الأولى. لماذا جمال؟ لأن طهران تنظر إلى كل ما آلت إليه الأمور من تصعيد ومن خلافات ومن استهدافات ومن كل وتوترات على الصعيد الإقليمي، هو يأتي عقب الهجوم والعدوان التي تصفه طهران من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذا الذي زعزع أمن المنطقة واستقرارها. وبالتالي هي تدعو إلى مواصلة الحوار، إلى مواصلة التبادل، الزيارات من أجل تعزيز الثقة أو استعادتها في ظل ما عاشته وما عانته المنطقة خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية. هذا من جانب. ومن جانب آخر فيما يتعلق بما أطلقته الخارجية الإيرانية وتحديدا كاظم غريب آبادي، وهو المعني بشؤون التفاوض فيما يتعلق بمضيق هرمز بالدرجة الأولى مع الجانب العماني وكذلك مع المؤسسات المعنية بالمضائق، يقول بوضوح هو تكرار للموقف الإيراني، ولكن الآن يأتي بعد الوساطات. أهمية هذه التصريحات هي تأتي بعد سلسلة من الزيارات إلى طهران، بعد سلسلة من تبادل الاتصالات الذي جرى ما بين الخارجية الإيرانية وزير الخارجية عباس عراقچي ونظرائه على الصعيد الإقليمي، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق للتوصل إلى الإعلان عن الاتفاق النهائي. يقول كاظم غريب آبادي بأن الإعلان أو تنفيذ الاتفاق مع الجانب العماني هو مرهون بشاكلة التعاطي الأمريكي مستقبلا، والكلام هنا بالضرورة يعني عودة مضيق هرمز مرهون بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية ببنود مذكرة التفاهم. هذا التكرار في الموقف الإيراني أو تجديد الموقف الإيراني في هذا التوقيت هو يعني بالضرورة بأن كل ما وصل إلى طهران ربما من رسائل، كما تناقلت بعض مصادر الأنباء بأن هناك كانت رغبة أمريكية بالتوصل إلى مسارات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز تختلف عما تم التوصل إليه ما بين طهران ومسقط، وبالتالي كما يبدو هذا رفضته طهران هذا المقترح، وهي أبلغت موقفها إلى الوسطاء بوضوح بأن طهران لا يمكن أن تغير من مواقفها تلك المتعلقة بمضيق هرمز والشروط التي تحدث عنها بالأمس في لقاء مطول كاظم غريب آبادي هي ذات الشروط أيضا التي كان قد ذكرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتلك المتعلقة بالأصول الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عن صادرات النفط والالتزام بكافة البنود المتعلقة بمذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران إلى عماد الرواجدة من واشنطن. عماد، عطلت نهاية الأسبوع عادة لا تكون هناك تصريحات من البيت الأبيض أو من واشنطن بشكل عام، ولكن نرصد معك آخر المواقف وكيف تتفاعل هذه الأزمة وتعاطي إيران على الأقل إن كان هناك أي أصداء هناك حول تعاطي إيران وتصريحاتها بخصوص العقوبات الأمريكية.
7: بالفعل جمال، لا يوجد تصريحات منذ أيام في الواقع عن إيران. آخر ما صدر يوم أمس من البيت الأبيض تكرار لما قالته القيادة المركزية الوسطى. البيت الأبيض نشر بيانا مطولا يقول فيه بأن كل ما يشاع عن أن المضيق تحت سيطرة إيران أو أن واشنطن لا تسيطر عليه مجرد أخبار زائفة. هاجم الديمقراطيين وقدم ما يشبه جردة الحساب يقول فيها بأن المضيق تماما تحت السيطرة الأمريكية، وأن الممر الذي فتحته القوات الأمريكية أخلته تماما من الألغام، وأن 750 مليون طن من أو برميل من النفط عبرت عبر المضيق، لم يحدد المدة الزمنية، تحدث عن 1500 سفينة عبرت من هذا الممر الذي فتحته القوات الأمريكية، أيضا لم يحدد فترة زمنية. كان لافتا اليوم هناك ضجة في الولايات المتحدة في الواقع حول ارتباط الرئيس الأمريكي باستثمارات النفط. سي بي اس الأمريكية نشرت تحقيقا يوم أمس تسبب ولا يزال بضجة إلى حد ما كبيرة، يتحدث فيها عن أن الإفصاحات المالية للرئيس الأمريكي توضح بأنه باع واشترى أسهما خلال فترة الحرب، تحديدا خلال وقف إطلاق النار، أدرت عليه مئات الآلاف على الأقل من الدولارات. إليزابيث وارنن العضوة في مجلس الشيوخ هاجمته بشدة في ماساتشوستس قبل يوم أمس في مظاهرة مضادة له، وقالت بأنه هو وشركائه من وصفتهم بشركائه في قطاع النفط ربحوا ملايين الدولارات في الفترة الماضية منذ اشتعال الحرب ضد إيران. للآن لا يوجد أي نية فيما يبدو للإدارة الأمريكية للذهاب نحو عمل عسكري أو للذهاب نحو عمل دبلوماسي، لا يوجد مفاوضات مع الإيرانيين لا خلف الأبواب المغلقة ولا في العلن، ولا يبدو أن هناك نية لعقد مثل هذه المفاوضات، لأن من الواضح من بيانات البيت الأبيض جمال القناعة هي أن العملية الاقتصادية تنجح، الحصار ينجح، ولا داعي للذهاب لعمل عسكري ولا داعي للتفاوض طالما أن الاقتصاد الإيراني يختنق وفق رؤية الإدارة الأمريكية. بالتالي هي مسألة وقت وربما يأتي إلى الطاولة وقد سلم بالشروط الأمريكية، لكن في كل الأحوال عامل الانتخابات النصفية في نوفمبر يلعب دورا مهما في موقف الإدارة وفي تأجيلها الذهاب نحو أي حل حاسم سواء دبلوماسي كان أو عسكري.
0: شكرا لك عماد الرواشد من واشنطن. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي. ونظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم. إلى مراسلنا إسلام بدر ينضم إلينا من دير البلح. إسلام، شهيدين، عدد كبير من الجرحى في استمرار لهذه الخروقات والقصف الإسرائيلي، ولكن القصف لا يقتصر فقط على الغارات الجوية، أيضا قصف مدفعي وتحركات عسكرية للاحتلال بالقرب من مناطق النزوح ومن خيام النازحين. هذا ناهيك عن وضع إنساني متدهور كما تحذر أو يحذر مكتب أوتشا للشؤون الإنسانية.
8: جمال، ميدانيا وإنسانيا الوضع بالغ التعقيد والسوء هنا في قطاع غزة. ميدانيا الغارات الإسرائيلية مستمرة بما فيها تلك التي تؤدي إلى وقوع شهداء وسقوط شهداء بينهم أطفال، كالغارة التي تم تسجيلها خلال الساعتين الماضيتين هنا في دير البلح وسط قطاع غزة. الحصيلة هي شهيدان، شاب وهو الذي أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه، وطفل صغير يبلغ من العمر 3 سنوات فقط اسمه تيم حمدان ينزح في تلك المنطقة. أصيب جده أيضا، لا زال في غرفة العناية المكثفة. الجيش الإسرائيلي قال في بيانه بأنه نفذ غارة دقيقة وبعد استطلاع جوي دقيق، لكن يبدو أن هذا الطفل لم يكن على مرأى من جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قدرات استطلاعية فائقة تستطيع تحديد هويات كل من يتواجد في دائرة النار بفعل الصاروخ الإسرائيلي، ولكن توقع ألا يتم استهداف أو ألا يكون هناك أطفال أو مارة من الطريق أو حتى غير مستهدفين بشكل مباشر من بين من يتم إصابتهم بفعل هذه الغارات الإسرائيلية هو عبث، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي يستخدم نيران مكثفة وصواريخ نارية تصيب أهدافا حيوية وفيها ازدحام للمواطنين الفلسطينيين. عموما مرة أخرى غارة إسرائيلية قاتلة يذهب ضحيتها عدد من الفلسطينيين المدنيين، والحصيلة بالمناسبة يمكن أن ترتفع أيضا بفعل وجود عدد من المصابين الذين وصفت إصاباتهم خطيرة. بطبيعة الحال غني عن التذكير بأن الغارة استهدفت مواطنين على عتبة منزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، معنى لا نتحدث عن منطقة نائية أو منطقة عسكرية مثلا أو غير ذلك من هذه الاعتبارات. أما فيما يتعلق بخان يونس فقد شهدت أيضا قصفا أدى إلى شهيد هذا اليوم، إضافة إلى الاستهداف الإسرائيلي ليلة أمس أمام بوابة أحد البقالات في غرب خان يونس في جنوب القطاع، وبالتالي الغارات الإسرائيلية متواصلة. يتزامن ذلك مع ظروف إنسانية معقدة. أوتشا قالت إن في تصريح أو في تقرير عمليا جديد قالت إن الأوضاع الإنسانية تتأزم، لكن ليست أوتشا فقط، أطباء بلا حدود عبرت عن صدمتها يوم أمس من الغارة الإسرائيلية التي سجلت أمس هنا في مستشفى الشهداء الأقصى، وذكرت بأنه خلال الشهر الماضي كانت هناك غارة أخرى على المستشفى ذاته أيضا بفعل الجيش الإسرائيلي. أيضا المؤسسات الدولية المختلفة تتفق على إصدار بيانات تحذر من مدى سوء الأوضاع الإنسانية وتؤكد على مدى كارثيته. اليونيسف مثلا تحدثت عن أوضاع التغذية في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، وقالت خلال الشهر الماضي آسف، وقالت في بيانها للأشهر الأربعة الأخيرة إن هناك وضعا معقدا على مستوى التغذية في قطاع غزة. قالت إن هناك تحسنا ملحوظا في عدد الأطفال الذين يدخلون إلى أقسام سوء التغذية على مستوى القطاع، لكنها أيضا حذرت من أن هذا التحسن هش ومحدود، وأيضا بأن الوضع لا زال صعبا. صحيح هناك تحسن مقارنة بالعام الماضي، ولكن الوضع لا زال صعبا، إضافة أيضا إلى أن إمكانية انتكاس الحالة لا تزال قائمة إذا ما أغلقت إسرائيل المعابر ولو ليوم واحد. صحيح أن إسرائيل تغنت بجزئية واحدة أو بسطر واحد من تقرير اليونيسف الذي أشار إلى تحسن مقارنة بالفترة التي سبقتها. بقية التقرير الذي يركز على الوضع التغذوي والإنساني المعقد هنا في قطاع غزة. نعم. وبالتالي إسرائيل استعملت أسلوب الاجتزاء على طريقة ولا تقربوا الصلاة دون تكملة الآية،
0: وهي تفعل ذلك أيضا في الضفة الغربية المحتلة. سنذهب إلى فادي لاحقا لمتابعة الوضع في الضفة الغربية. شكرا جزيلا لك إسلام بدر من دير البلح. بالفعل نذهب إلى الضفة الغربية حيث واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال واصلوا هجماتهم على بلدات عدة في الضفة رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
9: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرة والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراضٍ تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة،
10: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
9: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: نرصد هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مع مراسلنا فادي العصا من رام الله. فادي، اعتداءات متزامنة من قوات الاحتلال ومن المستوطنين في أكثر من بلدة ومدينة في الضفة الغربية المحتلة، قصرى لا تزال تحت الاحتلال، كل هذا وسط إدانات دولية لا تغير شيئا من سلوك الاحتلال ومستوطنيه.
11: صحيح، لكنها تحصي وتعطي أرقام ما الذي يحدث. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة أوتشا أصدر بيانا لليوم تحدث عن أحصائيات في هذه الاعتداءات، يقول إنه رصد أكثر من 1500 اعتداء منذ بداية العام، وقال أيضا إنه رصد 80 اعتداء في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر أغسطس آب الجاري. نتحدث عن عشرات الاعتداءات خلال فترة 14 يوما، إذن الاعتداءات تكون بشكل يومي كبيرة للغاية. كذلك أيضا أدت إلى إصابات، كما أحصى المكتب أكثر من 1040 إصابة خلال منذ بداية العام حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، ونحن نتحدث عن أعداد كبيرة بالفعل في هذه الهجمات الممنهجة كما وصف التقرير، وكذلك أيضا المحمية من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي. سننقل شهادتنا يوم أمس عندما كنا في قصرى، كان المستوطنون قد أقدموا على حصار منزل لعائلة بيروتي خارج النطاق المنطقة العسكرية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل رأس العين الذي يحاصر فيه 3 عائلات فلسطينية منذ نحو 3 أسابيع. المستوطنون عندما هاجموا تدخل جيش الاحتلال لا ليحمي الناس لكن للهجوم عليهم، احتجازهم والاعتداء عليهم قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق القريبة وإطلاق سراحهم في مكان بعيد، ويجبرهم كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدم العودة إلى منازلهم. الحل كان بسيطا، أن المستوطنين حاصروا هذه المنازل، أن يخرج المستوطنون وأن يحمي الجيش من المفترض كقوة احتلال الفلسطينيين هناك، لكنه أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، وشاهدنا بالأمس كيف كان يمنع على الفلسطينيين وأن هذه المنطقة هي فقط عليهم، بينما المستوطنون يقومون بالحركة حتى وصلوا إلى منزل عائلة بيروتي والرجل كان ينظر إليه بشكل مباشر. هذا يعطي إشارة كيف يتم تنظيم الأمر، وكنا نشاهد بكثير من الأحيان أن المستوطنين يستطيعون أن يرتدوا زي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعكس صحيح، الجيش يمكن أن يتحول إلى مستوطن بكل سهولة. كذلك أيضا شاهدنا في أكثر من مرة مركبات جيش الاحتلال أصلا تنطلق من المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في مختلف المناطق. نتحدث أيضا عن شق آخر من انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أعلن عنه وزير وما صوره وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير في داخل سجن الدمون، والذي تحدث عنه نادي الأسيرة الفلسطيني أنه استعراض سياسي على الأجساد الأسيرات في سجن الدمون تحديدا، ظهر وهو يتحدث بشكل واضح عن قمعهن وعن المساس بهن جسديا ونفسيا وعن الظروف السيئة التي يعيشها الأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبطبيعة الحال يعطي أيضا صورة عن سوء الوضع كما أكد نادي الأسير الفلسطيني في هذا السياق. نتحدث عن شق آخر جمال في هذا الأمر، أن سلطة الاحتلال ما زالت تصدر الأوامر العسكرية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ليس فقط المستوطنون يقومون بالهجمات ومحاولة السيطرة على المنازل، وإنما الجيش أيضا يصدر أمرا عسكريا آخره كان حوالي 37 دنما سيضع اليد عليها في منطقة بيتونيا في المنطقة الغربية من مدينة رام الله قرب مستوطنة، وهو يعطي إشارة كيف تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بشكل منظم، قرارات عسكرية، اعتداءات المستوطنين، عمليات المداهمة والاعتداء، كلها في هجمة على الأرض الفلسطينية وعلى الإنسان الفلسطيني. جمال،
0: شكرا لك فادي العصا من رام الله. ونذهب إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي، وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان وسط المنطقة الحرجية عند أطراف البلدة، كما أظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. نرصد هذه التطورات الميدانية في جنوب لبنان مع مراسلتنا جويس الحاج خوري، تنضم إلينا من زوتر الغربية وفي عيتا، بلدة عيتا الجبل. جويس، آخر التطورات والقصف المدفعي الإسرائيلي.
12: جمال، في الواقع لم تتوقف في الساعتين الأخيرتين التطورات الميدانية. قبل دقائق فقط كان هناك تفجير في المنطقة المحيطة بالمنطقة التي نتواجد فيها في بلدة القنطرة تحديدا، نفذت القوات الإسرائيلية عملية التفجير. هذه التفجيرات تتكرر وتتكثف بشكل يومي جمال، وبلدة القنطرة بعينها يعني شهدت في الأيام الماضية عدة عمليات تفجير، إضافة إلى المناطق الأخرى المحيطة بها، بني حيان، روب 30، مركبة وطلوسة كذلك الأمر. هذا إضافة إلى التفجيرات الليلية التي تحصل في بلدة المنصوري في قضاء صور. في عيتا الجبل منذ أيام هناك اعتداءات متكررة ومتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية، حالها كحال بلدة حريص كذلك الأمر، التي تتلقى عشرات القذائف المدفعية بشكل يومي تشنها أو تستهدف فيها القوات الإسرائيلية هاتين البلدتين. هذا إضافة إلى النبطية الفوق مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان. هذه المناطق كلها تتركز فيها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، هذه الاعتداءات التي يقول الجانب الأمريكي بأنها لن تتوقف طالما أن حزب الله لم يسلم سلاحه. هذا ردا على المطلب اللبناني تمديد وقف إطلاق النار، والذي كان قد طرحه لبنان في الجلسة الأخيرة من المفاوضات في روما بتمديد لمدة 8 أسابيع على الأقل، رفضها الجانب الإسرائيلي. هذا على المستوى الميداني. هناك أيضا تكتيف للتحليق المسيرات الإسرائيلية اليوم، أكثر من 3 مسيرات تحلق منذ صباح هذا اليوم في أجواء المنطقة التي نتواجد فيها، وصولا إلى منطقة وادي الحجير القريبة والتي كانت تعرضت يوم أمس كذلك الأمر لغارة إسرائيلية. وبالتالي هناك رصد متواصل لأي تحركات على الأراضي اللبنانية وعمليات استهداف متواصلة كذلك الأمر. على المستوى السياسي أيضا تبدو التعقيدات داخلية وخارجية. على المستوى الداخلي التباعد يتواصل بين الرئاسة اللبنانية وبين حزب الله، بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله، رفض كامل من قبل حزب الله لأي مفاوضات مباشرة، وتمسك لبناني رسمي بهذه المفاوضات واعتبارها البديل الوحيد عن الحرب في الوقت الحالي. في موازاة ذلك كذلك الأمر، المسار الدبلوماسي والمفاوضات بجولتها 8 غير واضح ما إذا كانت ستنعقد في سبتمبر المقبل ومتى ستنعقد في سبتمبر إذا ما كانت ستنعقد، خصوصا وأن الأسبوع الأول كان يفترض أن يشهد هذه المفاوضات وهذه الجولة، ولكن حتى هذه اللحظة لبنان الرسمي لم يتبلغ بالموعد النهائي لهذه الجولة من المفاوضات، ما يعني عمليا إفساح المجال أكثر فأكثر لإسرائيل للتحرك ميدانيا والاستمرار اعتداءاتها على جنوب لبنان. فيما المناطق التجريبية أيضا معلقة بانتظار التوصل إلى اتفاق حول آلية المراقبة ولجنة المراقبة، مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية، وهي أيضا لم تشهد حتى هذه اللحظة أي تقدم أو أي اتفاق بين الأطراف الثلاثة اللبنانية.
13: راديو الحرية
14: 97.10 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القراوي عالم من التسالي.
1: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: بل ووضع حتى علامات استفهام حول بنود هذا الاتفاق وكيف يتم عرض هذا الاتفاق على أطراف دولية قبل عرضه على الأطراف الليبية. إذن نحن الآن جمال أمام يعني معضلة بوصف بعض السياسيين، مسألة أن هذا الاتفاق سيدخل فعليا حيز التنفيذ، ولكن يبقى يحتاج إلى قاعدة قانونية وقبول سياسي أوسع من الأطراف السياسية الليبية، كذلك مسألة قدرة هذه اللجنة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق. لا ننسى كذلك جمال بأن هناك أيضا معارضة عسكرية على الأرض، تمت قوى عسكرية أو تشكيلات مسلحة رافضة لهذا الاتفاق. إذن كيف ستعمل لجنة 4+4 على تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟ من جهة هناك رفض سياسي من أطراف سياسية ترى في نفسها أنها لها الشرعية والقانونية في إجراء اتفاقات من سواء أممية أو داخلية، وهي ترى بأنها صاحبة الرأي فيما يتعلق بأي مسار جديد لخارطة الطريق في ليبيا. كذلك نرى بأن هناك تشكيلات مسلحة رافضة لمسألة تقاسم السلطة ما بين القيادة العامة من جهة وأيضا حكومة الوحدة الوطنية من جهة. يبقى التحدي الآن على قدرة تنفيذ هذه اللجنة لبنود هذا الاتفاق. تمت الآن عاجل جمال صادر عن المجلس الرئاسي، مرسوم رئاسي صادر عن المجلس الرئاسي الآن بتشكيل مجلس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإبقاء عماد الساي على رأس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بديل الشخص المرشح من قبل لجنة 4+4. وبالتالي هذا أول رد فعل فعليا من المجلس الرئاسي حيال هذا الاتفاق الذي يعني تم التوقيع عليه بشكل نهائي قبل قليل، ولكن لم يدخل فعليا حيز التنفيذ. نرى ربما الآن أولى خطوة

0: نعم.
1: ماذا سيعبر مجلس النواب حيال هذا الاتفاق، إما بالموافقة أو ربما بالتحفظ كما فعل الأعلى وأيضا الرئاسي، وأيضا ماذا عن القوى السياسية على الأرض؟ لا ننسى كذلك قبل لحظات هناك يعني مظاهرة شعبية حاشدة أمام مجلس البعثة الأممية في طرابلس هنا رافضين لهذا الاتفاق. إذن يبقى الجميع في انتظار فعليا كيف ستتعامل البعثة والمجتمع الدولي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي رحب بشكل فعلي بهذا الاتفاق، وكيف ستعمل لجنة 4+4 على تنفيذ بنود هذا الاتفاق.
0: جزيل الشكر لك عبد الناصر خالد من طرابلس. إلى تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة كييف، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا أن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على المدينة ومحيطها. كما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم روسي على أوديسا جنوبي البلاد. وقالت وحدة الطوارئ إن القصف الروسي أسفر عن اندلاع حريق في المدينة، ما تسبب باحتراق أحد مستودعات الأغذية. في المقابل، أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مجمع كيريشيان النفطي في مقاطعة لينينغراد الروسية بطائرات مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده استهدفت المجمع النفطي ومواقع لتخزين وإطلاق المسيرات في أوريول وروستوف، وكذلك ضربت مطارا عسكريا في بيسك. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تستعد لشن ضربات واسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على الهجمات التي استهدفت البنيات التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. أضافت الوزارة أن أنظمتها الجوية اعترضت ودمرت 494 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية. مراسلنا محمد الزاوي ينضم إلينا من كييف ويرصد لنا مجمل هذه التطورات. قصف جديد على العاصمة كييف محمد، وتهديد روسي أيضا باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الطاقية في أوكرانيا.
2: نعم جمال، ضمن ما يعرف بمعركة الشتاء التي يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب التوقعات هنا في كييف، ونحن نتحدث في هذا التوقيت يتحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن دخول مسيرات روسية مقاطعة تشيرنيهيف غير بعيد هنا عن العاصمة الأوكرانية كييف. الواضح هناك تكتيك جديد على ما يبدو للقوات الروسية تنتهجه خلال الأيام القليلة الماضية من خلال مواصلة الضغط على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث حالة التأهب الجوي وصفارات الإنذار نسمعها تقريبا بين ساعة وأخرى، ما لم يكن ربما هذا السيناريو خلال الأشهر الماضية. الهدف هو إنهاك الدفاعات الأوكرانية وجعلها تحت ضغط دائم وفق القراءات العسكرية هنا في كييف. الهجمات الروسية كما نعرف تواصلت الليلة الماضية صباح اليوم وحتى ساعات هذا اليوم على مختلف المناطق الأوكرانية هنا في كييف. بداية من منتصف الليلة الماضية سمع دوي الانفجارات نتيجة هجوم كان بالمسيرات، أوقع قتيل واحد وعدد من الإصابات، بعض الأضرار في شقق سكنية في حي أبالون ومنشآت غير سكنية في أحياء أخرى من المدينة. الحاصلة ربعا الكبيرة من الأضرار وقعت في المقاطعات الشرقية والجنوبية، نتحدث تحديدا عن مقاطعة زابوريجيا في الجنوب الشرقي، هناك قتلى وجرحى. في خرسون أيضا تتحدث السلطات عن وقوع قتلى نتيجة هجمات روسية، والضغط مستمر للقوات الروسية على دنيبروبيتروفسك. أكثر من 20 هجوما خلال الساعات القليلة الماضية شنتها القوات الروسية على عدد من البلدات في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. كما تحدث رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني عن إصابة 8 مدنيين على الأقل في هجمات روسية متفرقة أصابت 16 بلدة على الأقل في مقاطعة خاركيف، مع تنويع استخدام الأسلحة الثقيلة وكذلك المسيرات الانتحارية المعروفة بالـ FPV. في غضون ذلك تحدث الجيش الأوكراني عن كثافة المعارك في الجبهة الشرقية، تحديدا أكثر من 200 مواجهة خاضتها القوات الأوكرانية مع الجيش الروسي الذي يضغط باتجاه المدن الرئيسية فيما يعرف بحزام الحصون، كوستانتينيفكا، دروشكيفكا، سلافيانسك وكراماتورسك، المدن الرئيسية التي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية وفق الرواية.

0: هنا في كييف، يحاول الجيش الروسي الضغط على الجانب الأوكراني من خلال هجمات مستمرة ومن خلال وحدات قتالية تعد بأصابع اليد الواحدة. نحن نتحدث عن 5 إلى 10 عسكريين يحاولون اختراق الدفاعات الأوكرانية في عدد من النقاط. على الجانب الآخر، الهجمات الأوكرانية أيضا لم تتوقف ضمن ما تسميه كييف بالعقوبات بعيدة المدى. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد ما أشار إليه الجيش الأوكراني خلال الساعات القليلة الماضية من استهداف 3 مواقع مهمة بالنسبة للروس، ما تعلق بمصفات في لينينغراد وكذلك مركز لإطلاق وتجهيز المسيرات، بالإضافة إلى مطار عسكري في العمق الروسي، مع التأكيد الأوكراني بأن هذه الهجمات مستمرة وكذلك المخاوف من تكثيف الهجمات الروسية أيضا على المناطق الأوكرانية. جماعة،
1: شكرا لك محمد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
1: لم يستبعد وجود أياد إجرامية وراء اندلاع الحرائق.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM.
1: قيادة ومناطق حرجية بأطراف الولاية شمال شرقي البلاد.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM FM FM.
6: عبر كاميرا التلفزيون العربي، كيف أو ماذا فعلت النيران بهذه المنطقة وبهذه السلاسل الجبلية التي كانت معروفة بخضارها؟ جمال، سكان قرية تغرست الذين التقيناهم حكوا لنا اللحظات وكيف باغتتهم النيران في اللحظات الأخيرة، ولماذا هذه القرية بالذات كانت من أكبر القرى التي توفى فيها ضحايا لقوا حتفهم في هذه الحرائق. سكان هذه القرية قالوا بأن النيران أول ما اشتعلت كانت ترى على بعد كيلومترات بعيدة، وكانوا يتخيلون بأن لديهم ما يكفي من الوقت لحمل أمتعتهم وإخلاء المكان، ولكن النيران لم تعطيهم إلا دقائق قليلة لكي تحاصرهم في المكان. هذه القرية طبيعتها الجبلية والجغرافية قرية واقعة بين جبلين، وهي في منحدر حاصرت العشرات والمئات من سكان هذه القرية. هذه القرية التي أحرقت عن آخرها، قرية تغرست. قرية تغرست التي يعيش سكانها على غرس الأشجار المثمرة وأيضا رعي الأغنام وتربية النحل وإنتاج العسل. فسكان هذه القرية يعيشون فيها منذ عشرات السنين، وليس فقط منذ اليوم أو يعني وليس منذ سنوات قليلة. لذلك تعتبر الأضرار، إضافة إلى الأضرار البشرية التي لحقت بهم أيضا أضرار مادية. الغطاء النباتي لا يمكن تقييم حجمه، بما أن السلطات الرسمية لم تصرح بعد عن الأرقام، ولكن سكان هذه القرية أكدوا لنا بأن الغطاء النباتي في السلاسل الجبلية الرابطة بين منطقة زيامة منصورية على الحدود الغربية لولاية بجاية إلى غاية منطقة ميلية على الحدود الشرقية لولاية سكيكدا كلها أحرقت في هذه الموجة. بالنسبة للسلطات تقول بأنها تشكك في أن الظروف المناخية هي السبب الوحيد في اندلاع هذه الحرائق، في انتظار ما قد ستفرزه التحقيقات. إليك جمال.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة حمدي من جيجل. تنطلق اليوم في بيشكك قمة منظمة شنغهاي للتعاون وتستمر ليومين في قرغيزستان. ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة القرغيزية للمشاركة في القمة إلى جانب رؤساء كل من روسيا وإيران ورئيسي وزراء الهند وباكستان. ويضم التكتل 10 دول ويسعى ليكون مركز ثقل أمام النفوذ الغربي مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية. ومن بيشكك ينضم إلينا موفد التلفزيون العربي عدنان جان، ونتابع معك جدول أعمال هذه القمة وأبرز المواقف والتصريحات حتى الآن.
5: مرحبا جمال. القمة رسميا تنطلق بعد غد الثلاثاء، لكن وصول القادة بدأ هذا اليوم من خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة القرغيزية بيشكك، حيث التقى بالرئيس جبروف الرئيس القرغيزي وعقد معه لقاءات ثنائية. غدا سوف يستكمل وصول القادة إلى العاصمة القرغيزية بيشكك على أن تعقد القمة الرئيسية بعد غد الثلاثاء بمشاركة 10 دول أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وعقب القمة الرئيسية سوف يكون هناك أيضا قمة ثانية تشمل الدول الشريكة في الحوار مع منظمة شنغهاي للتعاون، وتشمل عدد من الدول على رأسها تركيا أذربيجان إضافة إلى عدد من الدول العربية. القمة هامة للغاية، لا سيما بأننا نتحدث عن دول أعضاء تشمل الصين، روسيا، الهند، باكستان، إيران وعدد من الدول الآسيوية أيضا. وهي تحاول حقيقة جمال أن ترسم ملامح سياسة عالمية متعددة الأقطاب، لا سيما بأن الصين نستطيع أن نعتبرها بأنها هي من تتزعم هذه المنظمة، وهي من قامت بتأسيسها قبل 25 عاما، وهذه هي النسخة 25 من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تحاول كل من روسيا والصين أن يرسما ملامح سياسة عالمية متعددة الأقطاب في مواجهة أحاديث القطب التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية. عدد من القضايا والملفات سوف تكون على رأس أولويات القادة الذين سوف يجتمعون هنا بعد غد الثلاثاء، أبرزها قضايا الأمن والطاقة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز، وكذلك إمدادات الطاقة. طبعا البعض يعتبر قمة منظمة شنغهاي للتعاون بأنها حلف الشمال الأطلسي شرقي، لكنها في الحقيقة ليست كذلك جمال، لا سيما أن الدول الأعضاء في هذه المنظمة لا تجمعهم اتفاقية دفاع مشترك، وهناك خلافات جذرية بين الدول الأعضاء أنفسهم، لا سيما بأننا نتحدث عن الخلافات التاريخية بين الهند وباكستان، وكذلك الخلافات بين الهند والصين، وكذلك ربما المنافسة بين الصين وروسيا وامتداداتها الجيوسياسية في آسيا الوسطى. وبالتالي هناك نزاعات ومنافسات بين الدول الأعضاء أنفسهم في منظمة شنغهاي للتعاون، لكن ما يجمعهم ربما العديد من القضايا على رأسها الأمن وإمدادات الطاقة والتعاون في مجال إيصال الطاقة، وربما هذا ما تبحث عنه الصين في هذه النسخة من قمة منظمة شنغهاي للتعاون، لا سيما بأنها تتعرض ربما لتحديات كبيرة بعد إغلاق مضيق هرمز، وهي تحاول أن تبحث عن طرق بديلة لإمدادات الطاقة التي تصلها عبر عدد من الدول الآسيوية. شكرا. هنا في آسيا الوسطى، وبالتالي الأنظار كلها تتجه إلى مخرجات هذه القمة. وسوف يكون هناك إعلان بيشكك في بالتزامن طبعا مع مرور 25 عاما على إنشاء هذا
2: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 31/8 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. يشمل القطع المناطق التالية: منطقة وادي السمن، خلة الدار، عقبة نجيلة، خلة الفرن، بوير زيف، محيط سدة الفحص. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وتعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دكات. مساء الخير عليكم جميعا وين ما كنتم بتسمعونا وين ما كنتم بتتابعونا، اللي في مكان عمله واللي بالتاكسي واللي بسيارته واللي في بيته واللي بأي مكان، أكيد أكيد بدنا نمسي عليه وتحياتنا له. عزيزي المواطن وين ما كنت، ربنا يعطيك العافية ويصبرك على هاي البلد ويصبرك على الظروف وين ما كنت وإيش ما كانت مخططاتنا، سواء نجحت أو فشلت، فدائما جرعة تفاؤل وجرعة أمل لكل اللي بيسمعوني، لعل وعسى بأنه تكون الأمور أفضل في الأيام الجاية. تحياتنا أكيد لإيهاب النتشة يلي معنا في الهندسة الإذاعية، وكمان كل تحية لإلكم مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك.

والله مرعب. فصار اللي يكون مبسوط صاروا الناس تتمسخر عليه، صاروا يحكوا على مين بيتخوت، هذا بيخلي حاله مبسوط. يعني ما بيعرفوا انه هاي ثقافة انه احنا يكون عندنا امل بانه الايام اللي جاية رح تكون افضل، ثقافة بانه احنا الزعل ما رح يغير اي شيء، النكد فعليا ما رح يغير اي واقع، ما رح يحل اي مشكلة. فبالتالي اضعف الايمان على الاقل بانه احنا نكون سليمين نفسيا شوي، يعني علشان الامور تمشي، لانه اذا نكدنا او ما نكدنا، زلنا او ما زلنا، حياة بدها تمشي.

الله يبسطك يا إيهاب ويبسط كل المستمعين، يكونوا دائما في انبساطهم، ودائما دائما ربنا يبعد عنا الهم والغم، ودائما نكون بأفضل حال، ودائما يعني يا رب بس يعطينا قوة الإرادة ويعطينا طولة البال على هاي الظروف اللي إحنا كل يوم فعليا بنصحى ولا يوم بيعدي إلا يكون في شيء عن جد بيزعل يوميا يوميا، بغض النظر عن حجم، خلينا نحكي عن حجم المصيبة أو حجم الأزمة يلي بتصير، بغض النظر، ولكن يوميا في عنا أخبار محزنة ولا يوم بيعدي والأمور طبيعية. فرغم كل هاي ربنا يعطينا طولة البال اللي بس يعني شوي، يعني شوية طاقة شوية تحمل لهاي الأمور، لأنه إحنا أصلا بالوضع الطبيعي مع هالكم الهائل من الأزمات وصلنا لمرحلة إنه إحنا تعودنا، والاعتياد على الحزن يعني حتى إنه بطل في فرق أصلا يعني، فماشي هالحياة. فإنه إحنا زعلنا أو ما زعلنا صرنا حتى تقبلنا أو استيعابنا لكل مصيبة لكل خبر محزن بنمر فيه في هالبلاد صرنا نتعامل معه كأنه شيء طبيعي بلدنا، يعني الإشي اللي إحنا بنتعود عليه عن جد بيصير تأثيره أقل. الشيء اللي بيكون باستمرار دائما حتى في علم النفس بيكون تأثيره أقل على البني آدم. فإحنا ما شاء الله دائما بنصبح وبنمسي بنصبح وبنمسي على شغلات بتنكد علينا حتى بطل يفرق عنا أي شيء. صرنا لما نشوف أي خبر على السوشيال ميديا أو أي شيء صرنا نتقبله عادي جدا بدون يعني أدنى تأثير على نفسيتنا. تخيلوا، هذا لا يعني أنه إحنا مناح وبخير. على فكرة هاي مرحلة خطيرة جدا اللي إحنا وصلنا لها، أنه إحنا فعليا يبطل يأثر فينا أي شيء محزن، طبعا أي خبر أو أي شيء بطل يأثر فينا وتمشي هالحياة. فمؤسف مؤسف عن جد الوضع يلي إحنا وصلنا له، بس ما في غير هيك، برضو ما في شعب بتحمل اللي إحنا متحملينه. يعني إحنا على كافة الأصعدة سواء في المجتمع الفلسطيني الداخلي أو الدولي أو الاحتلال أو كل إشي، من كل جهة وصوب في عنا مشاكل. فطبيعي جدا نبلد، طبيعي جدا إحنا نوصل لمرحلة إنه يبطل يأثر علينا إشي. يعني هالحياة يعني شو، يعني تخيل عند كل أزمة عند كل خبر مؤسف نوقف ونتأثر وتتأثر نفسيتنا، تخلصش. كلنا بصيبنا توحد وكلنا بصيبنا انفصام بالشخصية. فما شاء الله على كمية الأكشن اللي إحنا بنعيشه فيها البلاد. فيمكن بغض النظر هو التبلد يعني هو مش شيء منيح أكيد، بس على الأقل بيصير الواحد أقل تأثير يعني لما بدنا نسمع أي خبر أو بدنا نشوف أي شيء. فيعني أهون بلا، لأنه إحنا إذا بدنا نوقف عند كل شيء صدقا الموضوع مش هيكون لصالحنا أبداً.

ماهر شلالدي يسعد مساك، وكمان أم أحمد أبو رعية، يا رب يا رب يهونها علينا وتكون الأمور دائما. اللي بيخلي الحياة تستمر أكيد هو الأمل بالله بأنه الأمور رح تتصلح يعني بالأيام الجاية إن شاء الله. ربنا يعني بيهونها علينا، وإن شاء الله بكون اللي جاي مش أصعب من اللي إحنا فيه إن شاء الله، لأنه بصراحة الواحد وصل لمرحلة عن جد عن جد بطل فيه عنده قدرة تحمل، بطل فيه عنده أي مساحة لاستيعاب الأزمات يلي إحنا بنمر فيها أو كل شيء. يعني بطلنا عن جد عارفين من إحنا من وين نتلقى أي شيء، فإن شاء الله ربنا بيفرجها علينا، وإن شاء الله بتكون الأمور أفضل يعني بالأيام الجاية، بتكون الظروف أقل قسوة من الآن، وبتعدي هالحياة، بتعدي بخيرها بشرها بتعدي.

بعدين تفقلنا شوي، حكونا في أمطار وفي انخفاض بالحرارة هاي هدول اليومين وراحت راحت، مع انه احنا والله يعني انا من الناس اللي تفائلت شوي، حكيت يلا يعني في وسط خلينا نحكي أزمة الجو لأنه يعتبر كمان من الأزمات، فحكينا يلا شوي هيك ببرد الجو في بعد موجة الحرارة العالية اللي مرت بالأسابيع اللي مضت. بس على ما أعتقد يا إيهاب حكوا بالأرصاد إنه هاي خلينا نحكي المنخفض اللي جاي يتحول على الأغوار يعني بعد عنا. يلا هي أجت على هالمنخفض، ما كثير في شغلات بتنحرف يعني فإن شاء الله ربنا يفرجها، وإن شاء الله يعني بيكون يعني هي الصيف أنا من أكبر الأزمات اللي أنا شخصيا بيعدوا علي هي أزمة الجو بصراحة يعني. الحسين ربحي، يسعد مساك بكل خير وتحياتنا لإلك وللجميع.

0: بس هي عمرها شتت بهذا الوقت أتوقع، يعني هي دائما الشتوى بتيجي في شهر 10 يعني قبيل قطف الزيتون، يعني عشان يغسل الشجر ويعني تتهيأ الأرض وكل إشي لإجداد الزيتون. فما بعرف توقيت المطر هاي الفترة غريب، يعني أنا سألت عمرها بهذا الشهر شتت الدنيا، ما عمرها، كل شيء صار غريب عجيب، كل شيء صار غريب بطل مفهوم، حتى الجو صابوا انفصام على الأغلب يعني معنا. فالله يهدي البال. خلينا نخرج لدقات الساعة، وبعد دقات الساعة بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم، بدنا نحكي عن أثر النعمة، كيف إحنا ما نفقد قيمة النعمة، وليش دائما لازم نشعر بقيمة النعم بحياتنا. خليكم معنا بعد دقات ساعة.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: كثير أشياء بحياتنا كانت يوم من الأيام أمنيات لما امتلكناها وفرحنا فيها، لكن مع الوقت تعودنا عليها ونسينا قيمتها. ليش بنعتاد على النعمة؟ وليش أحيانا ما بنعرف قيمتها إلا لما نفقدها؟ وكيف نقدر ونقدر كمان نعيش ممتنين للموجود بدون ما نتخلى عن طموحنا؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم، ومعانا ضيف حلقتنا المميز الأخصائي النفسي والمرشد التربوي عاصم قواسمه. يعطيك العافية أستاذ عاصم.
1: يزيدك عافية ملاك، الله يسعد أوقاتك، وسعيد مرة أخرى دائما أن أكون في هذا البرنامج المميز، الله يعطيك العافية.
0: يعني بداية أستاذ عاصم، أكيد أنا سعيد جدا بوجودك لنحكي اليوم عن موضوع كثير مهم، موضوع صدقا إحنا دائما أنا بحاول أسلط الضوء على أمور خفية ولكن هي مهمة، ما بتخطر على بال انه احنا ممكن نحكي بهذا الموضوع، ولكن احنا لما بدنا نحكي فيه بنلاحظ انه احنا فعلا بنعيش عليه ولكن مش مركزين بالموضوع. بداية استاذ عاصم، ليش الانسان بيفقد شعوره بقيمة النعمة كل ما طال وجودها بحياته؟
1: الله يسعدك، مشكورة جدا على هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني لو بدنا نبدا فيه مقدمه اساسيه، بدا اقول سبحان الله لما القران الكريم قال رب العالمين فيه واما بنعمه ربك فحدث، يعني كانه مرات بحاجه، والتحديث مش نحدث الناس قدر ما انه كمان نحدث انفسنا مرات ونذكر حالنا بانه عن جد النعمه لازم نضل شاعرين فيها. هو الحقيقه هذا جزء من يعني ميكانيزمات الانسان النفسيه اختي ملاك، انه الانسان عاده يحلم. هي سبحان الله الحياه هي حلقه كبيره من الامال والوصول اليها، لما بنوصل لها بعدين مع الايام بتفقد بريقها. وهيك بعدين ندخل بحلم جديد وامل جديد، وبعدين نفقد بريقه لما نحصل عليه. بنبدا في البدايه بدنا واحنا صغار دراجه او بدنا لعبه او بدنا حاجه، بعدين مثلا بنقول بس نوصل التوجيه وننجح، بعدها بصير عندنا امل الجامعه، بعدين الزواج، وكله مع الايام بفقد. وهذا جزء من الانسان واعتياده، والاعتياد سبحان الله الاعتياد له ايجابيات، يعني الاعتياد دائما في حياتنا، بنعتاد اي شيء نعتاد عليه بصير جزء من عاداتنا اليوميه، هذا شيء إيجابي لأنه إحنا منصير أكثر تكيفاً معه. والإنسان إنسان كائن متكيف، إنسان كائن متكيف بطبيعته، هذه نعمة. لكن مشكلة سبحان الله هذه النعمة إنه الإنسان مرات لما بيتكيف وبيعتاد بيفقد هذا البريق اللي بضل شاعر فيه بالسعادة العالية، إنه قادر يحس في هذا الموضوع. فالموضوع هو جزء من طبيعة حياة الإنسان، لكن في فرق كبير بين إنسان بيعتاد النعمة وبين إنسان بنسى النعمة. يعني هذه نقطة مهمة كتير، إنه أنا مش مشكلة أعتاد مع الأيام إنه عندي سيارة كويسة أو عندي زوجة صالحة محترمة أو عندي أبناء، عادي إني أتعود عليهم يكونوا موجودين في حياتي، لكن أخطر إشي إني أصير أشعر بالنقص وهم عندي، أشعر إني أنا بدي إشي تاني مختلف عنهم. وهذه النقطة طبعا في شغلات مهمة كتير، إحنا مرات في قضايا كتير في حياتنا ملاك يومية بتذكرنا تفاصيل حتى رب العالمين فطرنا عليها بتذكرنا. يعني لما يجي الصيام ونمتنع عن الأكل بتذكر تماما نعمة الأكل قديش مهمة في حياتي. كان نسيان، أنا نسيان إنه طول السنة بأكل وقت ما بدي وشو وقت ما بدي، إيش شربة المي طلعت إلها قيمة كبيرة في حياتي. هذه نقطة مهمة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا إنه نزور المريض وقال من زار مريض شيعه 70,000 ملك، شوف التفاصيل هذه الدينية قديش بسيطة، لكن لأنه أنا عن جد بتذكر عافيتي وإني أنا عن جلي واقف وصحتي كويسة كتير لما بزور مريض. ففي تفاصيل صغيرة في حياتنا اليومية بنقدر إحنا نصنعها كعادات في حياتنا تذكرنا دائما بالنعمة. وإنت طرحت فكرة كتير مهمة، إنه يا الله ما أصعب إنه إحنا نتذكر النعمة لما نفقدها.
0: بالضبط.
1: يا الله بنشعر لحظتها في شعور نفسي كتير صعب، يا الله أنا كنت عن جد بحاجة إني أنا أفقد أحد والدي عشان أتذكر إنه هم كانوا كتير إشي رائع في حياتي، هل كنت بستنى إني أفقد جزء من عافيتي عشان أشعر يعني زي الإنسان اللي بسيبه سكري؟ يا الله أنا كنت نعمة كبيرة أكل السكر وما حدش سألني.
0: صح.
1: اليوم صرت أحسب لقمة السكر أو الشغلة الصغيرة. فشوف التفاصيل هذه بالحياة قديش بتذكرنا إنه لا، الأمور لازم نضل نتذكر دائما بالله.
0: بالضبط.
1: والاعتياد عليها مش عيب، بس ما يتبع هذا الاعتياد هو اللي هون بصير بتخيل في مشكلة.
0: تماما تماما، يعني حتى الاعتياد إذا استخدم بشكل خاطئ أحيانا الاعتياد، أنا ما بزبط كل يوم، أكيد إحنا بالنهاية بشر، ما بيزبط إنه إحنا كل يوم مثلا نتذكر إنه إحنا مثلا وأنا متزوج والحمد لله مستقر وعندي سيارة وعندي وظيفة، أكيد راح تعدي أيام ما نتذكر إنه إحنا بهاي النعمة، ولكن الاعتياد كمان مطلوب، ولكن الاعتياد أحيانا إذا استخدم بشكل خاطئ أو إذا أنا اعتد، يعني صار عندي اعتياد على شيء معين بخليني أفقد قيمته. تفهم إيش يعني؟ يعني أحيانا في أشخاص بيعتادوا على شغلة معينة، ما بعرف كيف، بس بيعتادوا بطريقة خاطئة، يعني بصير الموضوع عادي عندهم إنه أنا صار عندي اعتياد على شغلة معينة فببطل أشعر بقيمة وجودها. طب ليش إحنا أحيانا بنحتاج، في بعض الأشخاص أحيانا بيحتاجوا لفقدان شيء أو شخص حتى يدركوا حجم النعمة اللي كانت بين إيديهم؟
1: أنا بشكرك، خلينا بس أركز على نقطة صغيرة قبل ملاك. هو في فرق بين ما أنا أعتاد وأروح علي الاعتياد على الجحود. يعني مشكلة مرات لما أنا بعتاد على إشي حوالي كنت كتير شايف رائع وصرت بعدين أستخدم استخدام خاطئ. يعني مشكلة لما أنا بتكون عندي زوجة، لما أنا أول ما بتزوجها بكون في كل مكان بفتخر فيها وبقول الله كرمني بشي كتير رائع. أو قيس يعني التفاصيل من هالنوع كلها، أنا بعطي مثال عشان نكون إحنا أقرب، وهذا بيصير كتير اليوم بين الشباب. إنه تشوف الشاب أول ما بتزوج ومخطوب بقول لك عن جد أنا يعني حصلت على نعمة ما كانت في حياتي. مع الأيام بتبدأ المشكلات تظهر، فبصير الإنسان اللي قباله أسوأ إنسان بالحياة. مثلاً اليومين تشكي عنه كويس أو صديق محترم أو غيره، طب شو اللي صار؟ هو باختصار أنت اعتدت عليه واعتدت على الخير اللي فيه، هاي المشكلة. أخطر إشي أعتاد على الخير اللي في الإنسان اللي قبالي، والأخطر وأخطر ملاك أصير أعتبر الخير اللي منه مستحق. إذا أنت تقدم ليش هذا الخير أنت كمان إنسان سيء، وليش؟ لأنه إنسان كان كتير كويس معي من أول يوم. فكمان مشكلة إني أعتاد على شخص وأخطر كمان أعتاد على الخير اللي منه أصير أشعر إنه هو من حقوقي عليه. هذه النقطة يعني يا تفصيلية،
0: هذا موضوع كتير مهم،
1: كتير كتير كتير صعب. فأنا أقول هون بصير انتقلنا من فكرة الاعتياد للجحود. أنا كمان حتى مش قادر أشوف الخير منك، طب لا مش هيك الأمر، تتذكر تذكر تماما. فهوني بيجي الموضوع المهم. أنا بدي أرجع لسؤالك الثاني سألتيني إياه، اللي قلت لي فيه إنه هل إحنا بحاجة إنه نخسر الإشي حتى نذكر فضله علينا أو كذا؟ والله المفروض ما يصلش لهالمرحلة حقيقة يعني،
0: بس المعظم هيك
1: يعني. طلعي من أهم المعاني النفسية اليوم نتكلم عنها وتسبب السلام النفسية، هذا مشتغل معاه مع الحالات وقت ملاك، فكرة الامتنان. وأول الامتنان، الامتنان لله تبارك وتعالى. يعني احنا أول كلمة في القرآن الكريم في سورة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كأنه رسالة إنه عن جد أنا بذكر نفسي دائما إنه الحمد لله رب العالمين عايش أنا فيه. طبعا هذا الحمد مش لازم يتجاوز، يعني لازم يتجاوز فكرة إنه لفظي، للشعور عن جد لما كل مرة بقول أنا الحمد لله رب العالمين أتذكر عن جد كل مرة 10 شغلات حوالي أنا موجودة عندي ربي مكرمني فيها وموجودة. فهذا الامتنان اللي إحنا بنحكيته عن الامتنان، قالوا من لا يشكر الناس لا يشكر الله،
0: صح.
1: فكمان مرات جزء كمان من تربيتنا النفسية إنه أنا كمان لما بشوف حتى أبسط الشغلات المعنوية من الناس، يعني أنا لما بلتقي مع إنسان محترم وتحدثت أنا وياه وابتسم وتكلمنا والتحنا أقول له شكرا لك عن جد إنك يعني أعطيتني مساحة إني أتكلم وأرتاح،
0: صح.
1: مرات جار محترم قال لي صباح الخير، بقدر في يوم من الأيام أقول له عن جد شكرا إنك جاري محترم بقول لي كل يوم صباح الخير، لأنه أنا كمان بقدر أدرك تماما قديش كان الوضع مختلف لو كان الأمر عكس ذلك،
0: صح.
1: مرات النعم نشعر فيها إذا تخيلنا ولو اللحظات عكسها
0: بالضبط. هي
1: احنا بحاجه نفتد، لا طبعا، لكن في ناس بيصل لمرحله انه عن جد يبدو انه نسي كتير النعمه وغفل عنها ووصل لمرحله الجحود، صار بيحتاج في لحظه معينه ل شورت كهرباء، صار بيحتاج ل عن جد موقف صادم عشان يذكر تماما انه انا عن جد وين كنت.
0: طب هو احنا كيف بدنا نوازن ما بين الرضا بالإشي اللي عنا وطموح لحياة أفضل، بدون ما أنه إحنا بدون ما يتحول الرضا لاستسلام أو يتحول الطموح لجحود؟
1: الله يسعدك، شوفي هذا الأمر ملك، يعني هذا العامل بتخيل بتمحور فكرة المقارنة. يعني معنى آخر، إحنا في عنا مقارنة سلبية بتمنى فيها ما عند الناس من أمور مادية، بدل أقارن نفسي باللي أعلى مني بضل أعرف. ففكرة هذا الموضوع تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أحكي لك إياه، وحلو المستمعين يكونوا معنا فيه. المقارنة إذا كانت مقارنة سلبية باتجاه الماديات وباتجاه أني بضل أجلي أكون زي الناس وكذا، هذا لن أحصل فيه على الرضا دائما ولن أشعر بالنعمة اللي عندي. صح. إذا كانت مقارنة بهذا الاتجاه حد المقارنة. لكن في نوع من المقارنة الثانية علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تنظروا، النبي صلى الله عليه وسلم منك أن لا تنظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو أدنى منكم، فإنه أحرى أن تشكروا نعمة ربكم. أعيدها كما مرة تحمليني، قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم في الحياة المادية واليومية، بقول بل وانظروا إلى من هو أدنى منكم فهو أحرى أن تشكروا نعمة ربكم. فمرات كثير بحاجة أنا أذكر نفسي دائما في تربية النفسية لذاتي، إنه عن جد إذا أنا بدي أشعر قديش الخير اللي أنا فيه والنعمة اللي أنا موجود فيها، لازم أقارن نفسي في الحياة هذا في هذا الإطار في الحياة اليومية الدنيا، يعني أقارن نفسي بالإنسان اللي أقل مني في الحياة، لأنه بتعرف بتطلع لفوق دائما قالوها الاختيارية بتريك في الرئيبتون. أنا كمان مرات الفكرة المهمة إنه أنا بحاجة إنه أوازن بين الرضا. إذا بتخيل كانت المقارنة معقولة في ناس أقل مني دائما، مش إشي يقتل طموحي، يعني مش أنا بدي أقارن نفسي في ناس أقل عشان أنا أظل دائما أنظر لتحت وأصير أدور إني أعيش مع الناس الأقل، بحكي على الصعيد المادي والمعرفي وغيره كذا. لا، هذا كلام مش علمي بالرضا، وبأنه عن جد اللي عندي إشي كتير. وشوفي لما أنا ببني طموحي يا ملاك على اللي عندي مش على اللي عند الآخرين. يعني أنا أخبر بشيء، هذه فكرة كتير مهمة نفسيا، مهمة كتير. في فرق كبير كتير لما أنا بكون إنسان متوسط المعيشة وببني طموحي في الحياة المادية، يعني بمعنى آخر ببني طموحي القادم على إمكانياتي في هدول 50% وببدأ خليهم 60 و70 و80. فرق شاسع بين إنسان ببني طموحه على هذا الأساس وبين إنسان ببني طموحه على أنه أنا بدي أكون زي الفي 100%، يعني وأكون أنا وأنا عمالي وأنا بسعى وبجري بحاول أكون زي الإنسان اللي معاه كتير أضعافي. فبصير سعي، بصير سعي حتى في شيء متعة، بصير سعي وطموحي طموح متعب ومرهق ومجهد، بس لما أنا ببنيها على أساس اللي عندي بكون أنا عارف حالي نعمالي بكبر وصيري بكبر وبشوفه بعيني.
0: بالضبط،
1: واضحة الفكرة؟
0: أكيد طبعا. يعني إحنا دائما أنا بحكي إنه دائما إحنا إذا بدنا نقارن حالنا نقارن حالنا، يعني دائما في عندي أنا معلومة، خلينا نحكي أساس مبدأ حياة، لما إحنا بدنا نقارن نقارن حالنا بالأفضل لحتى يكون بداخلنا إرادة نصير زيه، ونقارن حالنا بالأقل منا لنحمد ربنا على النعمة اللي إحنا فيها. فدائما حتى المقارنات بدها ثقافة، المقارنة هي ثقافة، كيف نقارن ومع مين نقارن وكيف نقارن نفسنا مع اللي حوالينا. في لسه في بقايا حديث عن هذا الموضوع أستاذ عاصم، بس خلينا نخرج لفاصل قصير وراجعين لنكمل حديثنا.
1: الله يسعدك. تمام.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. احنا وضيف حلقتنا المميز استاذ عاصم، كمان مساء الخير لك استاذ عاصم.
6: حيا الله بيكي
5: استاذ عاصم. بس استكمالا لحديثنا السابق، في موضوع بصراحه يعني انا شخصيا يعني كيف بدي احكي لك، يعني خطر على بالي انه احنا ليش الاصدقاء والناس اللي بنحبهم القريبين منا، عن جد احنا ليش بنعتاد على وجودهم؟ لانه يعتبروا هم اكبر نعمه، مثلا مثل الام، الاب، حتى الصديق او حتى اي شيء، كاشخاص بنعتاد على وجودهم الى حد انه احنا عن جد بنفقد قيمه وجودهم. يعني ليش هيك؟ طيب يعني مش فاهمه، يعني هذا الموضوع كثير بصراحه يعني بيلفت نظري. حتى انا احيانا، انا نفسي احيانا يعني بعتاد على وجود مثلا الوالدة والوالد اللي أنا كل يوم بشرب معهم فنجان قهوة قبل ما أطلع. مرات بتعامل مع الموضوع كأنه عادي، بس باجي بصفن بحكي يا الله، يعني عن جد أنا بنعمة. ليش إحنا بنعتاد إلى هذا الحد على وجود الأشخاص اللي بنحبهم بحياتنا؟
6: والله ملاك، يعني أنت طرحتي موضوع في غاية أهمية. يمكن يعني الواحد اللي يتحدث الموضوع في هذا الأمر، هو حقيقة اعتياد الناس اللي حوالينا يمكن هو الأصعب في حياتنا من اعتياد الأشياء. الأشياء مرات ماشي، وده الأشياء بالأحساس على سيارة عندي وكذا
5: بالضبط،
6: بس الأصعب على النفس إنه نعتاد على الناس اللي حوالينا. وحتى كمان نصير على الأيام زي ما قلنا ما فيش شكرا عندي، وبصير أنا يعني وجودهم اعتيادي. وهوني هوني هوني بيجي الندم الأكبر لما أنا بفقدهم في لحظة من اللحظات، أو عن جد يعني بكون أنا ومرات كثير بخسرهم اصلا. يعني مش الفقد دائما يا ملاك انه يموتوا، الفقد مرات اني اخسرهم، اخسر هالحيويه اللي هم موجودين معي فيها.
5: بالضبط.
6: عشان هيك لما تكلمت عن موضوع الاشخاص، الاب والام والزوجه والابن والاخ، هذول الناس اللي هم احوج منا انه احنا نقول لهم شكرا، وهم بحاجه عن جد لهم انتوا كثير شيء حلو في حياتنا. هذا كلام بنقوله احنا عن جد مرات. يعني هذه فكره وجبه يوميه لحدث حياتي عزيز علي غالي، عن جد صنع في حياتي شيء، في اختلاف. شكر انك في حياتي موجود، هذه كتير نقطه مهمه.
5: صح.
6: بتعزز حتى بتعرفي تضوي شمعه جواته انه عن جد عطائه يضل مستمر. وهذه هون بيجي على فكره الامتنان المتعلقه كتير في موضوعنا، فكره الامتنان. فعلا المشكله انه بنقول مرات كتير من الناس حوالينا هم احنا يعني مش بيختفوا من حياتنا, بيختفوا من وعينا, حتى التفاصيل اليومية الحياة معهم من بطل قادرين نشوفها. فهون بنقول قديش هو الاعتياد, سبحان الله, هو سيف ذو حدين. أنا برجع بأكد على فكرة مهمة, الاعتياد بيخلي الإشي الصعب في حياتي سهل, بس الاعتياد كمان مرات بيخلي النعمة في حياتي تبطل. أنا شاعر أنها نعمة, هي نعمة, هي بالمناسبة الإشي الموجود في حياتي هو نعمة لأنه موجود أصلا.
5: بالضبط.
6: أنا بريحني موجود في حياتي بتفاصيل كتير مهمة. المشكلة بكون نعمة ببدأ أنا أبطل أدرك إنها نعمة, فمع الأيام هو كمان بتغير. شوفي ممكن هو مش مشكلة في الناس, إنه كمان إحنا الناس لما نعتاد عليهم بصيروا ما فيش, خلينا نقول, حالة البريق والشغف الموجودة دائما في عطائهم اتجاهي. أنا كمان أنا بكون سبب مرات إنه هدول الناس هم يتغيروا معي, لأني أنا ما عرفتش أشكر الفضل تبعهم. ما هو مشكلة, طلعي قال بالشكر تدوم النعم,
5: صح؟
6: فهي النعم شفت عليها, دي عبارة كتير مهمة نستخدمها اليوم. الشكر تدوم النعم من الله تبارك وتعالى. تقول ما أنا ما أقول يا ربي الحمد لك ولئن شكرتم
5: لأزيدنكم, صحيح.
6: بس هذه كأنها, وبالمناسبة الله غني عن شكرنا,
5: صح.
6: الله بدوش يانا نشكر, بس الله بدي يعلمنا إنه أشكر الناس وأشكر كل شيء حواليك موجود بدون عطاء الناس,
5: صح.
6: يعني يعني يعني يعني ربنا لو ما قلنا لهش الحمد لله قادر رب العالمين يضل يعطينا ليل نهار ويعطينا دائما ولا ينقص من ملكه شيء. بس ربنا بدي يعلمنا إنه إذا أنت عرفت أتقنت بتقول لربك كل يوم الحمد لله والشكر لله, النعم ستدوم منه وتلقائيا تتعلم في حياتك اليومية. إنه أنا كمان لما بقول لملائك شكرا على استضافتك, هي كمان بتشعر في داخلها إنه عن جد أنا ما كنتش ندمانة في لحظة من اللحظات على إنه أنا استضفتك واحترمتك وقدرتك في هذا الإطار. فأنا برجع مرة تانية, يمكن أنت رحتي على محور كتير حساس, إنه أنا

0: بني آدم بده يركز على النعم والتفاصيل الصغيرة في يومه، يعني كل يوم بيومه. هل فعلا هذا الشيء بيغير شعوره وبيخليه سعيد وبيخلي جودة الحياة أفضل؟
1: شكرا شكرا شكرا، سؤال رائع جدا. ولما تكلمت عن موضوع التفاصيل قضية كثير مهمة أختي ملاك. تبتعرف المشكلة من أهم القضايا في الاعتياد إنه إحنا منبطل قادرين نركز على التفاصيل البسيطة، نشوف الأشياء المجملة يعني. فبلا أي شك أنا بقول والله من العبادات اللي مهجورة اليوم ومش موجودة إنه إحنا يكون عنا عبارة التفكر بقولوا عنها، إنه أنا يكون لي كل يوم نص ساعة في نهاري بعيدا عن كل شيء أقعد فيها مع نفسي وعن جد أكتب أتذكر أستحضر قديش في نعم في حياتي موجودة. يا الله هالإشي شو بيخليني صحيا نفسيا أو حالة نفسية أفضل،
0: صح.
1: يا الله شو بيريحني، شو بيعطيني سعادة كبيرة وبيعطيني طاقة للاستمرار في الحياة
0: فعلا.
1: إحنا المشكلة اليوم، المشكلة كبيرة اليوم إنه كتير من الناس محبطين لأنه دائما دائما شايف حاله أقل من الناس. واليوم في عصر السوشيال ميديا هذه قضية في موضوع المقارنة لما طرحناها، دائما السوشيال ميديا بتحسسنا إنه أقل من الناس في كتير من تفاصيل حياة اليومية، ومنشوفش من حياة الناس إلا الظاهر منها، ومنقارن الظاهر من حياة الناس أختي ملاك مع كواليس حياتنا الموجودة ومنعرف شو كواليس حياة الناس. فهون نفقد الرضا، نفقد عن جد إنه الشكر والامتنان للأشياء والتفاصيل حوالينا
0: يعني.
1: ومرات بتكون ومرات بكل امتنان ملاك تفاصيل صغيرة في حياتنا، عارفة إيش يعني؟ يعني بتكون الامتنان لعصفور في البيت عندي مش
0: صح.
1: عندي السعادة
0: صح.
1: مرات
0: صح.
1: الامتنان لشجرة حلوة باب بيتي كل يوم بتطبخ فيها
0: صح.
1: يعني هذه التفاصيل فمرات هي هذه التفاصيل اللي تكلمت فيها إنه مرات دققنا بالتفاصيل وشفنا قد شاري التفاصيل عن جد عاملة فرق في حياتنا واحنا مش حاسين.
0: بعدين تعرف
1: طبعا يعني جوابي صح. يعني جوابي على سؤالك بكل وضوح
0: صحيح.
1: إذا
0: صح.
1: عملنا هذه الجلسات تذكر نعم الله واستحضارها وعدم الاعتياد عليها كتير حياتنا بتتغير باتجاه الإيجابية والعطاء والطاقة والاستمرار بالحياه بشكل افضل.
0: بعدين استاذ عاصم يعني بتعرف احيانا انا بدي احكي لك عن تجربه شخصيه يعني انا مثلا كثير احيانا عن جد لما بدنا نذكر نعم معينه كثير بخف يعني بنكون منكدين بنصير افضل، بنكون مضغوطين عن جد بنصير افضل. يعني على سبيل المثال مثلا شغلي تمام، احيانا بصير نكد معين، احيانا بصير سوء فهم، احيانا بصير شغله معينه بصير نكد. انا كثير بدرب حالي بصراحه على هاي الشغله، ممكن لهيك انا الكل بيحكي لي كلك طاقه وعندك طاقه وبتزعليش وابصر ايش في عندي. يعني بدرب نفسي على شغله معينه، انه انا مثلا نكدت من الشغل في شغله معينه، باجي بيني وبين حالي بحكي طب لا، طب انا بنعمه، في غيري ما عنده شغل اصلا، في غيري في بنات غيري بيتمنوا مثلا انهم يشتغلوا بمكان زي هيك او يكونوا في مكان بمكانه خلينا نحكي عملية نفس يعني بالمكان اللي أنا فيها. فلا، فهذا التفكير يلي عندي يلي بيخليني عن جد أحكي لا الحمد لله، وفعلا بنسيني النكد اللي أنا كنت اللي كان بداخلي بنفس اللحظة. كنت أنا مثلا صار زعل بيني وبين حدا بالشغل أو صار نكد معين، لا بصير بستحضر النعمة يلي أنا فيها، وفعلا بخفف عن كثير هذا الموضوع. لما بده يصير مشكلة في البيت مثلا، كلنا بصير بيننا مشاكل بين الوالد والوالدة بصير هيك يعني لابد، يعني باجي أنا بفكر بحكي لا الحمد لله، الحمد لله أنهم موجودين بحياتي، مش مشكلة يكونوا موجودين وكل يوم يطاوشوني، يكونوا موجودين ويضلهم يغلبوني، بس في غيري أيتام بيتمنوا يحكوا يكون عندهم أم، بتمنوا يكون عندهم أب. فأنا لما بدي أجي بهاي اللحظة اللي أنا منكد فيها مثلا من موضوع معين، فعلا لما بدي أجي أستحضر النعمة صدقا صدقا زي السحر، بتحس حالك عن جد صرت أحسن وعن جد النكد بكون راح.
1: نعم نعم نعم صحيح. أنا بشكرك جدا، يعني بأي شك هذا الموضوع إنه إنه إنه هي لحظة وعي. يعني أنا إذا بلخص تفضلت فيها من القصة اللي تفضلت فيها إنه هي لحظة وعي حقيقة يعني. وبتعرف في قضايا مرات في تمارين بسيطة في حياتنا اليومية ممكن نروح عليها، يعني ممكن مرات عن جد نستعيد الشعور بالنعمة والفضل اللي موجودين إحنا فيه. لو سألنا حالنا كل يوم هذا السؤال وليش ما يكون عندنا عن جد جولة يومية، وليش يكون في اليوم خلي عندنا يوم في الأسبوع كل جمعة أقعد على نفسي أسأل نفسي عن جد شو في أشياء أنا لو ما كانتش موجودة في حياتي كيف كان راح يكون حالي
0: بالضبط.
1: ونبدأ نعد 10 شغلات، ومرة تانية نعد 10 أشياء تانية والكتابة بتساعدنا بهالموضوع، وهذه من قضايا الامتنان اللي عادة مندرب الناس عليها في جلسات.

0: شررنا فيه، اكتب نعم في حياتك موجودة، وبس اسأل نفسك سؤال لو ما كانتش موجودة. هذه واحدة، هذا تمرين من التمارين البسيطة ممكن نقول عن جد فيها لو ما كنتش موجود. في تمرين تاني ممكن نشتغل عليه كمان في هذا الموضوع، أنا بيساعدنا كمان عشان تتفضلت في المواقف اللي عن جد احنا مش فرحانة أنا زعلانين بالحياة. إنه عن جد لو جيت عديت شو في أشياء في حياتي كنت أدعو الله تكون عندي قبل سنة وسنتين وثلاثة واليوم صارت عندي. فهي ما بين أشياء كنت أتمناها وصارت موجودة أعدها، واحدة. اثنين، أتخيل لو في شغلات في حياتي عن جد دي موجودة اليوم لو ما كانتش موجودة. أتخيل هون كمان بنعطي لحالنا فرصة عن جد إنه نشعر بقيمة هذه الأشياء في حياتنا. وزي ما أنت قلتي بتشعري إنه عن جد هو أنا عن جد بنعمة كبيرة. أنا
1: صح،
0: هذه أدوات بسيطة بس والله بتعمل فرق كبير في حياتي.
1: والله كثير، يعني أنا من الناس اللي ماشي عليها بصراحة، وفعلا فعلا بتعمل فرق كبير. يعني أستاذ عاصم أنت أعطيت الإجابة ما قبل السؤال، يعني كنت أسألك كيف إحنا شو تمارين معينة أو شغلات إحنا نمرس أنفسنا وندرب أنفسنا كيف نستذكر ونشوف نقدر قيمة النعم. يعني شكرا لحديثك، شكرا لكلامك ولوجودك. يعني برضو وجود أشخاص مثلك في مجتمعنا هي تعتبر من أكبر النعم. يعني
0: الله يجزيك بخير، بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: الله شهادة أعتز فيها، الله يبارك فيك. إن شاء الله نجعلنا دائما ربنا منارات في الحياة نقدر نعمل فرق. لكن الموضوع اللي تفضلت فيه أنا بقول مرة تانية إنه بحاجة من كل حدا بسمعنا وحتى الحوار دائما بين الناس. بتعرف لما الإشي في شيء لما لك دخلت فيها اسمحي لي، في فرق بين ما إنه إحنا الناس يذكرونا بالنعم. يعني مرات كتير بتيجي طفل صغير ابننا في الحياة اليومية بيجي يقولنا انه انا والله انا شوف اولاد صفتي كلهم معهم جوالات، بنت تانية انا بنات صفتي كلهم بروحوا على محلات معينة، ناس بتسافر، ناس كذا. فرق كبير بين ما يكون الموضوع مرات من غيرنا مفروض علينا، انه يا زلمة انت بنعمة مش شايف الناس التانية.
1: اكيد
0: والكلام الاكثر الناس يقولوا مش شايف اهل غزة انت عيش بالنعمة كذا. مرات كتير بيكون الموضوع فيه طريقة لتذكير الناس بالنعم اللي عندهم، بس الطريقة بتكون شوية مش كتير
1: صحيح
0: محطة يعني ولا لا كتير.
1: يعني
0: لما يكون تذكيرنا لحالنا احنا من نفسنا من داخلنا يكون عندنا في نظامنا التربوي في حياتنا اليومية انه عن جد انا كل يوم عندي تذكر للنعم الموجودة.
1: اكيد اكيد
0: كتير حتى بنحتاج مثلا نذكر بعض بالنعم.
1: اكيد طبعا
0: انه انه انه, إنه يعني نكون كمان نملك اسلوب جميل حتى الآخر يفتح قلبه وعن جد يتذكر انه
1: اكيد. شكرا شكرا شكرا لك استاذ عاصم. خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.

رجعنا لكم متابعينا من جديد، يعني في آخر دقائق من هذه الحلقة. كان حديثنا عن موضوع النعم، كان حديثنا كيف إحنا لازم نقدر النعم الموجودة بين إيدينا وما نفقد قيمتها، لأنه فعلا الزعل الحقيقي مش إنه إحنا نفقد النعمة، لا، الزعل الحقيقي بإنه إحنا نفقد قيمة النعم وهي موجودة، وجود اللي بنحبهم، وجود أهلنا، لما يكون عندنا وظيفة ممكن مش زي ما بدنا على الآخر، صحتنا، كل ما نصحى وتكون صحتنا تمام، كلها هاي نعم، هاي نعم منسية. ولكن إحنا لازم ندرب أنفسنا دائما على إنه إحنا نستذكر هاي النعم، ما يكون بالنا مشغول بس بإنه الحياة مش ظابطة وإنه إحنا حياتنا ملل. شايفين هذا الملل اليوم الفاضي اللي فيش فيه إشي، هاي تعتبر كمان من النعم. لما يوم يعدي فاضي فيش فيه أي إشي، هاي تعتبر نعمة، نعمة لأنه ما صار فيه مصيبة، نعمة إنه أنا ما زرت فيه المستشفى، نعمة إنه أنا ما فقدت حدا عزيز على قلبي فيه. فحتى اليوم الممل والفاضي يعتبر من أكبر النعم. فما تنسوا النعم، كل واحد يسأل حاله سؤال ويشوف كم نعمة موجودة بحياته ولكن هو ناسيها. لما تكونوا زعلانين من شيء معين، بنفس اللحظة تذكروا النعمة الموجودة، صدقا راح تكونوا بخير وراح تكون أموركم بخير ونفسيتكم بخير، لأنه للأسف في كثير نعم منسية إحنا ناسينها. فدائما ادركوا قيمة النعمة يلي أنتوا عايشين فيها، في صحتك، في الأقرباء اللي حواليك، في الناس اللي بتحبهم، في كثير أمور هاي كلها نعم حوالينا ولكن إحنا ناسينها. فدائما أشكروا ربنا على هاي النعم، وما تشغلوا بالكم ولا تخلوا نفسيتكم سيئة بالأشياء النكدة، وتنسوا النعم يلي أنتوا دائما يومكم مكون مليء بهاي النعم وهاي التفاصيل الصغيرة. شكرا لكل حدا تابعنا ولكل حدا سمعنا بهاي الحلقة وبكل حلقات تكات. شكرا لإيهاب النتشة اللي كان معي بالهندسة الإذاعية، وكمان أكيد شكرا مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك. دمتم دائما في رعاية الله، وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: الساعة الآن الرابعة بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة، لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، ودعوات للكشف عن مصدر المفقودين جراء عدوان الاحتلال. نحو 20,000 نازح في مدينة جيسان بولاية نيل الأزرق جنوبي السودان جراء تصاعد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في مواد الإيواء. لجنة الحوار 4+4 توقع في العاصمة الليبية طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية، والمجلس الرئاسي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات.

0: أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوة الاحتلال شمالي قطاع غزة. ونظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
1: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
2: كثير بكون يعني بكون بجلي بغسل، بطلع باب النار بقول عنده مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل إنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة إنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
1: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
3: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
1: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود. كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
4: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجماتهم على بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
5: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرة والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته. اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
6: ودونا سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
5: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. أوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن قلقها إزاء تعرض صحفيين لهجوم من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الرابطة في بيان إن الهجوم ليس حادثة معزولة، بل يأتي في نمط متكرر من العنف الذي يستهدف الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين. ودعت رابطة الصحافة الأجنبية السلطات الإسرائيلية، لا سيما القيادة المركزية للجيش والشرطة، إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت باتخاذ خطوات ملموسة وفورية لضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون الأحداث في الضفة الغربية المحتلة. واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير اقتحم زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات وحرمانهن أيضا من الحقوق الأساسية. في لبنان، أفاد مراسل تلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي. وظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوتر الغربية والنبطية الفوقة. وفي بلدة المنصوري جنوبي لبنان، أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ آليات الاحتلال عملية تفجير. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. طالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي طالب حكام دول المنطقة بإدراك العدو الحقيقي، فيما قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها.
7: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بازشكيان.
8: لا نخشى الحرب وسنواجهها بقوة، لن تتمكن أي قوة من أمة متحدة ولن يجبرونا على الاستسلام. نسعى عبر الحوار وعبر مذكرة التفاهم لحل مشاكلنا، وأقول للعدو إنه لن يصل إلى أهدافه ولن يرانا في حالة ضعف.
7: بينما وزير خارجية إيران عباس عراقجي يتهم حلفاء إسرائيل بتغذية الصراع عبر تقديرات متفائلة وغير واقعية، داعيا إلى الوحدة بين دول المنطقة لحل المشاكل ومواجهة أطماع قوى كبرى.
9: بالتأكيد هناك مشكلات بيننا وبين دول إسلامية وهذا طبيعي، لكن علينا أن نضع هذا جانبا لمواجهة خطر أكبر يتمثل في أطماع وظلم القوى الكبرى. هذا درس أعطيناه للدول الإسلامية خلال حرب 40 يوما، مفاده أن وحدتنا هي مصدر قوتنا.
7: في المقابل تصعد واشنطن الضغط الاقتصادي. العقوبات لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
10: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
7: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
11: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلدا مستقلا.
7: اقتصاديا تدفع إيران ثمنا باهظا، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم، وعسكريا تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
0: في الأثناء تتواصل جهود الوساطة القطرية والباكستانية أيضا. ما هي حدود هذه الوساطة؟ هل تنجح في تقريب وجهات النظر؟ نسأل ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله العتيبي، أستاذ المساعد بقسم شؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك معنا. بتقديرك أين وصلت جهود الوساطة بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأخيرة إلى
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM؟
14: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لمجلس المفوضية العليا للانتخابات عقب اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 برعاية البعثة الأممية، ووقع المشاركون في لجنة الحوار بالعاصمة طرابلس وقعوا وثيقة الاتفاق النهائي الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 24 شهرا، والسماح بمشاركة العسكريين وإلغاء شرط الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. كما يؤكد الاتفاق ضرورة اعتماده عبر مجلس الأمن كوثيقة دستورية في حال عدم إقراره من مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال شهر. ورحب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة بالاتفاق بوصفه خطوة مهمة تحافظ على أولوية الانتخابات. ومن طرابلس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. نتابع معك قرار المجلس الرئاسي بإصدار هذا المرسوم عبد الله أو إبراهيم بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا، يأتي ذلك مباشرة بعد توقيع الاتفاق للجنة 4+4 برعاية أممية.
3: نعم جمال، يمكن القول أن ردود الفعل هذه كانت متوقعة مسبقا، نظرا لأن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة عبرا عن رفضهما أو عدم مشاركتهما في مراسم التوقيع لعدد من الأسباب، وخاصة لأن كلا المجلسين لم يكونا من ضمن الفريق المعد لهذا الاتفاق، وبالتالي يأتي هذا القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي ظهيرة هذا اليوم كرد فعل على ما يبدو على اتفاق 4+4 وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات. وبالتالي هذه ربما تذهب بنا إلى حالة أخرى جمال، هنا نحن الآن أمام تقسيم ربما هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون هي المسؤولة على الانتخابات، ربما قد ندخل في صراع آخر إذا لم يتم الاتفاق أو الوصول إلى صيغة واضحة لمن يملك أو أي القرارات التي ستسري في مسألة مفوضية الانتخابات. وكذلك أيضا ردود الفعل، لا يزال هناك ربما ردود فعل أخرى قد تصدر من بعض الأطراف حول اتفاق 4+4. فنحن نتحدث جمال عن اتفاق حول المواد الخلافية بشكل ربما قد لا يرضي عدد من الأطراف أو الأحزاب السياسية، نظرا لأن هناك اتفاق الآن على السماح لمزدوجي الجنسية، وهذه إحدى النقاط الخلافية التي كانت محل خلاف ما بين الأطراف السياسية طيلة السنوات الماضية. وهنا تنص المادة على السماح لمزدوجي الجنسية شريطة التنازل على الجنسية قبل أداء اليمين. كذلك أيضا هناك نقطة خلافية أخرى تم الاتفاق عليها في اتفاق 4+4، وهي مسألة السماح للعسكريين بالترشح وبالانتخاب، وهذه أيضا إحدى النقاط الخلافية التي قد لا تقبل بها بعض الأطراف السياسية في المشهد الليبي. وإحدى النقاط أيضا التي نص عليها هذا الاتفاق جمال، وهي مسألة في حال عدم المصادقة على هذا الاتفاق، اتفاق 4+4، في حال عدم المصادقة عليه من مجلسي النواب والأعلى للدولة، سيتم اعتماده بصيغة أوسع وطنيا ودوليا من قبل مجلس الأمن. ربما هذه أيضا إشارة أو توقع من لجنة 4+4 برأي مراقبين، توقع بأنها قد لا تحظى هذه الوثيقة بتوقيع المجلسين أو على الأقل أحد المجلسين، وبالتالي تكون هذه نقطة استباقية لمحاولة التصديق على هذا الاتفاق. فبشكل عام يعني جمال، المشهد هنا لا يبدو أن اتفاق 4+4 يلقى قبول كافة الأطراف، وبالتالي لا نعلم هل فعلا ستمضي أو ستنجح لجنة 4+4 في تنفيذ بنود هذا الاتفاق في ظل هذا الانقسام، أم أن حالة الانقسام ستظل مستمرة جمال.
2: شكرا لك إبراهيم العبدلي من طرابلس. وفي طرابلس أيضا بحث وزير الخارجية السورية سعد الشيباني مع المسؤولين الليبيين، بحث عددا من الملفات من بينها التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية وتفعيل خطوط النقل. وتأتي الزيارة في إطار مساعي دمشق وطرابلس لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الدبلوماسي. وشهدت الزيارة إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس.
4: اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك، يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
2: بدأت لجنة تهيئة الحوار السوداني جهودها لوضع ترتيبات تمهد لحوار داخلي في مسعى لفتح مسار سياسي لإنهاء الحرب في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أكدت اللجنة أن دورها حاليا يقوم على تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار وضماناته. وأعلنت غرفة طوارئ قيسان نزوح قرابة 20,000 شخص من المحافظة في ولاية النيل الأزرق جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان أفادت الهيئة الإغاثية أن الأسر النازحة تواجه أوضاعا قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء ومياه الشرب والخدمات الصحية والمستلزمات الأساسية. أكد مجلس الوزراء المصري أن لا توجهات لدى الدولة بشأن مقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية. وكان مقترح بهذا الشأن قد أعلن عنه مستشار اقتصادي للحكومة عبر حسابه الخاص على موقع إكس، ما أثار موجة انتقادات. اعتبر مجلس الوزراء أن هذا الطرح يمثل وجهة نظر شخصية، أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة وأنها ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية. في العراق أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي للتلفزيون العربي، أكد أن رئيس الحكومة يصر على خروج قوة التحالف الدولي من بلاده في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. أشار العبودي إلى أن مسار الحوار مع الفصائل العراقية يسير بشكل متقدم بالتوازي مع ترتيب الانسحاب.
5: أعطي لحضراتكم يعني بعض المعلومات الحصرية التي لم نصرح بها في وقت سابق، وهو يأتي في دلالة حتمية الموعد، موعد 30/9 الذي تنتهي معه مهمة الأصدقاء الدوليين في التحالف الدولي. دولة رئيس مجلس الوزراء فوتح باقتراح على تمديد مدة بقاء التحالف الدولي بعد 30، لكن الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعتذر عن ذلك، ولأنه يتبنى رؤية واستراتيجية أنه خروج قوات التحالف الدولي سيعقبها بداية لشراكة استراتيجية مع الشركات الدولية، لأن العراق بحاجة إلى زخم أقوى من التحرك العسكري والهوية الأمنية لهذه العلاقة.
2: في العراق أيضا 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد. قضية التميمي تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين في العراق وسط جهود رسمية وحقوقية لمعرفة مصير نحو 1,000,000 مغيب منهم.
6: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولا.
7: حسبي الله ونعم الوكيل.
6: 7 سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
7: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو
8: يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني، وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنه أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب، ما حد يشعر به بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
6: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250 ألفا إلى مليون شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون
1: راديو الحرية
9: 97.7 FM FM
10: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: على أن تتوصل إلى طرق آمنة لإمدادات الطاقة بعد إغلاق لمضيق هرمز. القضايا طبعا الثنائية سوف تكون حاضرة. الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على النسخة 25 من قمة شانغهاي للتعاون، وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سوف يكون حاضرا وسوف يناقش مع القادة الآخرين آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وكذلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبالتالي هناك قضايا ملحة تسيطر وتهيمن على أجندة أعمال هذه النسخة من القمة. إضافة جمال، سوف يكون هناك يوم الثلاثاء المقبل قمة أخرى بعنوان قمة شانغهاي بلس، أي أن الدول الشريكة بالحوار مع منظمة شانغهاي للتعاون سوف تشارك في أعمال هذه القمة، وهناك محاولات حثيثة لتوسعة إطار الدول الأعضاء تحت مظلة منظمة شانغهاي للتعاون في محاولة منها أن يكون هناك موطئ قدم لهذه الدول في السياسات العالمية، ولا يكون هناك أحادية للقطب تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية. في القمم السابقة جمال كان هناك تأكيد من قبل روسيا والصين على أن لا يكون هناك سياسة أحادية القطب من قبل الغرب ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الإملاءات التي تقول روسيا والصين بأنهما يرفضانها تماما، وبالتالي هما تحاولان من خلال هذه المنظمة أن يكون هناك صوت لهذه الدول رغم وجود الكثير من الخلافات بين الدول الأعضاء. نحن نتحدث عن كيان سياسي ينضوي تحت مظلته دول، هناك الكثير من الخلافات السياسية فيما بينها، نتحدث عن باكستان والهند، الخلافات التاريخية بينهما، وكذلك الصين والهند، وكذلك المنافسة الشديدة بين روسيا والصين حول العمق الجيوسياسي لهما في آسيا الوسطى. وبالتالي كل هذه القضايا سوف تكون محل نقاش، وهناك محاولات لأن يقفز القادة على خلافاتهما الثنائية وأن يخرجا ببيان ختامي يؤكد على وحدة هذه المنظمة ووقوفها صفا واحدا.
5: عدنان جان من بيشكك، شكرا جزيلا لك عدنان. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة كييف، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على المدينة ومحيطها. كما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم روسي على أوديسا جنوبي البلاد. وقالت وحدة الطوارئ إن القصف الروسي أسفر عن اندلاع حريق في المدينة ما تسبب باحتراق أحد مستودعات الأغذية. في المقابل، أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مجمع كيريشي النفطي في مقاطعة لينينغراد الروسية بطائرات مسيرة. وتعد مصفات مجمع كيريشي واحدة من أكبر مصافي النفط في روسيا، إذ تبلغ طاقتها التكريرية نحو 20 مليون طن من النفط الخام سنوياً، ما يعادل نحو 400,000 برميل يوميا. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تستعد لشن ما وصفته بضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. في السياق أيضا، أضافت الوزارة أن أنظمتها الجوية اعترضت ودمرت 494 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق روسية متفرقة. إلى الحرائق في الجزائر، حيث لم يستبعد الرئيس عبد المجيد تبون وجود أياد إجرامية وراء الحرائق المهولة التي اندلعت مؤخرا في عدد من مناطق البلاد. في الأثناء، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الإخماد نهائيا لجميع الحرائق على مستوى ولاية جيجل بعد عمليات ميدانية استمرت لأيام. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال، ارتفعت إلى 781 قتيلاً ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود.
0: لم تمنحهم الفيضانات وقتاً لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
2: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
0: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
3: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
0: الخطر الجديد

0: فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
1: قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز إن اتفاق الطاقة الثنائي المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
2: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
3: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
4: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
3: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
5: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
3: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن ب100 مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: هذا فيما كشفت صحيفة الواشنطن بوست تفاصيل الاتفاق بين إدارة ترامب والحكومة الفنزويلية، موضحة أنه يحول الحكومة الأمريكية من مجرد وسيط لاستثمارات الطاقة في فنزويلا إلى مستثمر مباشر.
6: أليخاندرو بيتانكورت رجل أعمال فنزويلي مثير للجدل. سيرته عامرة بالملاحقات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة بتهم غسل واختلاس أموال من شركة النفط الحكومية الفنزويلية. كيف تحولت شركته النفطية المشبوهة إلى حصان طروادة الذي استعمله دونالد ترامب للاستحواذ على النفط الفنزويلي؟ سؤال يجيب عنه تحقيق للواشنطن بوست تحدث عن خطة ترامب لمنح البنتاغون حصة في ثروات فنزويلا النفطية

0: بعد الإطاحة بما دوره. القضية برزت مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي توصلها إلى اتفاق يمنح واشنطن حصة 35% في أحد أكبر المشاريع النفطية في فنزويلا. بموجب الاتفاق ستضع الولايات المتحدة يدها على 17.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
4: أعلنت رئاسة والوزراء في قبرص التركية مصرع 7 أشخاص وإنقاذ أكثر من 200 آخرين كانوا على متن السفينة التي غرقت قبلة ميناء جيرنا. وأوضحت نيقوسيا أن عمليات البحث مستمرة عن 23 راكبا، وأن السفينة بدأت بالغرق عقب تسرب الماء إليها بسبب العواصف. في حين أكدت الداخلية التركية أن قوات خفر السواحل ومروحيات عسكرية تشارك في عمليات الإنقاذ. نتابع آخر تحديثات حول غرق هذه السفينة مع مراسلنا أحمد غنام، ينضم إلينا الآن من إسطنبول. تفضل أحمد.
5: مرحبا جمال. بالفعل أكدت رئاسة الوزراء في الشطر الشمالي من جمهورية قبرص الشمالية بأنه تم إنقاذ نحو تقريبا 237 شخصا، لكن 7 أشخاص فقدوا حياتهم، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية للبحث عن 23 شخص ما زالوا في عداد المفقودين حتى اللحظة. وكانت قوات خفر السواحل التركية قد أرسلت عدد من السفن للمساعدة والمساهمة في إنقاذ المسافرين، لا سيما أنهم ينطلقون، كانت السفينة تنطلق من ميناء جيرنا في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص باتجاه ميناء في مرسين. فبالتالي هناك أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قدم تعازيه للعائلات التي فقدت ذويها، وخاصة كنا نتحدث عن 7 أشخاص كانوا قد فقدوا حياتهم، لكن عمليات البحث ما تزال جارية حول 23 شخصا. وهناك حديث ليس رسمي من قبل ربما المسافرين الذين كانوا على متن السفينة وتم إنقاذهم بأن بدأت كميات قليلة من المياه بالتسرب للسفينة عقب خروجها من ميناء جيرنا بتقريبا 2 إلى 3 كيلومتر، وأن العواصف وارتفاع الأمواج ودخول كميات كبيرة من المياه إلى داخل السفينة هو ربما ما دفع السفينة أجبرها على تغيير اتجاههم، ثم بدأت بالغرق رويدا، ثم تم إطلاق صفارات الإنذار للنجاة من هذه السفينة وإنقاذ المسافرين أنفسهم بإطلاق أنفسهم إلى البحر. وكان هناك أيضا تم توجيه نداءات استغاثة لخفر السواحل التركية وخفر السواحل القريبة من الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، وكانت هناك عشرات السفن التي تقوم بإنقاذ المسافرين. وكذلك وزارة الدفاع التركية أرسلت عدد من السفن الحربية للمساهمة في إنقاذ المسافرين، وتم إنقاذ تقريبا 237 شخصا وإرسالهم إلى الشواطئ القبرصية.
4: نعم، شكرا لك أحمد غنام من إسطنبول. رفضت قرابة 53% من المواطنين الأيسلنديين رفضوا الشروع في مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من انقسام رأي العام. وقالت رئيسة الوزراء إن بلادها ستواصل العمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع التكتل الأوروبي.
6: رفض بأكثر من 50% لاستئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هكذا جاءت نتائج تصويت شعبي أجرته أيسلندا. استفتاء يجري على وقع تغيرات جوهرية تطاول أسس العلاقة الدولية ومخاوف تتزايد حول مفاهيم الأمن والسيادة. ففي جزيرة تشكل فيها المأكولات والمنتجات البحرية قرابة 40% من إجمالي صادراتها، يخشى المواطنون الأيسلنديون من خسارة الثروة السمكية هذه. عامل شكل سبباً أساسياً لرفض مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي إلى جانب عوامل أخرى في استفتاء شعبي كانت نتائجه متقاربة للغاية. خوف المزارعين من خسارة محاصيلهم الزراعية كان أيضاً ضمن العوامل التي شكلت خلفيات تصويت المواطنين، إذ إنه في معظم الدول الأوروبية عانت المزارع الصغيرة والمتوسطة من تراجع واضح، حيث أغلقت آلاف المزارع سنوياً بسبب الظروف الاقتصادية القاسية. ولكن في أيسلندا الوضع مختلف، المزارعون تمكنوا من تحقيق أرباح بمستويات مرتفعة، لذلك يخشون من احتمال خسارة قيمة محاصيلهم الزراعية بحال تقرر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن هوامش الربح ستقل حينها. هذا وشهد القطاع الزراعي في أيسلندا خلال السنوات الأخيرة تطوراً لافتاً تميز بإدخال أساليب تكنولوجية حديثة للتغلب على الظروف المناخية شبه القطبية وتربتها البركانية وشتائها المظلم. السيادة والأمن قضيتان لا تقلان أهمية عن العامل الاقتصادي، حضرتا أيضاً في خلفية تصويت الرأي العام بالشكل الذي انتهت إليه النتائج. انضمام ريكيافيك إلى المجموعة الأوروبية قد يفقدها بعضاً من سيادتها السياسية والاقتصادية على ما يقول مؤيد معسكر الرفض، بحال كانت نتيجة الاستفتاء معاكسة كانت ستحظى أيسلندا بستة مقاعد تقريباً من مقاعد البرلمان الأوروبي المكون من 726 مقعداً. لذلك فإن دولة صغيرة كأيسلندا سيكون لها صوت أقوى خارج الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع وجودها المحتمل ضمن الهياكل الأوروبية وفق ما تقول زعيمة حزب الاستقلال المعارض. أسباب اقتصادية وسياسية وقفت وراء التصويت بلا جازمة، وبتلك النتيجة تحسم ريكيافيك مسألة خلافية بدأ النقاش حولها منذ 17 عاماً.
1: راديو الحرية
2: من 2017 FM.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: فالكاتب أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يدركون أن عملية عسكرية واسعة النطاق ستمثل مشكلة لبوتين في ظل استمرار حرب أوكرانيا، لكنهم لا يراهنون على حسابات موسكو. وتابع أن التهديد الأكبر يكمن في تصعيد بوتين لهجماته ضد دول الناتو، سواء عبر توغل محدود في إحدى دول البلطيق أو بتصعيد هجمات التخريب على خطوط إمداد الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا. وختم الكاتب بأن تصريحات الإدارة الأمريكية بأن الزيارة الرسمية بحثت وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف فقط تؤكد رغبة واشنطن في عدم استفزاز روسيا ودفعها لحرب ضد أوروبا.
7: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، أبدأها معكم بأبرز عناوينها. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. نحو 20,000 نازح في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان جراء تصاعد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في مواد الإيواء. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خارطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، ودبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. أفاد مراسل تلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة.

0: نظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
1: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
2: كثير بكون يعني بكون بجلي بغسل، بطلع باب النار بقول عنده مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
1: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
3: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
1: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
4: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجماتهم على بلدات عدة في الضفة الغربية رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
5: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورتة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة، فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
6: ودون سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
5: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر في تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية. وبالعودة لمتابعة تطورات قطاع غزة، ينضم إلي من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام، أنباء عن إطلاق نار في شمال غزة، ما الذي نعرفه؟
7: هذه المناطق ديما قريبة من الخط الأصفر، أو حتى قريبة نسبيا، دعيني أقول ذلك. الهلال الأحمر أعلن بأنه تمكن من نقل إصابتين إلى عيادته الميدانية في منطقة شمال القطاع من إطلاق النار من المواقع العسكرية الإسرائيلية. حتى نفهم الموقف أكثر، قطاع غزة مساحته الأصلية ضيقة 360 كيلومتر، الآن الجيش الإسرائيلي داخل القطاع يسيطر على 70% وزرع داخل هذه 70% قرابة 40 موقعا عسكريا. والحديث هنا ليس عن بؤر عسكرية صغيرة، إنما عن مواقع كبرى فيها من الأبراج العسكرية والرشاشات والدبابات وغلاف ذلك، وكل هذه المواقع تطلق الرصاص على ما تبقى من مساحة ضيقة يكتظ فيها 2,200,000 فلسطيني على الأقل. وبالتالي هذه الرصاصات التي يمكن وصفها بالطائشة ولكنها في الحقيقة كثيفة جدا أيضا، تصيب الكثير من الفلسطينيين الذين يتواجدون في مناطقهم، في بيت لاهيا، في جباليا، في الشجاعية، في شرق خان يونس، أو حتى في مناطق وسط القطاع بما في ذلك النصيرات مثلا. وبالتالي لا أحد آمن من هذه الرصاصات الإسرائيلية، خصوصا أن ما تبقى من القطاع ديما هو شريط أضيق من الضيق لا يتجاوز 5 كيلومترات، وبالتالي هذه الرصاصات يمكن أن تصيب أي شخص. وقد حصل خلال أشهر ماضية ووثقت كاميرات الفيديو ذلك، رجل كان يجلس في مقهى في وسط مدينة غزة في حي النصر، أصابته رصاصة في رأسه قتلته على الفور، وهو في منطقة بعيدة جدا نسبيا طبعا بمقياس غزة عن مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي. أما أيضا التطور الأبرز هذا اليوم، فقد كان استشهاد 2 بينهما طفل صغير 3 سنوات، هو تيم حمدان، بعد قصف إسرائيلي على غربي دير البلح وسط قطاع غزة. غربي أيضا خان يونس كان قد شهد قصفا ليلة الماضية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي مزيد من الشهداء تم تسجيلهم ما بين خان يونس ودير البلح وأيضا مدينة غزة خلال 24 ساعة ماضية. المشهد الإنساني أيضا ديما يتفاقم، البيانات الصحفية من المؤسسات المحلية والأممية على حد سواء تتفق على أن الظروف الإنسانية بكل تفاصيلها، إن كانت المتعلقة بالتغذية أو الأمن المائي أو حتى العلاج أو البنية التحتية وكذلك ظروف الإيواء وغيرها، جميعها بالغة السوء. اليوم هو اليوم العالمي للمختفين قسريا، وكانت هناك فعالية في مدينة غزة ركزت على عدد من الفئات المعنية بهذا الموضوع. طبعا لدينا آلاف المخفيين قسريا، ما بين من اختفوا ولا يعلم مصيرهم، ما بين من يختطفهم الجيش الإسرائيلي ولا يعترف بكونهم عنده ولا تعرف ظروفهم، وما بين من استشهدوا وهم تحت رفاتهم تحت الأنقاض، وبالتالي مختفين أيضا عمليا، مفقودين عمليا لا يمكن الوصول إليهم، حوالي 11 ألفا وفق بعض الإحصائيات بطبيعة الحال، على اختلاف الفئات التي يمكن أن تكون ضمن هذه الحالة العامة من المخفيين القسريين. ملف آخر من ملفات آثار الحرب القاسية على قطاع غزة، والتي لا تزال جرحا مفتوحا بالنسبة لعوائل هؤلاء الذين يترقبون لحظة يمكن من خلالها أن يطمئنوا على مصير أبنائهم، إما أحياء مأسورين أو شهداء هنا أو هناك.
0: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر. أفاد مراسل تلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وأظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم. كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوطر الغربية والنباطية الفوقى. وفي بلدة المنصور جنوبي لبنان، أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ آليات الاحتلال عملية تفجير. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة. قال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. طالب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام دول المنطقة بإدراك العدو الحقيقي، فيما قال كاظم غريب أبادي معاون وزير الخارجية الإيراني، قال إن تنفيذ التفاهم المتعلق بمضيق هرمز مع سلطنة عمان سيبقى مشروطا بوفاء واشنطن بالتزاماتها.
8: بين واشنطن وطهران لا سلام ولا حرب، 6 أشهر ولم تحسم المعركة. الصراع ينتقل سريعا من صواريخ السماء إلى معركة استنزاف مفتوحة مؤلمة عنوانها اليوم العقوبات الردع ومن يفرض شروط المرحلة المقبلة. طهران تقول بوضوح إنها لا تبحث عن الحرب، لكنها لن تتردد في الرد على أي عدوان، كما يقول الرئيس مسعود بزشكيان.
9: راديو الحرية
10: 7:15 الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لم تعد تستهدف المؤسسات الإيرانية فقط، بل امتدت إلى شبكات التمويل والوسطاء خارج إيران في محاولة لخنق قنوات تجارتها وعزلها عن النظام المالي العالمي.
4: مضيق هرمز مغلق بالكامل، وأي سفينة تعبر المضيق تنسق مع إيران. قواتنا المسلحة تشرف بالكامل على تلك النقطة وتعلم ما ينبغي فعله عند وجود أي تحرك مشبوه. لا نؤيد ما يقال عن أن سفننا تعبر المضيق دون تنسيق مع طهران.
3: لكن طهران ترفض منطق الاستسلام. قيادات سياسية وعسكرية تؤكد أن المواجهة مع الولايات المتحدة تتجاوز الملف النووي، وأن البرنامج الصاروخي والنووي وشبكات النفوذ ليست سوى عناوين لصراع أعمق على مستقبل النظام وموقع إيران الإقليمي.
5: الملف النووي بالنسبة إلى أمريكا هو ملف ضغط على إيران وحجة للعقوبات ولدخول الحرب لا أكثر. الخلاف الأصلي هو بشأن هوية إيران بلداً مستقلاً.
3: اقتصادياً تدفع إيران ثمناً باهظاً، تراجع العملة، اضطراب التجارة وتفاقم التضخم. وعسكرياً تقول إنها تتعلم من ضربات الحرب وتعيد بناء قدراتها الردعية.
6: أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران، مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أوردتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. أصدر المجلس الرئاسي الليبي مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات عقب اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 برعاية البعثة الأممية. وقع المشاركون في لجنة الحوار بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 24 شهراً، والسماح بمشاركة العسكريين وإلغاء شرط الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. كما يؤكد الاتفاق ضرورة اعتماده عبر مجلس الأمن كوثيقة دستورية في حال عدم إقراره من مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال شهر. ورحب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد لدبيبة بالاتفاق بوصفه خطة مهمة تحافظ على أولوية الانتخابات. من جانبه اعتبر نائب قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي صدام حفتر الاتفاق خطوة مهمة لإزالة العراقيل أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. أيضا في ليبيا، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في العاصمة طرابلس مع المسؤولين الليبيين، بحث عددا من الملفات من بينها التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية وتفعيل خطوط النقل. تأتي زيارة في إطار مساعي دمشق وطرابلس لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الدبلوماسي.
7: اليوم سنقوم بفتح السفارة السورية في طرابلس. هذه السفارة ستنظم الوضع أوضاع السوريين الذين لجأوا إلى ليبيا في سنوات الحرب ولم يكن هناك. يعني كانت طرابلس مشكورة قد قطعت علاقتها مع النظام البائد، واليوم تعود هذه السفارة لتعلن أهمية ومكانة العلاقة السورية الليبية، وأيضا لتفسح المجال لتنظيم أوضاع السوريين في ليبيا.
6: بدأت لجنة تهيئة الحوار السوداني جهودها لوضع ترتيبات تمهد لحوار داخلي في مسعى لفتح مسار سياسي لإنهاء الحرب في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أكدت اللجنة أن دورها حاليا يقوم على تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار وضماناته. هذا وأعلنت غرفة طوارئ قيسان نزوح قرابة 20,000 شخص من المحافظة في ولاية النيل الأزرق جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان أفادت الهيئة الإغاثية أن الأسر النازحة تواجه أوضاعا قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء ومياه الشرب والخدمات الصحية والمستلزمات الأساسية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي للتلفزيون العربي إن رئيس الحكومة يصر على خروج قوات التحالف الدولي من بلاده في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. وأشار العبودي إلى أن مسار الحوار مع الفصائل العراقية يسير بشكل متقدم بالتوازي مع ترتيبات الانسحاب.
1: أعطي لحضراتكم يعني بعض المعلومات الحصرية التي لم نصرح بها في وقت سابق، وهو يأتي في دلالة حتمية الموعد، موعد 30/9 الذي تنتهي معه مهمة الأصدقاء الدوليين في التحالف الدولي. دولة رئيس مجلس الوزراء فوتح باقتراح على تمديد مدة بقاء التحالف الدولي بعد 30، لكن الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعتذر عن ذلك، ولأنه يتبنى رؤية واستراتيجية أنه خروج قوات التحالف الدولي سيعقبها بداية لشراكة استراتيجية مع الشركات الدولية، لأن العراق بحاجة إلى زخم أقوى من التحرك العسكري والهوية الأمنية لهذه العلاقة.
6: 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي العراقي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد. قضية التميمي تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين في العراق وسط جهود رسمية وحقوقية لمعرفة مصير نحو 1,000,000 مغيب منهم.
8: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولاً. سبع سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
9: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنه أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب ما حد يشعر به، بس عوائل المغيبين إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
8: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250,000 إلى 1,000,000 شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
10: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
8: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية، وآلاف العائلات تنتظر طرف خيط يمكن أن يبعث أملاً ويضع حداً لهذا الغياب.
11: في العراق ما زالت آلاف العائلات تنتظر خبراً عن مفقوديها في ملف امتد لعقود وتعددت فصوله بين الحروب والصراعات والاختفاء القسري، في حين تقدر أعداد المفقودين بمئات الآلاف وتبقى الحقيقة غائبة عن عائلاتهم. من بغداد، من نظاهر، التلفزيون العربي.
6: قالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز إن اتفاق الطاقة الثنائية المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
12: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
13: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات بمئة مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
14: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
13: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
15: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
13: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن بمئة مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
8: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
6: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599-713-888 أو زيارة مقر الجمعية.
7: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: حيوانية، حيث وثقت موت مئات المواشي والحيوانات البرية، وهو بالطبع ما سيكون له أثر سلبي على التنوع البيئي. أسباب اندلاع الحرائق ما زالت مجهولة حتى الساعة، والسلطات المعنية تحقق في الملف، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أنه لا يستبعد وجود أيادا إجرامية وراء اندلاع النيران، بينما رجح خبراء أن تكون الحرائق نشبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الحاد، وكذلك الرياح القوية التي ساهمت أيضا في سرعة انتشار النيران، ما صعب مهمة إخمادها حتى من قبل المروحيات المخصصة لعمليات الإطفاء. كما قلنا مشاهدينا، هي مأساة إنسانية كبيرة وتحتاج إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من أضرارها وتخفيف العبء على المنكوبين. على الصعيد الرسمي، نجحت فرق الحماية المدنية في إخماد 118 بؤرة في الشمال الشرقي. أما على الصعيد الشعبي، قادت مجموعات شبابية ومؤثرون جزائريون حملات لجمع التبرعات وإغاثة المتضررين. أبرز هذه الحملات أعلن عنها المؤثرون فاروق بوجملين المعروف شعبيا باسم رفكة، ومنيز وبشيري وآخرون غيرهم، وهم من أشهر صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر. رفكة على سبيل المثال لديه ملايين المتابعين على منصات مختلفة مثل تيك توك وقناته الرسمية رفكة على يوتيوب وكذلك إنستغرام. نزل هؤلاء الشباب المؤثرين وصناع المحتوى إلى الشارع وأعلنوا عن فتح باب التبرعات للمتضررين من الحرائق. المساهمات مشاهدينا شملت التبرع بالدم وتبرعات عينية ومادية، وفي غضون ساعات قليلة فقط تمكن الشباب من جمع أكثر من 1,000,000,000 جزائري، أي ما يعادل 75,000 دولار أمريكي. خلينا نشوف مع بعض.
1: أوبيرا دالجي ولاد فايد، أنا دير المبادرة، راح يقول لكم إكزاكتومو واش خصونا. بسم الله.
8: السلام عليكم. خصونا الخمارات، خصونا الفراش تاع الناس، خصونا البيطاجين، خصونا القطن لي بوسمو العفايس لي فيدو
11: لي جروب الكتروجين اللي يقدر خاوتي. سي تري امبورطون، سي تري تري امبورطون.
12: مليار وست مليار
13: دينا من الزيرو يا ضراوي راح نوصلوا خاوتي.
14: 1 مليار
15: خاوتي كي نخلصوا اللايف نعت لكم قدام المين
16: خاوتنا. ما بقاش بزاف على مليار.
10: مشاهدينا، لم تكن هذه هي المبادرة الوحيدة لإغاثة المنكوبين، ففي الجنوب وتحديدا ولاية غردايا نظم مئات الشباب المتطوعين حملة سميت لستم لوحدكم، لجمع تبرعات عينية وإيصالها إلى أهالي المتضررين في ولاية جيجل من خلال قافلة كبيرة تصل إلى جيجل والولايات المتضررة المتاخمة لها. الهبة الشعبية طاولت ولايات الغرب الجزائري أيضا، ففي وهران نظم المئات حملة لجمع كميات كبيرة من المواد الطبية وشبه الطبية والأغذية والمياه والألبسة والبطانيات أيضا للنازحين من مناطق الحريق. السلامة لأهلنا في الجزائر. أما الآن فدعونا نستطلع بعض من آراء المغردين على هذا الموضوع. لنبدأ من صانع المحتوى سفيان يونس الذي كتب: لا يمكن لأي كلمة أن تعبر عن حجم الحزن والألم الذي تعيشه العائلات، فالصور تتحدث عن نفسها، ها هي قلوب الجزائريين تنزف مرة أخرى. تغريدة أخرى من موسى الذي قال فيها: لغز الحرائق ولغز انقطاع الكهرباء في معظم مناطق الوطن خلال الفترة الماضية وفي وقت واحد، أمر يدعو إلى وضع علامة استفهام. أما سفيان فقد غرد قائلا: كل دول العالم معرضة لمثل هذه الابتلاءات، نحن لسنا معصومين عن قضاء الله وقدره. أخيرا كتب صالح جنسون أيضا تعليقا: نتمنى أن تصل المساعدة إلى من يستحقها وأن لا تذهب في طرق ملتوية، ونتمنى أن يتدخل الجيش في توزيعها ومراقبة إلى من تصل. أما الآن ستكون معنا الزميلة فاطمة حمدي مراسلة التلفزيون العربي من الجزائر. أهلا وسهلا بك في تواصل. بالبداية، كيف تجري عملية تنسيق القوافل التضامنية القادمة من مختلف الولايات لضمان توزيعها بأسرع وقت؟
17: لأن نحن هنا في برج دهر، منطقة برج دهر التابعة لولاية جيجل، أكثر المناطق تضررا من موجة الحرائق التي ضربت الجزائر في 26 أغسطس الجاري. لأن في هذا المكان قبل يومين كانت النيران تتآكل وتأكل الأخضر واليابس، الحجر والبشرة والشجر. قبل أيام كان رجال الحماية المدنية وحماية الغابات ينتشرون هنا لإطفاء، في سباق مع الزمن لإطفاء هذه النيران. اليوم بعد أن أعلنت مصالح الحماية المدنية عن التحكم الكامل في النيران في ولاية جيجل، انسحبت مصالح الحماية المدنية وخلفتها القوافل التضامنية التي جاءت من مختلف ولايات ومناطق البلاد. الجزائريون أول ما صرخ أبناء هذه المدينة والمدن، مدن الشرق الجزائري في المناطق التي مستها النيران، خرج الجزائريون من بيوتهم من محلاتهم، متطوعون وجمعيات خيرية، الهلال الأحمر الجزائري، كلهم بصوت واحد وبقلب واحد: نحن لبعض. في طريقنا لنا من الجزائر العاصمة نحو ولاية جيجل التقينا المئات، بدون مبالغة، المئات من شاحنات وقوافل الإغاثة التي جاءت إلى ولاية جيجل. تقريبا الطريق الذي نقطعه من الجزائر العاصمة إلى جيجل كان يقطع في الحالات العادية 4 ساعات ونصف، قطعناه في أكثر من 8 ساعات

0: رؤى محمود شيخ محمد، رؤى طالبة تدرس في اليمن وتصدر اسمها مواقع التواصل، ليس لأنها ممن أعلنت وزارة التعليم اليمنية أنها من الأوائل، ولكن لأن الوزارة لم تعلن أنها من الأوائل. تعالوا نحكي لكم لماذا أثارت رؤى موجة تضامن واسعة في اليمن، وكيف عالجت وزارة التعليم اليمنية الأمر بسرعة. وزارة التربية والتعليم اليمنية أعلنت نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026، أدرجت 16 طالباً ضمن قائمة أوائل القسم العلمي. رؤى تم استبعادها رغم حصولها على معدل 99.25%، وتصدرها على مستوى محافظة المهرة. وسبب إقصائها واضح، رؤى طالبة سورية وليست يمنية. الأسس القانونية التي استندت إليها وزارة التربية والتعليم في القرار أثارت الجدل في اليمن. إعلاميون وأكاديميون تضامنوا مع الطالبة باعتبار أن استبعادها يقوض مبدأ تكافؤ الفرص، فالتفوق الدراسي يجب أن يقاس بالتحصيل العلمي لا بالجنسية. الرفض وصل إلى البرلمان اليمني. نائب رئيس مجلس النواب محسن علي باصرة وجه مذكرة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم. الدكتور عادل العبادي طالب فيها بتوضيح المبررات القانونية التي أدت إلى استبعاد الطالبة من قائمة الأوائل. النائب اليمني قال في المذكرة إن استبعاد الطالبة بسبب جنسيتها يتعارض مع مبادئ التكافؤ أو تكافؤ الفرص، داعيا إلى إنصاف الطالبة وتكريمها كبقية المتفوقين. الرئاسة اليمنية توجهت نحو العدالة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي إرشاد العليمي وجه وزارة التربية والتعليم بالنظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات الثانوية العامة والتحقق من أي قصور. العليمي شدد على تكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم الأولوية في برامج الابتعاث والمنح الدراسية. أما رؤى نفسها فقالت إن التفوق لا جنسية له، واعتبرت أن القرار لن يؤثر على خططها المستقبلية، فهي لا تزال تتمسك بطموحها في دراسة الطب البشري. الرد جاء سريعاً من وزارة التربية والتعليم. اللجنة العليا للاختبارات في اليمن قالت عقب اجتماع في مقر وزارة التربية والتعليم إن استبعاد رؤى جاء نتيجة ما سمته خطأً تقنياً في النظام البرمجي للحاسوب المركزي. الوزارة كشفت أن النظام البرمجي كان يفصل قوائم الطلاب الوافدين عن القوائم الوطنية، وأعلنت اللجنة تصحيح هذا الإجراء. وفي الأخير ربما كشفت أزمة الطالبة رؤى عن خطأ تقني، وربما كشفت عن ما هو أعمق، ولكن الأكيد أنها رسخت حقا أصيلا في أن تكريم الأوائل حقا للمتفوق وليس مجرد امتياز تمنحه الدولة. طب خلينا نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض من التعليقات. البداية من تعليق علي الذي قال فيها يا رؤى وأنت الأولى في قلوب كل من عرف قصتك. اللوائح الورقية قد تسقط اسما من قائمة لكنها لا تسقط تفوقك. أما الضالع فقد علق قائلا من غير المقبول أن يطلق اسم أجنبي على أي عربي داخل اليمن.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد.

0: زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح 02-222-0808 0599-222-204 مكتبة بانوراما وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. عزيزي، لماذا ترك عمله بعد 10 أشهر من استهداف منزله بتفجير؟ وما علاقة المافيا الإيطالية بالقصة؟ هذه هي القصة من أولها. في أوائل أكتوبر 2025 انفجرت قنبلة أمام منزل سيغفريدو رانوتشي، أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا. القنبلة زرعت أمام البوابة الخارجية لمنزله وفجرت بعد 20 دقيقة من عودته إلى بيته. الانفجار أضر بسيارتي رانوتشي الصحفي الذي يقدم برنامج ريبورت الأسبوعي في هيئة البث العام الإيطالية، وهو أشهر برنامج صحفي استقصائي في إيطاليا، وكذلك أضر بسيارة ابنته، لكن لم يصب أحد بأذى. الضربة كانت كبيرة. رانوتشي المفترض أنه يحظى بحماية من الشرطة منذ سنوات، اشتكى سابقاً من تلقيه تهديدات بإطلاق النار عليه. فالدنيا انقلبت يا عزيزي. وزير الداخلية الإيطالي أمر بتعزيز الحراسة الأمنية لرانوتشي الظاهر هنا على الشاشة. أما وزير العدل الإيطالي فاعتبر وقتها أن الحادث هجوم على الدولة. أما المدعي العام لمكافحة المافيا في روما ففتح تحقيقاً بتهمة الإضرار باستخدام أساليب المافيا. نعم، المافيا. الموضوع وصل إلى إدانات أوروبية، ومسؤولون أوروبيون انضموا إلى نظرائهم الإيطاليين في إدانة التفجير. رئيسة البرلمان الأوروبي تضامنت مع الصحفي الإيطالي. الموضوع كبير يا سادة. قبض على 4 مشتبه بهم، أشخاص من نابولي وأفيلينيو، ثم إلقاء القبض عليهم في عملية نفذتها قوات الدرك التابعة لقيادة روما الإقليمية بالتعاون مع قوات الجيش. 3 تم توقيفهم وواحد رهن الإقامة الجبرية. والتهمة كانت واضحة، المشتبه فيهم تحركاتهم تشبه تصرفات المافيا. الاتهام كان للمافيا، ومن ألقي القبض عليهم كانوا من المافيا. ولكن ركزوا معي، المافيا طلعت بريئة من القصة. يعني صح غريب مافيا وبريئة في جملة واحدة، لكنها الحقيقة يا عزيزي. التحقيقات كشفت أن صديق رانوتشي المقرب فالتر لافيتولا هو من دبر الهجوم. لافيتولا حبس احتياطيا منذ 2 أسبوع، وأقر في استجواب أولي بأنه مدبر التفجير. ووفقا لمراسلاته التي أصبحت متاحة للرأي العام في سياق التحقيق، فهدف الهجوم تعزيز شعبية رانوتشي ثم دفعه إلى خوض غمار السياسة. رح تسألني وماذا سيستفيد صديقه المقرب؟ الإجابة يا عزيزي أن يتولى لاحقا دور مستشاره السياسي. الصديق المقرب ومستشار لسياسي بارز، الأمر ربما يستحق كل هذا التعب. الهيئة أو هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة الإيطالية أبعدت رانوتشي رغم أنه غير متورط جنائيا كي لا يتأثر مصداقيتها. والآن الجدل يتصاعد في إيطاليا لأن الرجل نفسه لم يكن على علم بمخطط صديقه. محامي رانوتشي احتج على قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون، واستغرب أن الأمر انتهى بأن ضحية الهجوم ومن تم تفجير سيارته هو من يعاقب. إيلي شلاين سكرتارية الحزب الديمقراطي قالت إن القرار كان معدا مسبقا، واعتبرت أن اليمين حقق هدفه بعد سنوات من الهجمات على البرنامج ومقدمه. الجدل يتسع حول دور جورجيا ميلوني. وأنت يا عزيزي ما رأيك؟ إذا كان رانوتشي غير متورط جنائيا ولم يكن يعلم بمخطط الهجوم، فهل من العدل أن يدفع ثمن تصرفات شخص آخر؟ أم إن إبعاده يصبح عقوبة له على جريمة لم يرتكبها؟ خلينا نشوف آراءكم في مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من تغريدة ستيفانو الذي قال فيها: عندما ينادي الصحفي لسلوكيات معينة لا يمكنك الشكوى عندما يتم تطبيقها عليك. أما تغريدة توني فقد علق قائلاً: اليمين المتطرف يفرض إرادته. ختاماً نقرأ هذه التغريدة التي يقول صاحبها: يجب إعادة رانوتشي فوراً لعمله ثم إبعاده من برنامج رابورت لأنه صحفي مزعج لمن في السلطة.

0: يقول المثل ليس كل ما يلمع ذهبا، وأنا أقول لكم ليس كل ما تراه في السوشيال ميديا حقيقيا. مقاطع فيديو وصور كثيرة قد تمر أمامنا يوميا في منصات التواصل الاجتماعي، سيارات فارهة، يخوت بملايين الدولارات ربما، ساعات ومظاهر بذخ، كل ذلك قد يكون وسيلة لجذب المتابعين والمعلنين وتحقيق الأرباح فقط، يعني قد يستعرضون أشياء لا يملكونها. ما أقوله ليس توقعاً أو تحليلاً أو دراسة لا سمح الله، هذه المرة الاعتراف جاء من أحد أشهر الثنائيات على الإنترنت، الأخوين أندرو وتريستن تيت. محاميا الأخوين تيت أقرا في محكمة في ميامي بأن جزءاً كبيراً من صور الثراء التي قدماها للجمهور كان مجرد تمثيل. صحيفة نيويورك بوست كشفت نقلاً عن وثائق قضائية أن استعراض السيارات واليخت الفاخر على حساباتهما كان مسرحية، والهدف منها زيادة المشاهدات والإعجابات وبالتالي تحقيق مزيد من الدخل. يعني باختصار كلما كان الاستعراض أغرب وأفخم زادت المشاهدات، أما السيارات واليخوت والمظاهر الفاخرة التي شاهدها الملايين ليست ملكهم. المحامون كشفوا أن سيارات ظهرت باستمرار
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أكتب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة، وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. نحو 20,000 نازحا في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان جراء تصاعد القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الحاد في مواد الإيواء. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، ودبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

0: أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة. ونظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
1: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
2: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عنده مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل إنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة إنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
1: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
3: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
1: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود. كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
4: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: في غزة أيضا حذر مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي سعيد العكلوك من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي. وقال العكلوك إن إنتاج المياه تراجع من نحو 300,000 إلى 123,000 متر مكعب يوميا، في حين انخفضت حصة الفرد إلى نحو 22 لترا يوميا. أضاف أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي يؤدي إلى ارتفاع مستويات التلوث، محذرا من تداعيات خطرة على الصحة العامة والبيئة، لا سيما في ظل نقص المواد، مواد التعقيم، ومحدودية الإمكانات اللازمة للفحص وفحص جودة المياه. وفي الضفة الغربية المحتلة يواصل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجماتهم على بلدات عدة في الضفة رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس وزراء الاحتلال ربط العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
5: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد، فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قصرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
6: ودون سيارة إسعاف، إصابة خطرة
5: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستعمرة بيت حورون.

0: نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا عميد شحادة، ينضم إلينا من رام الله. بذلك تتواصل سياسات قضم الأراضي الفلسطينية والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية عميد عبر هذا القرار أو الأمر العسكري الجديد، وهو ليس الأول من نوعه.
1: نعم، هذا القرار هو قرار بوضع اليد على تقريبا نتحدث عن 37 دنم ونصف من أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله، وذلك بهدف توسعة موقع عسكري محاذي لمستوطنة بيت حورون بحسب ما جاء في بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صحيح أن أوامر وضع اليد كما تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لا تنقل رسميا ملكية هذه الأراضي إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها تجعل الاستعمال والاستحواذ على هذه الأراضي ليس أو تسحب الاستعمال من أصحاب الأراضي الأصليين وتجعلها تحت الأوامر العسكرية مباشرة، وبالتالي هي تشبه وحتى لو كان ذلك لفترة مؤقتة، عادة ما يكون وضع اليد لفترة مؤقتة وفقا للأوراق التي تصل ل الفلسطينيين في هذه المنطقة، ولكنها تمتد لسنوات طويلة لعشرات السنوات، وتجتاز فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي معيقات قانونية لوضع اليد على مثل هذه الأراضي بسبب وجود ملكية خاصة في هذه الأراضي. قرار بوضع اليد على أراضي جديدة، هذا ما يهم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي تحدثنا معها وقالوا إن هذا جزء من عدة تسميات تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، منها تحويل هذه الأراضي إلى أملاك دولة أو في حالات معينة وضع اليد، يسمون عنوان السيطرة على هذه الأراضي بأنه وضع اليد على أراضي بأمر عسكري، وذلك لقطع الطريق على أصحاب هذه الأراضي لرفع قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية وإمكانية استرجاعها. لذلك يكون هناك اختلاف في العناوين، ولكن النتيجة واحدة: وضع اليد على الأراضي، استملاك الأراضي، تحويل الأراضي إلى أراضي دولة، وضع اليد على الأرض بقرارات عسكرية أو باستملاك وتحويل الملكية بشكل كامل للحكومة الإسرائيلية. كل هذه الأمور تؤدي في نهاية المطاف إلى قضم المزيد من أراضي الفلسطينيين، وأن يكون هناك ما تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان هو أن يكون هناك توسيع لمناطق أمنية في محيط المستوطنات. الموقع العسكري الذي نتحدث عنه الآن هو قريب من مستوطنة بيت حورون، وبالتالي جعل محيط هذه المستوطنات، المستوطنة ليس فقط هي الأرض التي تقام عليها، إنما يتم مصادرة أراضي في محيطها بحجة تأمين واقع أمني جديد لهذه المستوطنات، وكل ذلك على حساب أراضي الفلسطينيين. ما يجري هو إقرار بناء مستوطنة على مساحة محددة من الأرض، ثم بعد ذلك توسيع هذه المستوطنة، ثم بعد ذلك إصدار قرارات جديدة بأن يكون محيط هذه المستوطنة منطقة عسكرية وأمنية، وضع اليد عليها لكي تتحول إلى على الورق نتحدث تتحول على الورق وكأنها مناطق أو مواقع عسكرية لحماية هذه المستوطنات، وكل ذلك بهدف توسيع هذه المستوطنات. نتحدث عن إجراءات متكاملة تبدأ ببؤرة استيطانية صغيرة، بعد شيئا فشيئا تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى تسوية هذه البؤرة، تتحول البؤرة إلى مستوطنة، يتم توسعة المستوطنة، القضم مزيد من الأراضي، بعد ذلك بناء مواقع عسكرية في محيط هذه المستوطنات، وضع اليد على أراضي خاصة للفلسطينيين بحجة تأمين الأمن لهذه المستوطنات، وكل ذلك هو عملية توسيع للمستوطنات وقدم المزيد من أراضي الفلسطينيين لحصر الفلسطينيين في نهاية المطاف في أماكن تجمعهم الأساسية داخل المدن والقرى دون أن يكون لهم أي أفق جغرافي مفتوح في الضفة الغربية، وهو ما يحصل عمليا إما بقرارات كما حصل اليوم وضع اليد على الأراضي أو إفلات المستوطنين للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، ومحاولة طرد الفلسطينيين من الأطراف المترامية للقرى والمدن. أي فلسطيني يعيش خارج المدينة أو القرية يحاول المستوطنون أو تعطي الحكومة الإسرائيلية تدعم المستوطنين لتهجيره إلى داخل المدينة أو القرية لكي لا يكون للفلسطينيين أي امتداد جغرافي خارج هذه المدن والقرى، وبالتالي كل هذه الأمور تهدف للسيطرة على الأراضي وحصر الفلسطينيين وسلبهم أكبر قدر ممكن من أراضيهم في الضفة الغربية، لمنع التواصل الجغرافي، وليس فقط منع التواصل الجغرافي، لمنع أي امتداد عمراني للفلسطينيين خارج هذه القرى والمدن وحصرهم فيها كأنها سجون صغيرة متناثرة في الضفة الغربية فعليا.
0: شكرا لك عميد شحادة من رام الله. أعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن قلقها إزاء تعرض صحفيين لهجوم من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الرابطة في بيان إن الهجوم ليس حادثة معزولة، بل يأتي في نمط متكرر من العنف الذي يستهدف الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين. ودعت رابطة الصحافة الأجنبية السلطات الإسرائيلية، لا سيما القيادة المركزية للجيش والشرطة، دعتها إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت باتخاذ خطوات ملموسة وفورية لضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون الأحداث في الضفة الغربية المحتلة.
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. وفي بلدة المنصور أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ آليات الاحتلال عملية تفجير. كما تظهر هذه المشاهد تفجيرا نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة القنطرة جنوب لبنان.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر.

0: أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران، مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أرادتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. نتابع المزيد مع مراسلنا حسام الدياب، ينضم إلينا الآن من طهران. وهذا الخبر الذي أوردته وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت بالفعل 30 سفينة من العبور في المضيق الأسبوع الماضي. حسام،
1: بالفعل وفي هذه التصريحات التي نقلتها مهر عن مصادر مطلعة، غالبا هي مصادر عسكرية، يأتي الرد على الرواية الأمريكية التي تتحدث عن أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي. دعني أقول خالد بأن هناك تقاسم للمهام على ما يبدو في الداخل الإيراني بين عدة أطراف فيما يتعلق بإدارة هذه السردية والرد على الولايات المتحدة الأمريكية. كل يوم تقريبا بالنظر إلى تناقض التصريحات بين الطرفين على مختلف المستويات، تحديدا فيما يتعلق بمسألة مضيق هرمز وتطوراته. وسائل الإعلام من ناحية الخارجية، فريق الخارجية الإيرانية، هذه الأطراف تعمل على نفي السردية الأمريكية ليلا نهارا. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يسخر بين الحين والآخر من كل أعضاء الإدارة الأمريكية ومن شخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند كل تصريح أو كل منشور عبر منصة إكس تطلقه أعضاء الإدارة الأمريكية. العسكري يشدد ليلا نهارا على أن المضيق مغلق بالكامل، وعلى أن أي سفينة وأي ناقلة تجارية لا تمر من مضيق هرمز، رغم شح عدد هذه السفن والناقلات. حتى الآن لا تمر هذه السفن إلا بتنسيق كامل مع الحرس الثوري الإيراني، بينما يتجاهل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي هذا الملف تماما، ويركز على مسائل تتعلق بوحدة الداخل وتطورات العالم الإسلامي وأهمية أن يعمل الجانب الإيراني مع الدول المحيطة به والدول الإسلامية على مواجهة خطر أكبر يتمثل به مشاريع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. بالعودة إلى النقطة التي ذكرتها وكالة مهر نقلا عن مصادر، الحديث هو على الشكل التالي: لا تمر أو هناك إن صح التعبير 30 سفينة تم منعها أو من عبور مضيق هرمز لأنها كانت مخالفة. أوجه مخالفة أو صور مخالفة هذه السفن تتعدد بتعدد أساليب مرور هذه السفن والناقلات من مضيق هرمز. بالدرجة الأولى تركز إيران على أن يتم المرور من المسار الذي حددته إيران خلال الأشهر الماضية بالقرب من جزيرة لارك. أي خروج عن هذا المسار أو أي وجود حالة اشتباه في الحمولة التي تحملها هذه السفن، هذا يستدعي بالضرورة تحرك من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني لإيقاف هذه السفن ومساءلتها وربما الصعود على سطحها في بعض الأحيان. وكالة مهر أضافت وقالت بأن المرور من مضيق هرمز يقتصر على المسار الذي تعتمده إيران مع التنسيق ودفع رسوم أيضا، وهذا يذكر لأول مرة، يعني أن إيران تحصل رسوما من السفن والناقلات التي تمر منذ شهرين تقريبا عند مضيق هرمز عند جزيرة لارك. الوضع الراهن في مضيق هرمز يشهد توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة، وهذا ما أشار إليه محمد باقر قليبة في منشور يوم أمس عبر منصة إكس، سخر به من كلام سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي الذي يتحدث عن 130 برميل مليون نفط تم إخراجها من المياه مياه مضيق هرمز خلال الأسبوعين الماضيين. هذا الكلام مهم، كان متزامنا مع كلام كاظم غريب أبادي الحمادي عضو الفريق المفاوض ومعاون الخارجية للشؤون القانونية الذي قال يوم أمس بأن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح مضيق هرمز. نحن في الأمتار الأخيرة قمنا بما علينا مع الجانب العماني وكل شيء جاهز على الورق فيما يتعلق بصياغة الحالة الجديدة المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. الأمر الآن هو على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت رفع الحصار لتسمح بنهاية الأمر بإعادة فتح المضيق أم لا.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب من طهران. بدأت لجنة تهيئة الحوار السوداني جهودها لوضع ترتيبات تمهد لحوار داخلي في مسعى لفتح مسار سياسي لإنهاء الحرب في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أكدت اللجنة أن دورها حاليا يقوم على تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار وضماناته.
2: الذين سيتحاورون هم يمثلون القوى السياسية والمجتمعية، ومهمتنا فقط أن نتحاور معهم ونتشاور معهم ونتباحث معهم حول إمكانية أن يكون هناك حوار. ولذلك ليس لدينا أي توصيف لا للأعضاء الذين يتحاورون داخل قاعة الحوار عندما يبدأ، ولا الأجندة ولا مخرجات هذا المؤتمر. كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود.
0: ميدانياً ومع استمرار الحرب في السودان، أعلنت غرفة طوارئ خيسان نزوح قرابة 20,000 شخص من المحافظة في ولاية النيل الأزرق جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان أفادت الهيئة الإغاثية أن الأسر النازحة تواجه أوضاعاً قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء ومياه الشرب والخدمات الصحية والمستلزمات الأساسية. هذا فيما أكد المستشار الرئاسي الأمريكي مسعد بولس على الحاجة الملحة إلى حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس في تغريدة له على منصة إكس إنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وشدد على أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب السوداني. في ليبيا أصدر المجلس الرئاسي مرسوما بإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات عقب اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 برعاية البعثة الأممية. ووقع المشاركون في لجنة الحوار بالعاصمة طرابلس وثيقة الاتفاق النهائي الذي ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 24 شهرا والسماح بمشاركة العسكريين وإلغاء شرط الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. كما يؤكد الاتفاق ضرورة اعتماده عبر مجلس الأمن كوثيقة دستورية في حال عدم إقراره من مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال شهر. ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالاتفاق بوصفه خطوة مهمة تحافظ على أولوية الانتخابات. من جانبه اعتبر نائب قائد قوات القيادة العامة في الشرق الليبي صدام حفتر اعتبر الاتفاق خطوة مهمة لإزالة العراقيل أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.

0: للمزيد ينضم إليها من طرابلس الباحث السياسي حازم الرئيس. أهلا بك معنا سيد الرئيس. كيف نفهم هذا المرسوم من المجلس الرئاسي الليبي بإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا مباشرة بعد توقيع الاتفاق للجنة 4+4 برعاية البعثة الأممية؟
1: مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. بالطبع يعني هذا الاتفاق الذي تم توقيعه صبيحة اليوم في طرابلس بين طرفي الاتفاق ممثلي القيادة العامة في شرق البلاد وممثلي حكومة الوحدة الوطنية في غربها عليه الكثير من الجدل يدور حوله منذ أن بدأت هذه الاجتماعات المصغرة انعقاد اجتماعاتها. وبالتالي منذ 4 أشهر المجلس الرئاسي يرفض بشكل واضح ما تقوم به البعثة الأممية كونها تجاوزت المجالس الثلاثة، المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بالإضافة إلى المجلس الرئاسي، باعتبار أن هذا التوافق بين الطرفين مباشرة قد يتجاوز الاتفاقات السياسية والأطر القانونية. وبالتالي هذا ما جاء من مرسوم رئاسي هو أول رد فعل يعني مباشر من المجلس الرئاسي ضد هذا الاتفاق، لأن مواد الاتفاق أو البنود التي تم الاتفاق عليها اليوم يعني تختلف. المادة الأولى في الفقرة الثانية تتحدث على تسمية ضوء رئيسا للمجلس المفوضية، وبالتالي عماد السايح أبقى عليه المجلس الرئاسي في مرسومه الأخير. وبالتالي هذا التضارب كان متوقعا لأن المجالس الثلاثة ذهبوا فيما سبق في سياق مختلف عن البعثة الأممية وخارطة طريقها، وهو اجتماعات المجالس الثلاثة، هذه المبادرة التي أطلقت قبل 2 عامين في القاهرة.
0: طيب إذن هذا يعني أن الخلاف على الأسماء ليس على المنهج، ليس على المسار، وليس على الآلية المعتمدة في توقيع هذا الاتفاق.
1: لا على الإطلاق، دوافع الرفض بالنسبة للمجلس الرئاسي وحتى المجلس الأعلى للدولة هي رفضا لأن البعثة تجاوزت المجلسين وتجاوزت بالإضافة إليهم مجلس النواب، وبالتالي هذه التوافقات يعتبرها المجلس الرئاسي بأنها تجاوزت التوافقات السياسية الليبية القائمة، والذي تقول بأن تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية المنظمة للانتخابات هما من يعني صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولا يحق لا لحكومة الوحدة الوطنية ولا القيادة العامة في شرق البلاد التدخل فيما يتعلق بهما. وبالتالي هذه هي دوافع الرفض بالنسبة للمجالس الثلاثة، بدءا على أقل تقدير الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة كونهما أخرجوا بيانات صريحة لرفض هذه المبادرة. لكن على أي حال يعني هي من حيث الشكل كونها تجاوزت المجلسين، هذه الآلية اختارتها تيتي الممثلة الخاصة للأمين العام، كون أن المجلسين منذ انطلاق هذه الخارطة في أغسطس من العام المنصرم لم يتقدما خطوة واحدة في خارطة الطريق، وبالتالي هي تجاوزتهم وذهبت إلى آليات بديلة. اختارت أن يكون الأطراف الفاعلة كما تقول حكومة دبيبة في الغرب وسلطات حفتر في الشرق أن تكون هي طرفا التوافقات قد أنجزا.
0: طيب
1: مسألة المفوضية،
0: ولكن هناك من يقول أيضا سيد الرئيس معهم نعم هناك من يقول أيضا ربما جانب أو نسبة كبيرة من الليبيين ربما يذهبون إلى ما سأقوله الآن، أن المجلسين في الغرب وأيضا النواب في الشرق يرفضون هذه التفاهمات، يرفضون اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 لأنها تتعارض مع مصالحهم.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: كيف ينظر هناك في ليبيا إلى هذه البعثة الأممية وإلى عملها؟ هل البعثة باتت الآن جزءا من إنتاج الأزمة في ليبيا كما بات ينظر لها من طرف البعض هناك؟
6: فشلت حقيقة منذ أكثر من عقد بعثة الأمم المتحدة في إنتاج حل سياسي شامل للأزمة الليبية، لكن لا نضع كل اللوم على البعثة الأممية، لأن حتى الأطراف التي تصدرت المشهد السياسي طيلة السنوات الماضية، خاصة مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانوا من المعرقلين الأساسيين في الذهاب للمضي قدما في خارطة الطريق الذي سواء طرحتها تيتي أو الذي طرحت فيما سبق من مبعوثين مختلفين، لأن تيتي أصلا طرحت في العام الماضي في أغسطس خارطة الطريق، قالت بأنها تحتاج إلى 14 شهرا إلى 18 شهرا، ربما المدة بدأت تنتهي ولم تقدم يعني تأتي أي تقدم في خارطة الطريق بسبب هذه الأجسام، منحتهم شهرين ثم شهر إضافي، لم ينجزوا أي شيء، وبالتالي هي تجاوزتهم كآلية بديلة. لكن مسألة تجاوزهم والطاولة المصغرة، كانت هناك مطالب بأن توسع هذه الطاولة بحيث تشمل فئات المجتمع الليبي المختلفة، على أقل تقدير ممثلين عن الحوار المهيكل ضمن هذه الطاولة، بدلا أن تقتصر فقط على أصحاب السلطة متصدري المشهد شرقا وغربا. وبالتالي هذه الآلية التي يفترض على بعثة الأمم المتحدة في تقديري بأن تتخذها بدلا من المضي قدما بنفس الطريقة وبنفس الآلية وانتظار نتائج مختلفة.
5: شكرا جزيلا لك سيد حازم الرئيس، الباحث السياسي من طرابلس. بحث وزير الخارجية السورية سعد الشيباني في العاصمة الليبية طرابلس مع المسؤولين الليبيين عددا من الملفات، من بينها التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية وتفعيل خطوط النقل. تأتي الزيارة في إطار مساعي دمشق وطرابلس لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الدبلوماسي، وشهدت الزيارة إعادة افتتاح السفارة السورية في طرابلس. في اليمن، أعلنت جماعة الحوثي شن هجمات على تجمعات وآليات عسكرية للجيش الياباني والقوات السعودية على حد قولها، وذكرت الجماعة أن الهجمات طاولت العديد من الجبهات في اليمن، ونشرت مشاهد قالت إنها توثق استخدام طائرات رجوم المسيرة في استهداف مواقع وآليات عسكرية. هذا وأعلنت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية اعتراض شحنة من مكونات طائرات المسيرة إيرانية، وعرض الإعلام العسكري مشاهد قال إنها توثق شحنة من مكونات طائرات المسيرة إيرانية اعترضتها البحرية اليمنية أثناء توجهها إلى جماعة الحوثي. ومن الحديدة ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن. صدام، تتحدث جماعة الحوثي عن مجموعة من الاستهدافات على جبهات عدة، طاولت آليات عسكرية وأيضا تجمعات للقوات الحكومية، نتابع معك التفاصيل.
7: نعم جمال، هذا ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للقوات المسلحة لحكومة صنعاء، بأنها استهدفت تجمعات وآليات ومعدات عسكرية عبر مجموعة من العمليات باستخدام الطيران المسير رجوم في مجموعة من الجبهات، كما قال البيان أو الحديث أو السردية التي تحدثت بها وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء، وهي تندرج في إطار معادلة استهداف وضرب التحشيدات. هذه المعادلة المعادلة التي بدأتها صنعاء في 6 أغسطس الجاري، وتقول صنعاء بأنها نفذت في هذا المضمار وفي ضمن هذه المعادلة ما يقرب 14 عملية. آخر بيان جمال تحدث أيضا عن عمليتين عسكريتين كان في 24 من أغسطس الجاري، تحدث عن عمليتين لتحشيدات عسكرية في العبر والوديعة، واستهدفت رتلا عسكريا وقوات تابعة للعدو السعودي كما قال بيان صنعاء، في إشارة إلى القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة اليمنية، وقال بأنه يرصد تلك التحشيدات رصدا دقيقا، وبالتالي تم استهداف تلك التحشيدات بمجموعة من الصواريخ البالستية والطيران المسير. أيضا عملية أخرى في منطقة الكنائس استهدفت تجمعا وأيضا مخازن أسلحة وعتاد عسكري، وأسفر عن تدمير ذلك العتاد العسكري وأيضا مقتل العديد من الضباط والجنود، وبينهم كما قال بيان صنعاء مجموعة من الضباط والجنود والقادة السعوديون الذين كانوا متواجدين في تلك التجمعات التي تم استهدافها. وبالتالي هي عملية استهداف تندرج في إطار معادلة استهداف وضرب التحشيدات التي تحدثت عنها كمعادلة ثالثة إلى جانب معادلة الحصار بالحصار وأيضا معادلة التصعيد بالتصعيد. هذه العملية تقول صنعاء بأنها تستهدف كل القوات التي تدعمها أو تمولها السعودية كما تقول صنعاء، وبأنها تستهدف الشعب اليمني، وبالتالي هي ترصد تلك التحشيدات رصدا دقيقا كما تقول، وأيضا تقول بأنها مستمرة في رصد كل التحشيدات التي سيتم تحشيدها في غيرها في كل المناطق. تركزت تلك العمليات جمال في محافظتي حضرموت وأيضا مأرب، وامتدت لتصل إلى الساحل الغربي والمخا وبعض المناطق اليمنية في تعز. وكما قلت هذه المعادلة هي معادلة ثالثة ضمن معادلة الحصار بالحصار التي أيضا فرضتها

0: صنعاء عدا هذه المشاهد التي بثتها اليوم وسائل إعلام تابعة لقوات صنعاء ولحكومة صنعاء.
1: شكرا لك صدام.
0: تلك العمليات التي استخدمت فيها الطيران المسير الهجوم.
1: نعم شكرا جمال. لك صدام حسن من الحديدة. أكد مجلس الوزراء المصري أن لا توجهات لدى الدولة بشأن مقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكياتها مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية. وكان مقترح بهذا الشأن قد أعلن عنه مستشار اقتصادي للحكومة عبر حسابه الخاص على موقع إكس. واعتبر مجلس الوزراء أن الطرح يمثل وجهة نظر شخصية، أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي وترتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية. في العراق أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي للتلفزيون العربي أن رئيس الحكومة يصر على خروج قوات التحالف الدولي من بلاده في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل. وأشار العبودي إلى أن مسار الحوار مع الفصائل العراقية يسير بشكل متقدم بالتوازي مع ترتيبات الانسحاب.
2: أعطي لحضراتكم يعني بعض المعلومات الحصرية التي لم نصرح بها في وقت سابق، وهو يأتي في دلالة حتمية الموعد، موعد 30/9 الذي تنتهي معه مهمة الأصدقاء الدوليين في التحالف الدولي. دولة رئيس مجلس الوزراء فوتح باقتراح على تمديد مدة بقاء التحالف الدولي بعد 30، لكن الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اعتذر عن ذلك، ولأنه يتبنى رؤية واستراتيجية أنه خروج قوات التحالف الدولي سيعقبها بداية لشراكة استراتيجية مع الشركات الدولية، لأن العراق بحاجة إلى زخم أقوى من التحرك العسكري والهوية الأمنية لهذه العلاقة.
1: في العراق أيضا 7 سنوات مرت على اختفاء الصحفي توفيق التميمي الذي اختطف من أمام منزله في بغداد. قضية التميمي تعيد إلى الواجهة ملف المفقودين في العراق وسط جهود رسمية وحقوقية لمعرفة مصير نحو 1,000,000 مغيب منهم.
3: قبل 7 سنوات اختطف الصحفي العراقي توفيق التميمي من أمام منزله في بغداد، ومنذ ذلك الحين ما زال مصيره مجهولاً.
4: حسبي الله ونعم الوكيل.
3: 7 سنوات من الانتظار القاسي عاشتها العائلة دون أي معلومة عن مكانه أو ما حل به. عائلة توفيق واحدة من عائلات كثيرة تعيش المعاناة نفسها.
4: 7 سنين دمار بالنسبة لنا إحنا كعائلة توفيق، لأن لا هو يعني شهيد ونال الشهادة بكلمته بصوته وبقلمه، وإحنا نعرف إن هذا شرف إله يعني وإن لعائلتنا، ولا هو يعني مسجون ونعرف يعني إيش وقت الله يفرج عنه أو هذه. هذا الشعور المجهول، هذا الشعور جدا صعب، ما حد يشعر به، بس عوائل المغيبين، إن أبشع ما يكون هو المصير المجهول.
3: تقدر السلطات العراقية أعداد المفقودين ما بين 250,000 إلى 1,000,000 شخص وفق ما تنقله اللجنة الدولية لشؤون المفقودين. وبين هذه الأرقام عائلات لا تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها، فيما تبقى هويات بعض الرفات والجثث مجهولة.
5: يعني ملف كبير، ملف معقد، يراد لتكاثف للجهود، تنسيق للجهود ما بين جميع الجهات اللي تعمل على هذا الملف. يعني احنا نتعامل مع اليوم في العراق حسب الإحصائيات من السلطات العراقية انه مئات من الرفات البشرية الى الان لا زالت غير معروفة الهوية. هاي معناها انه توجد خلفها عائلات الى الان ما تعرف ابنائهم وين، حتى يمكن موجودة الرفات لكن ما محددة الهوية.
3: تواصل عائلات المفقودين بين حين وآخر رفع صوتها لحث الجهات المسؤولة على بذل مجهود أكبر في الوصول إلى معلومات عن أبنائهم، خاصة وأن بعضهم مفقودون منذ عقود. معلومات ووثائق وشهادات وجثث مجهولة الهوية وآلاف العائلات.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر

0: القلم. كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير. جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق. ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: في المقابل، تعرضت محطات الطاقة ومستودعات في مدينة بلغورود الروسية لضربات صاروخية أوكرانية، وتظهر هذه المشاهد تصاعداً لأعمدة الدخان ودماراً في أحد المراكز نتيجة القصف الصاروخي الأوكراني. وأفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مجمع كيريشي النفطي في مدينة لينينغراد الروسية بطائرات مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده استهدفت المجمع النفطي ومواقع لتخزين وإطلاق المسيرات في أوريول وروستوف، وكذلك ضربت مطارا عسكريا في بيسكا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال النيبال، ارتفعت إلى 781 قتيلا ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلا وأكثر من 500 مفقود.
4: لم تمنحهم الفيضانات وقتا لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه. يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
5: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
4: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
6: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
4: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطرة مجدداً. ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية، تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، وأضاف أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا. هذا وقالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغز إن اتفاق الطاقة الثنائي المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
2: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
7: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات ب100 مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
8: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
7: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
9: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
7: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن ب100 مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
3: وكشفت صحيفة الواشنطن بوست تفاصيل اتفاق أبرمته إدارة ترامب مع الحكومة الفنزويلية، موضحة أنه يحول الحكومة الأمريكية إلى مستثمر مباشر.
10: أليخاندرو بيتانكورت رجل أعمال فنزويلي مثير للجدل، سيرته عامرة بالملاحقات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة بتهم غسل واختلاس أموال من شركة النفط الحكومية الفنزويلية. كيف تحولت شركته النفطية المشبوهة إلى حصان طروادة الذي استعمله دونالد ترامب للاستحواذ على النفط الفنزويلي؟ سؤال يجيب عنه تحقيق للواشنطن بوست تحدث عن خطة ترامب لمنح البنتاغون حصة في ثروات فنزويلا النفطية.
1: راديو الحرية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: فلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة. نظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر صليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. دعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
8: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
9: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عنده مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل إنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة إنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس هيجيني فجأة أحمد.
8: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
10: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
8: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
11: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهله أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
7: حذر مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة سعيد العكلوك من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي. قال العكلوك إن إنتاج المياه تراجع من نحو 300 ألف إلى 123 ألف متر مكعب يوميا، في حين انخفضت حصة الفرد إلى نحو 22 لترا يوميا. وأضاف أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي يؤدي إلى ارتفاع مستويات التلوث، محذرا من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والبيئية، ولا سيما في ظل نقص مواد التعقيم ومحدودية الإمكانيات اللازمة لفحص جودة المياه. واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال هجماتهم على بلدات عدة في الضفة الغربية رغم الإدانات الأمريكية والأوروبية، في حين ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي العنف بمن وصفهم بحفنة صغيرة من المستوطنين.
5: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد، فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد أن تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
6: ودون سيارة الإسعاف إصابة خطرة.
5: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
7: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية. وفي ردود الفعل قال نادي الأسير الفلسطيني إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن-غفير يسعى إلى تحويل إذلال الأسيرات الفلسطينيات إلى إنجاز سياسي. وأضاف أن إصرار بن-غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يعكس محاولة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب. اعتبر النادي أن اقتحام بن-غفير وتصوير الأسيرات يمثل امتدادا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تجاه الأسرى تقوم على تحويل معاناتهم والانتهاكات بحقهم إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية. ونددت حركة حماس بالاقتحام قائلة إنه يجسد مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال الإسرائيلي وقادته. أفاد مراسل تلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة بعيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وأظهرت صور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم. كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوطر الغربية والنبطية الفوقة. وفي بلدة المنصور جنوبي لبنان أفادت مراسلة التلفزيون العربي بشن غارات على البلدة وتنفيذ آليات الاحتلال عملية تفجير. وفي سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب. تظهر هذه المشاهد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا.
12: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
13: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM أو تضخم الأموال والكسب غير المشروع وبقيمة تتجاوز 30 مليون دولار وبغرامة ضعف هذا المبلغ تصل إلى 60 مليون دولار. وكذلك الحكم الثاني على وكيل وزارة النفط علي معارج البهادلي بنفس التهمة الكسب غير المشروع وتضخم الأموال وبقيمة تتجاوز 20 مليون دولار. الملفت في الحكم الثاني ديمة أن علي معارج كان من المرشحين البارزين لتولي وزارة النفط قبل أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه قبل عملية اعتقاله بأيام. هذه العقوبات الوزارة اتهمت فيها علي معارج بتسهيل تهريب منتجات نفطية عراقية وخلطها بالنفط الإيراني عبر متعهد عراقي يدعى سليم أحمد سعيد. وزارة الخزانة الأمريكية أشارت إلى أن علي معارج البهادلي الذي صدر اليوم حكم بإدانته، قالت الوزارة أنه تورط طوال سنوات بتسهيل عمليات تهريب النفط العراقي من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى وصولا إلى تهريبه عبر ميناء خور الزبير في البصرة. أيضا كانت هناك تصريحات للمتحدث باسم الحكومة العراقية في حديث للتلفزيون العربي اليوم أشار فيها إلى أن قيمة ما تم استعادته حتى الآن في خلال حملة مكافحة الفساد العراقية تجاوز 1 مليار دولار. هو قال أن هذه القيمة تعود إلى أموال، سواء أموال أو أصول أو عقارات. أشار كذلك المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن الحكومة العراقية وخاصة بحملتها الحالية حملة صولة الفجر التي تتواصل مرحلتها الثانية التي انطلقت مطلع يوليو تموز الماضي، أشار إلى أنها تلقت أكثر من 26 ألف إخبار. وأكد كذلك أن الحكومة تسير بموازاة ذلك، بموازاة ملاحقة المتورطين وأيضا إصدار الأحكام القضائية، تسير باتجاه تعديل تشريعات قانونية لقطع أو إغلاق منافذ الفساد. وأيضا أشار إلى أن الحكومة العراقية مستمرة بحملة مكافحة الفساد. اليوم الأحكام أيضا شملت نائبا سابقا اتهم بالابتزاز وتم اعتقاله قبل أكثر من 20 يوما، هو النائب السابق كاظم الصيادي. اليوم يبدو أن الأحكام، طالما الشعب العراقي تساءل عن ما سيحدث مع النواب المعتقلين والسياسيين وكذلك المتورطين بالفساد، ويبدو أن الهيئة النزاهة الاتحادية وأيضا القضاء العراقي قد بدأ بالفعل بإصدار القرارات أو إصدار الأحكام بعد انتهاء فترة التحقيقات. وبالمقابل يقول القضاء العراقي أن لا تسويات مالية، كان قد جرى حديث في وقت سابق أن هناك إمكانية أن يجري المتهمون المعتقلون تسويات مالية تسمح بإعادة المبالغ التي اتهموا بسرقتها أو هدرها مقابل إطلاق سراحهم، لكن مجلس القضاء الأعلى العراقي شدد على أن لا تسويات مع المتهمين بالفساد. واليوم جاءت أحكام هيئة النزاهة الاتحادية ليست فقط تطالب بإعادة تلك الأموال، بل وكذلك بغرامة تماثل الأموال المسروقة أو المهدورة أو التي أتت بالكسب غير مشروع، وأيضا بتثبيت أحكام أحد هذه الأحكام أسهم بإسقاط عضوية مجلس النواب عن طلال الزوبعي. وأيضا كان قبل قليل هناك تصريح لمفوضية الانتخابات أشارت فيه إلى أن جميع النواب الذين تصدر عليهم أحكام قطعية سيتم إسقاط عضويتهم وتسمية عضو من نفس القائمة يعتبر من أعلى الخاسرين، تسمية بديل لهم، ولا أن لا إمكانية لعودتهم إلى مجلس النواب حتى في حال الإفراج عنهم ديمة.
2: شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من بغداد، مراسل تلفزيون العربي حسام محمد علي. أعلنت غرفة طوارئ قيسان نزوح قرابة 20 ألف شخص من المحافظة في ولاية النيل الأزرق جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان أفادت الهيئة الإغاثية أن الأسر النازحة تواجه أوضاعا قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء ومياه الشرب والخدمات الصحية والمستلزمات الأساسية. بدأت لجنة تهيئة الحوار السوداني جهودها لوضع ترتيبات تمهد لحوار داخلي في مسعى لفتح مسار سياسي لإنهاء الحرب في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أكدت اللجنة أن دورها حاليا يقوم على تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار وضماناته.
3: الذين سيتحاورون هم يمثلون القوى السياسية والمجتمعية، ومهمتنا فقط أن نتحاور معهم ونتشاور معهم ونتباحث معهم حول إمكانية أن يكون هناك حوار. ولذلك ليس لدينا أي توصيف لا للأعضاء الذين يتحاورون داخل قاعة الحوار عندما يبدأ، ولا الأجندة ولا مخرجات هذا المؤتمر. كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود.
2: في هذا السياق أكد المستشار الرئاسي الأمريكي مسعد بولس على الحاجة الملحة إلى حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس في تغريدة له على منصة إكس إنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وشدد على أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب السوداني. وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وضع ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة وسط حراك سياسي محلي ودولي متواصل بشأن مستقبل العمليات السياسية في البلاد.
4: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
5: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
4: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
6: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
4: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
7: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
4: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
8: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
2: وننوه مشاهدينا لهذا العاجل ننقله عن مصادر طبية للتلفزيون العربي. جريحان في هجوم للمستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير قرب رام الله. إذن المصادر الطبية للتلفزيون العربي تتحدث عن جريحين في هجوم للمستوطنين برفقة قوات الاحتلال على قرية المغير قرب رام الله. ونتابع الصور التي رصدت من مكان الهجوم، حيث قام على ما يبدو المستوطنون وبرفقة قوات الاحتلال وبحماية قوات الاحتلال كما تتابعون مشاهدينا بالهجوم على الفلسطينيين، وحصيلة هذا الهجوم جريحان حسب مصادر طبية للتلفزيون العربي. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الروسية العاصمة كييف، وأدى القصف إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. قالت الإدارة العسكرية في زاباروجيا إن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء هجمات روسية على المدينة ومحيطها. كما أفادت السلطات الأوكرانية بإصابة 3 أشخاص جراء هجوم روسي على أوديسا جنوبي البلاد. وقالت وحدة الطوارئ إن القصف الروسي على أسفر عن اندلاع حريق في المدينة ما تسبب باحتراق أحد مستودعات الأغذية. في المقابل، أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مجمع كريشي النفطي في مقاطعة لينينغراد الروسية بطائرات مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده استهدفت المجمع النفطي ومواقع لتخزين وأطلاق المسيرات في أوريول وروستوف، وكذلك ضربت مطارا عسكريا في ييسك. كما تعرضت محطات الطاقة ومستودعات في مدينة بلغرود الروسية لضربات صاروخية أوكرانية. تظهر هذه المشاهد تصاعدا لأعمدة الدخان ودمارا في أحد المراكز نتيجة القصف الصاروخي الأوكراني. وأنوه مشاهدينا لهذا العاجل ننقله عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، والتي تتحدث عن استهداف ناقلة على بعد 12 ميلا شمالي خصب في سلطنة عمان. ونتابع الآن مشاهدينا
0: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: في الوقت الذي يصمت فيه البيت الأبيض بشأن خطته حول مضيق هرمز بين إيران وعمان، تقول طهران إنها ستحضر السفن الحربية الأمريكية. وكانت صفحات على منصة إكس تروج بكثافة لمقطع فيديو مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، حققت إيران نجاحا كبيرا بالصعود على متن سفينة شحن إسرائيلية والاستيلاء على مخزون من الأسلحة. نجاحات جديدة تؤكدها حسابات مثل إيران ميل أبديتس. لنشاهدها.

المنشور الذي شهد أكثر من 200,000 مرة، تخيلوا 5 مليون منشور زائف. أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو المنشور على الإنترنت منذ 8 من شهر 5 من عام 2021 وتحديدا في موقع DVIDS التابع لوزارة الدفاع الأمريكية التي أصبح اسمها بالمناسبة وزارة الحرب الأمريكية، المقطع يظهر مصادرة آلاف الأسلحة غير المشروعة من قبل الطراد الصاروخي الأمريكي USS مونتيري من مركب شراعي مجهول الانتماء ستيتلس في المياه الدولية لشمال بحر العرب، وذلك خلال عملية أمنية بحرية نفذها الأسطول الخامس الأمريكي يومي 6 و7 من مايو 2021. وفي ذلك الوقت كانت القوات الأمريكية في المنطقة تلعب دور شرطي العالم. مش متأكد اليوم يعني في 2026 بعد 5 سنوات هل ما زلنا في نفس الوضع؟ هو الخبر هذا فيه وعلي تنقل لكم معلش. مع تزايد أصوات الانتقادات في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دعم واشنطن العسكري غير المشروط لتل أبيب، ومع تداول الأنباء عن ندم شخصيات سياسية أمريكية عملت في إدارة بايدن كوزير الخارجية الأسبق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان سواء على تسليح إسرائيل أو التلكؤ في وقف إطلاق النار في غزة، انشغل رواد الإنترنت بالترويج لمقطع مصور مع تعليق يقول: خرج مئات آلاف الأمريكيين إلى الشوارع مطالبين بالتوقف عن تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل. منشور حنان العتيبي نرحب بها في نادي المفبركين في مسبار لنشاهد.

ولأننا في مسبار فالمنشور مضلل للفيديو ليس حديثا، فهو يعود إلى 23 من شهر يناير من عام 2023، والأهم من ذلك أن لا علاقة له بالقضية الفلسطينية من قريب أو من بعيد، بل هو يتناول مظاهرات حاشدة في وسط مدينة مينيابوليس الأمريكية احتجاجا على ماذا؟ تخيل، على سياسات الهجرة التي كان قد سنها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. جاءت التظاهرة الضخمة بعد أسابيع من المواجهات العنيفة بين عملاء الهجرة والجمارك الأمريكية ICE والمتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب التي عادت بقوة في 2025. لطف من ترامب وبرا، وين ما كان، حيثما حل، حيثما مر، هناك مشاكل. أنا مش عارف عادة من العالم الآخر ولا من البرزخ ولا من الدولة اللي رحلها. إلى جنوب الجزيرة العربية وخبر غريب نوعا ما، ولا يتفق مع تطورات الأحداث في اليمن لكنه يتفق مع أهواء المفبركين، حيث تداولت حسابات وصفحات انفصالية مقطعا مصورا مع خبر يقول: هاشتاج عاجل الآن، أول ظهور للرئيس القائد عيزروس الزبيدي، دقت ساعة الصفر لطرد الاحتلال السعودي وميليشياته. لنشاهد منشور الحدث الجنوبي. يبدو أني قلت عايزروس، لا هو عايدروس، لكن إزاي طلعت مع الدال مش عارف، من خطأ ولا القصة؟ على أي حال، الخبر زائف. زعيم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عايدروس الزبيدي ما زال مختفيا في منفاه الاختياري أو الاضطرار، لكنه اختيار بشكل ما. أما الفيديو فقديم، فهو يعود إلى 14 من شهر أغسطس شهر 8 من عام 2019، أي منذ 7 سنوات كاملة، وهو يظهر عيدروس الزبيدي متجولا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في عدن بعد أيام من سيطرة قوات المجلس الانتقالي على المدينة، أيام كان يستطيع السيطرة ولا يهرب إلى أماكن مجهولة. نحكي عن المخا ولا خلي بعدين؟ بعيد استهداف جماعة الحوثي ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية يوم الأربعاء الماضي، حيث لم تنشر أي صور ثابتة أو مقاطع فيديو للاعتداء، تكفلت في المقابل حسابات يمنية بنشر ما اعتبرته مشاهد حصرية إكسكلوزيف على منصة إكس، حيث قالت: عاجل الآن، انفجارات عنيفة ومتتالية تهز أرجاء الساحل الغربي مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب في سماء المنطقة، فيما لا تزال الانفجارات مستمرة حتى اللحظة. هاشتاغ المخا. لنشاهد منشور مصطفى الشميري.

المنشور مضلل. أظهر بحث العكسي الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو يعود إلى 17 من شهر 4 شهر أبريل من العام الماضي 2025، وهو وفقا للإعلامي اليمني نذاك يوثق ألسنة اللهب والانفجارات الناجمة عن غارات جوية شنتها القوات الأمريكية على ميناء رأس

إلى الجبهة لدعم القوات المرابطة هناك، وتشهد جبهات تعز تحركات وتعزيزات ورفعا لمستوى الجاهزية. لنشاهد. لنرحب بعمار العلقمي ضمن نادي مفبركي مسبار. هذا منشور مضلل تماما. الفيديو يعود إلى 8 أغسطس من العام الماضي 2025، أي منذ سنة كاملة، ولا علاقة له بقوات الحكومة الشرعية أو الحوثيين ولا حتى محافظة تعز. المقطع يوثق اشتباكات واحترابا داخليا بين مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في منطقة رأس عمران غرب عدن، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس وأحد قادته المنشقين فاروق الكعلولي، على خلفية رفض الأخير توجيهات رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي، توجيهاته الأخيرة قبل أن ينحل هو أيضا. لم تكد النيبال ترفع رأسها من هول كارثة الفيضان التي ألمت بها إلا وأتى الحديث عن احتمال وقوع فيضانات جديدة في وديان هيمالايا، ليزيد الأمر على الأسى رعبا ووسط ارتفاع حصيلة الفيضان في النيبال إلى أكثر من 2400 مفقود مع الأسف الشديد. وأعلن الصين عن فقدان 500 شخص أيضا، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي توقعت أن ترتفع أعداد قتل الفيضان بشكل كبير بعد هذه الأرقام. تناسلت إذن هذه الكارثة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا كثيرة، حيث نشر البعض مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الهندية يقول: يقال إن مصدر الفيضانات التي حدثت في نيبال قد بدأت من هنا. يشير سونيل جات الهندي إلى هذا الفيديو ويطرح سؤالا: من أين أتى كل هذا؟ لنشاهد ثم سنعرف من أين أتى كل هذا.

0: ولا سمح الله الهيمالايا بدأ في الذوبان، انسى يعني دول ستذهب. المنشور مضلل، فريق مسبار في التلفزيون العربي عثر على هذا الفيديو منشورا على حسابات من بيرو نهاية شهر 7 الماضي.
1: ومع راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية 92.7 FM.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. منذ الأيام الأولى التي عقبت سقوط نظام بشار الأسد، تعمدت إسرائيل استهداف المنشآت والبنى التحتية العسكرية تحديدا في سوريا، ومن بينها القواعد الجوية المختلفة في طول البلاد وعرضها. تزعم إسرائيل أن هدف تلك الغارات هو منع تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية تحديدا في سوريا. في التقرير التالي يتتبع فريق مسبار ما يمكن أن يكون نمطا

0: إسرائيليا متكررا في استهداف القواعد الجوية السورية على مدار عامين. نشاهد.
1: في 18 من أغسطس 2026 استهدفت إسرائيل مدرج مطار أبو الظهور في هجوم وقع بحسب مسؤولين سوريين بعيد مغادرة وفد عسكري تركي. قبل يوم واحد من الغارات رصدت صور فضائية أعمال إعادة تأهيل مكثفة لمدرج المطار، وفي اليوم التالي مباشرة قصفت المنشأة لتواجه المصير نفسه لقواعد جوية سورية أخرى حاولت استعادة نشاطها. ويعد مطار أبو الظهور إحدى أبرز القواعد الجوية شمالية سوريا وثاني أكبر قاعدة في المنطقة بعد مطار تفتناز، ويحتوي على مدرج رئيسي واحد ونحو 20 حظيرة للطائرات. يقع المطار في ريف إدلب الشرقي على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية بالقرب من مثلث إدلب وحلب وحماة، ما يسهل أي عمليات إسناد في اتجاه البادية ووسط البلاد. بتحليل صور فضائية خلال ما يزيد على 3 أشهر رصد فريق مسبار أعمال تأهيل للمطار بدأت محدودة أواخر مايو ثم اتسع نطاقها في يونيو ويوليو قبل أن تبلغ ذروتها في 17 من أغسطس، أي قبل ضرب المطار بيوم واحد. وأفادت مصادر للعربي الجديد أن الترميم شمل المدرج مع رصد عربات تحمل إشارات تركية إضافة إلى مسيرة بايركتار. وبمقارنة الصور يومي 17 و 19 من أغسطس تبين ظهور بقع داكنة على طول المدرج تشير إلى أثار الضربات، وأظهرت أيضا استمرار الترميم في أعقابها. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ومصادر إسرائيلية أن الضربات كان هدفها منع هبوط قوات أو معدات تركية، لكن وزارة الدفاع التركية نفت من جانبها وجود قوات أو وفد عسكري قبل الهجوم أو خلاله. قصف أبو الظهور ليس حالة منفردة، ففي 21 من مارس 2025 أغارت إسرائيل على مطاري تدمر وتيفور، وبعد 4 أيام فقط عادت إسرائيل لتقصف ما وصفته بقدرات عسكرية متبقية في مطار تدمر الواقع في ريف حمص الشرقي، ويكتسب أهميته من موقعه في قلب البادية وقربه من منشآت إنتاج الغاز والفوسفات. وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن الغارات تلت تفقد فرق تركية 3 قواعد جوية، منها تدمر لبحث نشر قوات ضمن اتفاق دفاع مشترك. غارات 24 و 25 من مارس استهدفت أيضا قاعدة T4 الجوية شرقية تدمر قرب قرية التياس في ريف حمص، ثم كررت إسرائيل القصف من جديد في 2 أبريل 2025. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية تبدو قاعدة T4 ومنشآتها وبنيتها التحتية عادية في 12 من مارس قبل ظهور بقع داكنة وآثار في 22 من الشهر نفسه تركزت في محيط المدارج والحظائر وبعض المنشآت عقب الغارات الأولى. واتسع نطاق آثار القصف في صورتين لاحقتين، الأولى سجلت بتاريخ 27 من مارس والثانية بتاريخ 6 من أبريل 2025 في أعقاب موجات القصف اللاحقة. وحسب وكالة الأناضول استهدفت الضربات الأجزاء المركزية من المدرج وأنظمة الرادار وحظائر الطائرات. وأفاد مسؤول أيضا باستهداف منظومتي الدفاع الجوية S-200 و S-400، وتعد منشأة T4 من أهم القواعد الجوية السورية وتقع بالقرب من حقول الغاز، وبنيتها التحتية تضم 54 حظيرة للطائرات ومدرجا رئيسيا ومدرجين ثانويين. تزامنت الضربات الإسرائيلية المتتالية مع تقارير عن زيارة فرق تركية لتلك المطارات، فقد نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر حديثها عن خطط تركية محتملة لنشر منظومة حصار للدفاع الجوي. أما صحيفة جيروزاليم بوست فتحدثت عن سعي تركي لاستغلال القاعدة في نشر طائرات مسيرة، لكن لا أدلة مستقلة في المصادر المفتوحة على نشر هذه المنظومات قبل استهداف القاعدة. ولم يسلم مطار حماة ثالث أكبر المطارات العسكرية السورية من العدوان الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن مصدر سوري أن 12 غارة دمرت مدارج المطار والأبراج ومستودعات الأسلحة والحظائر. وتظهر مقارنة صور 15 من مارس والتاسع من أبريل 2025 أثار القصف على امتداد المدرج، ووصفت إسرائيل الضربات بأنها تحذير من مغبة تمركز قوات أجنبية في سوريا. ويتميز مطار حماة الذي عاينته أيضاً فرق تركية قبل استهدافه بموقعه المركزي الذي يتيح إسناد العمليات في وسط البلاد وشمالها. تكشف المقارنة الزمنية في سلسلة الغارات نمطاً يتكرر، فرق تركية تعاين المنشآت أو أعمال تأهيل يعقبها استهداف. صحيح أن العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن زيارات الفرق التركية كانت سبباً مباشراً للقصف، لكنها تتسق مع تصريحات إسرائيلية علنية ترفض تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا، وتؤكد سعي تل أبيب للاحتفاظ بحرية حركتها في المجال الجوي السوري.
0: على أي حال، تقول الخريطة إن ما حدث في سوريا لا ينبئ إسرائيل بأي خير، ولذلك يبدو أنهم يحاولون السباق الزمن وتعويض خسارة الخرائط، لكن التاريخ أيضا له كلمته كالعادة. وإلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي تعرفون أنني أعشقها كثيرا، وتأتينا هذه المرة من العراق. كم يحتاج العراق من الوقت لحصر سلاح الفصائل؟ يكاد هذا السؤال يشغل كل المراقبين، فبعد الحديث عن تسريع السلطات العراقية انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في نهاية شهر سبتمبر المقبل لتتفرغ بعد ذلك لملف حصر سلاح الفصائل، وبعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وأنه بعد 30 من سبتمبر القريب جدا لن تكون هناك حاجة إلى وجود أي فصائل مسلحة خارج إطارها، أي إطار الدولة، مقدما التاريخ باعتباره السقف الزمنية لإنهاء الملف، وما أصعبه من سقف حقيقة. لكن حين كشف زيدي عن رفض حكومته الصدام العسكري مع الفصائل مؤكدا على مواصلة التفاوض معها، ظهرت الفجوة الأولى بين موعد بدا حاسما وأداة تنفيذ تقوم على التفاوض. داخل الإطار التنسيقي المظلة السياسية الرئيسية للقوى الداعمة للحكومة، الحال لم يكن أفضل، حيث برز انقسام مماثل تحت سقف أهل البيت الواحد. نوري المالكي مثلا، أحد أبرز قادة الإطار، أكد أن حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد تحت قيادة موحدة يمثلان أساسا لاستقرار العراق، بينما أعلن أبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله رفضهما نزع السلاح، بل إن كتائب حزب الله العراقي وضعت 3 شروط مقابل بحث ملف سلاحها. تتلخص الشروط في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وضمان عدم عودتها.
2: راديو الحرية.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: لا تجد سبيلا إلا للكذب. وفي العربي اليوم أيضا، إخماد حرائق الجزائر في أكثر من ولاية ومطالبات بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاعها بصورة مختصرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ النشرة بهذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل التلفزيون العربي. يتحدث إذن عن 6 مصابين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله. إذن تتجدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وبحسب مراسل التلفزيون العربي كما يظهر معنا في هذا الخبر العاجل 6 مصابين في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله. نكمل إذن مشاهدينا في نفس الإطار، داخل زنازين الأسيرات الفلسطينيات دخل إيتمار بن غفير مصحوبا بالكاميرات، صور الأسيرات ووقف أمامهن متباهيا بتشديد ظروف اعتقالهن، وهو ما أثار انتقادات حقوقية وفصائلية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي والرجل المسؤول عن السجون يضيف مشهدا إضافيا إلى مساره الموصوف دوما بالتطرف. إدانة بن غفير هنا سهلة، فهو الوجه الأكثر صخبا للتطرف الإسرائيلي، لكن اختصار المشهد باسم بن غفير وحده لربما يخفي ما هو أخطر من ذلك. قبل أن نعود إلى ما فعله بن غفير داخل سجن أدامون، نتعرف على هذه الشخصية أكثر إذن مشاهدينا، وهي الشخصية الأكثر تطرفا من بين وزراء نتنياهو. من أين جاء بن غفير، وكيف انتقل من فتى في صفوف الحركات المعادية للعرب إلى وزير يدير الشرطة والسجون ويقف في قلب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟ ولد بن غفير في القدس عام 1976، كانت والدته ناشطة في حركة إيتسل الصهيونية التي شاركت في عمليات عدائية ضد الفلسطينيين. بدأ مساره في سن 16، وبعد الثانوية التحق بمدرسة الفكر اليهودية ثم بجيش الاحتلال قبل إعفائه من الخدمة بسبب مواقفه اليمينية المتشددة. تعليقه كان حينها: لقد خسرني الجيش الإسرائيلي. دخل بن غفير السياسة عام 1995 في سن 19 بعد اتفاق أوسلو الذي عارضه، ثم برز بن غفير من رحم اليمين اليهودي من موليت الداعي لتهجير العرب إلى كاخ المصنف إرهابيا في إسرائيل، وصولا إلى الصهيونية الدينية التي أوصلته إلى الكنيسة عام 2021. أتقن بن غفير صناعة الجدل وتوظيف الإعلام الجديد، كثافة مقاطعه الاستفزازية والصور التي يبثها على وسائل التواصل منحته في الأوساط الإسرائيلية لقب وزير تيك توك. حزبه القوة اليهودية يملك حاليا 6 مقاعد في الكنيسة، لكن بن غفير لم يعد يمثل حزبا صغيرا بل تيارا متناميا من أقصى اليمين الديني المتطرف في إسرائيل. لكن ما يجعل بن غفير عنوانا دائما للإدانات الدولية يجعله أيضا عنوانا مريحا لاختزال المسؤولية فيه، فبن غفير ليس صوت نشاز أو شخصا يصرح خارج الدولة، بل وزير تحولت مطالبه وقراراته إلى سياسة داخل السجون وإلى مشروع صوتت عليه أغلبية في الكنيسة مع إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. بالعودة إلى ما وقع اليوم، ما فعله بن غفير مع الأسيرات ليس حادثة معزولة، بل هو امتداد لمسار طويل، ولا يمكن بطبيعة الحال قراءة ذلك إلا في سياق احتدام المنافسة الانتخابية داخل معسكر اليمين الإسرائيلي. كما تشاهدون في هذا الفيديو، يقتحم بن غفير قسم الأسيرات في سجن أدامون ويهدد بتطبيق الحد الأدنى في معاملتهن، لكن الفيديو لم يسرب، نشره بن غفير بنفسه وعلق عليه بأنه لا ينطلي عليه شكاوى من وصفهن بالإرهابيات بشأن ظروف سجنهن، وأنه لم تكن لدى رهائنهم أي ظروف جديدة أو جيدة تذكر. علاقته بنتنياهو مركبة، فقد هاجمه أخيرا متهما إياه بالخجل من التقاط الصور معه. هذه الثقة تستند إلى موقعه مشاهدين داخل الائتلاف الحكومي، لكن بن غفير إلى جانب بيتسلاي سموتريتش يمثلان ركيزتين للائتلاف الحكومي المتشكل بعد انتخابات عام 2022. يمتد المشروع الذي يمثلانه من توسيع الاستيطان وعنف المستوطنين إلى تشديد القمع داخل السجون وتهويد مدينة القدس. في منتصف أغسطس دعا بن غفير إلى قتل مئات الفلسطينيين كل ليلة في قطاع غزة، وتوسيع العمليات لتشمل أشخاصا لا يشكلون تهديدا مباشرا، وإعادة الاستيطان إلى القطاع، وتشجيع الفلسطينيين على مغادرته. وفي مايو وجه بن غفير تنديدا دوليا، ووصفه إيهود أولمرت مع سموتريتش بالإرهابيين. الآن معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم ومن رام الله عميد شحادة. أهلا بكما، ونبدأ معك عبد القادر. ما يقوم به بن غفير ليس جديدا من اقتحامات للسجون، لكن في أي إطار توضع هذه الحركة، خاصة في ظل المناكفات التي تحصل داخل ائتلاف الحكومة نفسه أو اليمين المتطرف؟
1: تماما سهام، بن غفير ربما يمثل صوت الصهيونية الدينية الفض وليس المختبئ خلف محاولات تجميل في الخطاب العام بصورة محددة أكثر منه الخطاب الخاص أمام الحاضنة الشعبية. بالتالي بن غفير يخرج دائما إما بتصريحات قد تشكل مشاكل دولية، أو حتى قد تضع إسرائيل أمام موجة إدانات دولية كما لاحظنا، أو كما نذكر مثلا حين تعامل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مع قافلة الصمود القادمة من تركيا قبل عدة شهور، حين ذهب إلى مركز الاحتجاز وقام بتصوير مقطع مصور تحدث فيه بصورة فضة جدا، حتى كان وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه جدعون ساعر قد تحدث عن ضرورة ألا يقوم إيتمار بن غفير بمثل هذه المقاطع المصورة. ودائما ما كانت رؤية الأصوات الناقدة من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لإيتمار بن غفير ليست تجاه الأفعال بنفسها بقدر ما هي تجاه تصوير هذه الأفعال ونشرها بصورة علنية. ما قام به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم ليس بعيدا عن سياق ممارسات سابقة، لكنه يأتي في خضم اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي ستكون في 27 من أكتوبر المقبل، وبالتالي توضع في سياق انتخابي واضح فيه يغدو الفلسطينيين، سواء كنا نتحدث عن الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام هجمات المستوطنين والتصريحات الإسرائيلية التي تحرض عليهم بصورة عامة، أو الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية كما كان اليوم وتحديدا في سجن الدامون، ونتحدث عن جناح الأسيرات الفلسطينيات اللواتي كنا جزء من حملة انتخابية تحريضية يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ذهب إلى هذا الجناح وتحدث من هناك مع الأسيرات الفلسطينيات عن مطالبهن، وتحدثنا هن بمطالب بسيطة جدا، ليس حتى الحد الأدنى، إنما أبسط شروط النظافة الشخصية وأبسط شروط والاشتراطات الصحية التي طالبنا بها خلال حديثهن مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. تفاخر بعد ذلك بن غفير بعدم تواجد هذه الشروط، بعدم السماح بتواجدها، وهو من عمل طيلة السنوات الأربع الماضية خلال وجوده وزيرا في الحكومة الإسرائيلية على ترسيخ ما يقول إنها مبادئ جديدة في مصلحة سجون الاحتلال، سواء كنا نتحدث عن الأسرى أو الأسيرات الفلسطينيات. الكل يعاني من غياب أبسط الحقوق وأبسط ما يمكن أن يجعل الحياة في السجون الإسرائيلية أمرا ممكنا بالمقارنة مع الفترة السابقة. بن غفير رسخ سطوته على مصلحة السجون الإسرائيلية، زاد من رجاله داخل مؤسسات مصلحة سجون الاحتلال، وبالتالي زادت الممارسات القمعية تجاه الفلسطينيين وتجاه الأسرى الفلسطينيين بصورة عامة. لكن ما حدث اليوم لا يمكن أن يوضع بعيدا عن السياق الانتخابي. حاضنة بن غفير هي ربما الحاضنة الأكثر تطرفا، إلى جانب بتسل سموتريتش وزير المالية الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، هو يعمل بصورة كبيرة خلف الكواليس، صحيح أنه يصرح أيضا بشكل معتاد، لكنه يعمل خلف الكواليس على ترسيخ الاستيطان في وقت كان يعمل به بن غفير على ترسيخ وجوده في أجهزة شرطة الاحتلال وكذلك مصلحة سجون الاحتلال.
0: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم من القدس. عميد، نتابع معك الخبر الذي بدأنا به هذه النشرة، تجدد هجمات المستوطنين في المغير برام الله، ما آخر التطورات هناك؟ وكان هناك مجموعة من الإدانات لتصرفات بن غفير الأخيرة من اقتحام لسجن الدامون، ما المختلف فيها هذه المرة؟
2: نعم سهام، بخصوص الخبر الأول وهو الخبر الحالي حاليا في منطقة رام الله في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، هجوم واسع للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن على قرية المغير، ما أدى لوقوع 6 إصابات من بينها 4 إصابات على الأقل بالرصاص الحي وإصابتان بالرصاص المطاطي. تم نقل الإصابات بالرصاص الحي إلى مستشفيات مدينة رام الله. جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الهجوم الذي نفذه المستوطنون على أطراف قرية المغير قام باقتحام القرية، والآن هو متواجد في وسط القرية ويطلق الرصاص بشكل متواصل على المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لهذا الهجوم من قبل المستوطنين. جيش الاحتلال والمستوطنون أغلقوا المدخل الغربي والوحيد لقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، ويتحكمون حتى بدخول وخروج مركبات الإسعاف من هذه القرية. جيش الاحتلال ما زال يطلق الرصاص ويطلق القنابل الضوئية في قرية المغير مع تجمعات للأهالي في وسط القرية وعند أطرافها في محاولة لحماية المنازل عند أطراف القرية، وهذه المنازل تحديدا حاصر المستوطنون إحداها ويحاولون الدخول إلى داخل القرية مع تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي بجوارهم وحمايتهم بإطلاق الرصاص على الفلسطينيين الذين يحاولون التصدي لمثل هذه الهجمات بأجسادهم فقط. 6 إصابات على الأقل كما تحدثنا. الهلال الأحمر تحدث عن نقل 4 إصابات بالرصاص الحي. رئيس مجلس قروي المغير شمال شرق رام الله قال إن هناك أيضا 2 إصابة بالرصاص المطاطي، ولكن إطلاق النار ما زال مستمر وقد يكون هناك المزيد من الإصابات نتيجة لهذا الهجوم، علما أن هذه القرية تتعرض لهجوم مستمر منذ أيام من قبل المستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطريق الرئيس والوحيد إلى هذه القرية ويفتحه أحيانا فقط أمام سيارة الإسعاف. اليوم فتح الطريق أمام خروج سيارات إسعاف نقلت 4 إصابات إلى مدينة رام الله وعاد وأغلق هذه الطريق. بخصوص موضوع الفيديو الذي نشره إيتمار بن غفير، كان هناك إدانات من مؤسسات معنية بشؤون الأسرى في فلسطين، نادي الأسير والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى. قال نادي الأسير إن ما يقوم به إيتمار بن غفير من تصوير نفسه في فيديو بعد اقتحام قسم الأسيرات في سجن الدامون هو استعراض سياسي، وأن هناك عملية إرهاب منظم يمارسها بن غفير وحكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والأسيرات، ما أدى لحرمان الأسرى والأسيرات من كل حقوقهم وانتهاك وامتهان لكرامتهم ومحاولة إذلالهم وتصوير ذلك ونشره دون أن يكون هناك أي تحرك من أي جهة في العالم لإمكانية فرض شيء يمكن أن يوقف هذا الموت الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الفيديوهات التي ينشرها بن غفير هي تعبير رغم بشاعتها طبعا كما يقول نادي الأسير، هي تعبير لطيف عما يجري داخل السجون، لأن عدد كبير من الأسرى والأسيرات تعرضوا لعمليات تعذيب وتنكيل، وهناك شهادات من أسرى قالوا إن بن غفير دخل إلى السجون وقام بالدوس على رؤوس الأسرى وتصوير نفسه دون أن ينشر ذلك، ولكن هذا الأمر حصل في أوقات سابقة. ولكن تقول المراكز الحقوقية إن هذا استعراض سياسي. نقطة أخيرة، قد لا يكون هذا استعراض سياسي، هو فعليا نهج وأسلوب وبرنامج لدى الحكومة الإسرائيلية.
3: راديو الحرية
4: 7:10 FM الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مش عندهم ارتكاز خالص يعني. هو دائما بتحسه انه جعان وبده ياكل، بس لما بده ياكل كميات الاكل اللي هو بده اياها ما بتقدرش تصله لانه حيستفرغها. سبب عنده صعوبه في البلع، ما بقدرش يبلع يعني. ذاك بالنسبه للاكل الخاص نادر وخفيف جدا، ما بتلاقوهوش بسهوله، ما فيش.
2: الجوع لا ينهش جسد هاشم وحده، ما فرض وجود أقسام متخصصة بعلاج سوء التغذية داخل مستشفيات القطاع، يرتادها يوميا عشرات الحالات بين أطفال مرضى ونساء حوامل وغيرهم. هذا الطفل جاد المغربي لم يكمل عامه الأول بعد، يعاني سوء تغذية عجزت والدته عن إرضاعه. يتابع حالته الطبيب دون تسجيل أي تحسن.
3: واقع تجربتي وممارستي لمثل هذه الحالات، نرى أن الأمور إن لم يتم تدخل حقيقي في هذا الموضوع وإدخال المواد الغذائية إلى الناس بصفة يعني عامة لكل الناس، موضوع سوء التغذية مستمر وقد يزداد في الأيام القادمة وليس كما يتصور الناس.
2: معدلات مقلقة من سوء التغذية المزمن التقزم الذي يعاني منه 12% من الأطفال دون الخامسة، مع تدني جودة النظام الغذائي بشكل كبير، إذ بيّن مسح ميداني لليونيسف أن 73% من الأطفال تناولوا أطعمة غير صحية، فيما لم يحصل سوى 22% منهم على الحد الأدنى المقبول من التنوع الغذائي. ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية نسبة من يعانين سوء التغذية بين السيدات الحوامل والمرضعات بالمرتفعة والمقلقة، إذ وصلت إلى 14%.
4: شبع الفلسطينيون جوعاً خلال سنوات الإبادة، طاردتهم المجاعة وسوء التغذية، ورغم وقف إطلاق النار المعلن إلا أن الواقع يقول بأن أوضاع الناس لم تتحسن. أسلم بدر، التلفزيون العربي، من مستشفى أصدقاء المريض في مدينة غزة.
5: خطوة جديدة في المسار السياسي الليبي، هذه المرة من بوابة الانتخابات. أعضاء لجنة 4+4 يوقعون الاتفاق النهائي الخاص بالمسار الانتخابي ضمن خريطة الطريق الأممية بعد أشهر من تعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة. الاتفاق يضع سقفا زمنيا لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة. يتضمن أيضا تعيين رئيس جديد لمفوضية الانتخابات واعتماد أعضائها، إلى جانب تعديلات تسمح بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لمنصب الرئاسة. أما المحطة التالية فإقرار الاتفاق وطنيا ومنحه صفة الوثيقة الدستورية، مع إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن إذا تعذر اعتماده من مجلسي النواب والدولة خلال شهر واحد. تفاهم جمع أطرافا من المعسكرات الليبية المتناقضة مشاهدينا، وحظي سريعا بترحيب أممي ومواقف داعمة من قوى الليبية وازنة. في المقابل غاب عن مراسم الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي ونائبه ورئيس المجلس الأعلى للدولة، مشهد يعكس أهمية ما تحقق، لكنه يطرح في الوقت نفسه أسئلة بشأن حجم التوافق الذي يمكن أن يبنى حوله.
6: بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
7: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
6: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
8: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليه من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم المصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
6: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
9: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
6: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
10: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
5: نتابع الآن مشاهدينا ردود الفعل بعدما طرحت لجنة 4+4 هذا الاتفاق على الليبيين. بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا اعتبرت الاتفاق خطوة مهمة لدفع العملية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، مؤكدة أن التفاهمات تعالج الملفات العالقة في الإطار الانتخابي، كما تضع مسارا لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا. الآن نتابع ما صرح به رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رحب بالاتفاق باعتباره خطوة نحو إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب مباشرة إلى انتخابات، مشددا على أن شرعية المؤسسات يجب أن تستمد من إرادة الليبيين بعيدا عن ترتيبات تعيد إنتاج الأجسام القائمة. كما رحب أيضا بدوره نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا صدام حفتر بالتوقيع النهائي، ورأى فيه خطوة لإزالة العراقيل التي أخرت المسار الانتخابي والدفع نحو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. لأن في الساعات الأولى بعد التوقيع توالت مشاهدينا المواقف الليبية والدولية المرحبة بهذا الاتفاق وسط ترقب لما سيحدثه من تغيير في مشهد سياسي طال لسنوات محكوما بالانقسام وتعثر الانتخابات. معنا الآن من طرابلس مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا بك إبراهيم، نتحدث عن اتفاق يقوم أساسا على فكرة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، لكن هل سيحظى بقبول، والأهم هل سيكون هناك تصويت على هذا الاتفاق الذي طرحته لجنة 4+4؟
11: نعم سهام، هذا السؤال الحقيقة هو سؤال مهم جدا، هي مسألة هل سيكون هناك توقيع. بناء على المعطيات الموجودة حاليا واستنادا إلى اعتراض المجلس الأعلى للدولة قبل يومين أو أكثر حول مسألة هذا الاتفاق وعدم عرض مضمون هذا الاتفاق على المؤسسات الليبية، وأيضا اعتراضه على المشاركة في مراسم توقيع اتفاق 4+4، كل هذه مؤشرات تشير إلى أن المجلس الأعلى للدولة حتى الآن على ما يبدو أنه لن يوقع على هذه المسودة أو على هذا الاتفاق عفوا. وربما هذا أيضا يفسر وجود أحد البنود في هذا الاتفاق سهام، وهي
12: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
15: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
15: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن جمعية سيدات الخليل الخيرية عن بدء التسجيل لدورات التلاوة والتجويد التابعة لمديرية أوقاف الخليل في مقرها الرئيسي في بئر المحجر بإشراف الأستاذة وجدان دوفش، مع العلم أن مدة الدراسة سنتان، تحصل بعدها الطالبة على شهادة مصدقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدورات مجانية وللإناث فقط. يستمر التسجيل حتى تاريخ 3/9/2026. للاستفسار والتسجيل يمكنكم الاتصال على وجدان دوفش على 0599713888 أو زيارة مقر الجمعية.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أكثر من 17 منظمة دولية أعادت إلى الواجهة ملف قديم جديد في السودان، وهو ملف المختفين قسريا، والذي يتوسع في الحقيقة. ما أسباب ذلك؟
3: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الملف المختفين قسريا هو من الملفات الشائكة التي الآن بين ظهري دي الحكومة، والمتوقع في أنه كشف المزيد من الذين اختفوا قسريا، وخاصة أولئك الرجال والنساء الذين يعني استطاعت ميليشيا أو ميليشيا الدعم السريع أن تأخذهم قسرا وتخفيهم قسرا وتدسهم قسرا بطريقة خارج نطاق القانون. ولذلك مطلوب من هذه المنظمات التي الآن تتداول في هذا الملف أن تعمل بجد وبكل احترافية، أن تبين الحقائق وتكشف المزيد وتصل إلى النتائج، وتصل إلى المختطفين سواء كان أحياء أم أموات. لازم بشكل أو بآخر لازم تصل هذه المنظمات وكل المجتمعات الإنسانية أن تصل إلى هؤلاء المختفين.
2: المنظمات، طيب ما دور السلطات السودانية؟ لأنه في البيان هناك حديث عن مماطلة من قبل السلطات السودانية في الكشف عن مصير المفقودين، ما ردك؟
3: نعم، السلطات السودانية ما لا تتماطل في كشف عن مصير المختطفين أبدا، لأن السلطات السودانية هي ما اختطفت، اللي اختطف السوداني هو هي ميليشيا الدعم السريع، وليس السلطات السودانية أصلا بحال من الأحوال. ولكن السلطات السودانية تفعل وتعمل جاهدة جدا ليل ونهار أنها تصل إلى هؤلاء وتكشف عن أعدادهم وكم هم وأين هم، تجتهد اجتهاد ليل ونهار. هذه السلطات السودانية لم يأل لها جهدا أبدا في أن تصل إلى الحقائق. فالذي يقول أن السلطات السودانية غير مهتمة، هذا هو قول غير صائب وغير صحيح وليس في محله.
2: طيب ليس فقط هذه المنظمات التي تتحدث عن نوع من المماطلة من قبل السلطات السودانية، لكن أيضا محامو طوارئ في السودان كانوا قد أصدروا تقرير يتحدث عن أساليب لتزييف الحقائق، تزييف صور عدد من المختفين والقول بأنهم موجودين في مراكز احتجاز، ثم يتضح للعائلات بأن ذلك غير موجود. فما مدى صحة هذه الاتهامات وكيف يمكن الرد عليها؟
3: هو طبعا المحامي أو محامو الطوارئ هم لهم وجهة محددة ولهم رسائل محددة يريدون أن يرسلوها إلى المجتمع الدولي، ويريدون أن يرسلوها لأجهزة الإعلام المختلفة. هم اصلا هم في الجانب الاخر وليس في جانب الدوله، دي حاجه معروفه. محامي الطوارئ هم ليس
2: في جانب من؟
3: ليس مدافعين عن
2: طيب ان ليسوا في جانب الدوله، ما مصلحتهم في نشر امور مغلوطه؟ يعني الموضوع كان عباره عن شهادات موثقه للمواطنين، يعني
3: هي الشهادات الموثقه للمواطنين هي لا تحمل في ضياتها انه الدوله غير مهتمه بالكشف عن الحقائق ابدا. الدوله ما عندها مصلحه في انه تخفي الحقائق بحال من الأحوال أصلا. هي الدولة هي صاحبة الشأن وهي المسؤولة من هذا المواطن سواء كان حيا أو ميتا، فكيف هي تحاول أن تخفي الحقائق عن أعين عن الآخرين أبدا. هذا هو كلام لا يسنده واقع. أما محامي الطوارئ فهذا ذلك شأنهم هم، فمثل ما هم موثقوا في آخرين أيضا موثقوا بنفس التوثيق يعني. فالدولة عارفة هي بتعمل في شنو وفاهمة كيف.
2: طيب ما آلية الدولة للكشف عن مصير هؤلاء؟
3: ليش الدعم السريع
2: كي نقود الأمر إلى وجهة أخرى؟ ما الآليات التي تبعتها السلطات للكشف عن مصيرها؟
3: الدولة في هذا الأمر في هذا الاتجاه هي تعمل كل الوسائل المتاحة لها، سواء كان وسائل دولية أو وسائل محلية أو وسائل أخرى من داخل أجهزتها المختلفة، في يعني بتعمل بجد على أنها تصل للنتائج وتصل الأعداد الحقيقية. حتى أنه في آخر الأمر أو في آخر المطاف أن التقارير التي تؤخذ من الدولة هي التي تعتمد أصلا، يعني ما في جهة تانية بيكون بحق لها أن تقول تقرير غير تقرير الدولة، وتقرير الدولة هو صحيح لأنه هي صاحبة الشأن. المواطن مواطن الدولة وليس مواطن الميليشيا المتمردة أصلا بحال المحور، ولا ولا ولا مواطن الآخرين. فالدولة هي حريصة أن تكشف، وقريبا حتصل عندها وسائل، هي الدولة لها وسائل تماما ولها معينات ولها أساسات ولها أشياء كثيرة جدا بتستغلها لأنها تصل للمختفين قسريا التي الذين اختفوا في فترة الحرب هذه.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك أحمد شنب وزير الإعلام في حكومة دارفور، حدثنا من أم درمان. إذن مشاهدينا، أوضاع إنسانية صعبة في السودان، من قتل وتشويه واغتصاب وإخفاء قسري وجوع، مشاهد تعجز الكلمات عن وصف مدى مأساويتها. مأساة إذن أخرى عرفتها الجزائر، 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 50 حصيلة حرائق اجتاحت عدة ولايات جزائرية، ودفعت البلاد إلى إعلان الحداد 3 أيام. خلال 24 ساعة فقط عملت فرق الحماية المدنية مع 123 حريقا وسط رياح عاتية قاربت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، وساهمت في الانتشار السريع للنيران وصعبت عمليات الإخماد. ومع السيطرة على معظم هذه البؤر تتجه الأنظار إلى أسباب اندلاع الحرائق في الجزائر. الرئيس عبد المجيد تبون قال إنه لا يستبعد وجود أياد إجرامية، معتبرا أن اشتعال النيران بهذه القوة وبصورة متزامنة في عدة نقاط أمر غير طبيعي. التحريات بدأت مشاهدين بالفعل، وحدات متخصصة من الدرك الوطني انتقلت إلى نقاط الاشتعال الأولى لجمع العينات ورفع الأدلة وتحديد أسباب الحرائق والمسؤوليات الجزائية، بالتزامن مع وصول قوافل المساعدة إلى السكان خصوصا في ولاية جيجل الأكثر تضررا. عمليات الإخماد استمرت أياما في مقاطعات جزائرية عدة، المشاهد كانت كافية لإظهار عمل طواقم الإطفاء الدؤوب في بلدية سلمة بن زيادة وتاكسنا ومناطق حرجية خاصة في شمال شرق البلاد للسيطرة على الحرائق ومنع توسعها وتمدد أضرارها. حرائق والغابات الأخيرة في الجزائر تركزت بصورة أساسية في ولايات الشمال والشمال الشرقي للبلاد، مع تسجيل بؤر أخرى في مناطق بوسط الجزائر والشرق بحسب الحماية المدنية الجزائرية. الآن نتابع خريطة انتشار هذه الحرائق في الجزائر مشاهدينا خلال 48 ساعة الماضية. نلاحظ أن هذه الخريطة بأن الثقل الأكبر كان في ولاية جيجل التي تقع في المنطقة الشرقية من الجزائر، وسجلت في جيجل 9 بؤر قبل إعلان إخمادها بالكامل. غير بعيدة عن جيجل مركز هذه الحرائق شهدت ولايات أخرى مثل ميلا، بجاية، تيزي وزو والبويرة أيضا بالقرب من تيزي وزو في الساحل الشمالي للبلاد حرائق متفرقة، كما سجلت بؤر أيضا في سكيكدا والطارف عند الحدود مع تونس. فالحرائق وصلت إلى أقصى الشمال الشرقي بالقرب من الحدود التونسية. أما آخر عمليات الإخماد والمراقبة فانحصرت في نقطتين فقط، الأولى في ولاية صطيف في هذه المنطقة شمال شرقي البلاد، والثانية في ولاية باتنا أيضا بالقرب منها شرقي الجزائر. إذن مشاهدينا، بعد الإعلان عن إخماد غالبية الحرائق تبقي الحماية المدنية الجزائرية وحدتها في وضعية تأهب ومراقبة لمن

0: صحيح سهام، بالنسبة للحرائق تقريبا أعلنت الحماية المدنية عن السيطرة عن تقريبا معظم وجل الحرائق في شمال الشرقي للبلاد. بالنسبة لولاية جيجل التي نتواجد فيها حاليا، كانت قد أعلنت مصالح الحماية المدنية عن السيطرة الكاملة على الحرائق في هذه الولاية التي عاشت أياما درامية وأياما صعبة وأياما دامنة منذ 26 أغسطس الجاري. سهام، نحن الآن نتواجد في ولاية جيجل وتحديدا في واحدة من القرى التي تضررت والأكثر تضررا في ولاية جيجل، وهي قرية برج الطهر، وهي القرية التي سجلت عدد من الضحايا، عدد الضحايا الذي لم يحين بعد من قبل السلطات الجزائرية، وكان آخر رقم كانت قد أعلنت عنه السلطات الجزائرية على لسان وزير الداخلية سعيد سعيود 12 ضحية، ولكن الرقم يبدو أنه أكثر، خاصة من خلال الجنازة التي حضرها الوزير الأول سيفي غريب، والذي دفن فيها عشرات الضحايا فقط في ولاية جيجل. سهام، آخر الأخبار التي صدرت قبل قليل عن رئاسة الجمهورية، حيث اجتمع الرئيس عبد المجيد تبون قبل قليل مع عدد من الأسماء الوازنة في حكومته، وخرجت بعدد من القرارات أهمها السرعة في التكفل بالمتضررين في الحرائق التي شهدتها الجزائر منذ 26 أغسطس الجاري. حرائق بدأت في ليلة 26 أغسطس وامتدت في عدد من ولايات البلاد في نفس التوقيت، في بجاية وجيجل وسكيكدا وسطيف وأيضا جيجل وميلا وقسنطينة. هذه الولايات التي تضررت شهدت أيضا حرائق خلال السنوات الماضية سهام، مثل ما تعلمين بأن شهر أغسطس ويوليو هم تشهد فيهم الجزائر تقريبا منذ سنة 2001 حرائق كانت أصعبها وأكثرها درامية سنة 2021، ولكن يبدو أن سنة 2022 ستكون
1: هذه المرة يبدو الموضوع مختلف فاطمة باختصار.
0: نعم سهام،
1: لأنه الحرائق تندلع يعني بشكل متكرر في الجزائر، بالتالي سمعنا عن الكثير من الإجراءات التي يتم التحضير لها واجتماعات سيجريها الرئيس مع الجهات المعنية في مختلف الولايات التي شهدت اندلاع للحرائق. ما الإجراءات التي من الممكن أن تتبعها الدولة، وهل يمكن للمسار التحقيقات أن يحصر ربما طبيعة الإجراءات المتخذة إن كان حدد السبب؟
0: سهام، بالفعل كان قد أكد الرئيس عبد المجيد تبون بأن التحقيقات قد انطلقت فعليا على أرض الواقع، وبأن هنالك العامل البشري، يعني هناك شكوك في العامل البشري والعامل الإجرامي في اندلاع هذه الحرائق. وكنا قد تحدثنا مع نسيم برناوي المتحدث باسم الحماية المدنية الجزائرية، وقال بأن تقنيا لا يمكن أن يكون العامل المناخي هو الوحيد المتسبب في الحرائق، خاصة الأخيرة التي شهدتها البلاد. لذلك السلطات في الجزائر فتحت تحقيقا للتأكد من خلفيات وأسباب هذه الحرائق التي اندلعت يوم 26 أغسطس الحالي.
1: شكرا لك فاطمة حمدي من جيجل بالجزائر. الجزائر تعاني من الحرائق فيما تشهد نيبال، فيضانات مدمرة اجتاحت شمالي البلاد وأدت إلى مصرع 781 شخصا.
2: لم تمنحهم الفيضانات وقتا لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجددا أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
3: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
2: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
4: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
2: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ

0: بلاد أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطيرة مجدداً. ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية، تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
1: من الكوارث الطبيعية إلى الكوارث الصحية، وزارة الصحة في حكومة صنعاء تحدثت عن نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة، لا سيما للأمراض المزمنة التي يتحول مرضاها إلى محكوم عليهم بالإعدام المؤجل، وحتى العمليات الجراحية الحرجة متوقفة، تقول الوزارة في صنعاء. و 48 مليون دولار هي حجم التمويل المعلق خلال عام واحد كان مخصصا للأدوية والمستلزمات الطبية، ناهيك عن توقف المواد العلاجية التي ينتظرها أكثر من مليون طفل. كل هذه المأساة لا تشمل العاصمة صنعاء فقط، فبقية المدن اليمنية تعاني طبيا وغذائيا واقتصاديا مع استمرار رحل الاشتباكات في الدوران بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين. الإعلام العسكري لما يعرف بالمقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية نشر مشاهد قال إنها توثق شحنة من مكونات طائرات المسيرة إيرانية اعترضتها البحرية أثناء توجهها إلى جماعة الحوثي. الحوثيون بدورهم أعلنوا عن هجمات طاولت تجمعات وآليات عسكرية للجيش اليمني والقوات السعودية بمسيرات رجوم في أكثر من جبهة على حد قولهم. إذن مشاهدينا، كل هذا الوضع الإنساني والسياسي والعسكري في اليمن نناقشه من عدن مع السيدة إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية اليمنية. أهلا بك معنا. نبدأ في المقدمة بربما تفصيل أكثر للمشهد السياسي والعسكري في اليمن من وجهة نظرك. هل الأمور تذهب باتجاه التصعيد؟ كيف تقدرون الوضع في الحكومة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. ثانيا أحب أن أؤكد أنه الوصف والتوصيف الدقيق الحالي لليمن في الوضع في اليمن ليس كما يصوره البعض أنه انقسام سياسي بين أطراف متساوية، إنما هو بالعودة إلى جذر المشكلة والأزمة في اليمن، فإنه من المعروف أن ما حدث هو عبارة عن انقلاب مسلح قامت به جماعات أو ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبالتالي بعد ذلك حدث كل السياق الطويل منذ سبتمبر 2014 وحتى هذه اللحظة. حقيقة المشهد اليوم يتأزم بشكل أكبر بسبب الأعمال العنف الكبير الذي قامت به جماعة الحوثي، وربما كما تتابعون التصعيد الكبير في مناطق عدة، في مأرب، في مدينة المخا، في تعز، في حيس، في الحديدة، في الخوخة، في أيضا طبعا سبقوه قبل ذلك اعتداء على القوات المسلحة اليمنية المتواجدة في منطقة حضرموت، وهي منطقة يعني بعيدة عن أعمال الحرب، إنما كانت تقوم بأعمال متعلقة بالفرض الأمن ومكافحة أي أعمال إرهاب. لهذا فإن أصبح يعني وكما يراه الشارع اليمني قبل أن يراه للأسف يعني أي طرف خارجي أو من ينظر من الوضع باليمن من نظرة خارجية، بأن لا يوجد أي خطاب تؤمن به أو تتعامل به معه جماعة الحوثي إلا بلغة السلاح للأسف. ولهذا فإن أصبح لدى الكثيرين قناعة بأنه لا يمكن أن تستمر الكلفة البشرية والخسائر الكبيرة التي يقدمها اليمنيين من أعمارهم وسلامتهم وأمنهم إلا باستعادة مؤسسات الدولة ونزع السلاح من جماعة الحوثي سلما أو حربا. وكما قلت يعني الجماعة هي من فرضت للأسف هذا الواقع، وربما كما معكم تعلمون أن كافة مرجعيات الأممية قبل أن تكون المرجعيات الوطنية التي تتحدث عن هذا.
1: صحيح سيدة، اشتغلت تحملون
2: وللأسف يعني إنشاء
1: جماعة الحوثي دائما مسؤولية الانتهاكات وعملية. طيب لو تسمح لك،
2: موازية لمؤسسات الدولة
1: سيدة. نعم. أشرق، دائما ما تحملون جماعة الحوثي مسؤولية ما يجري من انتهاكات في اليمن، لكن مثلا تقرير اليوم صدر عن 17 منظمة دولية يقول أو يحمل طرفي النزاع في اليمن مسؤولية عمليات الخطف والاختفاء القسري، كيف تردون على ذلك؟
2: عزيزتي، لا يمكن أن نبرر لأي أعمال متعلقة بانتهاكات تمس حقوق الإنسان أيا كان مرتكب هذا الانتهاك، أيا كان صفته، منطقته، انتمائه السياسي، سواء كان محسوب على الحكومة اليمنية أو محسوب على ميليشيا جماعة الحوثي المسلحة. بالتالي فهناك لا ننكر بأن هناك أعمال في تقارير وردت لوجود انتهاكات يعني حدثت من الجميع، لكن لا يمكن أن نوصف حتى بوجود أي نوع من أنواع التقارب الإحصائي أو الرقمي أو الأفعال المشابهة لما تقوم به جماعة الحوثي.
1: شكرا لك يا إشراق المقتري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، على كل هذه التفاصيل. حدثنا من عدن. بعد سيطرة الإدارة الأمريكية على 35% من النفط الفنزويلي، إذا مشاهدين يتباهى الرئيس دونالد ترامب بأن احتياطي النفط الاستراتيجي في بلاده سيملأ بالخام الفنزويلي قريبا. لكن كيف جرت عملية الاتفاق بين إدارة ترامب والحكومة الفنزويلية، ومن الوسيط أو من الوسيط الذي هندسه؟ فنتابع أكثر في التقرير التالي.
3: أليخاندرو بيتانكورت رجل أعمال فنزويلي مثير للجدل، سيرته عامرة بالملاحقات القضائية في أوروبا والولايات المتحدة بتهم غسل واختلاس أموال من شركة النفط الحكومية الفنزويلية. كيف تحولت شركته النفطية المشبوهة إلى حصان طروادة الذي استعمله دونالد ترامب للاستحواذ على النفط الفنزويلي؟ سؤال يجيب عنه تحقيق للواشنطن بوست تحدث عن خطة ترامب لمنح البنتاغون حصة في ثروات فنزويلا النفطية بعد الإطاحة بمادورو. القضية برزت مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي توصلها إلى اتفاق يمنح واشنطن حصة ب 35% في أحد أكبر المشاريع النفطية في فنزويلا. بموجب الاتفاق ستضع الولايات المتحدة يدها على 17 حقلا نفطيا في فنزويلا بقدرة نحو 65 مليار برميل من النفط، وبحقوق استثمارية طويلة الأمد تمتد إلى قرن من الزمن. صفقة ضخمة قد تغني أمريكا عن الاستثمار في الغاز الصخري لعقود طويلة بحسب تقارير متخصصة. حدث ذلك بفضل أليخاندرو بيتانكورت الذي لعب دورا محوريا في الاتفاق، خصوصا بعد أن تدخل ترامب شخصيا لتخفيف القيود القانونية المفروضة عليه ودفعه إلى أن يكون همزة وصل بينه وبين القيادة الجديدة في كاراكاس. اللافت في القضية هو دخول البنتاغون كطرف فاعل في تحقيق الصفقة، ما اعتبرته مصادر الواشنطن بوست توسعا ملحوظا في صلاحياته الدستورية. تجاوز صلاحية البنتاغون أو تجنيد رجل أعمال مشبوه لا تهم الوسيلة لدى ترامب ما دام النفط الفنزويلي يتدفق إلى بلاده.
1: نهاية العرب اليوم، تتابعون الآن ساعة إخبارية جديدة.

0: لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي، بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية مغية شمال شرقي رام الله. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. نحو 20,000 نازح في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. ومع انطلاق أعمال تهيئة الحوار الوطني، مبعوث ترامب يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل في السودان. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، ودبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله. ونفذ المستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة الأهالي التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال المنطقة وأطلق النار بكثافة، ما أدى إلى إصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية ثم انتشرت في شوارعها فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. ومن رام الله ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. أهلا ومرحبا بك عميد. هذا التنسيق وتوزيع الأدوار ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال، كيف تبدى اليوم في ما تشهد هذه المنطقة من اقتحام وحصار للأهالي؟
1: نعم أحمد، كما يحصل في كل مناطق الضفة الغربية، المستوطنون لا يهاجمون القرى الفلسطينية بمفردهم، إنما يرافقهم دائما جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق النار لتأمين هذه الهجمات دون أن يبعد المستوطنين، لأن هناك عملية تكامل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في برنامج واضح للحكومة الإسرائيلية للتضييق أكثر فأكثر على الفلسطينيين وارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما جرى الليلة في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. نتحدث عن قرية تحيط بها مجموعة كبيرة من المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنون بشكل يومي عند أطراف هذه القرية. الليلة هاجموا القرية، وعند محاولة الأهالي التجمع في وسط القرية والتوجه إلى المنطقة الغربية للتصدي لهذا الهجوم ومنع المستوطنين من الوصول إلى المنازل على أطراف القرية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي القرية واستمر المستوطنون في التقدم. جيش الاحتلال بدأ بإطلاق الرصاص الحي باتجاه مجموعة من الفلسطينيين، 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، 2 مواطنان أصيبا بالرصاص المطاطي، تم نقل من أصيبوا بالرصاص الحي إلى مستشفيات مدينة رام الله، ومن أصيبوا بالرصاص المطاطي عولجوا ميدانيا في وسط القرية. قوات الاحتلال أطلقت القنابل الضوئية أيضا في سماء قرية المغير، وهي مستمرة في التواجد عند المدخل الرئيسي للقرية وتتجول من وقت لآخر في شوارعها الرئيسية. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل قرية المغير بعد أن فتح المدخل لدقائق معدودة لكي تتمكن مركبات الإسعاف من الخروج من القرية دون أن يسمح لها بالعودة، ثم عاد وأغلق مدخل القرية. هناك 10 مواطنين عالقون الآن عند مدخل قرية المغير لا يستطيعون الوصول إلى منازلهم داخل القرية. نتحدث عن قرية تتعرض لهجمات مستمرة من المستوطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرافق المستوطنين في كل الهجمات، يطلق الرصاص إن لم يكن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجود لإطلاق الرصاص، يتكفل المستوطنون أيضا بإطلاق الرصاص على الفلسطينيين وإصابتهم والاستمرار في تنفيذ هجماتهم. تكامل للأدوار، برنامج واضح للحكومة الإسرائيلية. ما يجري في الضفة الغربية، لا يمكن القول إن المستوطنون يهاجمون القرى الفلسطينية وجيش الاحتلال يقف حاجزا أمامهم أو كأنه الجهة التي تفصل بين المستوطنين وبين المواطنين الفلسطينيين كما تحاول إسرائيل الترويج لذلك. جيش الاحتلال أيضا يقوم بتنفيذ هذه الهجمات. اليوم الشبان الذين أصيبوا في قرية المغير خلال هجوم المستوطنين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. المستوطنون استمروا في تنفيذ هجومهم، وصلوا إلى أحد المنازل عند أطراف القرية، حاصروا هذا المنزل، مناشدات من العائلات داخل المنزل بأن يتم حمايتهم. حاول أهالي البلدة بالفعل التوجه إلى هذا المنزل، ولكن الرصاص كان في صدورهم وفي أقدامهم. هذه الإصابات التي وصلت إلى مدينة رام الله، إصابتان في الرصاص الحي في الفخذ، إصابة في البطن، إصابة أخرى في القدم. جيش الاحتلال استهدف المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى هذا المنزل، طبعا نتحدث عن مواطنين عزل لا يملكون أي شيء، ولكنهم يحاولون تنظيم ما يشبه مسيرة أن يكون هناك توجه إلى المنازل التي يحاصرها المستوطنون، ومع ذلك يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي ويصيب هؤلاء المواطنين لكي يكمل المستوطنون مهمتهم في الضفة الغربية. لا يمكن الفصل بين المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يأتي لتأمين هذه الهجمات. عندما يقوم بتأمين من يهاجم، هو فعليا يؤمن تحقيق أهداف هذه الهجمات بترويع الفلسطينيين وقتلهم وحرق منازلهم وحرق مركباتهم والاستيلاء على أراضيهم، وهو ما يجري فعليا في كل أنحاء الضفة الغربية. أحمد،
0: من رام الله مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة، شكرا جزيلا لك عميد على هذه المتابعة. والمعلومات. ومن القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر، حاولت الحكومة أن تظهر في بياناتها صورة مختلفة عما نرى على الأرض، فما الذي قيل حتى الآن؟
2: صحيح، الصورة التي حاولت الحكومة الإسرائيلية ربما نتيجة موجة الانتقادات الدولية والتي وصلت كذلك من سفارات وحتى من الولايات المتحدة، وتتعلق بطريقة تعامل جيش الاحتلال مع القرى الفلسطينية في هجمات المستوطنين، جاءت لتتحدث الحكومة الإسرائيلية وكأن هذه الأفعال منعزلة عن واقع الاستيطان بصورة عامة. تحدثت عن هؤلاء بوصفهم قلة لا يمثلون المستوطنين الإسرائيليين ولا جمهور المستوطنين المتطرفين في عموم الضفة الغربية ممن كانوا يهاجمون القرى الفلسطينية، ليس فقط مؤخرا إنما طيلة السنوات الماضية، من قرية إلى قرية ومن بلدة إلى بلدة ومن حاجز إلى حاجز، يضيقون على حياة الفلسطينيين طيلة الفترة الماضية. مع ذلك حاولت أن تدعي الحكومة الإسرائيلية أن هذه التصرفات وهذه الهجمات هي مدانة ولا تمثل جمهور المستوطنين كما كان ذكر بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بل وتحدث عن اتخاذ تحقيقات من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل جهاز الشباك. لكن على أرض الواقع العناوين مختلفة تماما، لا اعتقالات على الإطلاق منذ يوم أمس رغم دخول عشرات المستوطنين، ربما كانت الهجمة الأوسع من المستوطنين على بلدة قصرة الفلسطينية قرب نابلس تحديدا بالمقارنة مع الأسابيع الماضية حين كنا نتحدث عن 8-10، ربما ما بين 10-20 مستوطنا. أمس كنا نتحدث عن عشرات المستوطنين وصلوا إلى قصرة، حاصروا البيوت، اعتدوا على الأهالي واستطاعوا الفرار من تلك المنطقة بوجود جيش الاحتلال، بل وربما حتى بتأمين فرارهم من قبل جنود جيش الاحتلال كما نقل عميد في شهادته نقلا عن الفلسطينيين. بالتالي لا اعتقالات، القنوات الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تتحدث عن تحذيرات من المنظومة الأمنية الإسرائيلية من قياديين في الجيش أن الوضع في الضفة الغربية قابل الانهيار في أي لحظة إن استمرت هذه الاعتداءات. وبالتالي يتحدث قادة في جيش الاحتلال تحديدا في القيادة الوسطى المسؤولة عن ملف الضفة الغربية بطريقة يقولون فيها إن هناك حاجة لاتخاذ قرارات من المستوى السياسي. أمس كان أحد المصادر في الجيش تحدث وادعى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الموارد، وكأننا نتحدث عن هجمات يعجز جيش الاحتلال أمامها، بينما على أرض الواقع هو يتظاهر بالعجز، هو يتواجد أحيانا إلى جانب المستوطنين المهاجمين، هكذا كان الحال في معظم الهجمات، وفي الحال الأفضل ربما يسمح، يحاول أن يفصل بين الجانبين ويسمح برحيل المستوطنين دون أن يكون هناك أي اعتقالات أو أي تقديم للوائح اتهام لاحقة. بالتالي على أرض الواقع هناك نوع من التكامل بين ما يقوم به المستوطنين، ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون، وما يقوم به جنود جيش الاحتلال الذين وبالمناسبة جزء كبير منهم هم أيضا في تلك المنطقة تحديدا، الوحدات العاملة في تلك المنطقة هم من مستوطني الضفة الغربية، يحظون بعلاقات جيدة مع كثير من البؤر الاستيطانية، منها حتى بؤر رعوية، أي أنها بؤر قد تكون حتى غير قانونية وفق المفاهيم القانونية الإسرائيلية، وينتج عن ذلك كل هذه الهجمات وهذا التضييق على الفلسطينيين والقرى الفلسطينية. ما حدث من هجمات قبل قليل في المغير لم تتطرق إليه البيانات الإسرائيلية الرسمية حتى هذه اللحظة، واكتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالإشارة إلى التحذيرات الصادرة عن المنظومة الأمنية التي تحذر من إمكانية تصعيد الأمور في الضفة الغربية، وكذلك بالإشارة إلى عدم وجود أي معتقلين حتى اللحظة رغم كل هذه البيانات الإسرائيلية المتتالية التي تحاولت أن تتظاهر بإدانة هذه الهجمات.
0: من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك عبد القادر.
3: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قصرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورتة جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
4: ودون سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
3: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من حقوقهم الأساسية. وفي ردود الفعل قال نادي الأسير الفلسطيني إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي يسعى إلى تحويل إذلال الأسيرات الفلسطينيات إلى إنجاز سياسي، وأضاف أن إصرار بن كفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يعكس محاولة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب. واعتبر النادي أن اقتحام بن كفير وتصوير الأسيرات يمثل امتدادا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تجاه الأسرى، تقوم على تحويل معاناتهم والانتهاكات بحقهم إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية. ونددت حركة حماس بالاقتحام وقالت إنه يجسد مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال الإسرائيلي وقادته. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دونما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي بهدف توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي القرية بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. أعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن قلقها إزاء تعرض صحفيين لهجوم من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الرابطة في بيان إن الهجوم ليس حادثة معزولة، بل يأتي في نمط متكرر من العنف الذي يستهدف الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين. ودعت رابطة الصحافة الأجنبية السلطات الإسرائيلية لا سيما القيادة المركزية للجيش والشرطة إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت باتخاذ خطوات ملموسة وفورية لضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون الأحداث في الضفة الغربية المحتلة. عن ذلك تنضم إلينا من القدس أندريا كروغمان، عضو في مجلس إدارة رابطة الصحافة الأجنبية في الأراضي المحتلة. أهلا ومرحبا بك معنا. تحول ذلك إلى ممارسة ممنهجة كما يقول البيان، كيف لمستموه على الأرض خصوصا في الأسابيع الأخيرة التي تصاعدت فيه هذه الهجمات؟

0: نحن
1: نطالب
0: قوة الأمن أن يحموا الصحفيين وأن يمنعوا عنف المستوطنين. وهذه طبعا ليست حوادث معزولة، ثمة حوادث تتكرر يستهدف الصحفيون من خلالها، وأيضا الفلسطينيون والجيش لا يحمي هؤلاء ولا أولئك ولا يعتقل من يهاجم ولا يقاضيهم.
2: أصدرتم أكثر من بيان موجه للحكومة الإسرائيلية طوال الأسابيع والأشهر الماضية، كان منها ما يتعلق بهذه الجولات التي تقام للمناطق المحتلة في غزة وبشأن هذه الممارسات أيضا، ما الذي يصلكم من ردود؟
0: نحن على نحو متكرر نحاول أن نتصدى لهذه الأحداث ونتحدث للجيش لكي يوفر الأمن ولكي يحمي الصحفيين. لكم كما ترون هذه الأحداث تستمر، لذا نحاول أن نسعى دائما للحديث إلى الجيش لكي يعزز من حمايته، ونفعل ذلك على نحو متكرر لكي يتوقف ما يجري.
2: ما جرى لطاقم ان بي سي امس وقبلها ما جرى لطاقم سي ان ان، ما الذي يقوله ايضا عما يحدث للصحفيين المحليين في هذه المناطق وهم يتابعون هذه الانتهاكات، وكيف ترين رد الروابط والاتحادات الدولية والمنظمات الأممية على هذا الحجم من الانتهاكات؟
0: أعتقد أن ثمة نمط يرتبط بالعنف، وطبعا هناك مجموعات متطرفة من المستوطنين يهاجمون الصحفيين المحليين والدوليين وطبعا النشطاء، وطبعا الفلسطينيين هم الذين يعانون الأمرين أكثر من غيرهم. هذا هو نمط متكرر، وعلى الأقل نقول إن الجيش لا يحمي الصحفيين ولكنه يناوئهم. ونتحدث هنا طبعا عن يورو تلفزيون وطاقمه، قد اعتقل البعض وصدرت هواتفهم وتم استجوابهم، وكانت هنالك الكثير من التصرفات من قبل الجيش. وبطبيعة الحال هذا نمط متكرر، وقد شهدنا ذلك من خلال الكثير من الخطوات التي يتخذها الجيش. وطبعا ثمة غضب يستشري، ونحن نطالب السلطات بحمايتنا ولكي نقوم بأداء وظيفتنا.
2: كمصورة، كيف ترين تأثير هذه الاعتداءات على حجم ما يصل للعالم من صور ما يحدث من انتهاكات بعد هذه السياسة الممنهجة كما تصفينها؟
0: أنا لست مصورة، أنا كاتبة، أنا صحفية، وبطبيعة الحال هذا يؤثر علينا جميعا، وسيما أولئك المصورين الذين يقفون على خطوط المواجهة. ولكن الأثر الذي يمكن أن نستشرفه هو أن كثيرا مما يجري يفضي إلى غياب المساءلة. يجب أن نسائل إسرائيل لأنها تمارس العنف على المحليين وغيرهم.
2: ما يحدث من هذه الاعتداءات للصحفيين الأجانب وللنشطاء الذين يصلون للتضامن ولمنع هذه الانتهاكات، ما حجم تأثيره على حجم ما يصل من طواقم صحفية ترغب في المشاركة في كشف ما يحدث؟
0: لا أعتقد أن هذا سوف يردع الصحفيين المهنيين من القيام بأعمالهم. نحن نبلي بلاء حسن في ما نقوم به ونرفع تقارير، ونحن طبعا نعمل في مهنة خطيرة نعلم ذلك، ولكن يجب علينا توخى الحذر. والمشكلة هي أن هناك مناطق لا يمكن الوصول إليها. الأمر لا يرتبط بخشية زملائنا من تغطية الأحداث، ولكن في الكثير من الأحيان نمنع من الوصول إلى مناطق بعينها.
2: إلى أين وصلت طلباتكم بشأن الدخول الحر إلى قطاع غزة لتسجيل ما يحدث هناك؟
0: ما زلنا ننتظر قرارا حاسما. نحن نريد أن نصل إلى غزة بطبيعة الحال تحت مظلة رابطة الصحافة الأجنبي. لدينا التماس رفعناه إلى المحكمة العليا في إسرائيل، والقضية تؤجل وتؤجل، وطالبنا المحكمة أن تطلب من الحكومة لكي توفر لنا مساحة للوصول إلى غزة، وقد فعلنا ذلك منذ بداية الحرب، ولكن هنالك إغلاق تام لغزة. لا يستطيع الصحفيون الأجانب أن يصلوا إلى غزة. طبعا زملاؤنا في غزة يقومون بصنيع رائع، ولكن نحن نريد أن نصل أيضا إلى غزة لكي نغطي ما يجري فيها. ونحن نطلب من المحكمة أن تستمر في هذه القضية لكي توفر لنا رخصة للوصول إلى غزة أخيرا.
2: أندريا كروغمان، عضو مجلس إدارة رابطة الصحافة الأجنبية في الأراضي المحتلة، شكرا جزيلا لك. فادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى الشهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي القطاع. وفي غزة أيضا، نظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
1: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
3: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بخسر، بطلع باب النار، بقول عدو مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
1: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
4: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
1: وفقا للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصرا تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولا حتى الآن.
5: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصرا مفتوحا في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. وأظهرت أصوار تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوطر الغربية والنبطية الفوقة. وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة المنصور جنوب لبنان.
0: ك
2: كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان أيضا. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب البلاد يجب ألا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وفي منشور له عبر حسابه على منصة أكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. في سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب. تظهر هذه المشاهد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات في وادي رقاد بريف درع الغربي. أعلنت غرفة طوارئ قيسان نزوح قرابة 20,000 شخص من المحافظة في ولاية النيل الأزرق جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان نفذت الهيئة الإغاثية أن الأسر النازحة تواجه أوضاعا قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء ومياه الشرب والخدمات الصحية والمستلزمات الأساسية. بدأت لجنة تهيئة الحوار السوداني جهودها لوضع ترتيبات تمهد لحوار داخلي في مسعى لفتح مسار سياسي لإنهاء الحرب في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أكدت اللجنة أن دورها حاليا يقوم على تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل البلاد وخارجها، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار وضماناته.
6: الذين سيتحاورون هم يمثلون القوى السياسية والمجتمعية، ومهمتنا فقط أن نتحاور معهم ونتشاور معهم ونتباحث معهم حول إمكانية أن يكون هناك حوار. ولذلك ليس لدينا أي توصيف لا للأعضاء الذين يتحاورون داخل قاعة الحوار عندما يبدأ، ولا الأجندة ولا مخرجات هذا المؤتمر. كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود.
2: وفي هذا السياق أكد المستشار الرئاسي الأمريكي مسعد بولس على الحاجة الملحة إلى حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال في تغريدة على منصة إكس أنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني، وشدد على أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب السوداني. وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور المبعوثة الأممية. يأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة ووضع ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة وسط حراك سياسي محلي ودولي متواصل بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
7: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
8: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
7: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
9: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة العمومية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم المصادقة عليه وتحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
7: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
10: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
7: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
11: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
2: ومن طرابلس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي. أهلا ومرحبا بك إبراهيم، ما ردود الفعل حتى الآن على هذه الخطوة؟
12: نعم أحمد، بداية ردود الفعل اليوم هي ردود مرحبة سواء في الغرب أو الشرق. حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أعرب عن ترحيبه بمخرجات لجنة 4+4، وقال إن هذا هو الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. يقابله مجموعة من يعني بيانات الترحيب في المنطقة الشرقية، بداية بالقائد العام المكلف بالقيادة العامة في الشرق صدام حفتر، الحكومة المكلفة من البرلمان، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلهم أعربوا عن ترحيبهم بمخرجات لجنة 4+4. أما فيما يخص الرفض أحمد، فبيانات الرفض سبقت يوم التوقيع المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، كلاهما لم يحضر مراسم التوقيع وأعرب عن رفضهما. وهنا فقط أريد توضيح نقطة، أن المجلس الرئاسي منقسم، عضو مجلس الرئاسي موسى الكوني كان حاضرا في مراسم التوقيع، ولكن رئيس المجلس الرئاسي محمد دمنفي ونائبه عبد الله اللافي لم يشارك في مراسم التوقيع. أما أيضا فيما يخص الرفض، فربما كان أول ردود الفعل حول مخرجات اتفاق لجنة 4+4 كانت من المجلس الرئاسي بإصداره بيان أو بإصداره تعيينات جديدة لمجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد توقيع اتفاق 4+4 الذي أيضا نص على مجلس إدارة جديد بأسماء واضحة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. في المجمل أحمد، اتفاق 4+4 هو ربما اتفاق ما بين طرفين، فممثلي هذه اللجنة هم ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب وعن القيادة العامة في الشرق، ولكن هناك أطراف أخرى على ما يبدو أنها الآن دخلت على خط المعارضة ورفض هذه المخرجات، ونتحدث هنا بشكل واضح عن المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. والآن ينص الاتفاق على أن تتم مراسم توقيع في غضون شهر من قبل مجلسي النواب والدولة، وإلا ستذهب مراسم التوقيع لاعتمادها بشكل دولي من مجلس الأمن لإضفاء الصيغة الدولية على هذه الوثيقة. وربما هذه أيضا إشارة إلى أن لجنة 4+4 تعلم أن هناك رفض من المجلس الأعلى للدولة وأنه قد لا يوقع على هذه التفاهمات، وبالتالي ستذهب إلى إجراءات أخرى. يعني بشكل عام أحمد، نحن نتحدث هنا عن حالة انقسام، ولكن ربما اختلفت فيها المؤسسات. هناك تقارب ما بين حكومة الوحدة الوطنية في الغرب و القيادة العامة في الشرق، ولكن أجسام أخرى ترفض هذا المسار. البعثة الأممية هي من تدعم مسار 4+4. هناك أيضا ترحيب بمخرجات 4+4 في اليومين الماضيين من عدد من الدول، وبالتالي هناك ترحيب أو نوع من الترحيب الدولي ودعم من البعثة الأممية يقابله رفض من بعض المؤسسات المحلية. نحن نتحدث عن مشهد لا يزال غير واضح، هل ستوضع مخرجات لجنة 4+4 موضع التنفيذ بشكل توافق تام، أم أن حالة الخلاف ستظل مستمرة في المشهد الليبي؟ أحمد
2: طرابلس، مراسل التلفزيون العربي إبراهيم العبدلي، شكرا جزيلا لك إبراهيم على هذه المعلومات. قال غلام علي مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليسا خيارين متناقضين بل لكل منهما ظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
13: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة، هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات، علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
2: أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. أضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أوردتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. حذر عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين وزير الحرب بيت هاكسيث من أن إطالة أمد العمليات العسكرية وسعة النطاق ضد إيران قد تكون غير مستدامة. وأوضح هؤلاء القادة بحسب صحيفة واشنطن بوست أن إطالة أمد العمليات قد تؤدي إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تهديدات أخرى بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الأراضي الأمريكية. وبحسب مصادر اطلعت على تقييم حديث أعد لوزير الحرب، فقد صدرت هذه التحذيرات عن رؤساء أفرع الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب قادة برتبة 4 نجوم يشرفون على العمليات العسكرية الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم من بينها أوروبا وآسيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية. وللمتابعة والمعلومات ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، ما تفاصيل هذه التحذيرات وكيف كان رد الفعل عليها؟
14: نعم، هذه التحذيرات دائما هناك سجل دوري يبعث إلى وزير الحرب ويبعث إلى البنتاغون مرتين كل شهر، وآخر هذا ما جاء في هذا السجل كان في يوم 14 من أغسطس الحالي، وحذر فيه القادة العسكريون الأمريكيون وزير الحرب من الاستمرار في هذه الحرب. هذا التقرير الأخير كان متشائما للغاية بسبب أن هناك استنزاف كبير جدا للجيش الأمريكي في هذا الحرب في هذه الحرب، وأيضا هناك نداءات لوقف انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لأن هذا يجهض الكثير من امتيازات الجيش الأمريكي على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. ومن بعث هذه الإملاءات وهذه النصائح هم قادة كبار في الجيش الأمريكي، من بينهم قادة للقوات البحرية والجوية والبرية، جميعهم أرسل هذه الرسائل الرسائل إلى وزير الحرب الأمريكي بأننا نقدر ما يحدث في الجيش الأمريكي. ودائما عندما ترسل هذه الخطط أو هذه الرسائل أحمد تبنى عليها الخطط الأمريكية وتبنى عليها الاستراتيجيات الأمريكية الخاصة بالاستمرار في الحرب وكيفية الاستمرار في الحرب. وهذا أكبر دليل بحسب صحيفة واشنطن بوست وبحسب المسؤولين الذين صرحوا لواشنطن بوست وطالبوا بعدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموقف. هذا أكبر دليل أن هناك مشكلة حقيقية في الذخائر الأمريكية ولا بد من إعادة النظر مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفاوض بأي شكل من الأشكال. وأعني بذلك أن الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية ربما يدخل هو الآخر في نطاق صعوبة الاستدامة وصعوبة الاستمرار بسبب استنزاف الموارد الأمريكية واستنزاف الجيش الأمريكي بشكل كبير جدا. وهناك خوف على المواجهات المتوقعة مستقبلا بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وروسيا والصين وكوريا الشمالية من جانب آخر. كما يصنف العسكريون الأمريكيون الجيش الإيراني من الدرجة الثانية، وهذا ما حدث للجيش الأمريكي مع جيش من الدرجة الثانية على حد ما وصفوا. فما الذي سيحدث عندما تقابل الولايات المتحدة الأمريكية جيوش أكبر مثل الصين أو روسيا أو كوريا الشمالية ولديهم القنابل النووية وبإمكان هذه القنابل أن تصل إلى الأراضي الأمريكية؟ ولذلك الإفراط في استخدام الألفاظ واستخدام التهديدات ربما هو الذي جعل هؤلاء القادة الأمريكيون يحثون وزير الحرب الأمريكي بصعوبة الاستمرار في هذه الحرب لقلة الموارد. وعندما نتحدث لقلة موارد الحرب، حتى يكون هناك إعادة لتصنيع هذه الأسلحة الثقيلة والأسلحة الدقيقة

0: ما قيل بشأن ذلك.
1: هناك جدل في الداخل الإيراني يتصاعد مؤخرا يتعلق باختيار النظام لأحد أمرين، إما التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم تنازلات مهمة وإغلاق أو طي صفحة الخلافات مع واشنطن، أو الذهاب للحرب. هذا الجدل يقوده تياران، تيار أقرب للحكومة ولجزء من البرلمان الإيراني وشخصيات نافذة في النظام الإيراني من المعتدلين ومن الشخصيات الأكثر مرونة، التي ما تزال ترى بأن هناك فرصة للدبلوماسية تستطيع من خلالها إيران أن تنخرط أكثر في المنظومة التي ترسم للمنطقة، منطقة الشرق الأوسط، خلال المرحلة المقبلة بإشراف أمريكي وعبر بعض القوى الإقليمية والدولية أيضا، بعد فشل سيناريو إسقاط النظام الإيراني بحسب هذا التيار. من ناحية أخرى هناك تيار آخر أقرب، أو هو التيار المتشدد، ينصره أو يقوم بمؤازرته جزء أيضا ليس بالقليل من الشارع الإيراني، ممن يرى بأن على النظام القيام بما عليه فيما يتعلق بالانتقام لدماء من سقطوا خلال العام الماضي، والثأر للمرشد علي خامنئي بعدما جرى خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما، وأيضا للانتقام وللرد على الولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولات قلب طاولة المفاوضات في أكثر من مناسبة، والعدوان على إيران كما يتحدث هذا التيار باستمرار. لكن بالعودة إلى أهم كلام خرج اليوم، وهو من غلام علي حداد عادل، وهو أحد مستشاري المرشد مجتبى خامنئي، وكان مستشارا أيضا للمرشد الراحل علي خامنئي. نحن لا نتحدث عن شخصية عادية، هذه الشخصية من الشخصيات المحافظة، شخصية نافذة في النظام الإيراني، كان في فترة من الفترات هو رئيس للبرلمان الإيراني، وأيضا معني بالشؤون الثقافية وبترويج اللغة الفارسية من ناحية، وهو بالمناسبة والد زوجة المرشد الحالي مجتبى خامنئي التي اغتيلت في الضربة الأولى، الضربة الافتتاحية خلال حرب 40 يوما. نتحدث عن زهراء حداد عادل، وهي من مواليد 1979. تفسير غلام علي حداد عادل في أكثر من مناسبة لرسائل المرشد، ومنها ما خرج على لسانه قبل ساعات قليلة في لقاء مع التلفزيون الإيراني، يأتي ليضع الشارع الإيراني والمسؤولين على حد سواء هنا في إيران في صورة ما يتحدث عنه المرشد مجتبى خامنئي حاليا، على اعتبار أن التواصل معه ما يزال صعبا بالنسبة للكثير من المسؤولين نتيجة الظروف الأمنية المحيطة به، ولعدم خروج المرشد مجتبى خامنئي للحديث مباشرة مع الشارع الإيراني حتى هذه اللحظة. نلاحظ بأن رسائل المرشد تركز على مسألة الوحدة الداخلية منذ مدة، لأن الورقة التي بقيت في يد الولايات المتحدة الأمريكية حاليا قبيل الانتخابات النصفية تتعلق بالضغوط الاقتصادية من ناحية، لجر الشارع الإيراني للخروج مجددا وتكرار سيناريو الحالات الداخلية والحالات التوتر الداخلية التي على مدار العشر السنوات الماضية كانت في أكثر من مناسبة تخرج لعناوين اقتصادية. يخرج حداد عادل ليفسر هذه الرسالة، رسالة المرشد التي أطلقها يوم أمس للشارع الإيراني، ويشدد على مسألة الوحدة الوطنية وعلى عدم حل المشاكل عبر الخلاف وإنما عبر الائتلاف في الوقت الحالي، لأن خطة العدو هي أبعد من ذلك، ما تزال تهدف لإسقاط النظام بشكل أو بآخر.
0: طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومات. أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون، ضمن مشروع يمتد لسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة. استغرق تصنيع هذا التلسكوب أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وسيضع أطلسا جديدا للكون. ومن واشنطن للقراءة والتعليق ينضم إلينا كاث كوينغ، رئيس تحرير ناسا ووتش. أهلا ومرحبا بك معنا. أولا، ما سبب التسمية؟ ما علاقة ذلك بالمهمة المنتظرة من هذا التلسكوب؟
2: نعم، هذا لافت. رومان هو لقب لنانسي غريس رومان، وهي عالمة فضاء أولى. عادة نبدأ

0: اسمي الأول واسم الأب ومن ثم اللقب، وبالتالي نختار اللقب. ولكن هكذا كثير من التلسكوبات بدأنا بالهابل منذ 30 عاما، وبعد ذلك الويب، أما الآن فلدينا الرومان، وسوف يكون لدينا تلسكوب آخر ربما في المستقبل. وكل تلسكوب مصمم ليحسن على أداء ما قبله، وبالتالي هذه التلسكوبات يمكن أن تنظر إلى أمور من زوايا مختلفة لكي نرى ما تم مشاهدته في السابق، عوضا أن يكون هناك تلسكوب واحد فقط.
1: أشرت إلى جيمس واب وهابل، هذه المرة ما الذي علينا توقعه من صور مثل التي رأيناها طوال الفترة الماضية؟
0: قمت بإجراء مقابلة على التلفاز الآخر وقالوا أن هذا سوف يفاجئ العالم. بالفعل سوف يفاجئ العالم، لأن الصور التي شاهدناها أنا وأنت خلال 20 أو 30 سنة مضت شبيهة بالقشة التي ننظر من خلالها، أما الآن فنتحدث عن الآيماكس، شاشة الآيماكس، وننظر إلى حقل كبير، وبالتالي تلك الصور مختلفة عن هذه الصور التي سوف تفاجئكم بالفعل.
1: مع هذه التكلفة والمدى الزمني، كيف نقارن بين المهمات السابقة وهذه المهمة، وما تعنيه لهذا الاستثمار في هذا البحث العلمي وهذه الجهود؟
0: نعم، المال أمر مهم، ولكن هذه هي المهمة، هي لافتة، لأنه داخل التلسكوب لدينا عدسات ومرايا وعلى ما شكل ذلك، والمرايا التي تستخدم قد بنيت في السابق لتستخدم في قبر اصطناعي دفاعي، وغطيت تكاليفها، ولكن ناسا حصلت على هذه العدسات، ولكن أتت بتلسكوب جديد بني في العشرينات من الألفية الثانية وليس في الثمانينات من القرن الماضي، وبالتالي نحن لدينا ميزانية مميزة، لذلك نقول هورا ومبروك بعد كل الأمور التي شاهدناها وكانت مكلفة في الماضي.
1: أشرت إلى الصور التي انبهرنا بها طوال السنوات الماضية، متى علينا أن ننتظر الصور الأولى من هذا التلسكوب؟
0: تخيل أن لديك آيفون وهناك الكثير من العدسات وتلتقط صورة، ولكن لديك القدرة أن تأخذ صورة من خلال طول موجات مختلفة، وبالتالي تأتي الكاميرا وتجمع هذه الصور وتنظر إلى الصورة وتقول نعم التقطت هذه الصورة وهذه جيدة. ولكن ما يقوم به التلسكوب هو ينظر في أمور لا ترها العين المجردة، وطول موجات لا تستطيع أن نراها، ويأتي بها ويجمعها وبعد ذلك يعدلها ويمكن رؤيتها من خلال العين المجردة. ولكن العلماء في الكثير من الأحيان ينظروا إلى هذه الأمور كإحصاءات، كبيانات، كأرقام، ولكن لنا ما نراه هو أنه بالفعل يعكس رهبة الكون. إذا كان لدينا عيون يمكن أن ترى ما فوق البنفسجي وما تحت الأحمر أو الأشعة القمراء وفوق البنفسجية، فإننا سنرى كثيرا من الأمور الرائعة. بالنسبة للمعلومات فهذا طبعا منوط بما سيحصل، ما يحصل على من يحصل عليها، ولكن أنا سوف أتمتع بمشاهدة الصور التي سترشح.
1: إجابة مثيرة تأخذني إلى السؤال عن مجال آخر فيه الكثير من التطور واستخدام تقنياته، وهو الذكاء الاصطناعي. ما حجم الاستعانة به سواء في التخطيط أو في قراءة ما يصل من هذه المعلومات والبيانات والصور التي أشرت إليه؟
0: نعم، نتحدث عن تلسكوب عصري وقد بني في الآونة الأخيرة وليس منذ زمن بعيد. وأما بالنسبة للذكاء الاصطناعي أنا طبعا أستخدمه على نحو يومي وأنتم كذلك، ولكن نستطيع أن نأتي بهذه المعلومات التي ستجمع وفي الماضي كان يمكن وضعه في حاسوب ويمكن أن ننتظر رابط بعد الحالة بعد الوقت لنكشف النقابة عنها ويستغرق الأمر وقتا. أما الآن بالنسبة للذكاء الاصطناعي فالتلسكوبات الجديدة يمكن أن تلتقط الصورة ويمكن أن تتغدى وتأتي وتكون الصورة جاهزة، وبالتالي الذكاء الاصطناعي يسرع من الإيقاع ويجعل الاكتشافات تأتي إلينا وبسرعة، وكلما زادت السرعة في الإجابة عن الأسئلة حصلت على إجابات إضافية وإجابات فإجابات، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي يجعل الأمور تحصل وبسرعة، يمكن أن يشذب الأمور ويأتي بأمور لا تراها العين المجردة، وبالتالي هو أداة تستخدم.
1: ككل شيء في الولايات المتحدة كانت ناسا وجهود الفضاء ضمن الجدال ما بين الحزبين، كيف أثر ذلك على المهام؟

0: نعم، هذا أمر لافت. ناسا واتش موقعي، وأنا بطبيعة الحال شهدت الجدل المحتدم على مدى 40 عاما، وهذه المهمة عندما تطلق وعندما تأتي بالبيانات فإن هذه المحاجات والجدل الساخن يصبح باردا، وهذا يحصل أيضا في عالمنا ولا يحصل في أمريكا فحسب. طبعا الإمارات لديها بطبيعة الحال مهمة تريد أن تصل من خلالها إلى المريخ، وبالتالي هذه المعلومات التي تأتي تنزع إلى جعل الناس أكثر هدوءا لكي لا يتجادلوا فيما بينهم على الأقل بضعة دقائق، وبالتالي هنا يتحرك المال ويلعب دورا.
1: من واشنطن كيف كوانغ رئيس تحرير ناسا، وشكرا جزيلا لك على هذه الإجابات. إلى الحرائق في الجزائر، حيث لم يستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود أياد إجرامية وراء الحرائق المهولة التي اندلعت مؤخرا في عدد من مناطق البلاد على حد قوله، فيما أعلنت الحماية المدنية الإخماد النهائي لجميع الحرائق على مستوى ولاية جيجل بعد عمليات ميدانية استمرت لأيام. أعلنت رئاسة الوزراء في قبرص التركية نصر 7 أشخاص وإنقاذ أكثر من 200 آخرين كانوا على متن السفينة التي غرقت بعد انطلاقها من ميناء إيرينا. وأوضحت نيقوسيا أن عمليات البحث مستمرة عن 23 راكبا، وأن السفينة بدأت بالغرق عقب تسرب الماء إليها بسبب العواصف، في حين أكدت وزارة الداخلية التركية أن قوات خفر السواحل ومروحيات عسكرية ووحدات بحرية تشارك في عمليات الإنقاذ. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، وأضاف أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا. نهاية هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي، وإلى ساعة جديدة مع سهام الطاقة.

0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشاء إخبارية من التلفزيون العربي. نبدأ بالعالم. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرقي رام الله، واقتحامات لمناطق عدة من ضفة الغرب. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. نحو 20,000 نازح في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. ومع انطلاق أعمال تهيئة الحوار الوطني، مبعوث ترامب يشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل في السودان. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، ودبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

0: البداية من التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم مستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة أهالي القرية التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة، ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها، فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من مناطق القرية وسط تحركات للآليات العسكرية، دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الاقتحام.
1: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قصرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا، ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه صارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد أن تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
2: ودون سيارة إسعاف إصابة خطرة
1: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض، إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: أرصد الوضع في الضفة الغربية وآخر تفاصيل المرتبطة بهجمات المستوطنين مع زميل عميد شحادة في رام الله. تفضل عميد.
3: نعم سهام، المستوطنون نفذوا هجوما واسعا على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله. أسفر الهجوم الذي اشترك فيه أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 6 مواطنين، من بينهم 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة رام الله، وهناك إصابتان بالرصاص المطاطي. المستوطنون نفذوا الهجوم أولا، ثم عندما حاول أهالي القرية التصدي لهذا الهجوم وحماية المنازل في المنطقة الغربية على أطراف القرية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط القرية وبدأ بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة هذا العدد الكبير فعليا من الفلسطينيين. نتحدث عن 6 إصابات في قرية المغير شمال شرق رام الله. ثم بعد هذه الإصابات أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المدخل الوحيد المؤدي إلى قرية المغير، وعلق عشرات المواطنين خارج هذه القرية دون أن يتمكنوا من الدخول إلى منازلهم، واستمر المستوطنون في التواجد عند أطراف القرية بعد نقل الإصابات إلى المستشفى، ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط القرية وتمركز عند مدخلها الوحيد الذي ما زال يغلقه حتى الآن. من وقت لآخر تطلق قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء قرية المغير. نتحدث عن قرية تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات من المستوطنين لأنها محاطة بالمستوطنات من كل الجهات، ولها مدخل وحيد يتواجد عليه بشكل دائم المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وينفذون اعتداءات على هذه القرية. طبعا ليست قرية المغير هي الوحيدة التي تعرضت لهجمات مساء هذا اليوم. هناك كان محاولة من المستوطنين لاقتحام قرية بورقة شرق مدينة رام الله، تواجدوا عند مدخل القرية بالتوازي مع وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدأوا بعمليات استفزاز للمواطنين الفلسطينيين الذين يدخلون ويخرجون من قرية بورقة شرق مدينة رام الله، شأنها شأن قرية المغير. نتحدث عن قرى، كل مدخل لهذه القرى يتواجد آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعمل حواجز لإغلاق هذه القرى بشكل دائم، ويأتي المستوطنون ليقفوا بجوار جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم يبدأون بتنفيذ هجماتهم. قرية بيتا أو بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس كذلك الحال، تعرضت الليلة لهجوم من المستوطنين. هاجم المستوطنون بيوت على أطراف هذه القرية وقاموا بتحطيم أحد المنازل قبل أن ينسحبوا من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. في قبل تقريبا نصف ساعة أيضا من الآن كان هناك اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، ونشر فرق من الجنود المشاة في وسط المدينة، وبدأوا بعمليات استفزاز لأصحاب المحال في تلك المنطقة. جيش الاحتلال متواجد بشكل دائم في محيط مدينة جنين لتأمين مستوطنات أقيمت حديثا كانت قد أخليت عام 2005، وعاد عشرات المستوطنين إلى هذه المستوطنات. طبعا نتحدث عن مستوطنين مسلحين يغلقون الطرقات بشكل دائم ويعلقون أعلام، وحتى أنهم هناك إخطار وصل للفلسطينيين بأن الطرق في منطقة جنين، المنطقة الشرقية من مدينة جنين، ستغلق صباح الغد لأن المستوطنين ينوون تعليق أعلام إسرائيلية على امتداد الطرق في المنطقة الشرقية لمدينة جنين، والتي تؤدي إلى مستوطنات أعاد الإسرائيليون إحياءها حديثا، هي مستوطنة جنيم ومستوطنة كديم التي تم أو أعادوا المستوطنين إليها بعد أن انسحبوا منها عام 2005 مع الانسحاب من قطاع غزة، بدأوا بالعودة إليها، وغدا سيكون هناك إغلاق للطرق لأن المستوطنين قرروا بأنهم سيقوموا بنصب أعلام إسرائيلية على كل الطرق المؤدية إلى هذه المستوطنات من وسط القرى الفلسطينية في منطقة شرق مدينة جنين. كان هناك أيضا اقتحام بآليات عسكرية إسرائيلية لعدة بلدات وقرى جنوب مدينة جنين، وعمليات استفزاز للفلسطينيين في هذه المناطق. الضفة الغربية تعيش حالات صعبة جدا، كل الليالي في الضفة الغربية صعبة لأن المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي يصعدون من هجماتهم ومن التنكيل بالفلسطينيين والاستفراد بهم في الضفة الغربية دون أن يكون هناك أي شيء يوقف هذه الهجمات أو يحمي الفلسطينيين من هذه الهجمات التي تكون عادة تخلف الكثير من الدماء والنار في بيوت الفلسطينيين والخراب، سواء في أراضيهم أو في منازلهم أو حتى في أجسادهم التي يستهدفها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص.
0: شكرا جزيلا لك عميد شحادة، حدثنا من رام الله. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمانهم من الحقوق الأساسية. في ردود الفعل قال نادي الأسير الفلسطيني إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يسعى إلى تحويل إذلال الأسيرات الفلسطينيات إلى إنجاز سياسي. أضاف أن إصرار بن غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يعكس محاولة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب. واعتبر النادي أن اقتحام بن غفير وتصوير الأسيرات يمثل امتدادا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تجاه الأسرى، تقوم على تحويل معاناتهم والانتهاكات بحقهم إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية. ونددت حركة حماس بالاقتحام وقالت إنه يجسد مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي، ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال الإسرائيلي وقادته. قالت هيئة مقاومة الجدار والستان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دنما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل تلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة. نظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
4: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
5: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عدوا مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل إنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة إنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
4: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
6: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
4: وفقا للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصرا تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولا حتى الآن.
7: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصرا مفتوحا في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف في بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. وأظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم. كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوطرة الغربية والنبطية الفوق. هذا وشن طيران الحربية الإسرائيلي غارات على بلدة المنصور جنوبي لبنان. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات بين بلدتي زوطرة الشرقية وميفدون في جنوب لبنان أيضا. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد عون في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة، وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب لبنان يجب أن لا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولهم أو دولتهم. وفي منشور له على حسابه في إكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تمنياته بأن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. كما أكد أمير دولة قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اللبناني جوزيف عون على موقف قطر الداعم لجمهورية اللبنانية وشعبها. من جهته أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف وجهود دولة قطر وأميرها في دعم لبنان وأمنه واستقراره. في سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب. تظهر هذه المشاهد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات في وادي رقاد بريف درعا الغربي.

0: الآن معنا من بيروت علي السبيتي، مدير المركز العربي للحوار. أهلا بك معنا سيد علي. في هذه اللحظة وهذه المرحلة التي تكثف فيها إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان، تقوم باستحداث مواقع عسكرية جديدة، خطوط للانتشار، تفتح طرقات جديدة، وأيضا تستمر في عمليات التفجير وما تقوم به من عمليات في تلة علي الطاهر. تعود الرئاسة اللبنانية للحديث عن موضوع حصر السلاح بيد الدولة وأهمية هذا الاستحقاق، لكن لماذا الآن يعود الحديث عن موضوع حصرية السلاح في ظل كل انتهاكات الإسرائيلية؟
1: أولا تحية طيبة لك الزميلة العزيزة وللمشاهدين الكرام. أولا لا شك بأن الإسرائيلي يثبت احتلاله في جنوب لبنان باعتبار أنه احتلال طويل الأمد وليس بقصير الأمد، وهذه ليست مجرد عرقلة للتسوية التي تمت في واشنطن ومن ثم في روما 1 و2، وبالتالي هناك روما قادمة كذلك الأمر، وبالتالي هذا تعطيل للسلطة ولدور السلطة ولنشاط السلطة التي أخذت على عاتقها أن تدخل مباشرة في مفاوضات مع إسرائيل من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي إلى إيجاد ترتيبات أمنية مع الكيان الإسرائيلي. فكل ذلك لم يمكن إسرائيل السلطة من سعيها، وهي منذ اليوم الأول لم تلتزم بأي التزام بأي اتفاق، ما زالت تشعل النار وتختار الحرب في جنوب لبنان، ولم تقدم شيء للسلطة. حتى ما سمي بالمناطق التجريبية كذلك الأمر لم تعطي السلطة أي دور، ولم يكن هناك أصلا مناطق تجريبية أو نموذجية.
0: لذلك سألتك عن المغزى من الحديث عن حصرية السلاح أستاذ علي، لأنه
1: الآن بالنسبة لحصرية السلاح
0: هناك ترتيب للوضع مع إسرائيل، حتى وإن لم تثمر هذه المفاوضات أي شيء، البحث عن مسارات للوصول لضغوط أمريكية أو التأثير على القرار الأمريكي على إسرائيل، لكن هذا لا يحدث في الحد الأدنى، فلماذا الآن الحديث عن حصرية السلاح في ظل هذا التغول الإسرائيلي؟
1: يعني يبدو أنه بالنسبة للسلطة أصبح حصرية السلاح وغيرها من المرادفات جزء من النشيد الوطني. يعني كل يوم تصحو وتنام السلطة على هذا النشيد، وبالتالي هو مجرد قول ولم يتحول إلى فعل، وبالتالي كما أن الأمن لا يتجزأ كذلك الأمر السيادة لا تتجزأ. فأمام السلطة امتحانات عسيرة، وهي سقطت أمام الكثير من الاحتمالات ومن الامتحانات، سقطت في أكثر من موقع في أكثر من دور. هذه السلطة راوحت مكانها ولم تتقدم أي خطوة، بغض النظر الآن عن بعض الأقاويل التي خرجت من ضمن البيان الوزاري ومن ثم من خلال مقررات الحكومة، ولكن عمليا فعليا لم تنجز شيئا على الإطلاق، لم تنجز أي ملف من الملفات الساخنة والواعدة بالنسبة للبنانيين. كذلك الأمر الملف الأساسي والأدسم هو موضوع السيادة وموضوع الأمن، يعني لا السيادة تمكنت منها ولا الأمن متمكن منه. فإذا لا إمكانية للسلطة على حصر السلاح أولا، ولا تملك إمكانية أن يكون قرار حرب والسلم بيده، هو الآن قرار حرب والسلم بيد نتنياهو، فهل تستطيع السلطة في لبنان أن تنافس نتنياهو؟ يعني هذا من المستحيلات. لذلك قرار الحرب والسلم ليس عندها، وإن استحوذت عليه في الداخل اللبناني إلا أنها عمليا لا تملكه، لأن قرار الحرب والسلم عند نتنياهو، هذه هي موازين القوى، هذه هي الآن الغطرسة الإسرائيلية الواضحة من في لبنان وفي غزة وفي سوريا، وهذا الامتداد الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي أباح لإسرائيل ولنتنياهو ولليمين الإسرائيلي فعله في هذه البلدان. لذلك هناك سيطرة، هناك احتلال، مقابل أن هناك خنوع وخضوع. لم يتمكن أحد من أن يفعل فعله في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية. فإذا نحن أمام ظرف غير سانح للجميع.
0: صحيح. كما تعلم سيد علي، حتى المناطق التجريبية التي أقيمت في جنوب لبنان، إسرائيل تقدمت بتقارير للولايات المتحدة الأمريكية تصف أداء الجيش اللبناني في هذه المناطق بأنه ضعيف ولم يتمكن من تفكيك ما تقول بأنها بنية عسكرية لحزب الله في هذه المناطق. كيف بلغنا هذه المرحلة أن تكون إسرائيل هي من يقرر إن كانت قد نجحت أو فشلت هذه المناطق التجريبية، وما المتبقي من أدوات في يد السلطة اللبنانية أو الحكومة؟
1: يعني هذه المشكلة، أن القاتل هو الحاكم، هو المحكمة، يعني وهذه ما بتصير. لذلك السلطة في لبنان كانت تعول على الدور الأمريكي، وبالتالي أن تكون هناك دول هي معنية في تحديد مسار وطبيعة المناطق النموذجية، وبالتالي أن تجيب على الأسئلة الإسرائيلية وغير الإسرائيلية فيما يتعلق في التطبيقات. لذلك هذا لم يحصل. إسرائيل تسرعت أصلا، وكنا بشكل مباشر أنه لا توجد ولم تتوفر بالأساس مناطق تجريبية، يعني هذا لم يحصل. يعني نموذج ساوتر هي بالأساس ليس وافيا ولا كافيا، وبالتالي لم يمهد أي دور للجيش اللبناني لأن يأخذ دوره في هذا المجال. إضافة إن عنده موقف واضح نحن من السلطة وبالتالي من المؤسسة العسكرية أنهما لن يكونا بمواجهة حزب الله. يعني إذا كانت إسرائيل تريد مواجهة أن تنقل الحرب معها إلى الداخل اللبناني، فهناك موقف لبناني واضح بأنه لن يدخل في هذه الحرب ولن يدخل في هذه المغامرة. لا السلطة في هذا الوارد، ورئيس الجمهورية كان واضحا في هذا المجال منذ أن تسلم رئاسة الجمهورية، وهو يقول بأنه لا إمكانية للدخول بنزع سلاح حزب الله بالقوة. نحن في مسار تفاوضي مع حزب الله من أجل تسليم سلاحي، وهذا لن يتم إلا من خلال المفاوضات. فإذا إمكانية التعاطي مع سلاح حزب الله بالقوة وبالعنف هذا غير وارد.
0: لذلك إسرائيل
1: لا عند رئيس الجمهورية ولا عند الحكومة،
0: بما أن الحكومة
1: بكل مكوناتها
0: أو الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، فإن هذه المهمة هي تقول بأنها ستقلها لنفسها، يعني ستقوم بمهمة نزع سلاح حزب الله في لبنان. لكن أود أن أفهم منك خيارات الحكومة اللبنانية خاصة في التعاطي مع المجتمع الدولي في ظل حديث عن اقتراح إيطالي لنشر قوة دولية، وطبعا هذا الموضوع أيضا مرفوض إسرائيلي.
1: طبعا الآن إسرائيل يعني هي لا تحتاج إلى حجة، وإن توفرت لها حجة لا طبعا استغلت الحجة بشكل كبير جدا. السلطة غير قادرة، وهذا موقف إسرائيلي واضح، لكن السلطة لم تكن في يوم من الأيام أنني سوف أنزع سلاح حزب الله. هي منذ البداية أعلنت أن هذا الموضوع هذا الطريق طريق من خلال مفاوضات، وبالتالي هي مسألة خلافية داخلية، واللبنانيون هم بأنفسهم يحلون هذه المعضلة وهذه المشكلة، وهذا ليست مسألة إسرائيل. هذا الموقف موقف الحكومة موقف رئيس الجمهورية، لكن إسرائيل تتزرع بذلك، هذه زريعة إسرائيلية. وبالتالي الخيار السلطة كان دائما خيار متعلق بطبيعة الضغط الأمريكي، لأنه لا يستطيع أحد أن يضغط على الإسرائيلي إلا الولايات المتحدة الأمريكية، فرهان السلطة كان على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كل ما تم تظهيره في واشنطن هو من خلال الرؤية الأمريكية. يعني لا الإسرائيلي كان بوارد التفاوض مع لبنان لأنه لا يريد ذلك أصلا، هو جاء بالعنوة بالضغط الأمريكي، وإلا هو بالأساس لا يريد التفاوض مع لبنان، ويعتبر أن الاحتلال هو بالنسبة إليه هو الأفضل، وخاصة أنه يرى في احتلاله لجنوب لبنان واحتلالات أخرى هي صناديق انتخابية لليمين الإسرائيلي، وبالتالي هذا ما يعيد نتنياهو إلى صدارة السلطة في إسرائيل. لذلك إسرائيل ليست بواردة أن تدخل في مفاوضات أو في تسويات أو أن توقف الحروب وتدخل في عملية التسوية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي جلبت إسرائيل، وبالتالي جعلت من التقارب اللبناني الإسرائيلي واردا، ولبنان راهن على الأمريكي في هذا المجال. لكن الأمريكي كلما تعطلت مفاوضاته مع إيران يطلق يد إسرائيل في لبنان. لذلك هو يهدئ من الدور الإسرائيلي في لبنان كلما تحسنت العلاقة الإيرانية الأمريكية. فإذا لبنان عايش بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على مزاجها، على إيقاع بلد آخر، صحيح كما تفضلتي. فإذا إيقاع الإيقاع الأمريكي الإيراني هو الذي يحدد طبيعة المناخ والجو وبالتالي الوتيرة السائدة بين لبنان وإسرائيل. لذلك الخلل هناك الآن يبنى عليه خلل واضح في جنوب لبنان. إسرائيل تمعن وبالتالي هي تستحضر كل إمكانياتها وقدراتها من أجل السيطرة على موقع علي الطاهر بعد أن حضرت كل المناخات والظروف الإيجابية بالنسبة إليها لأن تكون عملية علي الطاهر سهلة بالنسبة إلى الإسرائيلي وهي تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي والذي أعطاها ضوء أخضر لكي تسهل هذه العملية من خلال القصف اليومي لمحيط علي الطاهر وللقرى التي تحيط فبالتالي لا يصعب أن يعطيها هذا الضوء من أجل أن ترفع العلم الإسرائيلي على علي الطاهر وبالتالي أن تقصف المنشأة الأكبر يبدو من منشآت حزب الله تحت الأرض. فإذا نحن أمام وتيرة الآن
0: هذه المعطيات التي تحدثها عنها سيد علي
1: موقف الأمريكي.
0: خاصة أنك ذكرت ما يجري في مرتفعات علي الطاهر الجانب الإسرائيلي يعني بحسب الادعاء هو يتلقى مجموعة من الضربات عبر مسيرات مفخخة في منطقة علي الطاهر لكن الأساس أنه يحاول الوصول إلى منشأة عسكرية يبدو بأنها الأكبر لحزب الله دائما وفق الادعاءات الإسرائيلية هنا. هل سيبقى الحزب متفرجا أم أننا قد نشهد تحركات ردا على ما تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة بغض النظر إن كان الموضوع يعني بموافقة يعني أو غير موافقة رسمية؟
1: صحيح مهما كانت إمكانيات الحزب تبقى متواضعة أمام الإمكانيات الإسرائيلية. يعني قد يخوض حزب الله عملية استشهادية في مواجهة إسرائيل وتقدمها لكنه لا يستطيع الحفاظ على هذا الموقع لأن إسرائيل تسيطر على السماء وبالتالي طوقت علي الطاهر من كل الاتجاهات وبالتالي منعت أي حركة لوجستية باتجاه دعم وتدعيم هذه المنشأة. وقد يكون حزب الله وأنا بتقديري سمت تسريبات ومصادر تقول بأن حزب الله قد يكون أخرج المقاتلين والمقاومين من المنشأة لأن لها عدة مخارج وعدة مداخل ويبدو قد يكون هذا التسريب صحيحا لأن كما ذكرت لك أنه لا يمكن للحزب أن يصمد وبالتالي سوف يخوض معركة استشهادية يعني كل من هناك سوف يستشهد للدفاع فقط ولكن ليس بإمكانية أن يصمد أمام العدوان الإسرائيلي لخلل في التوازن وبالتالي هناك تطويق كامل لهذه المنشأة من كل صوب الاتجاهات وهناك حركة ليلية ونهارية للعدو الإسرائيلي مما يجعل من المواجهة وبالتالي من المقاومة لأي عمل إسرائيلي ليس سهلا ولكن لن يستطيع أن تكون النتيجة لصالح الحزب في هذا المجال وبالتالي هذا الموقع على أهميته ليس نهاية المطاف وبالتالي هناك مواقع أخرى أكثر قد تكون استراتيجية من علي الطاهر رغم أن له طبعا حساسية وله استراتيجية ولكن هذا لا يعني أن نهاية المطاف وبالتالي ليس بمقدور إسرائيل كما رأينا أن لم يكن الجنوب وقرى الجنوب سهلة أمام الاحتلال الإسرائيلي كان هناك صعوبة يعني هناك أشهر طويلة دفع من خلال الإسرائيلي أثمان غالية وأنت تعلمين بأن الإسرائيلي مشكلته أنه لا يستطيع أن يتحمل عبء الحرب ووزر الحرب وكلفة الحرب وخاصة على المستوى المادي خاصة على المستوى العنصر البشري في حين أن المقاومة بعكس الإسرائيلي قادرة هذه أهميتها أنها قادرة على تحمل وأعباء كلفة الحرب سواء على المستوى البشري أو على المستوى المادي لكن الخلاف هو نقاط الضعف ونقاط القوة أنها تملك هذه إسرائيل تملك كل الإمكانيات العسكرية المتاحة لها في البر وفي البحر وفي السماء ووراها الغرب بأكمله وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن الحزب ليس بمقدوره لا يملك هذه الأدوات ولا هذه الإمكانيات ولا يقف أحد خلفه ولا إمكانية لأن يكون هناك من يدعم الحزب في هذا المجال. فصمود الحزب يعتبر بهذا المعيار، بهذا التوازن القائم، هو فعلا يعني يشكل رأس حربة متقدمة في مواجهة العدوان، أكثر منه أن يكون هناك يشكل غلبة للعدوان الإسرائيلي، وبالتالي لا يتمكن من أن يكون قادرا على أن يدفع الاحتلال أو أن يزول الاحتلال في هذه المرحلة، لأنه الحزب تعرض لضربات هائلة وكبرى جدا، خاصة من خلال الإسناد الأول، ومن ثم جاء هذا الإسناد الثاني كذلك. الأمر تم فيه تحويل الحزب إلى قدرة غير متمكنة كما كانت عليه في المراحل السابقة.
0: المقاطعة من بيروت علي السبيتي
1: لسوء حظنا.
0: الحوار، شكرا لك. الآن مشاهدينا نشير هذه الأخبار العاجلة أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي. القوات الأمريكية قصفت اليوم الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. نعيد التذكير بالخبر العاجل دائما نقلا عن مسؤول أمريكي أكسيوس يقول بأن القوات الأمريكية قصفت اليوم الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران حسام دياب. أهلا بكم. نبدأ من واشنطن لمعرفة دقيقة ربما مفصلة معك عبد الرحمن بما يتم الحديث عنها في أكسيوس، بأن هناك بالفعل نشاط عسكري أمريكي مستمر بالتوازي مع العمليات، عملية الخنق الاقتصادي.
2: نعم سهام، بحسب أكسيوس نقلا عن المسؤول الأمريكي بأن القوات الإيرانية كانت تحاول إطلاق صواريخ من هذه المنصات يوجد بها ألغام في قلب مضيق هرمز، وباغتت القوات الأمريكية القوات الإيرانية وقصفت منصات الصواريخ، حيث تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إحكام السيطرة على مضيق هرمز وألا يكون هناك أي ألغام أخرى موجودة على الأقل في المنطقة الوسطى، التي قالت عنها القيادة الوسطى إنها خالية تماما من الألغام، والصراع ما زال مستمرا على مضيق هرمز تحديدا. وفي نفس الوقت الحصار على الموانئ البحرية ما زال مستمرا، وقضية أو مرحلة العزل الاقتصادي هي الأكبر في هذه الأثناء، ولكن هناك تخوف من أن يكون هناك رد إيراني أيضا على هذه الضربات الأمريكية على منصتين للصواريخ الإيرانية. سهم،
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. الآن نحاول استيضاح المشهد ميدانيا معك حسام دياب بعد ما صدر عن أكسيوس بأن هناك ضربات على جزيرة لارك الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.
3: قد يكون الرد الأول إيرانيا خلال الساعات القليلة المقبلة هو أنه طالب أن الأمريكيين يعترفون بوجود راجمات صواريخ إيرانية، فلماذا يتحدثون أو لماذا يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن القوات البحرية الإيرانية تم تدميرها بالكامل؟ قد يتحدث ساخرا ربما محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض كعادته تعليقا على مثل هذه التصريحات، لكن المناوشات لا تنتهي عسكريا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الطرفان يحاولان بناء سردية تظهر كل طرف بأنه هو الطرف المتفوق ميدانيا عند مضيق هرمز، خاصة وأن حالة الحصار الاقتصادي ما تزال مطبقة، وهي في ناحية من النواحي محاولة لإشغال الإيرانيين عما يجري عسكريا عند مضيق هرمز لزيادة الضغط أكثر على النظام الإيراني وعلى الحكومة الإيرانية التي تبحث بشكل أو بآخر عن أي منفذ يعيدها إلى طاولة المفاوضات ويخرج البلاد من هذه الضائقة الاقتصادية. عسكريا كان هناك كلام لوكالة مهر نقلته عن أحد المصادر العسكرية المطلعة صباح هذا اليوم، كان يتحدث عن أن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي، وذلك بدعوى مخالفتها الإجراءات المعتمدة لعبور المضيق والقاضية بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني عند أي محاولة لعبور مضيق هرمز تحديدا من المسار القريب من السواحل الإيرانية. طالما أن أكسيوس تتحدث عن وجود محاولة لإطلاق صواريخ من راجمات صواريخ إيرانية قرب جزيرة لارك، يعني بأن هناك محاولة ربما لاستهداف أو لمنع إحدى السفن من العبور من مضيق هرمز. نرى اختلاف في الأرقام واضح للغاية في السرديتين الإيرانية والأمريكية، أن نتحدث عن أرقام عبور السفن والناقلات التجارية والنفطية من مضيق هرمز. إيران تتحدث عن أن الأرقام متدنية للغاية، وهذا بدأ ينعكس على أسواق الطاقة في العالم وعلى أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعن خسائر أمريكية أيضا تتعلق بأرباح إمدادات الطاقة وما إلى ذلك. في المقابل يتحدث مسؤولون أمريكيون عن أنه تم إخراج نحو 130 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز رغما عن الإيرانيين خلال الأسبوعين الماضيين. هذه الرواية تنفيها إيران جملة وتفصيلا. لا أحد يعلم بالضبط عسكريا ما يجري عند مضيق هرمز. خفت إلى حد كبير حالات المواجهة والمناوشات بين الحين والآخر بين الطرفين، نظرا لأن الطرف الإيراني والعماني قطعا أشواط مهمة فيما يتعلق بصياغة إدارة جديدة أو حالة تحكم جديدة في مضيق هرمز، سيتم الإعلان عنها قريبا، وربما هذا ونتيجة تواصل دول الوسطاء مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الأربعة الماضية ساهم بشكل أو بآخر بالحد من مسألة المناوشات والمواجهات العسكرية، ليبقى الأمر متعلقا بالولايات المتحدة الأمريكية وبما يدور في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل سيرضى بالصيغة الإيرانية العمانية المشتركة الجديدة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز؟ وهل سيقوم بما عليه أو ما تطالب به إيران بكثرة خلال الفترة الماضية، وهو رفع الحصار والسماح بتجارة النفط والبتروكيماويات لتستكمل الصورة عند مضيق هرمز ويعاد فتحه من جديد؟ لا أحد يعلم ما الذي يجري، لكن كما قلنا بالنظر إلى كلام أكسيوس وما صدر عن الإيرانيين حتى الآن، وأهم ما صدر هو على لسان كاظم غريب أبادي أيضا ليلة أمس، وهو عضو الفريق المفاوض والمعاون القانوني للخارجية الإيرانية، الذي قال بأن إيران ليست مستعجلة حاليا للعودة إلى طاولة المفاوضات أو حتى لفتح مضيق هرمز، مؤكدا بأن ما يتم سرده من الناحية العسكرية أمريكيا هو مخالف للحقائق، يشدد على أن قبضة الحرس الثوري الإيراني ما تزال قوية عند مضيق هرمز، ولا يوجد أي عبور لأي سفينة دون التنسيق مع الجانب الإيراني. يلمح الجانب الإيراني بين الحين والآخر، وهذه معلومة مهمة، إلى أن ربما الجانب الأمريكي يحاول بشتى الطرق تمرير عدد من السفن والناقلات النفطية بالقرب كثيرا من السواحل العمانية ليضمن أن لا يكون هناك أي استهداف إيراني، وهذا ما يضمن أيضا وجود بعض إمدادات الطاقة مستمرة أو يضمن استمرارية إمدادات الطاقة ولو بالحد الأدنى لاعتبارات اقتصادية ومالية بحتة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، وأن إيران تغض الطرف عمدا عن هذه الحركة الأمريكية. لكن يكون هناك استهداف بين الحين والآخر أو إشارات عسكرية للقول بأننا حاضرون في الميدان. تشدد إيران كما قلنا السهام على أن القبضة العسكرية القوية على مضيق هرمز كما تتحدث إيران رسميا دائما هي ما يضمن مواقف قوية وإمكانية لتقديم مطالب أقوى على طاولة المفاوضات، هذه الطاولة التي لم تعقد بعد، ويوجد إشارة استفهام كبيرة حاليا حولها سهام إن كانت ستعقد قريبا أو سيتم تأجيل موعد إقامة هذه الطاولة إلى ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك حسام دياب من تهران. إلى التطورات في السودان، حيث أعلنت غرفة طوارئ قيسان نزوح قرابة 20,000 شخص من المحافظة في ولاية النيل الأزرق جراء تدهور الأوضاع الأمنية. وفي بيان أفادت الهيئة الإغاثية أن الأسر النازحة تواجه أوضاع قاسية في ظل نقص حاد في مواد الإيواء ومياه الشرب والخدمات الصحية والمستلزمات الأساسية. بدأت لجنة تهيئة الحوار السوداني جهودها لوضع ترتيبات تمهل لحوار داخلي في مسعى لفتح مسار سياسي لإنهاء الحرب في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أكدت اللجنة أن دورها حاليا يقوم على تهيئة المناخ وبناء الثقة وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار وضماناته.
4: الذين سيتحاورون هم يمثلون القوى السياسية والمجتمعية، ومهمتنا فقط أن نتحاور معهم ونتشاور معهم ونتباحث معهم حول إمكانية أن يكون هناك حوار. ولذلك ليس لدينا أي توصيف لا للأعضاء الذين يتحاورون داخل قاعة الحوار عندما يبدأ، ولا الأجندة ولا مخرجات هذا المؤتمر. كل الذي نفعله الآن هو تهيئة الأجواء التي تساعد على الحوار، وفي ذلك ليس لدينا أي قيود.
0: في هذا السياق أكد المستشار الرئاسي الأمريكي مسعد بولس على الحاجة الملحة إلى حوار سوداني هادف وشامل يفضي إلى اتفاق سلام دائم. وقال بولس في تغريدة له على منصة إكس إنه أجرى محادثات هاتفية مثمرة مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وشدد على أن تصاعد الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويطيل معاناة الشعب السوداني. وقعت لجنة 4

0: لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
1: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
0: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
2: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة العمومية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
0: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
3: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
0: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
4: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
5: أعلنت السلطات في النيجر رسميا إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقا من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
6: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة. نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني، ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
7: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
6: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
8: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
6: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية.

0: في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي تماما، كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
1: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقي الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
2: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
3: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي، كما يقولوا خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر منها القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت ذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
2: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل ولا تختلف عن حال قرية تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنوف المساعدات.
4: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
2: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، أضاف أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا.
5: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات بمئة مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
6: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
5: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
7: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء صناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
5: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن بمئة مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية، يلقاكم بعد قليل زميل أحمد خير الدين في الأخير. إلى اللقاء.

0: كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: كانت حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا،
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
8: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
9: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
10: المشهد كارثي.
11: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
13: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. ويعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا أحمد خير الدين، أهلا ومرحبا بكم. وهذه ملفات الدنيا. بعد التهديدات، طهران تدعو دول المنطقة إلى الوحدة وانتهاج لغة الحوار. نناقش التناقض في الخطاب الإيراني تجاه دول الجوار، ونسأل عن مساحة دبلوماسية لحل الخلافات. تحقيق أمريكي يكشف عن استغلال ترامب تقلبات سوق النفط خلال الحرب على إيران للاستثمار الشخصي. نبحث في تضارب المصالح ونسلط الضوء على دور محتمل للبنتاغون في مجالات الطاقة. في ملفنا الثالث، ناسا تطلق التلسكوب الفضائي رومان لرسم خريطة جديدة للكون والإجابة عن ألغاز المادة المظلمة. هل ستكشف المهمة مفاجآت غير متوقعة أم ستفتح الباب أمام أسئلة عميقة جديدة؟

0: في إيران لا تهدأ الأوضاع ميدانيا حتى تعود بوادر اشتعالها من جديد. موقع أكسيوس ينقل قبل قليل عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي قصف اليوم منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية لتسارع وكالة فارس وتؤكد سماع ذوي انفجار قرب الجزيرة. على الصعيد الدبلوماسي يبرز موقف طهران بين التهديد بالتصعيد والاستهداف وتأكيد عدم التنازل إلى إبداء الاستعداد للحوار والحلول السلمية. هكذا تتبدل اللهجة الإيرانية في خضم النزاع الحالي بالمنطقة. إلى ماذا يؤشر هذا التحول؟ هل يعكس محاولة لفتح نافذة تفاوض أم أنه جزء من إدارة التصعيد والإبقاء على أكثر من خيار على الطاولة؟ أم هو انعكاس مباشر لتعدد مراكز القوى واتخاذ القرار في البلاد؟ تبدو اللهجة الإيرانية في التعامل مع النزاع الحالي وكأنها تتحرك بين حدي التصعيد من جهة والبحث عن مخرج دبلوماسي من جهة أخرى، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تبدلا كاملا في جوهر الموقف الإيراني. ففي الوقت الذي تصدر فيه هذه التحذيرات باستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، إذا استمر الضغط الاقتصادي تتحدث تصريحات أخرى عن إمكانية العودة إلى الحوار، ولكن بشروط تضعها طهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال مؤخرا إن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها ليست مستحيلة، لكنها تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط على إيران لا تنجح، في إشارة إلى أن باب التفاوض لم يغلق بصورة نهائية. لكن في المقابل قال أمين المجلس الأعلى أمن القومي محسن رضائي إن بلاده ستستهدف المصالح الاقتصادية الأمريكية بشكل كامل إذا استمر الحصار البحري، في رسالة أكثر تشددا من الرسالة التي وجهها عراقجي. التباين لا يظهر فقط في التناقض بين تصريحات المسؤولين الإيرانيين، بل في تصريحات المسؤول نفسه. في مارس الماضي مثلا أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وجود اتصالات مع المبعوث الأمريكي، لكنه نفى في الوقت نفسه أن تكون هناك مفاوضات قائمة بين الطرفين. ما سبق ذكره لم يكن سوى غيض من فيض لأمثلة عدة. هنا يبرز سؤال بشأن ما إذا كان اختلاف التصريحات يعكس تعدد مراكز القرار داخل النظام الإيراني، أم ربما أنه توزيع للأدوار بين مؤسسات سياسية ودبلوماسية وعسكرية. في هذا السياق تبرز تصريحات أدلى بها غلام علي حداد عادل مستشار المرشد الإيراني، الذي يقول إن قيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليس خياري متناقضين، بل لكل منهما وموضعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة ومجرد وهم وفق تعبيره. لنستمع إلى مقال.
1: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة. هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات. علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: أما على الصعيد الإقليمي فتبدو طهران أمام معادلة أكثر تعقيدا، بعدما تراوحت رسائلها تجاه دول الجوار بين الوعيد والتهديد إلى شن هجمات داخل أراضيها، وصولا إلى بعث رسائل الحوار وحسن الجوار والتعاون السياسي والاقتصادي. في هذا السياق جاءت مباحثات إيرانية عمانية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بما يعكس انتقالا من استخدام المضيق كورقة ضغط إلى البحث عن ترتيبات عملية لإدارة حركة الملاحة. لكن التفاهم مع إيران لا يعني بطبيعة الحال أنها بمنأى عن هجمات يرجح ارتباطها بالحرس الثوري. أبلغت هيئة العمليات البحرية البريطانية اليوم عن حادث تعرضت له سفينة على بعد 12 كيلومترا من سواحل خصب العمانية، تلا ذلك ما نقله مسؤول أمريكي لأكسوس بشأن استهداف منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك الإيرانية. بين خطابي الردع والتفاوض تبدو السياسة الإيرانية إذن أمام محاولة للموازنة بين منع الظهور بمظهر المتراجع من جهة والإبقاء على قنوات يمكن أن تقود في النهاية إلى تسوية من جهة أخرى، فيما تبقى طبيعة القرار داخل طهران وتوزيع الأدوار بين مؤسساتها أحد مفاتيح فهم هذا التباين. في هذا السياق تندرج تصريحات أدلى بها عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني سعيد جليلي، والذي قال إن نقاط الضعف داخل إيران موجودة ويجب الاعتراف بها، لكن في المقابل يجب إبراز نقاط القوة ووضع خطة لها والاعتماد عليها للقضاء على نقاط الضعف، كما أن ما يدفع البلاد للأمام هو إدراك قدراتها والعمل بما يتناسب مع الظروف.

0: تشير إلى هذا الخبر العاجل. الحرس الثوري الإيراني يعلن سقوط قتلى جراء الهجمات الأمريكية على جزيرة لارك. الحرس الثوري الإيراني يقول إن العدو الأمريكي على حد وصفه شن هجوما على الجزيرة وأنه سيرد على هذا العدوان. في أخبار عاجلة، الحرس الثوري الإيراني يعلن سقوط قتلى جراء الهجمات الأمريكية على جزيرة لارك، ويقول إن ما يصفه بالعدو الأمريكي شن هجوما على جزيرة لارك وأنه سيرد على هذا العدوان. وقبل قليل كان مسؤول أمريكي تحدث عن ما وصفه بضربات لمنصات لإطلاق الصواريخ في هذه المنطقة. سنتابع هذا التطور وللنقاش ينضم إلينا من طهران السيد علي رضا الحاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن الرياض دكتور سالم اليامي مستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد علي، وتعليق سريع أولا على هذا الخبر العاجل الذي نقل عن الحرس الثوري وما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤول بشأن هذه الضربات، ما الذي يعنيه ذلك لهذه المرحلة من المواجهة ما بين الجانبين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم للمشاهدين الكرام وللضيف. طبعا هذا الخبر العاجل، وهذا يدل على أن الحرب ما زالت مشتعلة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يوجد الآن حتى هذه اللحظة أي أفق لوقف الحرب والإعادة والعودة إلى التفاهم. فالجانب الإيراني مصر على إغلاق مضيق هرمز، الجانب الأمريكي مصر على حصار الموانئ الإيرانية، وهذا العمل العسكري تعتبره إيران مخالف للتفاهم ومخالف لروح التفاوض الجارية والوسطات التي تجري عبر الوسطاء الباكستانيين والقطريين والعمانيين مع إيران.
0: دكتور سالم، كيف ترى هذا التباين في الخطاب بشأن دول الجوار ما بين الاستهدافات والتهديد واعتبارها مصالح أمريكية، وما بين الحديث عن الحاجة لوجود صيغة أمنية والتعامل مع دول الجوار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ أحمد، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأحيي سعادة الضيف من الطرف الآخر، وأشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة. يعني في الحقيقة يعني منذ بدأ هذا الصراع بين أو هذه الموجة من العمليات العسكرية الأمريكية ضد الجانب الإيراني، كان هناك في الحقيقة أكثر من خطاب للجانب الإيراني أو أكثر من تعامل، بمعنى خطاب مزدوج أو هناك ازدواجية بين الخطاب وبين السلوك. هناك سلوك عدواني ووصفته البيانات الخليجية الأولية بأنه جرائم حرب وإرهاب، وهناك خطاب وتصريحات أحيانا هي متناقضة. كنا في البداية كمراقبين ومتابعين نقول أنه تبادل أدوار، لكن لي أنا على الأقل تبين أن الموضوع هو اختطاف لسلطة القرار النهائية فيما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران بيد الحرس الثوري. ويعني نحن نعرف الحرس الثوري هو الذي ألغى كل مؤسسات دولة إيران ما قبل الثورة، وهو أصبح يعني كل قوى الدولة المسلحة الحامية للثورة والحامية للبلاد، يعني حتى هو من فوق الجيش كما يقولون، من فوق البحرية ومن فوق الأشياء الأخرى. هذا كله خلق حقيقة حالة من فجوة من عدم الثقة بين الجانبين، يعني عملية الازدواج في السلوك والخطاب الإيراني طبعا خلق فجوة. الفجوة هذه كانت بين لدى بعض دول الخليج، في الحقيقة كان هناك دول الخليج لديها ثقة كبيرة في الجانب الإيراني ولديها قناعات بأن الجانب الإيراني لن يعرض دول الخليج وأمنها وسيادتها لأي خطر، لكن حقيقة فوجئوا كل والبعض فوجئ في دول الخليج وتلقى العدوان، يعني لعل في طليعتها قطر وعمان، وطبعا العدوان طال كل الدول الخليجية. الأكثر من ذلك أنه طال دولا عربية وغير عربية العدوان و الإرهاب أو جرائم الحرب الإيرانية. في الحقيقة الشيء الأفدح أنا في تقديري اليوم هو أن الجانب الإيراني لا يزال في الحقيقة يهدد وربما يبتز وربما يحاول يعني إرهاب أو ترهيب الجانب العربي ولعله الجانب الخليجي، وكأنه يريد أن يهرب من العزلة الأمريكية عن طريق يعني العدوان واستمرار العدوان على جيرانه الخليجيين. إذا كانوا يعتقدون، وهذا استمعنا إليه من فترة، أنهم يضغطون على الجانب الأمريكي، هذا لا يضغط على الجانب الأمريكي، إنما هو يزيد من فجوة عدم الثقة بين ضفتي الخليج، بين الجانب العربي وبين الجانب الفارسي أو الإيراني. ولا نعرف حقيقة سيؤدي إلى ماذا، خاصة إذا استمرت الأمور بيد الحرس الثوري في المستقبل.
0: سيد علي، ما تفسيرك لهذا التضارب في التصريحات وفي المواقف بشأن دول الجوار، خصوصا بعد هذه الموجة من التصعيد؟
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها عداوة مع الدول الخليجية، وخاصة الدول العربية الموجودة. إيران عندما كانت تقصف كانت القواعد الأمريكية، وكل القواعد الأمريكية كانت مشاركة في العدوان والإرهاب على إيران. فالجانب الأمريكي لطالما كان يهدد إيران بأنه سيحتل خارق، وأنه سيحتل بوشير، ويحتل الجزر الإيرانية والساحل الإيرانية، كل هذه الأماكن التي أعلن عنها ترامب التي يريد أن يحتلها، كانت المبدأ وكان المخطط لها أن تأتي من الدول العربية، دول الخليجية، من الدول التي تحتضن الجانب الأمريكي. إيران إذا كانت تدعو إلى الوحدة الإسلامية، إلى الأخوة ما بينها وبين الدول العربية، هذا جيد وهذا مفيد للكل. ولكن للأسف الدول العربية استضافت القوات الأمريكية الاحتلالية، وأيضا هذه القوات الاحتلالية الأمريكية استنفذت كافة مقدرات هذه البلاد، وحتى أنها تسيطر
0: هذه
1: على القرار السياسي وحتى تفرض سلطاتها،
0: لكن حتى الجانب الإسرائيلي لم ينل.
1: صحيح،
0: لم ينل
1: من حق الإيراني.
0: لماذا لم ينل
1: من حق الإيراني؟ من حق الإيراني أن يدافع عن نفسه
0: الجوار إذا كانت القواعد والمناطق والمطارات الإسرائيلية كانت تستضيف الطائرات والطائرات التزود بالوقود ولا الأشهر الماضية، ولم يكن هناك أي استهداف لها.
1: أول من تعرض إلى الرد هو كانت إسرائيل. إسرائيل تعرضت للرد، وحتى المطارات الإسرائيلية والقواعد الإسرائيلية تعرضت للرد، ولكن الجانب الإسرائيلي الذي لم كان يطبق إعلاميا على الأماكن المستهدفة. إيران استهدفت كافة القواعد العسكرية، وحتى إيران ساندت لبنان عندما قصفت أيضا شمال فلسطين المحتلة وردت على الكيان الصهيوني، وحتى عندما ضربت أيضا إيران القاعدة الأمريكية.
0: سيد علي، الاستهدافات الأخيرة فإيران هي الحديث عن الحصار البحري. نعم. حين حاولت إيران أن ترد عليه، لماذا قالت إنها ستستهدف المصالح في المنطقة وليس إسرائيل، التي تتهمها إيران بأنها هي التي سعت لإشعال هذه الحرب؟
1: لأن زخم العدوان الأمريكي على إيران وقرب الدول والقواعد الأمريكية الموجودة في الدول الخليجية هي تعطي اليد العليا للأمريكي للاعتداء على إيران. فلو لم تكن هناك القواعد الأمريكية في هذه الدول العربية، ولما كان هناك عدوان على إيران، ولا كان هناك رد إيراني.
0: ابقى معي سيد علي، لأننا
1: لا تريد إيران تفرق
0: إلى جانب
1: ما بين القواعد.
0: نعم. في متابعة الأخبار العاجلة التي بدأنا بها هذا النقاش، وهو ما حدث في جزيرة لارك، عن ذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، كما ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك حسام، ما الذي أفيد به حتى الآن من الحرس الثوري ومن وسائل الإعلام حتى الآن بشأن ما جرى في الجزيرة؟
3: ردود أفعال سريعة على هذه الحادثة التي وقعت عند جزيرة لارك، دقائق فقط فصلت ما بين الخبر الذي نقلته وكالة أكسيوس أو موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية حول استهداف بارجتين حربيتين إيرانيتين عند جزيرة لارك. قامت بالفعل وكالة تسنيم ووكالة فارس وكلاهما مقربتان من الحرس الثوري الإيراني بالقول بأن هناك بالفعل سماع لدوي انفجارات حصل بالقرب من تلك الجزيرة التي تتحكم من خلالها إيران بطبيعة الحال بحركة الملاحة عند مضيق هرمز. وكالة تسنيم نقلا عن مراسل تسنيم في مكتب جزر الخليج الفارسي قال بأن هناك هجوم بطائرة مسيرة أمريكية استهدف جزيرة لارك في محافظة هرمزجان قبل نحو ساعة من الآن. بعض التقارير غير الرسمية الأولية أشارت إلى استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأضاف المراسل بأنه لم تصدر أي تقارير رسمية حتى هذه اللحظة. دقائق أيضا بعدها خرج بيان للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن التالي: طهران تعتبر الهجوم عملا عدوانيا، وأيضا الحرس الثوري يتهم واشنطن وإسرائيل بتنفيذ هذا الهجوم، وأن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الحرس الثوري ومواطنين إيرانيين، في تأكيد لما نقله مراسل وكالة تسنيم قبل نحو ساعة من الآن. وأضاف الحرس أو توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد ومعاقبة المعتدي على خلفية الهجوم على جزيرة لارك. ما يزال رواية، دعني أنطلق من الرواية الأمريكية التي تتحدث عن أن هذا الاستهداف أتى لأن البارجتين كانتا تنويان استهداف أو زرع ألغام عند مضيق هرمز. هذه الرواية التي تنفيها إيران جملة وتفصيلا منذ مدة طويلة، وتقول بأن إيران اكتفت بزرع الألغام عندما أغلقت مضيق هرمز لأول مرة. السؤال المطروح حاليا هو: لماذا الآن يتم استهداف هاتين البارجتين؟ هل هناك رغبة أمريكية ربما بدفع الجانب الإيراني للمماطلة أكثر فيما يتعلق بالترتيبات الجديدة الإيرانية والعمانية وعدم الإفصاح عن شيء يتعلق بها حاليا، أو أن هناك بالفعل حادث أمني أو تحرك أمني ما من قبل الجانب الإيراني أدى إلى تحرك الولايات المتحدة الأمريكية واستهداف إيران بهذا الشكل؟ لكن حتى الآن هذا كل ما خرج إيرانيا حتى هذه اللحظة.
0: طهران، مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام. نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، ما الذي قيل حتى الآن؟ ما معنى ذلك للمواجهة ما بين الجانبين؟ وكذلك ما تقوله واشنطن عن سيطرتها على المضيق ورقابتها الجوية على المضيق؟
4: نعم أحمد، هذه المرة الأولى منذ أواخر يوليو أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات ضد مواقع إيرانية، لا سيما في جزيرة لارك تحديدا، حتى تحكم السيطرة على مضيق هرمز. وبحسب الرواية الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي صرح لعدة وسائل إعلام أمريكية منذ قليل بأن المنصتين كانتا تستهدف مضيق هرمز، أو كانتا ربما ستطلق صواريخ فيها ألغام في مضيق هرمز. المراقبون الأمريكيون هنا أحمد يؤكدون بأن إيران لن تترك مضيق هرمز بهذه السهولة، وستحاول في مرات تلو المرات أن تحكم سيطرتها مرة أخرى إن صحت رواية ترامب بأن الولايات المتحدة أو القيادة الوسطى تحكم السيطرة على أجزاء كبيرة من مضيق هرمز. والخوف، كل الخوف في هذه الأثناء، أن يتجدد الصراع ويتجدد التصعيد مرة أخرى، لا سيما أن واشنطن لا تريد تجديد هذا التصعيد بشكل واسع بحسب التقارير الإعلامية الكثيرة، كان آخرها من واشنطن بوست قبل قليل بأن هناك قيادات كبيرة في الجيش الأمريكي، في البحرية، في البرية، في الجوية، كلها تؤكد بأن الاستمرار في التصعيد لن يكون في صالح القوات الأمريكية ولن يكون في صالح الأمن القومي الأمريكي. ولربما كل هذه التسريبات مقصودة حتى لا يكون هناك مواجهة مباشرة شاملة مع إيران مستمرة في هذا الصدد. أحمد
0: من واشنطن، مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات والمتابعة في هذا الخبر العاجل، والذي نعود لنقاشه ونقاش غيره من الملفات مع ضيفي التلفزيون العربي من طهران سيد علي رضا الحاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، ومن الرياض دكتور سالم اليامي مستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. دكتور سالم، كيف ترى تأثير ذلك على ما كان يحدث من تفاوض ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وكيف ترك ذلك ما أشار إليه سيد علي بشأن صيغة الأمن في دول الجوار.
2: دعني في البداية يعني أعلق على ما قاله سعادة الضيف. سعادة الضيف وهذه سردية استمعنا إليها من الجانب الإيراني ومن أكثر المعلقين، وربما هم ليسوا سياسيين لكنهم معلقين، لكنهم لديهم هذه السردية أو هذه الرواية الواحدة أنهم يستهدفون القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا غير صحيح، لأن دول الخليج قبل أن يبدأ هذا الصراع ويعني أبلغت الجانب الإيراني بشكل دبلوماسي وبشكل مباشر أنها لن تسمح لأي قوة أخرى بمهاجمة إيران أو غير إيران من أراضيها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، كان هناك تأكيد للجانب الإيراني بالدعوة لحل المشاكل بالطرق السلمية، وكان هناك وساطات من كل دول الخليج تقريبا، وفي طبيعتها سلطنة عمان ودولة قطر، وهناك جهود أيضا لأطراف إقليمية، المملكة، جمهورية مصر العربية، باكستان، تركيا، لكن الجانب الإيراني ربما كان له رأيه الخاص. شيء آخر، يعني سعادة الضيف تحدث عن موضوع أن تحالفات دول الخليج مع القوى الأجنبية، ويقصد الجانب الأمريكي، ليس للجمهورية الإسلامية أي صلاحية أو أي دور في أن تحدد لدول الخليج من تصاحب ومن لا تصاحب، والعلاقات بين دول الخليج مع هذه القوى الدولية هي علاقات راسخة وقديمة وتتعلق ربما في كل مناحي الحياة، وليس من حق إيران قانونا أو عقلا أو منطقا أن يعني تفرض على دول الخليج شكل علاقاتها مع القوى الدولية والأجنبية. هذه شؤون سيادية. الشيء الآخر، سعادة الضيف تحدث عن أن هذه القوى تأخذ خيرات المنطقة. هذا ليس شأن الإيرانيين. أنتم حافظوا كإيرانيين على خيراتكم وعلى شعبكم وعلى استقراركم وعلى تخفيض التضخم لديكم، ووفروا الأكل والدواء للمواطنين.
0: لكن دكتور سالم، ألم تستدعي التصريحات والإشارات حتى الأمريكية منها عن مراجعة وجودها وقواتها في المنطقة سؤال داخلي في دول المنطقة عن المستقبل فيها بعد هذه المواجهة وما جرته عليها؟
2: دول المنطقة في الحقيقة ربما تفضيلاتها في التحالفات قد تتغير، ربما ثقتها في بعض الجهات قد تتغير، ربما بعض التحالفات التي كانت ربما مبنية على تصورات وعلى التزامات لم تكن في الواقع. ربما، وأنا أتحدث على الأقل عن المملكة العربية السعودية، هناك منحة جديد في تعدد الشراكات الأمنية، بمعنى البقاء على الشراكة الاستراتيجية والتاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، سواء غضب الحرس الثوري أم لم يغضب هذا ليس شأنه. ومع ذلك هناك توسيع للشراكات الأمنية مع باكستان، مع تركيا، مع جمهورية مصر العربية، ربما مع الصين، مع روسيا في المستقبل. هذا شأن سعودي خالص، دولة لها سيادة ودولة هي بوابة العالمين العربي والإسلامي، وليس من حق جمهورية عمرها لم يتجاوز 50 سنة أن تفرض على أحد أن يفعل شيء ويترك شيء. هذا ليس شأن الجانب الإيراني. الجانب الإيراني سيد الكريم لم يبدي نية حسنة منذ 47 عام. يعني العلاقة كانت مسممة، وأنا أعتقد بالضربات الأخيرة هو زاد هذه العلاقة تسميما ووسع الفجوة. كانت دول الخليج هي الرئة للحركة الإيرانية وللاقتصاد الإيراني وللإيراني ولحركة البنوك والسفر. يعني كانت شرايين الحياة الإيرانية خلال الحصار كلها عن طريق دول الخليج، لكن الحرس الثوري في الحقيقة له العقلية التي أنتجت شعارات منذ 47 عام ولا يزال يعيش على هذه الشعارات، وكثير من المراقبين لا يعرفون إلى أين ممكن أن تأخذ هذه الشعارات الحرس الثوري.
0: سيد علي، هذه الصيغة التي نراها الآن من تضارب في التصريحات رأيناها حتى مع بداية المواجهة حين كان الرئيس الإيراني يخرج ليخاطب دول الجوار بلهجة تختلف عما يقوله المتحدثون من الحرس الثوري، ووصل الأمر حتى الآن إلى هذه التصريحات التي نراها حتى متضاربة فيما يخص الداخل الإيراني حين يتحدث مسؤول عن الضغوطات الاقتصادية ويتحدث المرشد عن أنه لا ينبغي أن نحبط الناس. كيف يؤثر هذا على السياسة الخارجية؟
1: بالنسبة للي سعادة المستشار تحدث على موضوع أن التحالفات للسعودية وللدول الخليجية هو شأن خليجي وسيادي لكل دولة، صحيح هذا شأن سيادي لكل دولة ويحق لكل دولة أن تبني علاقات وتحالفات عسكرية واستخباراتية مع أي دولة من الدول، ولكن عندما تأتي هذه التحالفات وعندما يأتي حليفك ويستغل أرضك وسمائك وبحرك ومياهك الإقليمية للعدوان على إيران، فإن إيران لا سوف تضرب من المكان الذي أتى هذا الحليف وأتى هذا العدو وشن عدوانه على إيران. لا دخل لنا بأي تحالفات ولا نتدخل بسيادة أي دول. إذا كان هناك النهب للثروات للدول العربية، نحن لم نقل بأننا أطلقنا هذه الشعارات وهذه الاتهامات. هو دونالد ترامب قال هناك البقرة الحلوبة التي تحلب
0: له. سيد علي، حتى لا نخرج على في جانب آخر. سيد علي، حتى إيران متهمة بأنها
1: لا أرد على الموضوع.
0: هناك اتهامات توجه لإيران حتى في سياق هذه المواجهة بأنها دعمت جهات هي ما دون الدولة في دول، وأدى ذلك إلى توترات ولصراعات داخلية. فإلى أي مدى تنسحب هذه المراجعات عليها؟
1: نعطيك أنا مثل على الموضوع لبنان مثلا. لبنان في عام 1982 كانت بيروت محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هناك دولة ولم يكن هناك جيش، وكان هناك فرقة في ذلك البلد. فجاء عدد من الوجهاء اللبنانيين إلى إيران وطلبوا المساعدة وأسسوا حركة تحرر، وكان الدعم إيراني إلى حد أن إسرائيل تم دحرها إلى الحدود وعام 2000. هناك أيضا إذا تحدثنا عن مثلا تدخل إيران في أو إرسال
0: حتى لا نبتعد عن إيران ولا نذهب في التاريخ. هناك انتقادات يراها البعض من الدولة اللبنانية لحزب الله بأنه بدأ مواجهة دون قرار الدولة، ولدعم إيران في مواجهتها أدى ذلك إلى الموقف الذي تعيشه البلاد. هذا ما تقوله الدولة اللبنانية مثلا، ما ردك على ذلك؟
1: صحيح، هذه الدولة اللبنانية هي دولة فاشلة، وهذه مشاكل داخلية عندها موجودة. الدولة اللبنانية ذهبت إلى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ووقفت معه ووقعت معه، ولكننا نرى في كل يوم كيف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالتعهدات ولا بالوعود وينسف كافة القرى الحدودية في الجنوب اللبناني. فأين هي هذه الدولة اللبنانية التي
0: إيران ذهبت إلى تفاوض مباشر مع الولايات المتحدة أيضا؟ لماذا يقتصر الحق في التفاوض
1: مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ إيران تفاوضت مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي يدها سلاح وفي يدها القوة، وتقوم بضرب الإسرائيلي. والآن الحارس الثوري الإسلامي الإيراني يتوعد الأمريكان بأنه سوف يرد على الاعتداء هذه الليلة. أما لبنان، ما الذي فعلته الحكومة اللبنانية؟ سلاحها هو المقاومة، يعني وضعت سلاح المقاومة إلى جانب وفوضت الإسرائيلي بدون أي سلاح وبدون أي قوة. ولذلك نرى بأن الإسرائيلي يتغطرس يوما فيوما وأكثر فأكثر في الشأن اللبناني. عودة إلى موضوع اللي نحن موجود نتحدث عنه، طبعا هناك في إيران مؤسسات دولة، وإيران ليست فقط 47 عام، إيران هي عبارة عن امتداد للحضارة الفارسية، هي أكثر من 3000 عام هذه الحضارة موجودة. ودخل الإسلام إلى إيران، والإسلام والحضارة الفارسية أصبحوا تحولوا إلى دولة إيران الموجودة حاليا. فنحن لسنا لدينا تاريخ كبير جدا من الإمبراطورية الفارسية وحتى هذا اليوم. وعندما قال ترامب بأنه يريد أن يدمر الحضارة الفارسية، رأيت كيف أن الموافق والعدو للدولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الداخل الإيراني وقف صفا واحد، وكأن كوروش الموجود لدى كل إيراني استيقظ بهذا التحدي الأمريكي. فنحن عندنا تاريخ وعندنا حضارة موجودة، ونحافظ على حضارتنا وعلى تاريخنا وعلى أمتنا. ونحن مستعدون أيضا أن نموت جوعا وأن لا يسلب منا الاستقلال والكرامة وحرية القرار واتخاذ القرار.
0: دكتور سالم، هذا التباين في المواقف والتصريحات الإيرانية كيف يؤثر على وجود موقف موحد لدول الجوار فيما يخص المرحلة المقبلة؟
2: المرحلة المقبلة أنا في وجهة نظري يحددها أكثر من شيء. يحددها أولاً كيف ستكون طبيعة القيادة في ما يسمى بالجمهورية الإسلامية في إيران. هل يعني سيستمر هذا النظام؟ هل الحصار الاقتصادي كما يقول الجانب الأمريكي سيضعف هذا النظام ويجعله أكثر تداعياً، وقد نرى ربما تحركاً من الداخل ربما يعني يزيل النظام بالكامل، أو أن هذا النظام الذي قال سعادة الضيف أنه تاريخي ومن ملايين السنين قد استنفذ دوره، لا نعرف حقيقة كيف يتم. فهذا يعتمد من الذي سيكون في الواجهة. إذا كان هناك وجوه متعقلة ووجوه دولة حقيقية ووجوه تعترف بالنظام الدولي وتعترف بالأمم المتحدة وبالقانون الدولي وتحترم مبادئ الجوار وتحترم ولا تعتدي على دول الجوار، هنا سيكون هناك دولة طبيعية. إن بقيت ثورة كما وصفها يعني مفكر إيراني هو أعتقد اسمه موسى الموسوي، إن بقيت ثورة بائسة وثورة تعيسة، أنا أعتقد أنها ستقود الإيرانيون إلى يعني حياة لا نتمناها لهم. وفي المهم هو أنها ستسمم العلاقة مع دول الخليج وستزيد من فجوة عدم الثقة. دول الخليج اليوم تعيش حالة من عدم الثقة، المنطقة العربية تعيش حالة من عدم الثقة، حتى الوسطاء أستاذ أحمد مثل الباكستان على سبيل المثال، يعني هناك صدمة، يعني من يتابع الإعلام الباكستاني خاصة المكتوب باللغة الإنجليزية يعني يلاحظ أن هناك صدمة من كل الجهود التي بذلتها القيادات الباكستانية السياسية والعسكرية والاستخباراتية مع الجانب الإيراني، وخرجوا صفر اليدين، وكأن الجانب الإيراني مصر على إفشال كل شيء، وكأنه يتلذذ ربما بالمواجهة المحكومة بالخسارة. هذه الخسارة ربما يعني تكون لغير صالح الحرس الثوري، فالمستقبل هو مرهون بعدة متغيرات لا نعرف كيف تكون.
0: أشكرك دكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، وشكرك كذلك لسيد علي رضا الحاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية من طهران. شكرا جزيلا لكما على هذه القراءة والتعليق.

0: نفط في الحرب وأسهم في المحفظة، وهنا تبدأ الأسئلة. تحقيق أمريكي يكشف تداولات لترامب في أسهم الطاقة خلال الحرب على إيران بالتزامن مع جدل حول دور بنتاغون في الاستحواذ على النفط الفنزويلي. فهل استراتيجية لأمن الطاقة هي ذلك أم تداخل بين سلطة القرار ومصالح المال؟ وهل تتحول الحروب والسياسة الخارجية كما هي إلى أدوات لإعادة توزيع الثروة النفطية؟ تكشف التطورات الأخيرة في واشنطن عن سؤال يتجاوز الجدل التقليدي حول تضارب المصالح ليشمل العلاقة بين القوى السياسية والثروة الخاصة وبين القرار العسكري والمصالح الاستراتيجية في سوق الطاقة. فبحسب تحقيق نشرته شبكة سي بي اس الأمريكية، وصلت الحسابات الاستثمارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء وبيع أسهم في شركات النفط والغاز خلال الفترة التي كان يشرف فيها على الحرب الأمريكية مع إيران. أظهرت الإفصاحات المالية أن حسابات الرئيس الأمريكي نفذت نحو 3600 عملية تداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بقيمة إجمالية تراوحت بين 212 مليونا و695 مليون دولار. ألفت أن إحدى أبرز الصفقات كانت بيع أسهم في أكسون موبيل بقيمة تراوحت بين نصف مليون ومليون دولار، تمت في السابع من إبريل يوم إعلان وقف إطلاق النار مع إيران قبل أن يتراجع سهم الشركة في اليوم التالي بأكثر من 6%. لا يعني هذا التزامن بحد ذاته وجود مخالفة أو استفادة غير مشروعة. البيت الأبيض يؤكد أن مديرين مستقلين يديرون المحفظة بصورة آلية، فيما يرى خبراء أن بعض التداولات قد ترتبط باستراتيجية ضريبية. لكن ترامب رفض وضع أصوله في صندوق ائتماني أعمى، ما يبقي ارتباطه المالي بأصول يمكن أن تتأثر بسياساته. تزاد حساسية الملف مع التطورات في فنزويلا أيضا. قد أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده حصلت على سيطرة واسعة على احتياطات نفطية تتجاوز 65 مليار برميل، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن ترتيب يمنح الحكومة الأمريكية حصة في مشروع يقوده رجل أعمال فنزويلي مثير للجدل اسمه أليخاندرو بيتانكورت، مع حقوق تفضيلية لشراء جزء من الإنتاج. لكن هنا تحديدا يجب الحذر، بنتاغون نفى أن يكون مكتبه الاستراتيجي مخولا بامتلاك حصص في شركات خاصة، مؤكدا أن صلاحياته تقتصر على القروض والضمانات والمساعدة الفنية. مع ذلك فإن الصورة الأكبر تستحق التدقيق. رئيس يمتلك استثمارات في قطاع الطاقة، حرب تؤثر في أسعار النفط وأرباح شركاته، ثم سياسة أمريكية تسعى إلى إعادة تشكيل السيطرة على موارد فنزويلا الهائلة. فنحن أمام استراتيجية أمن طاقة أمريكية طويلة الأمد أم أمام تدخل غير مسبوق بين المصالح الجيوسياسية والمصالح الخاصة؟ عن ذلك ينضم إلينا من نيويورك جيمس هنري، الزميل في برنامج العدالة العالمية في جامعة ييل. أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي نراه هنا وما الذي يقوله ذلك عن اختلاف ما كان يتجنبه الرئيس الأمريكي في رئاسته الأولى وما أصبح عليه الحال الآن في رئاسته الثانية؟
1: خلال عهدته الأولى 3.5 مليار كان ثروته وانخفضت إلى 2.2 مليار، وسبب في ذلك أن سوق العقار لم يبلي بلاء حسنا خلال تلك الفترة. الأربع سنوات 60% من ثروته كانت ترتبط بعقارات نيويورك. أما في العهدة الثانية وبعد استلامه سيادة الحكم في يناير عام 2025، ثمت وسائط التواصل الاجتماعي وأيضا أسهم، وفي عام 2025 فقط ترامب كان لديه مديره الثامن الذي لم يكن مستقلا تماما. 21 ألفا أو أكثر تم حيازتها، وفي يونيو عام 2026 كان هناك 1000 معاملة قام بها مديره. والاتجاه السائد في الإعلام CNN وCBS نيوز حققت في هذه المسألة، وفي CNN وجدت أن هناك 20 معاملة ترامب حاول أن يؤثر من خلالها على السوق في الربع الأول من هذه السنة من 3,000 معاملة في يناير وصولا إلى مارس. وسي بي أس نيوز أيضا لديها تقرير بشأن السلوك غير الحصيف في 7 أبريل، أكثر من $1,000,000 تقريبا اشترى من خلالها أسهم في أكسون قبل أن يعلن الرئيس عن نهاية وقف إطلاق النار، وكان ذلك أمرا غريبا وحصل ذلك في ساعة الصباح الأولى. إذن ما لدينا هو أسميه الرأسمالية المجارير إذا ما صح التعبير. مير مندامي تحدث عن هذا الأمر وسيما فيما يخص الاشتراكية، ولدينا بطبيعة الحال رئيس ليس شفاف فيما يخص معاملاته الشخصية، وما حصل في عهدته الأولى هو أن ثروته ارتفعت من 2.2 مليار دولار، فوربس قالت وصلت إلى 7.1 مليار دولار، وهذه الزيادة في جلها حصلت على أساس ما يسمى بالرأسمالية السريعة، أي العملات المشفرة التي يشتريها وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي التي استغلها، والعقار انخفض إلى 30% من ثروته الإجمالية. وبالتالي فإن الرأسمالية السريعة هي مجال فيه الكثير من الضبابية، ليس ثمة شفافية بشأن ما يجري ونسميه بالتجارة في الظل، ونحاول بطبيعة الحال أن نصل إلى أصل المسألة في هذا المقام، سيما الهيئة الراقبة الرقابية لكي تنظر فيما يجري في التجارة هذه. وترامب ليس بدعا، على سبيل المثال مدير إدارة الأمن الوطني الداخلي وشخص يسمى السيناتور مولن كان قد انهمك في ديسمبر الماضي بعد ما سمعنا عن مادورو وما حصل من مداهمة في فنزويلا. اشترى أسهم في شيفرون وريثيون في 29 ديسمبر قبل 5 أيام من مداهمة الولايات المتحدة
0: الأمريكية، وكان عضو بارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، فهو لديه معلومات بشأن ذلك. لكن هذه الإدارة في رئاستها الأولى كانت تخترع مصطلح الحقائق البديلة، في الرئاسة الثانية نرى نفي من البيت الأبيض لأشياء نراها بالأرقام والصور، فكيف نثق في هذه البيانات التي تخرج من هذه الإدارة لتنفي أي علم له وأي تضارب للمصالح وبأنها الأكثر شفافية في التاريخ؟
1: Well, he has, and he has, you know, the CNN article pointed out. نعم، CNN لديها مقال تتحدث فيه عن أسهم في الإنتل، وقد تحدث ترامب عن إنتل واعتمادها على الحكومة وشراء 10% من الأسهم، وقد أثار الضوضاء، ولكن تبين أن مدراءه في مجال الاستثمار استثمروا في الإنتل هذه الشركة قبل أن يثير الضوضاء بشأنها، وقد فعل ذلك مجددا ومجددا ومجددا من خلال أسهم بالفعل اشتراها من خلال مدراء الاستثمار تشارلز شواب على سبيل المثال يدير شركة استثمارية، وأيضا يشد على يد ترامب وهو قريب منها، ولكن لدينا يو بي أس أيضا، ويو بي أس سمعتها بطبيعة الحال معروفة في عالم العقار ومعروفة بسلوكها، ولدينا جي بي مورغان

0: تحقيق للاستقلالية والحصول على النفط وأن ذلك يدر الكثير من الأموال. نرى الآن تضاربا في المصالح واستثمار فيما جرى والخروج بهذه الصفقة. كيف يمكن أن نستبعد أمام الملايين نظرية مؤامرة وأن يكون الدافع هو ذلك فعلا لقرار حرب أو قرار لاختطاف رئيس دولة من مرقده والإتيان به إلى نيويورك لديك؟
1: أريد ربما أن أفسر المسألة ببساطة. أعتقد أن ترامب يقضم الأراضي، يستولي على الأراضي، وشهدنا ذلك في غزة، وشهدناه يتحدث عن كوبا أيضا. ماركو روبيو يريد أن يأتي بالحرية إلى الكوبيين بعد غزوها، ولكن من وجهة نظري ترامب إن كوبا هي عقار في الكاريبي، عقار مميز. أما في فنزويلا ف 65 مليار برميل حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى نحو لافت نتحدث هنا عن النفط الذي يمكن أن يباع إلى محطات التكرير النفط في الهند. الهند طبعا اشترت وتشتري الخام الروسي، وروسيا لا تصدر الديزل الآن، وبالتالي نتحدث عن طاقة القذر التي فتحت على أثر أثرياء الهند الذي هو قريب من ترامب أيضا. إذن هو يريد أن يشتري هذا النفط من فنزويلا، ويبدو ترامب أنه يضع نصب عينيه الهند بخلاف باثينكور ذلك التاجر الفنزويلي. ولكن يبدو أن الحكومة البوليفارية أو قادتها اقتنعوا بإبرام هذه الصفقة، وهذا ربما غريب وراء الأكمة ما وراءها كما يقال. ولكن بيت القصيد هو أن بوتين يجب أن ينتبه قرق إزاء ترامب، لأنه سوف يستخدم أدواته الفاعلة بشأن فنزويلا ونفطها وعلاقته مع الهند. الهند بالمناسبة ثمة 0% من الرسوم الجمركية على الديزل المكرر الذي يأتي إلى الهند ويصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبطبعة الحال الديزل الهندي أيضا يصل إلى أوروبا وأستراليا وأيضا جنوب أفريقيا، وبالتالي فإن هنالك تبييض ربما للخام الروسي من خلال الهند وما تقوم به. وأمباني وهو مسؤول المصفات في الهند مع ترامب يخططان ويضعان هذه الخطة. لا يتعين علينا أن نقلل من شأن أو من درجة شهية ترامب فيما يخص هذه التفاصيل وإثراء نفسه وأسرته.
0: نعم، أشكرك سيد هنريك. شكرا جزيلا لك سيد جيمس هنري، زميل برنامج العدالة العالمية في جامعة يال، على هذه القراءة في هذا الملف الذي يحتاج الكثير. شكرا جزيلا لك.

المادة المظلمة والطاقة المظلمة هما أكبر الألغاز الكونية التي طالما سعى علماء الفيزياء الفلكية والكونيات لكشف ماهيتها. مادة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. لم تحل هذه الألغاز منذ وضع نظرية الانفجار العظيم لتفسير نشأة الكون، رغم أن محاولات بذلت لتقديم فهم لما لا يرى. اليوم بعد مرور قرن على رؤية نظرية النور تنتعش الآمال بتقديم فهم أفضل للغزين. أما من

سينهض بهذه المهمة فهو رومان. فما هو رومان؟ هو تلسكوب جديد أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من ولاية فلوريدا. استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وسط معارضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمويله خلال ولايتيه الأولى والحالية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات، لكن ناسا ذكرت أن التلسكوب قد يمتلك وقودا يكفي ل5 سنوات أخرى. سيتولى رومان مهمة فهم العنصرين الكونيين الغامضين، أي المادة المظلمة والطاقة المظلمة. هذان العنصران يشكلان نحو 95% من مكونات الكون، بينما تشكل مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض نحو 5%. ترجع أهمية فك شفرات هذين اللغزين إلى تمدد الكون منذ الانفجار العظيم قبل نحو 14 مليار عام. ففي العام 1998 كشف العلماء أن هذا التمدد يتسارع بالفعل، وأن قوة غير مرئية تسمى الطاقة المظلمة هي السبب المفترض لذلك. أما كيف سيفعل رومان ذلك؟ قرب العلماء أكثر من أي وقت مضى من حل اللغزين، فسيكون عبر قياس قوة جذب المادة المظلمة وقوة دفع الطاقة المظلمة عبر الكون. سينجز هذا التلسكوب برسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن. سيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام 2 ملياري مجرة. أما ما يميزه عن التلسكوبات السابقة مثل هابل فهو سرعته الفائقة في المسح، وقادر على مسح مجرتنا درب تبانا خلال شهر واحد مقارنة بمدة نحو قرن يستغرقها هابل، وفق مديرة قسم المهام العلمية في ناسا. فضلا عن هذه المهمة، سيجري رومان إحدى أكثر عمليات البحث شمولا على الإطلاق عن الكواكب الخارجية، وسط توقعات بأن يكتشف آلاف الكواكب الجديدة. سيضع أطلسا جديدا للكون. يصف المسؤول التقني عن التلسكوب ما سيتوصل إليه بأنه أكبر سجل للأجرام السماوية يجمع على الإطلاق. سيساعد أيضا على فهم مدى شيوع الأنظمة الشمسية المشابهة لنظامنا هذا. التلسكوب مزود بتقنية للرؤية بالأشعة تحت الحمراء، وسيتمكن أيضا من رصد الضوء المنبعث من الأجرام السماوية قبل مليارات السنين، بالتالي السفر عبر الزمن لفهمها بشكل أفضل. عمليات رصد ستكمل عمل المرصد في تشيلي ومسبار إقليدس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وخلال مهمته سيبث التلسكوب بيانات يومية تصفها ناسا بأنها أكبر بكثير من أن تحمل على أي حاسوب محمول. بهذه الكمية الهائلة من المعلومات تتوقع ناسا أن تشكل اكتشافات رومان مفاجأة غير متوقعة، ستفتح الباب أمام مجموعة جديدة من الأسئلة العميقة. تتوقع ناسا أن البيانات الدقيقة وعالية الجودة التي سيوفرها ستكفي على الأقل لإمكانية البدء في التمييز بين التفسيرات المحتملة لفهم الكون. لذلك هنالك اليوم حالة ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها التلسكوب، لأنها ستحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. أدرك العلماء حديثا أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقا تماما مع تنبأت به النماذج الحالية، وفق ما أفادت به عالمة فيزياء فلكية مسؤولة عن هذا التلسكوب. تقول إن هذا الاستنتاج الذي يوحي بأن نموذجنا القياسي للكون غير صحيح سيخضع للاختبار بواسطة هذا التلسكوب. حينها سيمكننا رومان من الجزم بشكل قاطع ما إذا كان النموذج ناجح أم لا.

0: إلى ليبيا، حيث وقعت لجنة 4+4 في العاصمة طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور المبعوثة الأممية. تتابعون هذا التقرير ونلتقي على رأس الساعة المقبلة.
1: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
2: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
1: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
3: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليه من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
1: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
4: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
1: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
5: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
6: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل بالمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
6: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
8: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
6: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
9: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
6: وننقل الصورة كما هي.
10: المشهد كارثي.
11: الوضع مأساوي.
6: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز عناوينها. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عدد من عناصره في هجوم أمريكي استهدف جزيرة دار ويهدد بالرد. ومسؤول أمريكي يقول لرويترز إن الهجوم استهدف منصتي إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. جرح في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرقي رام الله، واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، والديبا وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

0: نبدأ بالتطورات في إيران، إذ قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على ما وصفه بالعدوان الذي استهدف جزيرة لارك وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية منصتي إطلاق صواريخ في الجزيرة. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة بألغام باتجاه مضيق هرمز. وأفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفاتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت الوكالة وفق مصادر أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران، مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أوردتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك عبد الرحمن، كيف جاء الإعلان وإلى أي مدى هناك تفاصيل بشأن السبب والتعامل مع ما بعده؟
1: نعم عفوا. نعم، الذي حدث هو أن مسؤول أمريكي صرح لعدة وسائل إعلام أمريكية بأن إيران كانت تستعد لإطلاق صواريخ بها ألغام على مضيق هرمز، ولذلك باغتت قوات الأمريكية منصتين للصواريخ في إيران في جزيرة لارك حتى لا يكون هناك زرع جديد للألغام، خاصة أن القيادة الوسطى الأمريكية أكدت أنها أزاحت جميع الألغام الموجودة في المضيق أو على الأقل في المنطقة الوسطى من مضيق هرمز. والمسؤول الأمريكي صرح بأن هذه الضربات جاءت فقط للحفاظ على الأمن في مضيق هرمز. وبعد ذلك رأينا أن هناك تهديدات إيرانية بالرد على هذه الضربات الأمريكية، وجاءت هذه الضربات تزامنا مع عدة أنباء من وسائل إعلام أمريكية بأن القيادات الكبرى في الجيش الأمريكي تحذر وزارة الحرب الأمريكية بعدم الاستمرار في هذه الحرب خوفا على المخزونات الأمريكية والمقدرات العسكرية الأمريكية التي تأثرت طويلا بسبب هذه الحرب بعد مرور أكثر من 6 أشهر على بداية الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران. حتى هذه اللحظة لم يكون هناك أي نوع من البيان الرسمي كالمعتاد بالنسبة للقيادة الوسطى الأمريكية، ولكن هذه الضربات هي الأولى منذ أواخر يوليو الماضي بعدما أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الشامل الذي كان ينوي عليه وتحدث عنه مرارا في منتصف يوليو الماضي بأنه سيضرب إيران بقوة إن لم تنفذ الكثير من الطلبات الأمريكية، وأهم هذه الطلبات مضيق هرمز. ويبقى مضيق هرمز هو في مرمى الأحداث، وتحذيرات كبيرة من خبراء عسكريين بأن بقاء القوات الأمريكية بهذه الطريقة وانتشار 50,000 جندي أمريكي في المنطقة ربما يكون له تبعات خطيرة في التصعيد ومخاوف من بدء التصعيد جديد في المنطقة، لا سيما بعد تهديدات الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد بقوة على هذه الاعتداءات الأمريكية والتي نتج عنها مقتل وإصابة العديد من المواطنين ومن المقاتلين بحسب الرواية الإيرانية.
0: من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ما تفاصيل ما أعلن حتى الآن حسام، وإلى أي مدى اتضحت طبيعة ما الرد الذي يتحدث عنه الحرس الثوري؟
2: بالفعل تصريحات الحرس هي التي تصدرت المشهد خلال الساعة الماضية، آخرها ما أتى على لسان حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأنه سيتم الرد على أي عدوان على جزيرة لارك، وأن العدو سيدفع ثمن حساباته الخاطئة اقتصاديا وعسكريا أيضا، وأن الهجوم على لارك سيغير موازين القوى ضد مخططيه وستترتب عليه تكاليف باهظة، ربما تكون هذه الضربة مزعجة جدا للإيرانيين وقد تدفعهم أكثر للتشديد، تشديد الخناق على مضيق هرمز وتأخير الإعلان عن ما جرى الاتفاق عليه مع الجانب العماني، خاصة وأننا كنا نستمع إلى تصريحات إيجابية حول مسار المفاوضات مع عمان، آخرها ما أتى على لسان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أول أمس. لكن أيضا يمكن الإشارة بأن هناك تأكيد عبر بيان الحرس بأن هناك من سقطوا في هذا الاستهداف عند جزيرة لارك الذي حصل قبل نحو ساعتين من الآن، على ما يبدو اثنان من الحرس الثوري وأيضا اثنان من المدنيين. الاستهداف كما جرى وكما نقل حتى الآن هو في جزيرة لارك، تم نشر صورة لإحدى أو تناقل صورة عبر حسابات تيليجرام تابعة للحرس الثوري الإيراني، أيضا تظهر الموقع المستهدف ليس دقيقا للغاية لكنه ضمن جزيرة لارك. الرواية الأمريكية تقول بأنه جرى استهداف بارجتين تحاولان إطلاق صواريخ محملة بالغام لزرعها عند مضيق هرمز، الرواية الإيرانية لا تتحدث عن ذلك وتقول بأنه اعتداء على الجزيرة. لماذا هذه الجزيرة بالذات؟ لأنها إحدى القواعد المتقدمة أو ربما تكون الأكثر قربا من خطوط الملاحة وخطوط التحكم بمرور السفن والناقلات النفطية عند مضيق هرمز، وهي تعد أيضا قاعدة للإمداد اللوجستي للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وللجيش الإيراني على حد سواء المنتشرة في تلك المنطقة، وتحوي عدد لا بأس به من الرادارات المتطورة ومراكز التحكم بحسب الكثير من التقارير الصادرة إيرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية. التوقيت مهم للغاية لأنه قد يعقد المشهد خلال الأيام القليلة المقبلة. هناك أنباء غير مؤكدة عن أن الاستهداف جرى، هناك استهداف ثاني جرى خلال 20 دقيقة الماضية، أيضا جرى استهداف جزيرة لارك للمرة الثانية، وهناك أنباء أيضا غير مؤكدة عن توقف بعض الرحلات في مطار مهر آباد الموجود في العاصمة الإيرانية. ربما نتحدث عن إن تأكدت هذه المعلومة فتكون المناطق المعنية بوقف هذه الرحلات هي المناطق الواقعة في جنوب الجغرافيا الإيرانية كمحافظة هرمزغان ومحافظة خوزستان، لكن لم يتم تأكيد هذه النقطة أو هذه المعلومة حتى هذه اللحظة. كما قلنا لجزيرة لارك أهمية كبيرة بالنسبة للإيرانيين من الناحية العسكرية، هذا الاستهداف سيعقد المشهد عسكريا خلال الفترة المقبلة وقد يدفع الإيرانيين للرد بقوة، لكن هناك أيضا عدة معطيات تجمعت خلال الساعات القليلة الماضية تشي بأن هناك شيء ما قد يحدث على المستوى العسكري خلال الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة. تصريحات لنتنياهو تتحدث عن أن الإيرانيين ينوون استئناف البرنامج النووي الإيراني وينوون صناعة قنبلة نووية هذه المرة، هذا كان متزامن مع إعلان الأمريكيين عن إنهاء عمليات إزالة الألغام بالكامل من مضيق هرمز، وكما قلنا أنباء غير مؤكدة عن حالة استعداد عسكري في المناطق الجنوبية لإيران بشكل كامل تقريبا، وكأن إيران تتحضر لسيناريو عسكري. ما هذا التحضير وهذه التنبؤات بإمكانية وجود تصعيد عسكري ما لم تكن غائبة عن الساحة وعن المشهد الإيراني خلال الأيام الماضية؟ أتى على لسان كل القادة العسكريين تقريبا من محسن رضائي نزولا إلى قادة في الحرس الثوري الإيراني والجيش عن أن هناك احتمال لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بأمر ما، لكن لم يكن أحد يتحدث عن طبيعة هذا العمل وما هو السيناريو الأمريكي المحتمل. بالعكس تماما كان هناك تأكيد على جهوزية إيرانية وإمكانية للذهاب بعيدا في مسألة الرد على الجانب الأمريكي هذه المرة. كلام حسين محبي قبل قليل عن أن هناك تبعات اقتصادية لهذه الخطوة أو هذا الاعتداء على جزيرة لارك يعني بأن إيران ستكثف ربما أو ستضيق الخناق أكثر على حركة الملاحة وربما تذهب بعيدا في مسألة إغلاق مضيق هرمز، ما ينعكس سلبا على أي مسار تفاوضي محتمل بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المتابعة والمعلومات. قال غلام علي حداد عادل مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليسا خيارين متناقضين، بل لكل منهما موضوعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
3: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة. هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات. علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة الأهالي التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة، ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية ثم انتشرت وسط شوارعها، فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. وقالت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من مناطق القرية وسط تحركات للآليات العسكرية دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الاقتحام.
4: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها، بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها. اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته. اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد. لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد أن تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
5: ودون سيارة إسعاف، إصابة خطرة
4: في الضفة الغربية. تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: وتحدث مراسل التلفزيون العربي في نشرة سابقة عن تفاصيل الهجمات الجديدة للمستوطنين واقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.
6: أما المستوطنون نفذوا هجوما واسعا على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، أسفر الهجوم الذي اشترك فيه أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 6 مواطنين، من بينهم 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة رام الله، وهناك إصابتان بالرصاص المطاطي. المستوطنون نفذوا الهجوم أولا، ثم عندما حاول أهالي القرية التصدي لهذا الهجوم وحماية المنازل في المنطقة الغربية على أطراف القرية، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط القرية وبدأ بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة هذا العدد الكبير فعليا من الفلسطينيين. نتحدث عن 6 إصابات في قرية المغير شمال شرق رام الله. ثم بعد هذه الإصابات أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المدخل الوحيد المؤدي إلى قرية المغير، وعلق عشرات المواطنين خارج هذه القرية دون أن يتمكنوا من الدخول إلى منازلهم، واستمر المستوطنون في التواجد عند أطراف القرية بعد نقل الإصابات إلى المستشفى، ثم انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من وسط القرية وتمركز عند مدخلها الوحيد الذي ما زال يغلقه حتى الآن. من وقت لآخر تطلق قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء قرية المغير. نتحدث عن قرية تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات من المستوطنين لأنها محاطة بالمستوطنات من كل الجهات ولها مدخل وحيد يتواجد عليه بشكل دائم المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي وينفذون اعتداءات على هذه القرية. طبعا ليست قرية المغير هي الوحيدة التي تعرضت لهجمات مساء هذا اليوم، هناك كان محاولة من المستوطنين لاقتحام قرية بورقة شرق مدينة رام الله، تواجدوا عند مدخل القرية بالتوازي مع وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدأوا بعمليات استفزاز للمواطنين الفلسطينيين الذين يدخلون ويخرجون من قرية بورقة شرق مدينة رام الله، شأنها شأن قرية المغير. نتحدث عن قرى كل مدخل لهذه القرى يتواجد آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعمل حواجز لإغلاق هذه القرى بشكل دائم، ويأتي المستوطنون ليقفوا بجوار جنود الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم يبدأون بتنفيذ هجماتهم.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يواجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
7: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن يصورهن ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
8: الأسرى اللي كانوا موجودين،
7: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر، أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
8: معاملة هون كيف الظروف هون
7: سيئة. المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: وفي ردود الفعل قال نادي الأسير الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير يسعى إلى تحويل إذلال الأسيرات الفلسطينيات إلى إنجاز سياسي، أضاف أن إصراره على تصوير هذه الممارسات ونشرها يعكس محاولة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب. اعتبر نادي أن اقتحام بنكفير وتصوير الأسيرات يمثل امتدادا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تجاه الأسرى تقوم على تحويل معاناتهم والانتهاكات بحقهم إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية. ونددت حركة حماس بالاقتحام وقالت إنه يجسد مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال الإسرائيلي وقادته. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً جديداً يقضي بوضع اليد على أكثر من 37 دوناماً من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة. وأوضحت الهيئة أن مصادرة الأراضي تهدف لتوسعة الموقع العسكري المقام على أراضي بيتونيا بمحاذاة مستعمرة بيت حورون. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي القطاع. نظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
9: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
10: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عنده مرق لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة، أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه بس حيجيني فجأة أحمد.
9: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
11: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
9: وفقاً للتقديرات الدولية والمحلية فإن عدد المفقودين والمخفيين قصراً تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولاً حتى الآن.
12: حتى وإن توقفت الحرب على غزة سيبقى ملف المخفيين قصراً مفتوحاً في المجتمع الفلسطيني، معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. وأظهرت تصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوطر الغربية والنبطية الفوقة. وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة المنصور جنوبية لبنان. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة، وشدد في بيان على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا لقرار 1701 وضمانا للسيادة الكاملة. وقال عون إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن جنوب البلاد يجب ألا يبقى ساحة مفتوحة لحروب لا يقررها اللبنانيون ودولتهم. وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس قال سلام إن مسؤولية الحكومة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف اعتداءاته وإعادة إعمار ما دمر وتأمين عودة أهل الجنوب إلى قراهم وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا أن سيادة لبنان لا تكتمل ما لم يكن قرار الحرب والسلم بيد دولته وحدها. أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تمنياته بأن تسهم الجهود الدبلوماسية في تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، كما أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس اللبناني جوزيف عون على موقف بلاده الداعم للجمهورية اللبنانية وشعبها. من جهته أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره لمواقف وجهود دولة قطر وأميرها في دعم لبنان وأمنه واستقراره. في سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، وتظهر هذه المشاهد تظهر توغل قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات في وادي رقاد بريف درع الغربي. منذ الأيام الأولى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد تعمدت إسرائيل استهداف المنشآت والبنى التحتية العسكرية في سوريا ومن بينها القواعد الجوية المختلفة في طول البلاد وعرضها. تزعم إسرائيل أن هدف تلك الغارات هو منع تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا. في التقرير التالي يتتبع فريق مسبار ما يمكن أن يكون نمطا إسرائيليا متكررا في استهداف القواعد الجوية السورية على مدى عامين.
13: في 18 من أغسطس 2026 استهدفت إسرائيل مدرج مطار أبو الظهور في هجوم وقع بحسب مسؤولين سوريين بعيد مغادرة وفد عسكري تركي. قبل يوم واحد من الغارات رصدت صور فضائية أعمال إعادة تأهيل مكثفة لمدرج المطار، وفي اليوم التالي مباشرة قصفت المنشأة لتواجه المصير نفسه لقواعد جوية سورية أخرى حاولت استعادة نشاطها. ويعد مطار أبو الظهور إحدى أبرز القواعد الجوية شمالية سوريا وثاني أكبر قاعدة في المنطقة بعد مطار تفتناز، ويحتوي على مدرج رئيسي واحد ونحو 20 حظيرة للطائرات. يقع المطار في ريف إدلب الشرقي على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية بالقرب من مثلث إدلب وحلب وحماة، ما يسهل أي عمليات إسناد في اتجاه البادية ووسط البلاد. بتحليل صور فضائية خلال ما يزيد على 3 أشهر رصد فريق مسبار أعمال تأهيل للمطار بدأت محدودة أواخر مايو ثم اتسع نطاقها في يونيو ويوليو قبل أن تبلغ ذروتها في 17 من أغسطس، أي قبل ضرب المطار بيوم واحد. وأفادت مصادر للعربي الجديد أن الترميم شمل المدرج مع رصد عربات تحمل إشارات تركية إضافة إلى مسيرة بايركتار. وبمقارنة الصور يومي 17 و19 من أغسطس تبين ظهور بقع داكنة على طول المدرج تشير إلى أثار الضربات، وأظهرت أيضا استمرار الترميم في أعقابها. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ومصادر إسرائيلية أن الضربات كان هدفها منع هبوط قوات أو معدات تركية، لكن وزارة الدفاع التركية نفت من جانبها وجود قوات أو وفد عسكري قبل الهجوم أو خلاله. قصف أبو الظهور ليس حالة منفردة، ففي 24 من مارس 2025 أغارت إسرائيل على مطري تدمر وتيفور، وبعد 4 أيام فقط عادت إسرائيل لتقصف ما وصفته بقدرات عسكرية متبقية في مطار تدمر الواقع في ريف حمص الشرقي، ويكتسب أهميته من موقعه في قلب البادية وقربه من منشآت إنتاج الغاز والفوسفات. وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن الغارات تلت تفقد فرق تركية 3 قواعد جوية، منها تدمر لبحث نشر قوات ضمن اتفاق دفاع مشترك. غارات 24 و25 من مارس استهدفت أيضاً قاعدة T4 الجوية شرقية تدمر قرب قرية التياس في ريف حمص، ثم كررت إسرائيل القصف من جديد في 2 أبريل 2025. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية تبدو قاعدة T4 ومنشآتها وبنيتها التحتية عادية في 12 مارس قبل ظهور بقع داكنة وآثار في 22 من الشهر نفسه تركزت في محيط المدارج والحظائر وبعض المنشآت عقب الغارات الأولى. واتسع نطاق آثار القصف في صورتين لاحقتين، الأولى سجلت بتاريخ 27 مارس والثانية بتاريخ 6 أبريل 2025 في أعقاب موجات القصف اللاحقة. وحسب وكالة الأناضول استهدفت الضربات الأجزاء المركزية من المدرج وأنظمة الرادار وحظائر الطائرات. وأفاد مسؤول أيضا باستهداف منظومتي الدفاع الجوية S-200 وS-400، وتعد منشات T4 من أهم القواعد الجوية السورية وتقع بالقرب من حقول الغاز، وبنيتها التحتية تضم 54 حظيرة للطائرات ومدرجاً رئيسياً ومدرجين ثانويين. تزامنت الضربات الإسرائيلية المتتالية مع تقارير عن زيارة فرق تركية لتلك المطارات، فقد نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر حديثها عن خطط تركية محتملة لنشر منظومة حصار للدفاع الجوي. أما صحيفة جيروزاليم بوست فتحدثت عن سعي تركي لاستغلال القاعدة في نشر طائرات مسيرة، لكن لا أدلة مستقلة في المصادر المفتوحة على نشر هذه المنظومات قبل استهداف القاعدة. ولم يسلم مطار حماة ثالث أكبر المطارات العسكرية السورية من العدوان الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن مصدر سوري أن 12 غارة دمرت مدارج المطار والأبراج ومستودعات الأسلحة والحظائر. وتظهر مقارنة صور 15 مارس و9 أبريل 2025 أثار القصف على امتداد المدرج، ووصفت إسرائيل الضربات بأنها تحذير من مغبة تمركز قوات أجنبية في سوريا. ويتميز مطار حماة الذي عاينته أيضا فرق تركية قبل استهدافه بموقعه المركزي الذي يتيح إسناد العمليات في وسط البلاد وشمالها. تكشف المقارنة الزمنية في سلسلة الغارات نمطاً يتكرر، فرق تركية تعاين المنشآت أو أعمال تأهيل يعقبها استهداف. صحيح أن العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن زيارات الفرق التركية كانت سبباً مباشراً للقصف، لكنها تتسق مع تصريحات إسرائيلية علنية ترفض تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا، وتؤكد سعي تل أبيب للاحتفاظ بحرية حركتها في المجال الجوي السوري.
0: وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور مبعوثة الأممية. يأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة ووضع ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة واستحراك سياسي محلي ودولي متواصل بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
14: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
15: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
14: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
16: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة العمومية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
14: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
17: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل، وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
14: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
18: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: أعلنت الحكومة اليمنية اعتراض شحنة من مكونات طائرات مسيرة إيرانية، وعرض الإعلام العسكري لما تعرف بالمقاومة الوطنية التابعة للحكومة مشاهد قال إنها توثق شحنة من مكونات طائرة مسيرة إيرانية اعترضتها البحرية اليمنية أثناء توجهها إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. في المقابل أعلن جماعة أنصار الله الحوثيين شن هجمات على تجمعات وأليات عسكرية للجيش اليمني والقوات السعودية على حد قولها، وذكرت أن الهجمات طاولت العديد من الجبهات في اليمن. أعلنت السلطات في النيجر رسمياً إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقاً من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
19: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة، نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني، ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
20: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
19: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
21: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
19: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي تماما، كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
0: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت الولاية شرقية الجزائر، اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في ألم الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
1: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق، جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
2: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي، كما يقولوا خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر من القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجة كما قلت المناظر الطبيعية هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت تذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايرة.
1: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة، عائلات فقدت ممتلكاتها وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل ولا تختلف عن حال قرية تغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية، مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنوف المساعدات.
22: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
1: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا، حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدو

0: لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
1: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
0: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
2: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
0: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطرة مجدداً، ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، مضيفا أن عملية ملي الاحتياطي ستبدأ قريبا. وقالت رئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغز أن اتفاق الطاقة الثنائية المبرم مع الولايات المتحدة سيستمر لمدة 25 عاما، ويستهدف رفع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
4: اتفاق الطاقة التاريخي بين بلادنا والولايات المتحدة سيسهم في تحويل احتياطات البلاد النفطية إلى موارد تستخدم في تمويل خطط التعافي ومشاريع إعادة الإعمار وتوفير مساكن للعائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
3: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات يرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة. استغرق تصنيع هذا التلسكوب أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار، وسيضع أطلسا جديدا للكون.
5: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن، وسيغطي مسحه

0: الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من ملياري مجرة، سيضع أطلساً جديداً للكون، هو أكبر سجل للأجرام السماوية، يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثاً أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقاً تماماً مع ما تنبأت به النماذج الحالية. نموذج قياسي للكون يبدو اليوم غير صحيح، لكن الكلمة الأخيرة تبقى لرومان وفق عالمة الفيزياء الفلكية المسؤولة عن التلسكوب. فالكم الهائل من المعلومات التي سيرسلها ستمكن من الجزم بنحو قاطع ما إذا كان النموذج ناجحاً أم لا.
1: نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. التلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجارات في مدينة سارق جنوبية البلاد، يقول إنها قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز. وقبلها تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تقارير بشأن انفجارات جديدة في جزيرة لارك جنوبية إيران، والتي قال مسؤول أمريكي لموقع أكسس ووكالة رويترز إنها استهدفت بهجمات أمريكية بسبب وجود منصات للصواريخ تحمل ألغام. ضمن هذا التصعيد الذي أيضا قال فيه الحرس الثوري أنه أدى إلى قتلى وأنه سيرد عليه، سنتابع هذا التطور في الساعات اللاحقة من هذه الأخبار المستمرة من التلفزيون العربي. لكن إلى أبرز ما تداولته الصحف.
2: في صحيفة الجارديان البريطانية ناقش سينا توسي تبعات الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، وأن ترامب يعتقد أنه وجد طريقة جديدة للنصر عبر ما تسميه إدارته العزل الاقتصادي، لكن حاجة إيران إلى اتفاق ينهي الحرب لا تعني استعدادها للاستسلام إلى المطالب الأمريكية. ويعتقد الكاتب أن واشنطن مطالبة بالتعامل بجدية مع التصريحات الإيرانية المتعلقة بالتصعيد الكبير في المنطقة رداً على أي ضغط اقتصادي، ما سيجعل الكلفة أكبر على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. ويرى الكاتب أن إنجاح حملة الضغط الاقتصادي بحاجة إلى إقناع أو إجبار معظم دول العالم على المشاركة، لا سيما الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، غير أن بكين تسير في الاتجاه المعاكس. ويشير الكاتب إلى أن واشنطن تراهن على انهيار الاقتصاد الإيراني بالكامل أولاً، بينما تراهن طهران على انهيار قدرة الولايات المتحدة على تحمل الحرب وتكاليفها الاقتصادية المتزايدة أولاً. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقالاً بشأن تأثير الحرب والحصار الاقتصادي على الإيرانيين، وأن طوابير السيارات التي تنتظر التزود بالوقود في محطات الوقود الإيرانية أصبحت مشهداً مألوفاً في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى نتائج الحرب والحصار الأمريكيين. وتلفت الصحيفة إلى أن قدرة إيران على التكرير رغم ثرائها بالنفط الخام لطالما كانت غير كافية لتلبية احتياجات البلاد من البنزين، وهي الآن تجد نفسها أمام أزمة متفاقمة تثير غضباً شعبياً واضحاً. وتعتقد الصحيفة أن احتمالية ارتفاع أسعار الوقود تزيد من معاناة الإيرانيين مع دخول الحرب ضد الولايات المتحدة شهرها السابع دون أي حل واضح أو نهاية متوقعة في الأفق. وتشير الصحيفة إلى أن قادة إيران وحتى المرشد الأعلى الجديد يعترفون بوجود أزمة وقود كبيرة وضغوط شعبية، لكنهم يعملون على توجيه الأزمة إلى دافع جديد للصمود وتكريس الغضب الشعبي ضد الولايات المتحدة. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أنشال فهرة بشأن انعكاسات الحرب الإيرانية على موقف الولايات المتحدة أمام روسيا والصين، وأن النقص الهائل في مخزونات القدرات الدفاعية الرئيسية أدى إلى إضعاف الولايات المتحدة ودفع حلفائها المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة المحيطين الهند والهادئ إلى حقبة جديدة من الشك. وتلفت الكاتبة إلى أن المخاوف تتزايد من استغلال موسكو وبكين للوضع الحالي وشن هجوم متزامن روسي على إحدى دول الناتو وصيني على جزيرة تايوان، ما يجعل الولايات المتحدة والحلفاء في موقف محرج. وتشير الكاتبة إلى أن استعادة واشنطن قدراتها الدفاعية بعد حرب إيران ستستغرق سنوات، ما يجعل حلفاء الولايات المتحدة حول العالم عرضة لحسابات روسيا والصين المشتركة. وترى الكاتبة أن 6 أشهر من الحرب ووقف إطلاق النار والتهديدات كفيلة بإثبات أن حرب ترامب على إيران منيت بفشل ذريع، وحملت الولايات المتحدة تكاليف مالية وعسكرية كبيرة جداً. ختاماً مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ومقال توماس جروف وأوستن رامزي بشأن مساعي موسكو لإحياء تحالفها مع بكين، وأن اللقاء المنتظر بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني في قرغيزستان سيكون مهماً لمعرفة وضع السلطة المتغير للزعيمين في بلدين يعيشان توتراً سياسياً ملحوظاً. ويشير الكاتبان إلى أن الاجتماع الذي يعقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم 10 دول تركز على الأمن من بينها إيران، يمنح أيضاً النظام الإيراني قدراً من الاعتراف الدولي الإضافي. ويلفت الكاتبان إلى أن الدور المهيمن للصين بات ملحوظاً داخل الكريملين، حيث يضطر بوتين الآن إلى قبول دور الشريك الثانوي مع ازدياد اعتماد الاقتصاد الروسي على بكين. ويرى الكاتبان أن التحالف المتجدد بين موسكو وبكين يحمل في طياته محاولة للتوافق على رفض الهيمنة الأمريكية، وربما استغلال حالة الضعف التي تعيشها أمريكا عسكرياً بسبب حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد إيران.
1: نهاية هذه الساعة، وبعد قليل ساعة جديدة مع حمد الناظر.

0: لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، الحكومة وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعنوان. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عدد من عناصره في هجوم أمريكي استهدف جزيرة العرق ويهدد بالرد. ومسؤول أمريكي يقول لرويترز إن الهجوم استهدف منصة إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. جرحى في هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرقي رام الله واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات والدبيبة وسط محفتر يرحبان بالاتفاق.

0: أهلا بكم، والبداية من التطورات في إيران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد على ما وصفه بالعدوان الذي استهدف جزيرة الأرك وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة الأرك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران، مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أوردتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. وللمزيد أرحب الآن بمراسلينا من واشنطن عبد الرحمن البرديسي ومن طهران حسام دياب. أهلا بكما، أبدأ معك حسام دياب. حسام، ما الذي يجري في الأرك وكيف علقت عليه السلطات في إيران؟
1: قبل الحديث عن جزيرة الأرك دعني أشير إلى بعض مقاطع الفيديو التي بدأت تتداولها بعض حسابات التليجرام التابعة للحرس الثوري الإيراني وبعض المواقع شبه الرسمية هنا في إيران عن اعتراض لمنظومات باتريوت في الأردن على ما يبدو لصواريخ إيرانية تم الإعلان عن أنه قد تم إطلاقها قبل نحو 20 دقيقة أو أقل من ذلك بقليل. لم يتم تحديد أماكن هذه الصواريخ التي انطلقت من داخل الجغرافيا الإيرانية على ما يبدو بحسب بعض المواقع، يبدو بأنها اتجهت نحو الأردن لأن خبر الأردن بدأ ينتشر بكثرة في وسائل الإعلام الإيرانية. على ما يبدو هناك صواريخ استهدفت ميناء العقبة أو ربما قاعدة موفق السلطي في الأردن، وهي ليست المرة الأولى، سبق وأن استهدفت هذه المناطق أو هذه النقاط أكثر من مرة خلال الأشهر الأربعة الماضية عبر الحرس الثوري الإيراني. هذه المقاطع تظهر عمليات اعتراض للصواريخ، تقول هذه الوسائل بأنها لمنظومات صواريخ باتريوت تحاول اعتراض صواريخ باليستية إيرانية. هذا التهديد أو هذا الرد الإيراني أتى من جملة ردود عديدة تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني خلال الساعة الماضية، وقال بأن تكلفة هذا الخطأ الاستراتيجي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعتين الماضيتين باستهداف جزيرة الأرك لمرتين في فترتين متقاربتين ستكلف الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري والمستوى الاقتصادي. ودعني أشير أيضا إلى نفي المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية أيضا قبل نحو ربع ساعة من الآن خبر وقف حركة الطيران في مطار مهر أباد في العاصمة الإيرانية طهران. كان هناك أنباء تتحدث خلال الساعة الماضية عن وقف لعدد من الرحلات المتجهة نحو جنوب الجغرافيا الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز، محافظات خوزستان ومحافظات هرمزجان وغيرها من المحافظات الجنوبية التي تشهد توترات عند مضيق هرمز. نفى هذا المتحدث أن يكون هناك وقف للرحلات، وقال بأن جميع الرحلات تجري في برنامجها حتى الآن. فيما يتعلق بجزيرة سيريك، ما نقله التلفزيون الإيراني كان على الشكل التالي: حامد دوي، انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز. هذه الهجمات متعلقة بحسب التلفزيون الإيراني بعمليات الرد على ما يبدو أو تأمين المسار بالقرب من منطقة أو جزيرة سيريك وجزيرة لارك، هذا الممر الذي تقول إيران منذ عدة أشهر بأنه هو المخصص والممر الوحيد المخصص لحركة الملاحة منذ إغلاق مضيق هرمز قبل عدة أشهر. ترفض في المقابل إيران أن يكون هناك مرور لأي سفن أو ناقلات تجارية من المضيق الواقع بالقرب من السواحل العمانية، والذي تقول إيران بأنه فرض فرضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب العماني. أيضا تم الحديث عن إطلاق صواريخ من قبل الحرس الثوري الإيراني أيضا خلال الساعة الماضية نحو سفن مخالفة
2: موجودة في مضيق هرمز. كان هناك خبر ذكرته قبل قليل حامد عن وكالة مهر الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر عسكرية مطلعة كانت قد قالت يوم أمس بأنه تم وقف حوالي 30 أو تغيير مسار 30 أو منع 30 سفينة وناقلة تجارية من عبور مضيق هرمز، وذلك نتيجة مخالفتها لأوامر الحرس الثوري الإيراني. وهذا ما تشدد عليه إيران منذ عدة أيام، أي مرور من مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري الإيراني وهيئة حركة الملاحة عند مضيق هرمز التي جرى تأسيسها بعد الحرب الماضية حرب الأربعين يوما بالتعاون مع الحكومة الإيرانية، لتستكمل إيران مشهد الإحاطة أو مشهد التحكم بمضيق هرمز من الناحيتين التنفيذية على مستوى الحكومة وأيضا على مستوى الحرس الثوري الإيراني. كما قلنا هناك نفي لإغلاق مطار مهر آباد، وأيضا كان هناك كلام لافت لإبراهيم عزيزي وهو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أيضا عبر منصة إكس، قال بأن ما جرى على جزيرة لارك هو اختبار جديد لإرادة إيران سيزيد من تكلفة خسائر الولايات المتحدة الأمريكية المخزية بحسب تعبيره، وقال بأنه لن تبقى جريمة دون رد، وختم بالقول بأن الرد سيكون مؤلما ليستكمل دائرة خسارات الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في المنطقة. هذه طيب. هي أهم التحديثات وآخر التحديثات.
0: حسام، يعني هل هناك أي تأكيد رسمي بشأن هذه الصواريخ التي يقال أنها أطلقت على قاعدة أمريكية في الأردن؟
2: ما يجري تنقله فيما يتعلق بالأردن هو إما نقلا عن مصادر إخبارية عربية وغربية أو ما تتناقله قنوات تيليجرام تابعة للحرس الثوري الإيراني دون تأكيد المصدر، أيضا نقلا عن مصادر عربية وغربية، لكن اسم الأردن يتردد بكثرة عبر وسائل الإعلام الإيرانية دون وجود أي مصدر رسمي يؤكد هذه المعلومة حتى هذه اللحظة. من غير المستبعد أن تبدأ وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بالحديث عن هذا الأمر، أو حتى قد يخرج بيان من الحرس الثوري أو حتى عبر مقر خاتم الأنبياء خلال الساعة أو الساعات القليلة المقبلة لتوضيح طبيعة الرد الإيراني الذي لا يبتعد ربما هذه المرة عن سابقاته من الردود الإيرانية خلال مراحل سابقة من التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية ذات القواعد يجري استهدافها بمستويات مختلفة، ليتم الكشف عن طبيعة هذه الردود الإيرانية العسكرية خلال ساعات من موعد إطلاق الصواريخ الإيرانية. نذكر بأن إيران عبر بعض وسائل الإعلام شبه الرسمية قالت بأن الصواريخ انطلقت من مناطق في وسط الجغرافيا الإيرانية نحو أهداف لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة، قد يكون من ضمنها ما تفضلت به عن قاعدة موفق السلطي في الأردن.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. وتحول الآن إلى واشنطن إلى عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، ما هي الرواية الأمريكية لما جرى، وهل هناك أي تأكيدات أو إشارات لما يقال أنه استهداف لقاعدة أمريكية في الأردن في سياق الرد الإيراني؟
3: حتى هذه اللحظة حامد يوجد الرواية أو توجد الرواية الأمريكية عبر مسؤولين أمريكيين صرحوا لعدة وسائل إعلام أمريكية بأن القيادة الوسطى الأمريكية باغتت منصتين لإطلاق الصواريخ في إيران في جزيرة لارك، وتحدثت القيادة الوسطى بأن المنصتين كانتا على وشك إرسال وإطلاق صواريخ محملة بألغام في محيط مضيق هرمز، وباغتت القيادة الوسطى المنصتين الإيرانيتين بالصواريخ، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تشن فيها الولايات المتحدة الأمريكية هجوما صاروخيا على إيران منذ أواخر شهر يوليو الماضي، في خوف وتخوف كبير جدا هنا لبدء التصعيد مرة أخرى، لا سيما أن هناك ردود فعل من الحرس الثوري الإيراني. وكما ذكر الزميل حسام من تهران، ما زالت الرواية الرسمية لم تصدر بعد، ولكن الوكالات شبه الرسمية في إيران تؤكد استهداف بعض المناطق خاصة في الأردن، ولا يمكن جزم هذا الأمر أمريكيا حتى بعد هذه الأوقات. لربما هناك حالة من التأهب للقيادة الوسطى لإطلاق عدة صواريخ صواريخ أخرى، لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن تنتهي هذه الموجة، ولكن هناك تخوف كبير جدا بعد إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الصواريخ أن يبدأ الصراع يشتعل مرة أخرى، خاصة مع وجود 50,000 جندي أمريكي في محيط الشرق الأوسط والمعدات الأمريكية والمقاتلات الأمريكية في حالة استعداد قصوى، ويمكن حدوث استفزاز بين القوتين الأمريكية والإيرانية ويحدث التصعيد مرة أخرى، خاصة أنه لا يوجد أي نوع من الاتفاق بين الطرفين، فقط كل يتحدث على أنه يسيطر على مضيق هرمز وأن الأمور على ما يرام بالنسبة له، ولذلك هناك حالة كبيرة جدا من القلق الأمريكي في الداخل الأمريكي هنا، إن كانت مرحلة التصعيد قد بدأت بالفعل، خاصة أن هناك مخاوف أمريكية في البنتاغون من قوات أمريكية، من قيادات أمريكية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون باستطاعتها الاستمرار في حرب شاملة ضد إيران بسبب نقص الذخائر ونقص المعدات وتحويل الكثير من المعدات العسكرية والمقاتلات الأمريكية من منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. حتى هذه اللحظة لم تصدر القيادة الوسطى الأمريكية بيانا للحديث على ماهية هذه العملية، ولكن تأكيدات من عبر وسائل الإعلام الأمريكية بأن القيادة الوسطى استهدفت منصتين للصواريخ الإيرانية، وهذا أول الأمر في هذا اليوم بأنه تم استهداف المنصتين، كانت على وشك إطلاق صواريخ بحسب الرواية الأمريكية، إطلاق صواريخ محملة بألغام في قلب مضيق هرمز، وباغتت القيادة الوسطى الأمريكية، ولذلك القيادة الوسطى بحسب المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا لوسائل الإعلام الأمريكية تعمل على عملية محدودة للغاية حتى هذه اللحظة في محيط مضيق هرمز، ولا تنوي أي توسيع كبير للحرب، ولكن المخاوف من ردة الفعل للحرس الثوري الإيراني الذي ربما يصعد أكثر وأكثر، خاصة أنه يعلم جيدا التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام فيما يتعلق بنقص الذخائر وعدم نية الولايات المتحدة الأمريكية توسيع رقعة الحرب أكثر وأكثر.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. قال غلام علي حداد عادل مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليسا خيارين متناقضين، بل لكل منهما موضعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
4: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة، هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات، علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرقي رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة أهاليها التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها، فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها.
5: لا خليك انت تتاجر.
0: قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالية الضفة الغربية. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من مناطق القرية وسط تحركات للآليات العسكرية دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الاقتحام.
6: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرى والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته، اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد، لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة.
7: ودون سيارة إسعاف، إصابة خطرة.
6: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
8: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن يصورهن ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
9: الأسرى اللي كانوا موجودين،
8: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر، أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
9: المعاملة هون كيف الظروف هون؟
8: المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات من قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: في ردود الفعل قال نادي الأسير الفلسطيني إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يسعى إلى تحويل إذلال الأسيرات الفلسطينيات إلى إنجاز سياسي، وأضاف أن إصرار بن كفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يعكس محاولة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب. واعتبر النادي أن اقتحام بن كفير وتصوير الأسيرات يمثل امتدادا لسياسة إسرائيلية ممنهجة تجاه الأسرى تقوم على تحويل معاناتهم والانتهاكات بحقهم إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية. ونددت حركة حماس بالاقتحام وقالت إنه يجسد مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي ويكشف العقلية الإرهابية الانتقامية التي تحكم سلوك الاحتلال الإسرائيلي وقادته. أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي، كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة. نظمت المؤسسة الفلسطينية للمفقودين وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وقفة أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين. ودعت عائلات المفقودين في اليوم العالمي لهم، دعت المؤسسات الأممية والصليب الأحمر إلى التحرك للكشف عن مصير أبنائهم.
10: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
11: كثير بكون يعني بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، بقول عدو مرق، لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه، بس حيجيني فجأة أحمد.
10: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
12: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
10: وفقا للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصرا تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولا حتى الآن.
13: حتى وإن توقفت الحرب على غزة، سيبقى ملف المخفيين قصرا مفتوحا في المجتمع الفلسطيني. معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتعرض أطراف بلدة عيت الجبل في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي. وأظهرت الصور تحرك آليات عسكرية لبنانية ووصول عدد من الأهالي لتفقد منازلهم، كما استهدف القصف الإسرائيلي بلدة القنطرة وأطراف زوتر الغربية والنبطية الفوق. هذا وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة المنصور جنوبي لبنان. كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان أيضا. وفي سوريا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب، وتظهر هذه المشاهد توغل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات في وادي الرقاد بريف درعا الغربي.

0: منذ الأيام الأولى التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد تعمدت إسرائيل استهداف المنشآت والبنى التحتية العسكرية في سوريا ومن بينها القواعد الجوية المختلفة في طول البلاد وعرضها، وتزعم إسرائيل أن هدف تلك الغارات هو منع تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا. في التقرير التالي يتتبع فريق مسبار ما يمكن أن يكون نمطا إسرائيليا متكررا في استهداف القواعد الجوية السورية على مدار عامين.
1: في 18 من أغسطس 2026 استهدفت إسرائيل مدرج مطار أبو الظهور في هجوم وقع بحسب مسؤولين سوريين بعيد مغادرة وفد عسكري تركي. قبل يوم واحد من الغارات رصدت صور فضائية أعمال إعادة تأهيل مكثفة لمدرج المطار، وفي اليوم التالي مباشرة قصفت المنشأة لتواجه المصير نفسه لقواعد جوية سورية أخرى حاولت استعادة نشاطها. ويعد مطار أبو الظهور إحدى أبرز القواعد الجوية شمالية سوريا وثاني أكبر قاعدة في المنطقة بعد مطار تفتناز، ويحتوي على مدرج رئيسي واحد ونحو 20 حظيرة للطائرات. يقع المطار في ريف إدلب الشرقي على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية بالقرب من مثلث إدلب وحلب وحماة، ما يسهل أي عمليات إسناد في اتجاه البادية ووسط البلاد. بتحليل صور فضائية خلال ما يزيد على 3 أشهر رصد فريق مسبار أعمال تأهيل للمطار بدأت محدودة أواخر مايو ثم اتسع نطاقها في يونيو ويوليو قبل أن تبلغ ذروتها في 17 من أغسطس، أي قبل ضرب المطار بيوم واحد. وأفادت مصادر للعربي الجديد أن الترميم شمل المدرج مع رصد عربات تحمل إشارات تركية إضافة إلى مسيرة بايركتار. وبمقارنة الصور يومي 17 و19 من أغسطس تبين ظهور بقع داكنة على طول المدرج تشير إلى أثار الضربات، وأظهرت أيضا استمرار الترميم في أعقابها. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ومصادر إسرائيلية أن الضربات كان هدفها منع هبوط قوات أو معدات تركية، لكن وزارة الدفاع التركية نفت من جانبها وجود قوات أو وفد عسكري قبل الهجوم أو خلاله. قصف أبو الظهور ليس حالة منفردة، ففي 21 من مارس 2025 أغارت إسرائيل على مطري تدمر وتيفور، وبعد 4 أيام فقط عادت إسرائيل لتقصف ما وصفته بقدرات عسكرية متبقية في مطار تدمر الواقع في ريف حمص الشرقي، ويكتسب أهميته من موقعه في قلب البادية وقربه من منشآت إنتاج الغاز والفوسفات. وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن الغارات تلت تفقد فرق تركية 3 قواعد جوية، منها تدمر لبحث نشر قوات ضمن اتفاق دفاع مشترك. غارات 24 و25 من مارس استهدفت أيضا قاعدة تيفور الجوية شرقية تدمر قرب قرية التياس في ريف حمص، ثم كررت إسرائيل القصف من جديد في 2 أبريل 2025. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية تبدو قاعدة تيفور ومنشآتها وبنيتها التحتية عادية في 12 من مارس قبل ظهور بقع داكنة وآثار في 22 من الشهر نفسه تركزت في محيط المدارج والحظائر وبعض المنشآت عقب الغارات الأولى. واتسع نطاق آثار القصف في صورتين لاحقتين، الأولى سجلت بتاريخ 27 من مارس والثانية بتاريخ 6 أبريل 2025 في أعقاب موجات القصف اللاحقة. وحسب وكالة الأناضول استهدفت الضربات الأجزاء المركزية من المدرج وأنظمة الرادار وحظائر الطائرات. وأفاد مسؤول أيضا باستهداف منظومتي الدفاع الجوية S-200 و S-400، وتعد منشأة تيفور من أهم القواعد الجوية السورية وتقع بالقرب من حقول الغاز، وبنيتها التحتية تضم 54 حظيرة للطائرات ومدرجا رئيسيا ومدرجين ثانويين. تزامنت الضربات الإسرائيلية المتتالية مع تقارير عن زيارة فرق تركية لتلك المطارات. فقد نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر حديثها عن خطط تركية محتملة لنشر منظومة حصار للدفاع الجوي. أما صحيفة جيروزاليم بوست فتحدثت عن سعي تركي لاستغلال القاعدة في نشر طائرات مسيرة، لكن لا أدلة مستقلة في المصادر المفتوحة على نشر هذه المنظومات قبل استهداف القاعدة. ولم يسلم مطار حماة ثالث أكبر المطارات العسكرية السورية من العدوان الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن مصدر سوري أن 12 غارة دمرت مدارج المطار والأبراج ومستودعات الأسلحة والحظائر. وتظهر مقارنة صور 15 من مارس والتاسع من أبريل 2025 أثار القصف على امتداد المدرج، ووصفت إسرائيل الضربات بأنها تحذير من مغبة تمركز قوات أجنبية في سوريا. ويتميز مطار حماة الذي عاينته أيضا فرق تركية قبل استهدافه بموقعه المركزي الذي يتيح إسناد العمليات في وسط البلاد وشمالها. تكشف المقارنة الزمنية في سلسلة الغارات نمطا يتكرر، فرق تركية تعاين المنشآت أو أعمال تأهيل يعقبها استهداف. صحيح أن العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن زيارات الفرق التركية كانت سبباً مباشراً للقصف، لكنها تتسق مع تصريحات إسرائيلية علنية ترفض تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا، وتؤكد سعي تل أبيب للاحتفاظ بحرية حركتها في المجال الجوي السوري.
0: وقعت اللجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة ووضع ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة وسط حراك سياسي محلي ودولي متواصل بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
2: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
3: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
2: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
4: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وإحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
2: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
5: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
2: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
6: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: أعلنت السلطات في النيجر رسميا إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقا من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
7: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة. نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
8: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
7: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
9: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
7: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي، تماما كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
0: إلى الجزائر، حيث ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقي الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
10: في قرية تغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق، جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
11: خاسر منها كما يقولوا، رزق تاعي كما يقولوا، خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر منها القوت تاع ولادي، القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجه كما قلت، المناظر الطبيعيه هذه كما قلت لك، الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا كما قلت، تذكروا تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايره.
10: قصة حسين تتركز هنا بأشكال مختلفة. عائلات فقدت ممتلكاتها، وأخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور آثار الحريق حاضرة في قرى جبلية عديدة بولاية جيجل، ولا تختلف عن حال قرية تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة، حاملة المواد الغذائية ومختلفي صنف المساعدات.
12: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
10: وبينما فقده حسين وعائلته، وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تاغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تاغرست بولاية جيجل الجزائر.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 781 قتيلاً ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلاً وأكثر من 500 مفقود.
13: لم تمنحهم الفيضانات وقتاً لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
14: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
13: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
15: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
13: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيدا، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطرة مجددا. ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية، تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة سيملأ بالخام الفنزويلي، وأضاف أن عملية ملء الاحتياطي ستبدأ قريبا.

0: العائلات التي فقدت منازلها جراء زلزالين.
1: فوق أكبر احتياطي نفطي في العالم تقع فنزويلا، لكن بنيتها التحتية النفطية عانت لسنوات تحت وطأة العقوبات وضعف الاستثمارات. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة أعلنت عن اتفاق تاريخي مع واشنطن، أكثر من 209 مليارات دولار عوائد متوقعة لهذا الاتفاق، الذي ينص أيضا على تطوير 17 حقلا استراتيجيا واستثمارات بمئة مليار دولار لتحويل فنزويلا إلى قوة نفطية دولية. سيل من الاستثمارات يصطدم بجبال من التحديات.
2: الاتفاقية تركز على تطوير حقول نفطية لا تزال بكرا. نتحدث عن استثمار سيحتاج من سنة إلى 5 سنوات لكي ينعكس بشكل ملموس على صعيد الإنتاج والنمو الاقتصادي.
1: اتفاق يكسر جليد الخصومة التاريخية بين البلدين. تقول كاراكاس إنه طوق نجاة لإعادة إنعاش اقتصاد منهك، بينما تؤكد واشنطن أن الصفقة ستضاعف احتياطياتها النفطية وتساهم في خفض أسعار الوقود. أما في أسواق النفط العالمية فيقول الخبراء إن آثار الصفقة ستسهم في تغيير خريطة النفوذ الجيوسياسية للطاقة، لكن ارتداداتها الفورية أضعف من ضغوط الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.
3: ساهمت الولايات المتحدة تاريخيا في بناء الصناعة النفطية الفنزويلية، وساهمت أيضا في تدميرها عبر العقوبات. هذه هي المفارقة. اليوم تسود لغة المصالح والبراغماتية، فواشنطن مضطرة للاتفاق.
1: اتفاقية يبدو أنها صبت الزيت على نار الخلافات الفنزويلية الداخلية. المعارضة انتقدت غياب الشفافية وانتهاك الدستور، وحذرت من إعادة تعريف العملية الانتقالية برمتها. أما الشارع فيتعلق بحبال الأمل، يبحث عن نهاية لسنوات من العزلة والعقوبات. في عام 1943 وقعت كاراكاس اتفاقيات مع واشنطن حولتها إلى شريان أساسي زود آلة الحرب الأمريكية بالنفط لحسم الحرب العالمية الثانية. اليوم تعود واشنطن بمئة مليار دولار لتكرس موقعها بوصفها قطبا عالميا أوحد، لكن المفارقة اليوم كبيرة، فشرايين كاراكاس النفطية مزقتها العقوبات، وقد لا تسعف واشنطن ملياراتها في عالم يعج بالأزمات. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كاراكاس.
4: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا التلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة.
5: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون

0: حتى الآن، وسيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من ملياري مجرة. سيضع أطلساً جديداً للكون، هو أكبر سجل للأجرام السماوية، يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثاً أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقاً تماماً مع ما تنبأت به النماذج الحالية. نموذج قياسي للكون يبدو اليوم غير صحيح، لكن الكلمة الأخيرة تبقى لرومان وفق عالمة الفيزياء الفلكية المسؤولة عن التلسكوب. فالكم الهائل من المعلومات التي سيرسلها ستمكن من الجزم بنحو قاطع ما إذا كان النموذج ناجحاً أم لا.
1: أما الآن فإلى أبرز ما تناولته الصحف.
2: في صحيفة الجارديان البريطانية، ناقش سينا توسي تبعات الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، وأن ترامب يعتقد أنه وجد طريقة جديدة للنصر عبر ما تسميه إدارته العزل الاقتصادي، لكن حاجة إيران إلى اتفاق ينهي الحرب لا تعني استعدادها للاستسلام إلى المطالب الأمريكية. ويعتقد الكاتب أن واشنطن مطالبة بالتعامل بجدية مع التصريحات الإيرانية المتعلقة بالتصعيد الكبير في المنطقة رداً على أي ضغط اقتصادي، ما سيجعل الكلفة أكبر على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة. ويرى الكاتب أن إنجاح حملة الضغط الاقتصادي بحاجة إلى إقناع أو إجبار معظم دول العالم على المشاركة، لا سيما الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، غير أن بكين تسير في الاتجاه المعاكس. ويشير الكاتب إلى أن واشنطن تراهن على انهيار الاقتصاد الإيراني بالكامل أولاً، بينما تراهن طهران على انهيار قدرة الولايات المتحدة على تحمل الحرب وتكاليفها الاقتصادية المتزايدة أولاً. ونقرأ في صحيفة نيويورك تايمز مقالاً بشأن تأثير الحرب والحصار الاقتصادي على الإيرانيين، وأن طوابير السيارات التي تنتظر التزود بالوقود في محطات الوقود الإيرانية أصبحت مشهداً مألوفاً في الأسابيع الأخيرة، ما يشير إلى نتائج الحرب والحصار الأمريكيين. وتلفت الصحيفة إلى أن قدرة إيران على التكرير رغم ثرائها بالنفط الخام لطالما كانت غير كافية لتلبية احتياجات البلاد من البنزين، وهي الآن تجد نفسها أمام أزمة متفاقمة تثير غضباً شعبياً واضحاً. وتعتقد الصحيفة أن احتمالية ارتفاع أسعار الوقود تزيد من معاناة الإيرانيين مع دخول الحرب ضد الولايات المتحدة شهرها السابع دون أي حل واضح أو نهاية متوقعة في الأفق. وتشير الصحيفة إلى أن قادة إيران وحتى المرشد الأعلى الجديد يعترفون بوجود أزمة وقود كبيرة وضغوط شعبية، لكنهم يعملون على توجيه الأزمة إلى دافع جديد للصمود وتكريس الغضب الشعبي ضد الولايات المتحدة. إلى صحيفة إنديبندنت البريطانية، وفيها نقرأ مقال أنشال فهرة بشأن انعكاسات الحرب الإيرانية على موقف الولايات المتحدة أمام روسيا والصين، وأن النقص الهائل في مخزونات القدرات الدفاعية الرئيسية أدى إلى إضعاف الولايات المتحدة ودفع حلفائها المنتشرين في جميع أنحاء أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى حقبة جديدة من الشك. وتلفت الكاتبة إلى أن المخاوف تتزايد من استغلال موسكو وبكين للوضع الحالي وشن هجوم متزامن روسي على إحدى دول الناتو وصيني على جزيرة تايوان، ما يجعل الولايات المتحدة والحلفاء في موقف محرج. وتشير الكاتبة إلى أن استعادة واشنطن قدراتها الدفاعية بعد حرب إيران ستستغرق سنوات، ما يجعل حلفاء الولايات المتحدة حول العالم عرضة لحسابات روسيا والصين المشتركة. وترى الكاتبة أن 6 أشهر من الحرب ووقف إطلاق النار والتهديدات كفيلة بإثبات أن حرب ترامب على إيران منيت بفشل ذريع، وحملت الولايات المتحدة تكاليف مالية وعسكرية كبيرة جدا. ختاماً مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ومقال توماس جروف وأوستن رامزي بشأن مساعي موسكو لإحياء تحالفها مع بكين، وأن اللقاء المنتظر بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني في قرغيزستان سيكون مهماً لمعرفة وضع السلطة المتغير للزعيمين في بلدين يعيشان توتراً سياسياً ملحوظاً. ويشير الكاتبان إلى أن الاجتماع الذي يعقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم 10 دول تركز على الأمن من بينها إيران يمنح أيضاً النظام الإيراني قدراً من الاعتراف الدولي الإضافي. ويلفت الكاتبان إلى أن الدور المهيمن للصين بات ملحوظاً داخل الكرملين، حيث يضطر بوتين الآن إلى قبول دور الشريك الثانوي مع ازدياد اعتماد الاقتصاد الروسي على بكين. ويرى الكاتبان أن التحالف المتجدد بين موسكو وبكين يحمل في طياته محاولة للتوافق على رفض الهيمنة الأمريكية، وربما استغلال حالة الضعف التي تعيشها أمريكا عسكرياً بسبب حرب الاستنزاف التي تخوضها ضد إيران.
1: انتهت هذه النشرة الآن، ونلقاكم مجدداً على رأس الساعة.
3: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: في هذه الأثناء كذلك
7: انظار هنا
8: التي وجهها
9: عيني رحلة
10: إسرائيلية أو صواريخ تسليح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عدد من عناصره في هجوم أمريكي استهدف جزيرة العرب، ويؤكد استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على هذا الهجوم. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المبير شمال شرقي رام الله، واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. شهدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابي. مجلس رئاسي ليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، والدبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

0: أهلا بكم. والبداية من التطورات في إيران، حيث قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على ما وصفه بالعدوان الذي استهدف جزيرة الأرك وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة الأرك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. نقل مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مصدر أمريكي أن إيران هاجمت قاعدة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في الأردن. وأضاف المصدر أنه لا تأثير واضح حتى الآن لهذه الهجمات، وأنه تم اعتراض جميع الصواريخ المطلقة تقريبا في هذه المرحلة. أفادت وكالة مهر نقلا عن مصادر بأن القوات المسلحة الإيرانية منعت 30 سفينة من عبور مضيق هرمز الأسبوع الماضي بسبب مخالفتها الإجراءات المعتمدة للمرور على حد تعبيرها. وأضافت المصادر وفق الوكالة أن حركة المرور في المضيق تقتصر حاليا على المسار الذي تعتمده إيران، مع ضرورة التنسيق المسبق مع سلطاتها ودفع رسوم مقررة للسماح بالعبور. كما شككت المصادر بصحة المعلومات التي أوردتها الولايات المتحدة بشأن إزالة الألغام من المنطقة، مشيرة إلى أن المضيق يشهد حاليا توقفا حادا في حركة الملاحة والتجارة. قال غلام علي حداد عادل مستشار المرشد الإيراني إن القيادة الإيرانية ترى أن التفاوض والاستعداد للحرب ليس خيارين متناقضين، بل لكل منهما موضعه وظروفه، معتبرا أن طرح شعارات في الداخل الإيراني من قبيل التفاوض يعني الخيانة هو مجرد وهم حسب وصفه.
1: البعض يكتب أشياء خاطئة ليظهرها أمام الكاميرات من قبيل التفاوض خيانة. المرشد الأعلى يقول إن مثل هذه الشعارات هي تصورات واهمة. هو يرى أن التفاوض والاستعداد للحرب لا ينفصلان عن بعضهما ولكل موضعه. هذا ينسحب أيضا على شعارات أخرى أضرت بالبلاد لسنوات. علينا أن نكون يدا واحدة وأن نلتف حول القيادة.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله. ونفذ مستوطنون هجوما على القرية، وعند محاولة أهالي القرية التصدي للهجوم اقتحم جيش الاحتلال القرية وأطلق النار بكثافة ما أدى لإصابة المواطنين الفلسطينيين. وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية المغير ثم انتشرت وسطها فيما انتشر المستوطنون عند أطرافها. أفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس وإطلاق النار فيها. وأظهرت صور التقطتها كاميرا مراقبة انتشار جنود إسرائيليين في أحد شوارع مدينة نابلس وسماع ذوي إطلاق نار. قالت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالية الضفة الغربية. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من مناطق القرية وسط تحركات للآليات العسكرية دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الاقتحام.
2: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إدانات دولية لا توقف العنف المتصاعد. فبينما ترفع واشنطن لهجة خطابها اتجاه عنف المستوطنين ويصف سفيرها في تل أبيب بعضهم بالمشاغبين، تتواصل الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة من شمالها إلى جنوبها. بموازاة حصار منازل فلسطينية في قسرة والاعتداءات في جلود وغيرها، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية عورت جنوب شرقي نابلس في الضفة الغربية بذريعة إقامة صلوات تلمودية، كما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خلة الحمص ببلدة يطا جنوبي الخليل، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. في بلدة بيت مرين شمال غربي نابلس هاجم مستوطنون منزلا ما تسبب في وقوع أضرار فيه. المفارقة أن ذلك يحدث رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين. أما بنيامين نتنياهو فيحاول التضليل وامتصاص ضغط واشنطن والعالم على طريقته. اختار إدانة ما سماه أعمال عنف إجرامية، لكنه سارع إلى وضعها في إطار حفنة من مثيري الشغب لمحاولة إظهار العنف سلوكا استثنائيا لا ممنهجا وبرعاية رسمية، صيغة تحاول تحويل ظاهرة متكررة إلى سلوك أفراد. لكن الوقائع والصور تؤكد أن الفلسطينيين لا يواجهون حوادث معزولة. فإذا كانت مجرد أفعال حفنة من الخارجين على القانون، فإن استمرارها وغياب المحاسبة يكشفان أن العنف أبعد من أن يكون سلوكا فرديا معزولا. منازل تحاصر، أراد تقتحم وتصادر، ومستوطنون يتحركون بلا قيود، في حين تبقى المحاسبة محدودة وشكلية إن وجدت. هنا تتجاوز المسألة حدود الإدانة،
3: ودون سيارة إسعاف إصابة خطرة.
2: في الضفة الغربية تتسع الفجوة بين ما تقوله العواصم الغربية وما يحدث على الأرض. إدانات تتكرر والاعتداءات أيضا.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات في أحد سجون الاحتلال، وظهر تسجيل مصور وهو يوجه تهديدات للأسيرات ويتفاخر بالسياسات والإجراءات القمعية المفروضة بحقهن. يأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات وحرمان من الحقوق الأساسية.
4: خلف هذه الأبواب الحديدية لا تتوقف الحكاية عند الاعتقال. هنا في سجن الدامون قرب حيفا يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قسم الأسيرات الفلسطينيات، يدخل إلى زنازينهن يصورهن ثم ينشر المشاهد على منصاته معلنا بفخر أنه خفض ظروف احتجازهن إلى ما سماه الحد الأدنى الضروري.
5: الأسرى اللي كانوا موجودين،
4: لكن الكاميرا تلتقط شيئا آخر، أسيرة تتحدث عن قمع لا يتوقف، عن 3 أيام بلا استحمام بلا تبديل للملابس الداخلية، وعن أمراض تقول إنهن لا يحصلن على علاج لها.
5: المعاملة هون كيف الظروف هون؟
4: المشهد بالنسبة إلى نادي الأسير الفلسطيني وبقية المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى والأسيرات لم يكن مجرد زيارة لوزير، بل اعتداء على كرامة الأسيرات وتوثيقا علنيا لسياسة العقاب. والقصة أقدم من هذه اللقطات، فأكثر من 16,000 فلسطينية مررن بتجربة الاعتقال الإسرائيلي على مدى عقود، بينهن قاصرات ومسنات. ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت الاعتقالات بصورة غير مسبوقة، فيما بقيت معلومات كثيرة عن معتقلات من قطاع غزة غائبة أو غير مكتملة. ضرب، حرمان من النوم، تحقيق وضغوط نفسية، قيود على الطعام والماء والزيارات، هكذا تبدو الصورة خلف القضبان. أسيرات لا تتحدث قضيتهن فقط عن الحرية، بل عن الكرامة الإنسانية وعن حدود ما يمكن أن يتحول إليه السجن حين يصبح العقاب سياسة.
0: أفادت مصادر طبية بسقوط شهيدين ومصابين جراء غارة إسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل عدد من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد القصف الإسرائيلي. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال الشمالية قطاع غزة.
6: في فبراير من عام 2024 اختفت آثار الشاب أحمد فياض على حاجز التسريم العسكري الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة. ومنذ ذلك الوقت بذلت العائلة جهودا مضنية من أجل الكشف عن مصيره دون جدوى.
7: كثير بكون بشتغل، بكون بجلي، بغسل، بطلع باب النار، أقول عدو مراك لأنه حلمت فيه أكثر من مرة أنه يجيني فجأة. وكل يوم كل يوم أمل برب العالمين طبعا، كل يوم على أمل أنه يعني يفوت الدار، حتى لو ما نزلوش أسماء عن أسرة أنه يفوت فجأة. أقول دائما هو بحفظ رقم أبوه بس حيجيني فجأة أحمد.
6: آلاف المفقودين في غزة، بعضهم عاد بعد معاناة طويلة مع التعذيب في سجون الاحتلال دون أن يعرف عنه أحد، وبعضهم عاد مسجن على نعش للتشيع. واقع تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها لا زالت تواجه صعوبات كبيرة في الكشف عن مصير آلاف المفقودين منذ أكثر من عامين نتيجة عدم التعاطي الإسرائيلي، الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
8: للأسف الشديد ليست لدينا أي تفاصيل أو معلومات يمكننا تقديمها إليهم دائما عن أحبائهم المفقودين، فنحن على سبيل المثال لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 حتى اللحظة.
6: وفقا للتقديرات الدولية والمحلية، فإن عدد المفقودين والمخفيين قصرا تجاوز 8000 مفقود كشف عن مصير عدد محدود منهم، فيما لا يزال مصير الجزء الأكبر منهم مجهولا حتى الآن.
9: حتى وإن توقفت الحرب على غزة سيبقى ملف المخفيين قصرا مفتوحا في المجتمع الفلسطيني، معالجته مرهونة بسياسات الاحتلال الذي يتجاهل أدنى حقوق العائلات التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: وقعت لجنة 4+4 في العاصمة الليبية طرابلس الصيغة النهائية للاتفاق المتعلق بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، وذلك في مقر بعثة الأمم المتحدة وبحضور المبعوثة الأممية هانا تيتي. ويأتي الاتفاق في إطار الجهود الرامية إلى معالجة العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة ووضع ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة وسط حراك سياسي محلي ودولي متواصل بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد.
10: في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس وقعت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 4+4 في خطوة جديدة لتحريك المسار السياسي والانتخابي في ليبيا بعد سنوات من التعثر. توقيع يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عنوانها هذه المرة التنفيذ.
11: يمثل توقيع هذا الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام، ومن الضروري أن نشكر جميع أصحاب العلاقة على هذا الإنجاز وندعوهم ليعملوا معا على تنفيذ إحكامه ضمن الإطار الزمني المحدد.
10: لكن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ يطرح أسئلة بشأن آليات اعتماده ومنحه الغطاء القانوني والسياسي.
12: أعتقد أن الآلية ستكون مصادقة عليها من خلال مجموعة وطنية أو عبارة عن لجنة وطنية يتم اختيارها من الطرفين برعاية البعثة الأممية، تصادق على هذا الاتفاق بعد شهر بعد أن تنتهي المهلة الممنوحة للمجلسين، ثم يتم مصادقة عليه وتحالته عبر البعثة إلى مجلس الأمن ليأخذ كافة الإجراءات المشروعية.
10: أما التحدي الأكبر فيبقى ضمان أن لا تتكرر تجربة الانتخابات المؤجلة، وأن يتحول الاتفاق إلى مسار عملي يقود إلى استحقاقات انتخابية فعلية لا منتظرة منذ عام 2021.
13: إن هذا الاتفاق من المفترض أنه يحظى برعاية دولية سواء على المستوى الأمريكي أو غيره، يستطيع ضمان أن تكون هناك فعلا انتخابات بعد 24 شهرا، وحتى ربما ضمان معاقبة من يعرقل وضمان أن ترحل كل هذه السلطات في حالة لم تجرى انتخابات ولا نكرر ذات المشهد الذي عشناه في السابق.
10: وفي حين تراهن الأمم المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة إلى الأمام، فإن الاختبار الفعلي سيكون حين تنتقل التفاهمات من طاولة الحوار إلى المؤسسات ومن النصوص إلى التنفيذ.
14: في بلد طرحت فيه المبادرات والاتفاقات مرارا دون أن تنجح في إنهاء المرحلة الانتقالية، يبقى الرهان هذه المرة على الأطراف الليبية وداعميها الدوليين في حماية هذا المسار من التعطيل، والوصول به إلى استحقاق انتخابي ينهي الانقسام ويؤسس لسلطة تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: أعلنت السلطات في النيجر رسميا إفشال محاولة التمرد التي قادها عسكريون انطلاقا من القاعدة العسكرية 101 في العاصمة نيامي.
15: العاصمة نيامي بعد ساعات حرجة عاشتها المدينة الهادئة، نظم مواطنون وقفات تضامنية مع حكومة الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني ونددوا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وفق تصريحاتهم.
16: لا نقبل أن يحاول أفراد خبيث النيات زعزعة استقرارنا أو تقويض مسار التحرر الذي تبنيناه، ذلك أن الأعداء الخارجيين الذين طردناهم قد تعهدوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لزعزعة استقرارنا وإثارة الانقسامات في صفوفنا.
15: ومع إعلان السلطات في النيجر عودة الأوضاع إلى طبيعتها، بث التلفزيون الرسمي صورا لعشرات العسكريين الذين تم القبض عليهم، وتضمنت نشرة التلفزيون الرسمي تقريرا خاصا حمل اتهامات مباشرة لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتدبير التمرد.
17: عادت الأوضاع الطبيعية إلى البلاد بعد فشل محاولة مجموعة من العسكريين بالقاعدة 101 في نيامي غير بعيد عن المطار الدولي جوري حماني، تماما كما أكده بيان وزارة الدفاع الذي وضع حدا لكل الشائعات التي تم ضخها في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعداء النيجر لخدمة أطراف أجنبية ولا سيما الإمبريالية الفرنسية.
15: ولا يغيب في هذه السرديات التي يقدمها التلفزيون الرسمي في النيجر الصدام الذي حدث مع أكبر المجمعات لاستخراج اليورانيوم في العالم، إذ قررت حكومة النيجر قبل نحو 3 سنوات تأميم شركة أورانو الفرنسية التي كانت توزع نشاطها في حقل إمورارين ومنجم سومير شمالا الذي يضم أكبر مخزون من رواسب اليورانيوم في العالم. يضاف إلى هذا منجم كوميناك الذي ظل يشكل موردا هاما للمفاعلات النووية الفرنسية بآلاف الأطنان من اليورانيوم. ولا تعد هذه الاتهامات الأولى لفرنسا، إذ خرج الرئيس الانتقالي عبد الرحمن تشياني بعد الهجومين الدمويين لتنظيم الدولة على مطار العاصمة شهري يناير ويونيو الماضيين، ووجه أصابع الاتهام لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون بتمويل ودعم وتسليح وتدريب الجماعات الإرهابية بمعسكرات تابعة للمخابرات الفرنسية في دولة بنين المجاورة. ومعروف أن السلطات في النيجر قامت منذ إنهاء حكم الرئيس السابق محمد بازوم بإغلاق قواعد عسكرية أجنبية كالقاعدة الجوية 201 في أغاديز، وهي أكبر المنشآت الأمريكية المتخصصة في المسيرات. وتبرز أيضا القاعدة 101 في قلب العاصمة النيجيرية نيامي، حيث كانت القوات الفرنسية تتمترس هناك قبل أن يتم طردها. وبعيد محاولة التمرد هاته، تناولت عدد من وسائل الإعلام المحلية في النيجر ما قالت إنها محاولة أطراف وصفتها بالخارجية لخلق سيناريو السودان عبر استغلال الحساسيات الموجودة بين قيادة الحرس الرئاسي وقيادة أركان الجيش وشن حرب نفسية على القوات العاملة في الحدود. لكن هذه الحساسيات تفقد معناها عمليا في ظل التناغم الموجود بين جميع المؤسسات في البلد الإفريقي، تماما كما يظهر من اصطفاف خلف السياسات الداخلية والخارجية واحتشاد خلف سياسة تأميم المؤسسات الفرنسية والاستعاضة عن ذلك بانفتاح اقتصادي نحو قوى اقتصادية أخرى ودول الجوار في إطار شراكة وتعاون بناء.
0: ما تزال قرى وبلدات ولاية جيجل تحت الصدمة جراء الحرائق التي اجتاحت هذه الولاية شرقي الجزائر، حيث اختلفت تفاصيل القصص غير أنها تشترك في آلام الفقد وخسارة الممتلكات ومصادر الرزق.
18: في قرية تاغرس بولاية جيجل لم تترك الحرائق خلفها حرقة الفقد فحسب، بل تركت كذلك منازل متضررة ومعايش أصبحت رمادا. هنا تغيرت حياة عائلات كانت تعتمد على ما تملكه من مواش وأراض لتأمين معيشتها. حسين رب أسرة من سكان القرية، فقد 17 رأسا من أغنامه خلال اندلاع الحريق. جزء من منزله لم يسلم من الكارثة. بالنسبة إليه لم تكن أغنامه مجرد ماشية، وإنما مصدر رزقه الوحيد.
19: خاسر منها كما يقولوا رزق تاعي، كما يقولوا خاسر منها هذا البقر، هذا خاسر منها قلت تاع ولادي القسم كما يقولوا، هذا هو القسم تاعنا. وثاني حاجه كما قلت المناظر الطبيعيه هذه كما قلت لك الصباح نلقاها خضراء في وجوهنا، كما قلت ذكرك تشوف فيها كيفاك، تشوفوا بعينكم كيفاش راهي مدايره.
18: قصه حسين تتركز هنا باشكال مختلفه. عائلات فقدت ممتلكاتها، واخرى خسرت مواشيها ومصادر دخلها. صور اثار الحريق حاضره في قرى جبليه عديده بولايه جيجل، ولا تختلف عن حال قريه تاغرست. المشهد القاتم كسرته قوافل الإغاثة الشعبية. مواكب المتضامنين بدأت تصل إلى المناطق المتضررة حاملة المواد الغذائية ومختلف صنف المساعدات.
20: قطعنا أكثر من 400 كيلو من أجل أن نقف ونساعد وندعم إخوتنا في جيجل، ونقول لهم نحن معكم اليوم وغدا وبعد غد.
18: وبينما فقده حسين وعائلته وما تحاول القوافل التضامنية توفيره اليوم، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بإعادة بناء الحياة هنا. حياة لم تكن تقوم على المنازل فحسب، وإنما على زراعة الأرض والمواشي، وهي مصادر رزق ارتبطت بهذه القرى الجبلية لعقود. من تغرست تكشف قصص العائلات وجها آخر لحرائق الجزائر، فبعد أن تهدأ النيران تبدأ معركة استعادة الحياة ومصادر الرزق، وهي معركة ستكون طويلة في جيجل وفي مختلف المناطق التي مستها هذه الحرائق. فاطمة حمدي للتلفزيون العربي من تغرست بولاية جيجل الجزائر.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال نيبال إلى 781 قتيلا ونحو 2500 مفقود، في حين ارتفع عدد الضحايا داخل الأراضي الصينية إلى 16 قتيلا وأكثر من 500 مفقود.
21: لم تمنحهم الفيضانات وقتا لالتقاط أنفاسهم، فبعد أن فقدوا منازلهم وأقاربهم وبدأوا رحلة البحث عن مفقوديهم، يجد سكان مناطق في نيبال أنفسهم مجدداً أمام خطر المياه، يحملون ما استطاعوا إنقاذه وينتقلون إلى مناطق أكثر أماناً بعدما حذرت السلطات من موجة فيضانات جديدة.
22: لقد طلب من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من ضفاف النهر الابتعاد، لأن خطر الفيضانات زاد من الأعلى.
21: وفي دهادينغ تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف، وأبلغتهم الشرطة المحلية والجيش بضرورة التحرك إلى مناطق آمنة.
23: لقد تلقينا تنبيها عبر الرسائل النصية القصيرة من إدارة مكافحة الفيضانات، وأبلغنا أفراد الشرطة أن الفيضان قادم، المرحلة الثانية من الفيضان، لذلك وصلنا إلى ارتفاع أكبر عن مستوى سطح الأرض.
21: الخطر الجديد يعني أن مهمة فرق الإنقاذ أصبحت أكثر تعقيداً، فالمناطق التي تحولت إلى ساحات للبحث عن المفقودين يمكن أن تصبح هي نفسها مناطق خطيرة مجدداً، ومع ارتفاع منسوب المياه وسوء الأحوال الجوية تواجه المروحيات وفرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. لكن حجم الكارثة لا يقاس فقط بعدد الضحايا، فآلاف الأشخاص فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وتضررت طرق وجسور ومنشآت للطاقة، بينما يحتاج عشرات الآلاف إلى مساعدات عاجلة. وقد قدرت جهات إغاثية عدد المتضررين بنحو 93,000 شخص. لكن التحذيرات من فيضانات جديدة تعني أن فرق الإنقاذ نفسها أصبحت مطالبة بمواجهة خطر إضافي.
0: أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوب الفضائي رومان في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد للسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المادة أو تلك المتعلقة بالمادة المظلمة.
24: رومان اسم لتلسكوب أطلقته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، سيسبر أغوار الكون في مهمة لاستكشاف بعض أكبر الألغاز في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات. المادة المظلمة والطاقة المظلمة تشكلان نحو 95% من مكونات الكون، والمتبقي تشكله مكونات المادة العادية مثل النجوم والكواكب والغاز والغبار وكل الأشياء المألوفة على الأرض. مادة مظلمة لا ترى، لكن العلماء افترضوا وجودها لتفسير جزء كبير من كتلة الكون. أما الطاقة المظلمة وهي الأخرى غير مرئية، فقد كشف العلماء في عام 1998 أن تمدد الكون منذ الانفجار العظيم يتسارع بفعلها. ظلتا لغزا حير العلماء، لكن رومان أنعش الآمال بتقديم فهم أفضل لهما. تلسكوب رومان استغرق تصنيعه أكثر من 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 4 مليارات دولار. عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل المشروع خلال ولايتيه الأولى والثانية، لكن الكونغرس أبقى عليه. ستستغرق مهمته 5 سنوات وقد تمدد 5 أخرى. رومان سينجز المهمة عبر رسم أشمل خريطة ثلاثية الأبعاد للكون حتى الآن، وسيغطي مسحه الرئيسي الذي سيستغرق إكماله أكثر من عام أكثر من 2 ملياري مجرة. سيضع أطلسا جديدا للكون، هو أكبر سجل للأجرام السماوية، يجمع على الإطلاق وفق المسؤول التقني عن التلسكوب. لذلك يسود ترقب كبير لعمليات الرصد التي سيجريها رومان، لأنها قد تحدث ثورة في فهمنا الحالي لبنية الكون. فقد أدرك العلماء حديثا أن توسع الكون في مراحله المبكرة لم يكن متوافقا تماما مع ما تنبأت به النماذج الحالية. نموذج قياسي للكون يبدو اليوم غير صحيح، لكن الكلمة الأخيرة تبقى لرومان وفق عالمة الفيزياء الفلكية المسؤولة عن التلسكوب. فالكم الهائل من المعلومات التي سيرسلها ستمكن من الجزم بنحو قاطع ما إذا كان النموذج ناجحا أم لا.
0: انتهت هذه النشرة، الآن إلى برنامج مسبار، إلى اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: طهران تهدد شركات جوجل وميتا ومايكروسوفت، وإيران تحتجز سفينة سلاح إسرائيلية، ومئات ألاف الأمريكيين لوقف تمويل إسرائيل، وعودة عيدروس الزبيدي إلى اليمن، وتعز تقف على أبواب معركة حاسمة. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

بعدما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال من أن إسراع الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال العديد من الذخائر إلى الشرق الأوسط لمحاربة إيران بات يثير مخاوف حقيقية حول قدرة أمريكا على الدفاع ضد التهديدات المحتملة من الصين وروسيا، لدرجة أن مخزون الولايات المتحدة في أوروبا من منظومتي الصواريخ الدفاعية باتريوت وأتاكم بات حرجا للغاية. وبعدما كشفت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين استخباراتيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى أن أمريكا قد أضعفتها الحرب على إيران، كانت صفحات إيرانية تلاقي هذه الأسئلة حول القدرة الدفاعية لأمريكا بترويجها لمقطع مصور مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: Breaking. Time is running out. الوقت ينفد. لم يتبقى سوى 18 ساعة قبل أن تبدأ القوات المسلحة الإيرانية عملياتها باستهداف شركات أمريكية كبرى من بينها جوجل ومايكروسوفت وميتا. ترقبوا المزيد لنشاهد المزيد.

يعني لو جوجل وميتا ومايكروسوفت محتاجين هذه الصواريخ كانوا تدمروا من زمان. الخبر الزائف والمنشور المضلل كما أن هذا المقطع مجتزأ من فيديو أطول يعود تاريخه إلى 26 من شهر 3 أو شهر مارس الماضي، موثقا إطلاق الموجة 82 من عملية الوعد الصادق 4، وهو الاسم الذي تطلقه بطبع إيران على الحرب الأخيرة، أي العدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها. وذكر الحرس الثوري الإيراني في ذلك اليوم أن تلك الموجة نفذت باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة، لا سيما قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. قال ميتا، قال جوجل، قال تدميرها. نبقى في الملف الإيراني، حيث تزامن إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إعادة قواتها توجيه 82 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن في إطار ما وصفته بضمان الامتثال للحصار الأمريكي المفروض على إيران، ومع تداول صفحات إيرانية منشورا أرفقته بمقطع مصور وتعليق أيضا باللغة الإنجليزية يقول: مراسل إيراني ريبورتر إيران has released the video. لماذا بالإنجليزية؟ لأترجم فوريا. تنشر إيران مقطع فيديو لقاعدة عسكرية تستعرض فيه مخزونها الضخم من الطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة. يضيف التعليق أن الهدف من ذلك هو إظهار قدرة إيران على تصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة محليا على نطاق واسع، وتوسيع نطاق قدراتها في هذا المجال. لنشاهد كيف توسع قدراتها في هذا المجال في فيديو إيران ريبورترز.

تعرفون أنه مضلل، الفيديو ليس حديثا، نشرته وكالة مهر للأنباء في 23 من شهر يناير شهر 1 من عام 2024، وكان ذلك على منصة تيليجرام مع خبر باللغة الفارسية يقول إن الفيديو يظهر مراسم إلحاق أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة بالتنظيم القتالي للجيش الإيراني، مسيرات مثل أبابيل 4 وأبابيل 5 المتخصصة بمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات، إلى جانب مسيرة آرش وباور القادرتين على تنفيذ مهام تدميرية بعيدة المدى. هذا كل ما في القصة، ولا تهتم بمنشورات إيران ريبورترز. انضم إلينا في نادي المفبركين. في الوقت الذي يصمت فيه البيت الأبيض بشأن خطته حول مضيق هرمز بين إيران وعمان، تقول طهران إنها ستحضر السفن الحربية الأمريكية، وكانت صفحات على منصة إكس تروج بكثافة لمقطع فيديو مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: عاجل، حققت إيران نجاحا كبيرا بالصعود على متن سفينة شحن إسرائيلية والاستيلاء على مخزون من الأسلحة، نجاحات جديدة تؤكدها حسابات مثل إيران ميل أبديتس. لنشاهدها.

المنشور الذي شهد أكثر من 200,000 مرة، تخيلوا 5 مليون منشور زائف. أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو المنشور على الإنترنت منذ 8 من شهر 5 من عام 2021، وتحديدا في موقع DVIDS التابع لوزارة الدفاع الأمريكية التي أصبح اسمها بالمناسبة وزارة الحرب الأمريكية، المقطع يظهر مصادرة آلاف الأسلحة غير المشروعة من قبل الطراد الصاروخي الأمريكي USS مونتيري من مركب شراعي مجهول الانتماء ستيتلس في المياه الدولية لشمال بحر العرب، وذلك خلال عملية أمنية بحرية نفذها الأسطول الخامس الأمريكي يومي 6 و7 من مايو 2021. وفي ذلك الوقت كانت القوات الأمريكية في المنطقة تلعب دور شرطي العالم. مش متأكد اليوم يعني في 2026 بعد 5 سنوات هل ما زلنا في نفس الوضع؟ هو الخبر هذا فيه وعلي تنقول لكم معلش. مع تزايد أصوات الانتقادات في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دعم واشنطن العسكري غير المشروط لتل أبيب، ومع تداول الأنباء عن ندم شخصيات سياسية أمريكية عملت في إدارة بايدن كوزير الخارجية الأسبق أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان سواء على تسليح إسرائيل أو التلكؤ في وقف إطلاق النار في غزة، انشغل رواد الإنترنت بالترويج لمقطع مصور مع تعليق يقول: خرج مئات آلاف الأمريكيين إلى الشوارع مطالبين بالتوقف عن تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل. منشور حنان العتيبي نرحب بها في نادي المفبركين في مسبار لنشاهد.

ولأننا في مسبار فالمنشور مضل إلى الفيديو ليس حديثا، فهو يعود إلى 23 من شهر يناير من عام 2023، والأهم من ذلك أن لا علاقة له بالقضية الفلسطينية من قريب أو من بعيد، بل هو يتناول مظاهرات حاشدة في وسط مدينة مينيابوليس الأمريكية احتجاجا على ماذا؟ تخيل، على سياسات الهجرة التي كان قد سنها دونالد ترامب خلال ولايته الأولى. جاءت التظاهرة الضخمة بعد أسابيع من المواجهات العنيفة بين عملاء الهجرة والجمارك الأمريكية ICE والمتظاهرين المعارضين لسياسات ترامب التي عادت بقوة في 2025. لطف من ترامب برا، وين ما كان، حيثما حل، حيثما مر، هناك مشاكل. أنا مش عارف عادة من العالم الآخر ولا من البرزخ ولا من الدولة اللي رحلها. إلى جنوب الجزيرة العربية وخبر غريب نوعا ما، ولا يتفق مع تطورات الأحداث في اليمن لكنه يتفق مع أهواء المفبركين، حيث تداولت حسابات وصفحات انفصالية مقطعا مصورا مع خبر يقول: هاشتاج عاجل الآن، أول ظهور للرئيس القائد عزيروس الزبيدي، دقت ساعة الصفر لطرد الاحتلال السعودي وميليشياته. لنشاهد منشور الحدث الجنوبي. يبدو أني قلت عايزروس، لا هو عايدروس، لكن إزاي طلعت مع الدال مش عارف، من خطأ ولا القصة. على أي حال، الخبر زائف. زعيم ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عايدروس الزبيدي ما زال مختفيا في منفاه الاختياري أو الاضطراري، لكنه اختياري بشكل ما. أما الفيديو فقديم، فهو يعود إلى 14 من شهر أغسطس شهر 8 من عام 2019، أي منذ 7 سنوات كاملة، وهو يظهر عيدروس الزبيدي متجولا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في عدن بعد أيام من سيطرة قوات المجلس الانتقالي على المدينة، أيام كان يستطيع السيطرة ولا يهرب إلى أماكن مجهولة. نحكي عن المخا ولا خلي بعدين؟ بعيد استهداف جماعة الحوثي ميناء المخا غربي محافظة تعز بثلاثة صواريخ باليستية يوم الأربعاء الماضي، حيث لم تنشر أي صور ثابتة أو مقاطع فيديو للاعتداء، تكفلت في المقابل حسابات يمنية بنشر ما اعتبرته مشاهد حصرية إكسكلوزيف على منصة إكس، حيث قالت: عاجل الآن، انفجارات عنيفة ومتتالية تهز أرجاء الساحل الغربي مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب في سماء المنطقة، فيما لا تزال الانفجارات مستمرة حتى اللحظة. هاشتاغ المخا. لنشاهد منشور مصطفى الشميري. المنشور مضلل. أظهر بحثنا العكسي الذي أجريناه في فريق مسبار في التلفزيون العربي أن الفيديو يعود إلى 17 من شهر 4 شهر أبريل من العام الماضي 2025، وهو وفقا للإعلام اليمني نذاك يوثق ألسنة اللهب والانفجارات الناجمة عن غارات جوية شنتها القوات الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي الواقع شمالي محافظة الحديدة غربي اليمن وليس لميناء المخا. وبمناسبة المخا، أكيد الكثير منكم يحبون قهوة موكا، اربط بسهم وستعرف أين نشأت الموكا. دائما في اليمن السعيد، ومع ما نشرته حسابات على منصة إكس من فيديو مع تعليق يقول: عاجل الآن، جبهة كلابة تعز، تعزيزات عسكرية تتجه الآن إلى خطوط التماس في جبهة كلابة بالتزامن مع اشتداد المواجهات. ويضيف منشور عمار العلقمي: تتصاعد التعزيزات في طريقها إلى الجبهة لدعم القوات المرابطة هناك، وتشهد جبهات تعز تحركات وتعزيزات ورفعا لمستوى الجاهزية. لنشاهد. لنرحب بعمار العلقمي ضمن نادي مفبركي مسبار. هذا منشور مضلل تماما. الفيديو يعود إلى 8 من شهر أغسطس من العام الماضي 2025، أي منذ سنة كاملة، ولا علاقة له بقوات الحكومة الشرعية أو الحوثيين ولا حتى محافظة تعز. المقطع يوثق اشتباكات واحترابا داخليا بين مكونات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في منطقة رأس عمران غرب عدن، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس وأحد قادته المنشقين فاروق الكعلولي على
خلفية رفض الأخير توجيهات رئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي توجيهاته الأخيرة قبل أن ينحل هو أيضا. لم تكد النيبال ترفع رأسها من هول كارثة الفيضان التي ألمت بها إلا وأتى الحديث عن احتمال وقوع فيضانات جديدة في وديان هيمالايا، ليزيد الأمر على الأسى رعبا ووسط ارتفاع حصيلة الفيضان في النيبال إلى أكثر من 2400 مفقود مع الأسف الشديد، وأعلن الصين عن فقدان 500 شخص أيضا، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي توقعت أن ترتفع أعداد قتل الفيضان بشكل كبير بعد هذه الأرقام. تناسلت إذن هذه الكارثة على وسائل التواصل الاجتماعي صورا كثيرة، حيث نشر البعض مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الهندية يقول: يقال إن مصدر الفيضانات التي حدثت في نيبال قد بدأت من هنا. يشير سونيل جات الهندي إلى هذا الفيديو ويطرح سؤالا: من أين أتى كل هذا؟ لنشاهد ثم سنعرف من أين أتى كل هذا.

ولا سمح الله الهيمالايا بدأ في الذوبان، انسى يعني، دول ستذهب. المنشور مضلل، فريق مسبار في التلفزيون العربي عثر على هذا الفيديو منشورا على حسابات من بيرو نهاية شهر 7 الماضي، ومع الفيديو تعليقات باللغة الإسبانية. وقد ذكرت التعليقات أن الفيديو يوثق انهيار كتلة من الثلوج والجليد من سفوح جبل هومانتاي باتجاه بحيرة هومانتاي في منطقة كوسكو جنوبي بيرو، أثناء وجود عدد من السواح في محيطها، ما ينفي علاقة الفيديو الذي شاهدناه بمأساة نيبال الأخيرة. والحقيقة أن نيبال تعاني في الحقيقة بسبب وجودها في منطقة جغرافية صعبة جدا رغم تواجد أعلى قمة في العالم فيها، يعني مصائب وكوارث، ربي يستر من الثلج. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل، نتابع في مسبار. هكذا بدأ فيضان نيبال، انتظرونا لنعاود اللقاء بعد قليل.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
0: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: عارك حرب حقيقية.
0: دائما نتابع.
5: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

2026 استهدفت إسرائيل مدرج مطار أبو الظهور في هجوم وقع بحسب مسؤولين سوريين بعيد مغادرة وفد عسكري تركي. قبل يوم واحد من الغارات رصدت صور فضائية أعمال إعادة تأهيل مكثفة لمدرج المطار، وفي اليوم التالي مباشرة قصفت المنشأة لتواجه المصير نفسه لقواعد جوية سورية أخرى حاولت استعادة نشاطها. ويعد مطار أبو الظهور إحدى أبرز القواعد الجوية شمالية سوريا، وثاني أكبر قاعدة في المنطقة بعد مطار تفتناز، ويحتوي على مدرج رئيسي واحد ونحو 20 حظيرة للطائرات. يقع المطار في ريف إدلب الشرقي على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية، بالقرب من مثلث إدلب وحلب وحماة، ما يسهل أي عمليات إسناد في اتجاه البادية ووسط البلاد. بتحليل صور فضائية خلال ما يزيد على 3 أشهر، رصد فريق مسبار أعمال تأهيل للمطار بدأت محدودة أواخر مايو، ثم اتسع نطاقها في يونيو ويوليو، قبل أن تبلغ ذروتها في 17 أغسطس، أي قبل ضرب المطار بيوم واحد. وأفادت مصادر للعربي الجديد أن الترميم شمل المدرج مع رصد عربات تحمل إشارات تركية، إضافة إلى مسيرة بايركتار. وبمقارنة الصور يومي 17 و19 أغسطس، تبين ظهور بقع داكنة على طول المدرج تشير إلى أثار الضربات، وأظهرت أيضا استمرار الترميم في أعقابها. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ومصادر إسرائيلية أن الضربات كان هدفها منع هبوط قوات أو معدات تركية، لكن وزارة الدفاع التركية نفت من جانبها وجود قوات أو وفد عسكري قبل الهجوم أو خلاله. قصف أبو الظهور ليس حالة منفردة، ففي 24 مارس 2025 أغارت إسرائيل على مطاري تدمر وتيفور، وبعد 4 أيام فقط عادت إسرائيل لتقصف ما وصفته بقدرات عسكرية متبقية في مطار تدمر الواقع في ريف حمص الشرقي، ويكتسب أهميته من موقعه في قلب البادية وقربه من منشآت إنتاج الغاز والفوسفات. وذكرت وكالة رويترز في ذلك الوقت أن الغارات تلت تفقد فرق تركية 3 قواعد جوية، منها تدمر لبحث نشر قوات ضمن اتفاق دفاع مشترك. غارات 24 و25 مارس استهدفت أيضا قاعدة تيفور الجوية شرقية تدمر قرب قرية التياس في ريف حمص، ثم كررت إسرائيل القصف من جديد في 2 أبريل 2025. وبمقارنة صور الأقمار الصناعية تبدو قاعدة تيفور ومنشآتها وبنيتها التحتية عادية في 12 مارس قبل ظهور بقع داكنة وآثار في 22 من الشهر نفسه، تركزت في محيط المدارج والحظائر وبعض المنشآت عقب الغارات الأولى. واتسع نطاق آثار القصف في صورتين لاحقتين، الأولى سجلت بتاريخ 27 مارس، والثانية بتاريخ 6 أبريل 2025 في أعقاب موجات القصف اللاحقة. وحسب وكالة الأناضول استهدفت الضربات الأجزاء المركزية من المدرج وأنظمة الرادار وحظائر الطائرات. وأفاد مسؤول أيضا باستهداف منظومتي الدفاع الجوية S-200 و S-400، وتعد منشأة تيفور من أهم القواعد الجوية السورية، وتقع بالقرب من حقول الغاز، وبنيتها التحتية تضم 54 حظيرة للطائرات ومدرجا رئيسيا ومدرجين ثانويين. تزامنت الضربات الإسرائيلية المتتالية مع تقارير عن زيارة فرق تركية لتلك المطارات، فقد نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر حديثها عن خطط تركية محتملة لنشر منظومة حصار للدفاع الجوي. أما صحيفة جيروزاليم بوست فتحدثت عن سعي تركي لاستغلال القاعدة في نشر طائرات مسيرة، لكن لا أدلة مستقلة في المصادر المفتوحة على نشر هذه المنظومات قبل استهداف القاعدة. ولم يسلم مطار

0: حما ثالث أكبر المطارات العسكرية السورية من العدوان الإسرائيلي. ونقلت رويترز عن مصدر سوري أن 12 غارة دمرت مدارج المطار والأبراج ومستودعات الأسلحة والحظائر. وتظهر مقارنة صور 15 من مارس والتاسع من أبريل 2025 أثار القصف على امتداد المدرج، ووصفت إسرائيل الضربات بأنها تحذير من مغبة تمركز قوات أجنبية في سوريا. ويتميز مطار حماة الذي عاينته أيضاً فرق تركية قبل استهدافه بموقعه المركزي الذي يتيح إسناد العمليات في وسط البلاد وشمالها. تكشف المقارنة الزمنية في سلسلة الغارات نمطاً يتكرر، فرق تركية تعاين المنشآت أو أعمال تأهيل يعقبها استهداف. صحيح أن العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن زيارات الفرق التركية كانت سبباً مباشراً للقصف، لكنها تتسق مع تصريحات إسرائيلية علنية ترفض تمركز قوات أو منظومات دفاع جوي تركية في سوريا، وتؤكد سعي تل أبيب للاحتفاظ بحرية حركتها في المجال الجوي السوري.
1: على أي حال، تقول الخريطة إن ما حدث في سوريا لا ينبئ إسرائيل بأي خير، ولذلك يبدو أنهم يحاولون السباق الزمن وتعويض خسارة الخرائط، لكن التاريخ أيضا له كلمته كالعادة. وإلى فقرة تصريحات متناقضة، والتي تعرفون أنني أعشقها كثيرا، وتأتينا هذه المرة من العراق. كم يحتاج العراق من الوقت لحصر سلاح الفصائل؟ يكاد هذا السؤال يشغل كل المراقبين، فبعد الحديث عن تسريع السلطات العراقية انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق في نهاية شهر سبتمبر المقبل لتتفرغ بعد ذلك لملف حصر سلاح الفصائل، وبعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وأنه بعد 30 من سبتمبر القريب جدا لن تكون هناك حاجة إلى وجود أي فصائل مسلحة خارج إطارها، أي إطار الدولة، مقدما التاريخ باعتباره السقف الزمني لإنهاء الملف، وما أصعبه من سقف حقيقة. لكن حين كشف زيدي عن رفض حكومته الصدام العسكري مع الفصائل مؤكدا على مواصلة التفاوض معها، ظهرت الفجوة الأولى بين موعد بدا حاسما وأداة تنفيذ تقوم على التفاوض. داخل الإطار التنسيقي المظلة السياسية الرئيسية للقوى الداعمة للحكومة، الحال لم يكن أفضل، حيث برز انقسام مماثل تحت سقف أهل البيت الواحد. نوري المالكي مثلا، أحد أبرز قادة الإطار، أكد أن حصر سلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد تحت قيادة موحدة يمثلان أساسا لاستقرار العراق، بينما أعلن أبو آلاء الولائي زعيم كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله رفضهما نزع السلاح، بل إن كتائب حزب الله العراقي وضعت 3 شروط مقابل بحث ملف سلاحها. تتلخص الشروط في الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وضمان عدم عودتها، وانسحاب القوات التركية أيضا من شمال العراق، وحل قوات البشمركة. وبعدما قدم 30 من سبتمبر باعتباره موعدا لإنهاء الملف، أعلن قاسم الأعرجي المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية أن 30 من سبتمبر يمثل موعد انتهاء وجود قوات التحالف الدولي وليس نهاية مهلة تسليم السلاح، وأكد أن حصر السلاح سيبدأ بشكل تدريجي بعد هذا التاريخ. الخلاف لا يقتصر على الموعد حقيقة، بل يمتد أيضا إلى الجهة التي ستتسلم الأسلحة. فقد كشفت مصادر في الإطار التنسيقي لشفق نيوز عن تفاهم سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي لتتولى حصرها وتوثيق مواقع تخزينها، على أن تخضع حركة الأسلحة والعناصر لأوامر القائد العام للقوات المسلحة. وهكذا، وبعد كل هذه التناقضات، لم يعد السؤال في العراق فقط هل سيحصر السلاح بيد الدولة، بل أصبح أيضا أي سلاح سيسلم وأي فصائل ستسلمه وإلى أي جهة ومتى وتحت أي سلسلة قيادة. أسئلة كثيرة تحتاج وقتا طويلا للرد عليها، ولا أعرف كم من الوقت ستحتاج حقيقة. كنا قد تناولنا ملف فيضانات النيبال في خبر مضلل قبل الفاصل، وأعلناه أيضا عنوانا رئيسيا بعد الفاصل. فقرة الحقيقة المرة التي نختم بها برنامجنا في كل حلقة، أو خبر تمنينا لو كان كاذبا، نتوقف فيها عند خبر الفيضان الذي ضرب النيبال والصين، والعنوان المؤثر الذي خرجت به رويترز التي كتبت: فرق الإنقاذ الصينية لم تجد شيئا سوى الأنقاض. فرق الإنقاذ تلك كانت قد أعلنت وصولها إلى جثامين بعض الضحايا في مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن موقع الكارثة نفسه، بعدما حملتها أي الضحايا مياه نهر بوتيكوشي وتريشولي نحو 6 مقاطعات في وسط النيبال. وفيما تعلو أرقام الخسائر البشرية، تكشف التقديرات الأولية أيضا عن اتساع الخسائر المادية، فقد دمر الفيضان أكثر من 35 جسرا وألحق أضرارا بنحو 40 كيلومترا من الطرق، كما دمر 9 مشروعات للطاقة الكهرومائية و9 فروع لمصارف تجارية، وجرف مئات المنازل ومنشآت مراقبة الفيضانات. ويقدر الصليب الأحمر أن نحو 93,000 شخص تضرروا ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة. كما أفادت يونيسف أن أكثر من 17,000 طفل تأثروا بالكارثة، بينهم أطفال فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن أسرهم. بهذه الحقائق التي لم ترسو بعد على أرقام نهائية، يرسو مسبار عند شاطئ الحقيقة من الأخبار، ويعطيكم موعدا جديدا يوم الثلاثاء المقبل لنذكر المفبركين والذين يجب أن يعرفوا أننا لم ننسى، لنقول لهم نحن لكم بالمسبار.

من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي، نستهلها بالعناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل عدد من عناصره في هجوم أمريكي استهدف جزيرة الأرك، ويؤكد استهداف قاعدتين أمريكيتين في الأردن ردا على هذا الهجوم. جرحى في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية المغير شمال شرقي رام الله، واقتحامات لمناطق عدة من الضفة الغربية. شهيدان في غارة إسرائيلية على دير البلح وسط القطاع، ودعوات للكشف عن مصير المفقودين جراء عدوان الاحتلال. لجنة 4+4 توقع في طرابلس اتفاق خريطة الطريق الانتخابية. المجلس الرئاسي الليبي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، والدبيبة وصدام حفتر يرحبان بالاتفاق.

أهلا بكم. والبداية من التطورات في إيران، حيث أكد الحرس الثوري الإيراني أن ما وصفه بالعدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة الأرك أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مقاتليه ومواطنين آخرين. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي تأكيده استهداف قوات أمريكية الأحد منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة الأرك الإيرانية. وأضاف المسؤول أن القصف جاء بعد رصد قوات تابعة للحرس الثوري أثناء استعدادها لإطلاق صواريخ محملة